من مثل هذه أن يساهم بماله في دعم اليهود بما يرتكبونه من جرائم رهيبة جدا، هي أكبر الجرائم على وجه الأرض. الرسالة من حيدر الحجوري من جبهة الساحل الغربي. الأستاذ حسين حجر بيقول: أخي سند السيد ركز على ضرورة مقاطعة القنوات الإعلامية التابعة للعدو أو المتماهية معه، والبعض يشاهد تلك القنوات كالجزيرة ظنا منه أنه واعي، والحقيقة أن منهجية هذه القنوات تستهدف العقل الباطن وتأثيرها خبيث. فلماذا لا نستقي الأخبار من قنواتنا الصادقة؟ حسين حجر. أبو صادق عتيبة: ما شاء الله والفصاحة، تحياتي لأبو هاشم عبد الملك أبو طالب، سلم عليه. أبو صادق عتيبة إن شاء الله أنه بيسمعنا يا أبو صادق.

0: علينا أن نتسلح بالوعي ونهتم ونحترس أن نتبع توجيهات وتوجهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، لأنه نعمة أنعمها الله علينا، وعلينا أن نحذر من كل الوسائل الكاذبة التي ينشرها العدو في مواقع السوشيال ميديا التواصل الاجتماعي أو العملاء. نحن بحاجة للوعي لكي نفشل كل الخطط التي يسعى لها العدو. أخوكم علي ابن علي الرديني. ألو، يا مرحبا، أهلا وسهلا،
1: حياك الله.
0: أنا تقية حية من عمران.
1: من محافظة عمران الثلاثة ربيت الربوع يوم هالين.
0: أهلا وسهلا بك.
1: الجد صار عليك وين تقصم ربيتنا وقلوبكم ودعكم تلخي وعافية أنت من ذلك حتنا يا رب العالمين. وين كل الشعب المقاومة الإسلاع لا نتنقل لهذه المصارى المعنى ينقل رجع الإله استسلموا وعليكم تسلح لأن العدو منها إن شاء الله ترم منها إن شاء الله نضل أبو وترى على الدنيا ونكلنا نجاهد اتقوى الله لا شعب الأمة الإسلامية اتقوى الله شعب اليمن اليمن يمن وحكم اليمنية ارجعوا لفاق الله في ناس الملكات حتى نال الإسلام في ناس من المقاطعة من الأمريكي والإسرائيلي في ناس إلى الجامعات في ناس إلى القرآن بالتصورات والقرآن وحي من الحدث وحي من الهوتة لنقاي أبتو وحي من القرآن هذا أبتو عبد الله نتقى الله نحن نتقى الله ونتقى السيد الذي راسف للإجلاء والتجاب من هذا راسم الأمة لأننا نتابع الضباب الغراف وبالجهات وكل ما تعلمكم يحفظ ربكم أبطلق عليكم ومطلق وقول لكم فتح حتى للوحاة سلم عليكم كلهم نقول لكم أمانكم تخيرين وعيد مبارك إن شاء الله واجعلنا
0: وعيدكم مبارك
1: يمانية إلى كل العالم لأن اليمن كل العالم القائد حتى نال كل العالم اسمعوا أساس والثاني لا نترك القرآن نترك الله نوبين نصلي نسلم نصفر لا القرآن في عيوننا في قلوبنا الخالي لا نترك القرآن لأن لو فتنا القرآن فإدركنا الله في جهنم لأن إحنا كلنا بحاجة الآن نسلم الجد كل علمهم جاهدة وكل مستقل وكل خاين وأن كل الشعب الأمة المتاعد تهتفهم نجرحهم يتساعدوا ويستخدم لكم جمعهم ويستخدم لكم في الأمان كم خيرين ويقول الله أكبر الموت لأمريكا الموت إسرائيل اللعنة على اليهود النصر الإسلام هاي هذه المسلة لبيت يا إسلام لبيت يا إيران لبيت يا إرهاب ولبيت يا عيد الله إسلامي ويستخدم وكل المقاومة الإجلال أتحيي الله واستغنى على قضية جمال
0: وأنتم على خير وعافية
1: ونبدأ خمسة أرض لضعفه ونشعبه اليوم أشهد فيها
0: كتب الله أجركم كتب الله أجركم
1: ربي يا سيد الله مع الله
0: مع الله مع الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوك المجاهد من جبهة عزة. الله يحفظ السيد. محاضراته علاج لنا وللأمة الإسلامية، بس لمن يستوعبها ويفهمها ويطبقها على أرض الواقع في حياتنا اليومية. أخوك أبو تسبيح.

صباح الخير وأهنى شعبنا وإذاعتنا إذاعة صنعاء والسيد القائد، وهنئكم بمناسبة عيد 22 من مايو وعيد الأضحى، وكل عام وأنتم بخير ووعين. ابنتكم سوسن طلال وصابر علي.

0: العباده. ابو محسن هويدا سفيان العمشيه طويله قويه. ابو سفيان يا ابو محسن طويله قويه. قصيده ولا رساله ولا انا يماني والهويه مجنف مثل الجبل اللي معتلي بارتفاعه في اول الجبهات ما انا مطرف لابس لباس القبيله والقناعه وانا اشهد ان الله معدل ومنصف معدل ومنصف ناصر يمن الايمان في كل ساعه رغم التكالب للعدو والتعجرف قد مدنا بالابتكار واختراعه وقد هزمنا الحلف في كل موقف ابشر ابا جبريل سمعا وطاعه يا صاحب القلب الكبير المثقف يا بلسم الاوجاع حق الجراحه حيا حيا اسير الحرب جانا وشرف لابس وسام القبيله والشجاعه الذكر في كل العرب قد توقف الا يا من الايمان نور شعاعه ساند غزه لدماها بتنزف واهل الخليج في البهذله والخلاعه وكل موقف قمت به مشرف شعبك مثيل السهم عند اندفاعه مر سيدي ما بنميل او نوقف بالصدق بالايمان قوه قناعه قل للمريكاني وغيره يعطف ما دام غزه غارقه في المجاعه راحت عليك الهيمنه والتعجرف والبحر الاحمر مشتحن باختراعه يا سيدي اشمخ وحدر وكيف يا حيد عالي معتلي بارتفاعه يا حيد عالي معتلي بارتفاعه صح الله لسانك ابو محسن هويده والله اني ناوي ابدا اقراها في بيتين ثلاثة بيات واوقف لكن صح الله لسانك قوه ولو هي طويله هات مكالمه الو الو
1: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
1: كيف السلام
0: الحمد لله
1: الله يحفظكم ويبارك فيكم ونقول لكم عيد مبارك مقدما
0: علينا وعليك حياك
1: ونصر الله السيد والجيش واللجان الشعبية في كل موقع في كل مكان
0: يا ربي الله عبد الرحمن
1: عبد الرحمن أستاذ صناد
0: عبد الرحمن من؟ العتمي
1: العتمي
0: حياك عبد الرحمن
1: حفظك ربي ورعاك
0: وإياك
1: والله العظيم وخليها لك على الله بس يا أستاذ صناد إن الحاجات ما عاد أقول لك
0: إن شاء الله بإذن الله ما يكون لا خير يا عبد الرحمن
1: حفظك ربي ورحمة
0: حفظك الله مكالمة
2: سلموا لي
0: لحظة لحظة لحظة لحظة

مرحبا هز المشارق والمغارب بالرجال الصامدين في ميادين السياسة والحرائب. مستحيل انها تلين ما تفرط في مبادئها الأصيلة. عشت يا الوبد المفاوض وانت غالب فوق كيد الطامعين. تحت حكمتكم جث الطغيان خايب والغزاة الماكرين. تحياتي لكم في إذاعة صنعاء ولكافة المستمعين. وعيدكم مبارك يا سند أعيادنا. حياك من بس الاسم لو كتبت الاسم شعار الأحوص. حياك حركة قوة القوى وربنا يحفظكم ويحفظ السيد القائد ونحمد الله على نعمة هذا القائد. تحية لك أستاذ سند يا صاحب القلب الكبير والمخرج حفظ الله الحرازي وكافة الطاقم من محمد المهاجري من تعز ماوية.

0: ونستقبل المكالمة. ألو. أيوة. صبحك الله بالخير والعافية.
1: كيف حالك أيها النجم؟
0: الحمد لله.
1: إيمان أنت وعبد الله.
0: حياك حياك.
1: رضوان الله عليكم يا نجوم صنعاء يا نجوم
0: يا الله.
1: جاعة الجمهورية اليمنية.
0: حياك.
1: سلام الله عليكم.
0: وسلام الله عليك.
1: وسلام الله على الأحرار من رجالنا من رجال اليمنيين من الجيش اليمني. معك عقيدي ركل مظلي مقعد مع أبو عمار الفرجر.
0: أهلا يا أبو عمار، حياك يا عم محمد.
1: الله يحفظك الله يطول عمرك يا أبو عبد الرحمن.
0: والله ما عرفت صوتك، حياك.
1: حيي الذي اتصلوا كلهم وكلهم يعني أجلوا وردحوا بخطاب سيدي وقائدي وقائد الثورات السيد عبد الملك بن بدر الدين حفظه الله ورفعه الله وقامه الله ونصره الله وعزه الله. يعني الله الحمد لله هذا نعمه نعمه يا اخي يا ولدي سعد. هذا من الله علينا الشعب اليمني بهذا الرجل هذا الرجل والله العظيم ما هو موجود في اي شعب من الشعوب. فلقد رزقنا الله نحن اليمنيون رزقنا الله بالقائد والمنهج والامه. طبعا نريد من اخوتنا اليمنيين ان يكونوا واعيين وان يفهموا خطاب السيد وكلام السيد وتوجيهات السيد. يعني ان الله سبحانه وتعالى يقول انها لا تعمل القلوب التي بالصدور ولا انها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي بالصدور. ويقول ربنا تبارك وتعالى ومن كان في هذه اعمى فهو بالآخرة أعمى وأضل سبيلا. أيها اليمنيون ارفعوا رؤوسكم واعلموا أن هذا الرجل الذي لا يقود سبيلكم سبيلة نوح سبيلة آل البيت سبيلة اليمنيين إنا منتصرون على إسرائيل وأمريكا والسعود والمجرمين هم الذين حاصروا الشمالين. والله ورب محمد إنا منتصرون عليهم منتصرون وإنا ما شعبنا الاتحاد وعيد الوحدة أقوى مما كانت وسنخرج المنتزقة والمجرمين والمنتهمين عملاء اليهود والنصارى والعملاء لا لهم لا كرامة. ولا لكم أيها اليمنيون ارفع

0: منقلب يقرر الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنات على اليهود النصارى. شكرا يا أستاذ. طيب الله
1: وعليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسلام الله عليك عمي محمد أبو عمار الفرجة. هذه المعنويات وهذه الرسالة وهذه المشاركة، ما أقول لله كفيت ووفيت ونعم بك، حفظك الله.

زمل العلي يقول سلامي للسيد القائد عبد الملك ونقول له ابشر بنا في أي وقت. حاشد العصيمات تعاهدك عهد الوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسلام الله على كل العاملين في إذاعة صنعاء وعلى كل المستمعين للإذاعة وبرنامج من الصمود، وسلام الله على كل المشاركين في الرسائل أو الاتصالات. أما محاضرة سيدي وعيني سيد القائد تعجز الألسن عن سردها لأنها تخص جميع المجالات. وفي ختام الرسالة نقول حفظك الله يا سيدي وعيني أبو جبريل، أخوكم فواز سويلم.

0: مكمل. لكن من الأخمر اللي دعالي الكبرى يا أخي.
1: من معنا؟
0: معك محمد الأخوة من الحين الخارجية. الله يفتح عليك ويجيب حاجة.
1: يا رب وإياك. من الحين الخارجية ما بش عندكم بث ولا كيف؟
0: أخي ما بش ما ضعيف ضعيف. وإحنا نلعب حقكم البرنامج لكن على عشي.
1: هذا حفظ الله الله يسامحه.
0: والمخرج يقول لهم على الفاصل يعني هون شوية شلنا حسوس الجحال والنسوان.
1: حماس حماس ما
0: الله يفتح عليك وكنت احنا قلنا احنا نفرح بحزكم البرنامج هذا
1: بس البث مقطوع.
0: لو معاكم اذا عام اذا تستورى هذاك تطلع من سبال البيت
1: سهل. احنا معانا عاد احنا مبتدئين.
0: اي الله يفتح عليكم يعينكم ما نبغى
1: عيديننا مثل ما دالهم اذاعه 21 والاذاعه الثانيه كلها باذن الله.
0: ايوه ايوه قلنا لكم احنا الاصيل على الصناعي لا نزرع نسمع حقهم.
1: كان زمان ما ذحين ماشي
0: يا مال الصناعي هذا يعني مزيع له ريه.
1: ان شاء الله بيصبر الوضع باذن الله.
0: يا الله تحياتي لكم
1: يبارك في عمرك في امان الله.

طيب عندي يا حفظ الله قتلت الناموس بتسنب تمام بتلاحقه بتقتله بتصير وجهي واللي انا ذي انا حان فوق الكرسي ما فعل بين اقول له بحجر الله رحلك مني بحجر الله لا ما خليتني اقدم الحلقه سبحانه وي رحله

يا نصل الى الختام. طبعا بنترك مجال اللي يحاول اللي شو يتسحروا واللي شو يصوموا. قبل الختام بنقول بعد غياب لفترة قصيرة بودكاست صنعاء مع سند الكميم عاد من جديد بفضل الله سبحانه وتعالى. بودكاست صنعاء في حلقات متسلسلة ابتدى من اليوم الأحد يبث مساء كل يوم أحد في إضاءة صنعاء من الساعة 9 مساء وحتى 11 ليلة.

بودكاست صنعاء، ويبث في تمام 10:00 مساء الأحد أيضا عبر القناة الوثائقية الفضائية، وبعدها بساعة عبر قناة عدن وعبر قناة سبأ الفضائية في اليوتيوب. الحلقة الأولى اليوم طبعا هي حلقات متسلسلة عن تاريخ اليمن مع الكاتب والمفكر والباحث والعالم الأستاذ عبد الله هاشم السياني، رئيس المركز الوطني للوثائق، عضو المكتب السياسي لأنصار الله، عضو رابطة علماء اليمن. الحلقة الأولى تحدثنا فيها عن المملكة المتوكلية اليمنية، لمن يريد أن يتابع الحلقة بحيادية قراءة التاريخ، أو وضعنا المملكة المتوكلية اليمنية تحت مجهر البحث المحايد بلا إدانة ولا تمجيد، قراءة من زوايا محايدة لتاريخ اليمن. بعدها سنتطرق إلى تاريخ اليمن الجمهوري إلى أن نصل إلى العلاقات اليمنية السعودية. لمن يريد أن يتابع بودكاست صنعاء مع سند الكميم عبر اليوتيوب موقع إذاعة صنعاء، وبتشوفه في حسابي في منصة إكس وأيضا في الفيسبوك.

قد عشقناها ترابا ومياها وهواء وصهاريجا سدودا.

0: واحد من المستمعين أمير الدين النعمي قال أنداري ما هو اللي عي خارجك، قال اللي عي خارجك عمل النامس اليهودي، هذا طائرة انقضاضية بحول الله وقوته، إنها طائرة انقضاضية للنامز ولا لي حدد ابن افصح تريد انا زعلت تجعت قال عدي لك الله ماني خارجك بطائرة انقضاضية بحول الله وقوته، مقصدها النامز مش انا.
1: نحن اوس خزرج
0: نامز يهودي

آخر الأخبار ولا خبر ولا خبر جديد. آخر الأخبار ما أعرف، كل الأخبار وضعناكم فيها.

0: بهذا سامعين الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفترة من فترات يمن الصمود. في ختامها لكم أجمل التحايا وأجمل التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بخير، تكاتفوا فيما بينكم، تراحموا فيما بينكم، أعطفوا على المساكين والفقراء بقدر المستطاع بقدر المستطاع. عيدنا جمعة بإذن الله، بان عيد والعيد عيد العافية. ختاما لكم تحايا طاقم هذه الليلة أحمد هائل، بسام الحمامي، حمادي البيلي، بشير العريقي، مجيد المشامي، محمد عبد الكريم الوشلي، هدهد الصمود بالنبأ اليقين، أيمن محمد علي الشرفي،
1: أيها القرآن يا كنز المعاني.
0: وهذه أجمل تحايا أنا حفظ الله علي الحرازي وسند عبد الكميم، يمنيون ونفتخر إلى اللقاء.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، إخوة الإيمان في كل مكان، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الفجر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا نستودعك اليمن، رجالها ونساءها، أطفالها وشيوخها، برها وبحرها وجوها، يا من لا تضيع عنده الودائع. ربنا احفظنا وانصرنا وأيدنا بنصرك يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بهذا إخوة الإيمان نكون قد رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الفجر من رحاب الجامع الكبير بصنعاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

فاتقوا الله.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة معنى الصلاة على محمد وعلى آله، وقبل أن ندخل في القسم الثاني نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أنه لو قام الإنسان يصلي ركعتين بتأمل إذا كان إنسانا فاهما لعرف من هم أهل الحق ومن هم أهل الباطل. ثانيا أكد أنه وفي التشهد أثناء الصلاة نصلي على محمد وعلى آل محمد، وتأتي الصلاة بلفظ الدعاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هذه تقررنا وألسنتنا تنطق بها بأننا في واقعنا مسلمين بقضية محمد وآل محمد، أنهم هداة الأمة وقادتها، أنهم أعلام الدين وورثة نبي الله وورثة كتابه الذي جاء به من عند الله. ثالثاً أكد أن أعباء الرسالة ووراثة الكتاب وهداية الأمة مسؤولية كبيرة جدا، تحتاج إلى أخلاق عالية وصدر فسيح، تحتاج إلى تحمل، إلى صبر، إلى حلم، إلى كظم غيظ، إلى عفو، إلى أشياء كثيرة جدا. فكأننا نقول يا إلهي نحن نؤمن بأن محمدا هو رسولك، ونؤمن بأن آل محمد هم ورثة كتابه، ونحن نعرف أيضاً أن مهمتهم كبيرة، فنحن نطلب منك أن تمنحهم من الرعاية والحظوة لديك والمكانة والمجد والرفعة ما منحته إبراهيم وآل إبراهيم. رابعاً أكد أن الصلاة على محمد وعلى آله تتكرر على ألسنة المسلمين كل يوم في الصلاة كي تترسخ في نفوسهم أهمية ارتباطهم بمحمد وآل محمد. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله تعالى عليه: فعندما نزلت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قالوا إنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا قد عرفنا السلام عليك فكيف نصلي عليك. فجاء بهذا اللفظ: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولم يضف أحدا في هذه الصلاة. جاء الآخرون الذين هم أكثر تنبها من النبي يعدون أنفسهم تقريبا هكذا، فأضافوا وأصحابه عندما يصلون على النبي هكذا أثناء كلمة أو أثناء كتابة موضوع، لكن لم يستطيعوا أن يزيدوا حرفا واحدا في الصلاة على النبي وعلى آله داخل الصلاة. هكذا داخل الصلاة حفظت الصلاة على النبي وعلى آله بهذا الشكل، لا أحد يدخل وأصحابه أبدا، لتبقى حجة على الناس. فكل مسلم يصلي داخل الصلاة ويقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، هكذا يذكرونهم دون غيرهم. وإن كان يذكر غيرهم في بقية المناسبات عندما يخطب عندما يتحدث فيصل إلى ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيصلي على النبي وعلى آله وأصحابه، أليسوا يعملون هكذا؟ إذن هذا نقطة. عندما سئل الرسول عن كيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بهذا اللفظ. أتى الآخرون ليزيدوا وأصحابه وأزواجه وأشياء كثيرة، لكن داخل الصلاة أثناء التشهد لم يستطيعوا أن يزيدوا حرفا واحدا. طيب، هل هؤلاء أكثر تنبها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة إن كانوا جديرين بأن يشركوا في هذه الصلاة فلما لم يصلي عليهم؟ فهل نقول بأنه لم يتنبه للقضية؟ إذن فهو قصر، أو ربما أنه غفل فنحن جئنا بها وأن الواقع يفرض أن نجيء بها؟ لا، هو يعرف وهو في حبه للمؤمنين من أصحابه أكثر حبا منا لهم، أو أنه يرى أنهم غير جديرين نهائيا بالدخول في الصلاة باعتبار أي وضعية كانوا عليها، فلماذا يضيفون الصلاة على الصحابة؟ لا مبرر لها إطلاقا، هذه هي بدعة، لأنهم هم يروون الحديث ويروي البخاري نفسه الصلاة على النبي وعلى آله دون إضافة أصحابه في تفسير الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهو علمهم، أليسوا يقولون إنه مبين؟ فبين لهم كيف نصلي عليه، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، بل جعل الصلاة على آله جزءا من الصلاة عليه، لأنها وردت في الآية صلوا على محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. فالصلاة عليه إنما تتم بأن تصلي عليه وعلى آله كما علمك هو، أن تضيف أشخاصا آخرين باعتبار أنك تراهم مؤمنين هذه قضية ليس لها علاقة بهذا الموضوع. الصلاة على محمد لم تأتي باعتبار أنهم هم وحدهم المؤمنون فقط والباقي ليسوا مؤمنين، ليس لهذا، هناك مؤمنون من غير آل محمد. إنما الصلاة على محمد وعلى آل محمد فقط لها دلالتها المهمة بما توحيه لنا بضرورة أن نرتبط بمحمد وآل محمد، ليست مسألة أن ألحق بها الباقي وعلى أصحابه وعلى أزواجه وذريته وعلى التابعين وعلينا معهم وعلى أهل الجلح وعلى جلح أو جلح أو جلح اسم جبل وقال أنه مسكون بالجن في محافظة الصعدة من باب التهكم، يعني زيدوا لما ليست هكذا أن تأتي أنت لتوزع. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو حكيم. إذن البخاري نفسه عندما فسر إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أتى بما جاء به النبي، قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ولم يضف أحدا. فالمسألة ما هي مفتوحة أنك تجي تضيف باعتبار أن النبي لم يتنبه، أو هم يعتبرون أنفسهم أكثر تنبها من النبي، ليس مسموحا وليس المجال مفسوحا. والصلاة على النبي وعلى آله ليس لأن آل محمد وحدهم هم المؤمنون، لا إنما لأهمية أن ترتبط بهم الأمة. وهذه الصلاة ذكرت داخل الصلاة التي هي أفضل الأعمال في الإسلام، أليس الأذان شرع فيه حي على خير العمل؟ الصلاة خير الأعمال، وهي فعلا من خير الأعمال ومن أهم الأعمال. لو أننا نتنبه للصلاة وما تعطيه الصلاة من دلالات وما لها من قيمة في النفوس لكنا على وضعية أفضل مما نحن عليه، ولما تساءل أحد عن شيء، من هم أهل الحق؟ لا أدري كيف يمكن نعرف أهل الحق، أو لم نعد نعرف كذا، لو نصلي صلاة سواء أن نحن ونعرف الحق وما نعشنا في وضعية مثل التايهين. فنحن ندعو بهذا أن تصبح المسألة كما قلت سابقا لدينا هو أن ندعو الله أن يصلي عليهم وعلى هذا النحو. ماذا تعني أن تصبح المسألة أن ندعو الله أن يصلي عليهم على هذا النحو؟ ماذا تعني؟ لم تأتي الصلاة على محمد وآل محمد بلفظ خبر، هكذا إخبار، أن نقول وصلاتنا وسلامنا على محمد وعلى آل محمد، هل جاءت بهذا الشكل؟ بل نحن ندعو، أن أدعو الله لك، أي أنني مهتم بقضيتك، أليس كذلك؟ فمعنى ذلك أننا في واقعنا لا نشك في ضرورة ارتباطنا بمحمد وآل محمد، وأننا في واقعنا نعرف أهمية هذه القضية، فنحن لشدة حرصنا على أن يقوم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآله بالمهمة التي أنيطت بهم، ونحن في ولائنا الشديد لهم نريد منك يا الله أن تمنحهم كذا وكذا وكذا الذي منحته إبراهيم وآل إبراهيم، أليس هذا هو تعبير عن الولاء؟ ففي لفظ الصلاة كتعبير عن ولائنا، تعبير عن ارتباطنا، ذلك الولاء القوي الذي يجعلني أندفع نحو أن أسأل الله أن يمنحهم ما منح آل إبراهيم. ووجدنا في سورة البقرة وبقية سور القرآن كلاما كثيرا عن آل إبراهيم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل، كم ورد في القرآن كثير من أخبارهم، هي في الوقت نفسه شهادة تدل على أن هداية الأمة وقيادة الأمة والقيام بأمر الأمة والدين هو منوط بمحمد وآل محمد، منوط بهم، وإلا فلماذا نصلي عليهم وحدهم على محمد وآل محمد على هذا النحو، وأن تكون الصلاة عليهم كالصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. من الممكن أن أصلي عليك، ممكن، الله يقول هو الذي يصلي عليكم وملائكته، أليس كذلك؟ بمعنى أن يحوطكم بعناية ورعاية منه، ولهذا قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، أليست هذه عناية ورعاية؟ لكننا نريد منك يا الله أن تصلي على محمد وآل محمد مثل الصلاة التي صليتها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، أليس كذلك؟ وهو متكرر، فمعنى هذا أننا نريد منك أن تعطيهم، لأنه يهمنا أمرهم، يهمنا أمرهم، ونحن نحبهم، ونحن نرتبط بهم، ونحن على يقين بأن أمر ديننا وأمرنا مرتبط بهم. نريد منك أن تمنحهم أحسن ما يمكن أن تمنح أحدا من عبادك الصالحين فيما له علاقة بأداء مهمتهم. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أن الرسول عندما سئل صلوات الله عليه وعلى آله عن الصلاة عليه، يعني بعد ما نزلت يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا قد عرفنا السلام عليك فكيف نصلي عليك؟ قال لهم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ولم يضف أحدا، وهكذا حفظت في الصلاة، لأن الآخرين جايوا يزيدوا أصحابه، يزيدوا أزواجه، ذريته، ولكن حفظت وبهذا الشكل داخل الصلاة أثناء التشهد، ولم يستطيعوا أن يزيدوا شيئا. ثانيا، أكد أن الصلاة على محمد وعلى آله ليس لأنهم وحدهم هم المؤمنون، إنما الصلاة لها دلالتها المهمة فيما توحيه بضرورة أن نرتبط بمحمد وآل محمد. ثالثا، أكد أن الصلاة على محمد وعلى آله هي في نفس الوقت شهادة تدل على أن هداية الأمة وقيادة الأمة والقيام بأمر الأمة والدين هو منوط بمحمد وآل محمد، منوط بهم، فلأن هذه هي مسؤوليتهم، ولأنها مسؤولية كبيرة جدا نحن نصلي عليهم، ليعينهم الله ويحوطهم برعاية وعناية وتوفيق وتسديد كما منح آل إبراهيم. هذا هو معنى الصلاة على محمد وعلى آل محمد. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يصلي على محمد وعلى آل محمد وأن يجعلنا من أتباعهم وشيعتهم وأن يحشرنا في زمرتهم، كما نسأله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: نفسي وعظت فوعظ نفسي أنفع.
1: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. ونحن في هذه الأيام المباركة في أوائل وبداية شهر ذي الحجة المحرم، في أيام فريضة الحج، الفريضة العظيمة والمقدسة التي أراد الله سبحانه وتعالى من المسلمين أن يتجهوا فيها إلى بيته الحرام وأماكنه المقدسة، يتجه نحوه سبحانه وتعالى. في هذه الفريضة الكثير من الآيات والبينات والدروس التي يجب أن نستفيدها نحن في واقعنا في هذا الزمن بالذات، مع كثرة الحرب الموجهة على الأمة وموجهة على فريضة الحج. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. في هذه الآية يبين المولى سبحانه وتعالى أن البيت، أن الكعبة، البيت الذي قدسه الله وعظمه الله ورفع من شأنه وأمر إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام ببنائه ليكون رمزا وقبلة للناس لمن آمن بالله إلى يوم القيامة، جعله الله مثابة بمعنى مرجع يعود الناس إليه. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، وأيضا أمنا، أن يأمن كل إنسان يتجه إلى ذلك البيت. الله سبحانه وتعالى من رحمته أن جعل للناس أماكن يأمنوا فيها، حتى لا يكون الواقع كله عبارة عن حروب وقتال ومواجهات. يجعل للناس أماكن يأمنون فيها، ويجعل للناس أزمنة يأمنون فيها مثل الأشهر الحرم. وأراد من تلك الأماكن أن تكون أماكن آمنة لكل الناس من آمن بالله سبحانه وتعالى، فتكون أماكن للعبادة، وأيضا تكون أماكن للاستفادة الاقتصادية، تكون مثلا مواقع تجارية يمكن للناس أن يذهبوا إلى تلك الأماكن فيأخذوا أغراضهم ويأخذوا كل احتياجاتهم. يجعل أماكن آمنة، ويجعل كما قلنا أزمنة آمنة مثل الأشهر الحرم التي لا يجوز القتال فيها إلا في ظروف أن يحصل اعتداء من طرف ممن لا يراعون أي شيء من حرمات الله. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى البيت الحرام مكان آمن حتى للحيوانات، وليس فقط للإنسان، تأمن فيها الطيور، تأمن فيه الحيوانات البرية، يحرم على الناس فيها الصيد، فتكون آمنة لا يقلقها ولا يزعجها أي شيء. لكن لو جئنا مثلا إلى البشر، الناس،

0: المؤمنون الذين كرمهم الله سبحانه وتعالى، هل يأمن الإنسان على نفسه اليوم في الأماكن المقدسة في البيت الحرام، هل يأمن على نفسه من النظام السعودي؟ أن تكون أنت مثلا عدو لأمريكا فقط، لست عدو للنظام السعودي ولا للشعب السعودي، وليس لك أي موقف منهم، لكن أنت عدو لأمريكا والإسرائيل، هل ستأمن على نفسك؟ لا، لا تأمن أنت كإنسان. والله سبحانه وتعالى قال: ومن دخله كان آمنا، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. لا تأمن عندما تقول كلمة الحق، لأن هذا المكان أصبح يستغل للأغراض السياسية، السياسة التي تريدها أمريكا ليس التي يريدها الإسلام. من يعارض ويخالف ويواجه أمريكا وإسرائيل، كثير من الشخصيات من بلدان عربية من اليمن ومن غير اليمن اعتقلت في تلك الأماكن المقدسة واختفت، وبعض منها لا زال في السجون حتى الآن، لأنه كان له موقف من أمريكا. من هذا نفهم أن الذي يدير الحرم هي أمريكا وليس حتى هذا النظام، لأن ما يخالف أمريكا يواجه بقسوة في الأماكن التي جعلها الله أمنا للناس، بل قد يصل الحال بالإنسان إلى أن يقتل داخل الأماكن المقدسة فقط لأنه سيطلق عبارات فيها عداوة لأمريكا، كما أمر الله فيها براءة من أمريكا ومن إسرائيل، بمعنى أنهم هم من يديرون هذه الأماكن، ولم تعد إدارتها في أياد مؤمنة إيمانية، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم وإسماعيل الذين جعلهم الله خادمين للبيت الحرام، عندما قال المولى تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. هذا بمعنى أن قدموا خدمات لمن سيأتي إلى هذا البيت، إبراهيم وإسماعيل جعلهم الله خدام للحرم للبيت الحرام. ما الذي نفهمه من هذه الآية؟ بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يكون من يخدم البيت من هذه النوعية، من هذه الحالة الإيمانية، كإبراهيم وكإسماعيل الذين هم من أعظم أنبياء الله، ومن أعظم المهام التي أوكلها الله إليهم رعاية هذا البيت، تسهيل مهمة الطواف والركوع والسجود لمن يأتي إلى هذا البيت، أي أن يكون هذا البيت بالشكل الذي يستطيع الناس أن ينالوه، وبخدمات تتوفر لهم حتى يثوبوا إليه ويقوموا بتفاصيل عبادية تؤدى نحوه. أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. إذن هذا هو خادم الحرم، إبراهيم وإسماعيل وليس غيرهم. إبراهيم الذي كان له أشد المواقف من الكافرين، إبراهيم الذي عندما تبين له أن أباه عدو لله تبرأ منه، إبراهيم الذي كفر بقومه الذين كفروا بالله سبحانه وتعالى، إبراهيم الذي لم يكن يداهن ولا يجامل ولا يتولى الكافرين، بل كسر أصنامهم ولم يبالي بأن يحدث له ما يحدث، وجعله الله قدوة للمؤمنين أن يتبرأوا من أعداء الله. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لم يجعل الله إبراهيم هو خادم للحرم؟ إذن هكذا أراد الله أن يكون قدام الحرم من هذه النوعية التي لا تخاف في الله لومة لائم، تواجه الأعداء والمجرمين والكافرين. أما من يتولى اليهود والنصارى فليس خادما للحرم، لأنه سيجعل الحرم خدمة لليهود والنصارى، وحربا على أعداء وحربا على الأمة وعلى الدين وعلى أعداء اليهود والنصارى. هذا ما لا يريده الله سبحانه وتعالى. ليست القضية أنه من قد قال عن نفسه أنه خادم للحرم أو للحرمين صدقناه أنه خادم للحرمين، لا، القرآن يبين من هم الذين يجب أن يكونوا هم أولياء لهذا البيت. إبراهيم الذي أمره الله أن ينادي في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج، بالناس، أذن في الناس كل الناس ليأتوا إلى هذه الأماكن المقدسة. ثم يأمر إبراهيم أن يخدم، أن يكون خادما لهؤلاء، يخدم هؤلاء، أن يحاول أن يكون خادما للبيت بالشكل الذي يسهل عملية العبادة عند هذا البيت، وأن يحج إليه الناس ويثوبوا إليه. لكن هل يحدث اليوم خدمة من أولئك؟ لا، يخدم الأمريكي ويخدم الإسرائيلي ويمنع المسلم، وتلقى عليه التبعات المالية الكبيرة جدا، بحيث لا يستطيع أن يحج، أن يؤدي فريضة، ويمنع أن يختلط بإخوانه المسلمين في تلك الأماكن ليعرف ما هي مشاكلهم، ويمنع أن يتبرأ من أعداء الله، ويمنع أن يكون له موقف كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. إبراهيم الذي رمى الشيطان بالجمرات ولم يتوانى ولم يتخاذل في محاربة أعداء الله. إذن إبراهيم وأمثال إبراهيم ومن يسير في مسار إبراهيم ومن يقتدي بإبراهيم هو من يصلح أن يكون خادما لهذا البيت الذي عظمه الله وقدسه الله سبحانه وتعالى. وإذا لم يكن في من يتولى إدارة هذا البيت هذه المواصفات الإيمانية التي توافرت في إبراهيم وإسماعيل، فسيحول هذا البيت حربا على الدين، حربا لله سبحانه وتعالى، وخدمة لأعداء الله. وهذا ما هو حاصل اليوم. اليوم يعجز كل إنسان مسلم أن يصل إلى هذا البيت، بينما من السهل جدا أن يصل الكافرين، أن يصل الكافرون وغيرهم من أعداء هذه الأمة. من السهل أن يصل الأمريكي، ومن الصعب أن يصل حتى اليمني الذي هو بجوار البيت الحرام، لأن من يدير هذا البيت ليس فيه ذرة واحدة من صفات إبراهيم عليه السلام، بل يحمل عكس صفات إبراهيم: تولي لليهود والنصارى وخدمة لهم وسير في طاعتهم والعمل على إرضائهم بكل طريقة وكل وسيلة. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه والأنبياء والمرسلين أجمعين وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وها نحن نلتقي حول قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. هذه هي الآيات من 48 إلى 52 من سورة النمل، وهي سورة مكية، والآيات تحكي جانبا من قصة صالح عليه السلام مع قومه. ولو تأملنا الحكاية من أولها لوجدنا أن صالحا مرسل من الله إلى ثمود ليدعوهم إلى قضية أساسية هي قضية كل رسالة وكل رسول، تلك هي أن اعبدوا الله. ولهذا فإن هذه الدعوة تفزع أولئك المتسلطين على الناس وتهيج طغيانهم، فإذا هم يواجهون الداعي ومن اتبعه بكل شراسة وضيق، ويتصدون لحركته في كل طريق، ويحاولون سد كل منفذ لها إلى الناس. وهذه جبلة متوارثة بين كل هذه الأنواع من البشر الطاغين. فها نحن نسمع طغاة قريش يقولون: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، بل قالوا أبغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر. نعم، هذه هي جبلة كل الطغاة في كل جيل وزمان، ولكن هذه العينة الطاغية من الناس يقابلها على طول التاريخ نوع آخر، هم المهتدون المستجيبون، وهذا ما نجده واضحا في قوم صالح في قومه. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. نعم، هكذا كل الحياة وكل البشر، فريق مكذب يرفض ويتصدى ويصد، وفريق يصدق ويستجيب ويسلم ويؤمن. فها هم القوم خصمان، وهنا يبرز الخصام ويتضح الصراع، وكل منهما يمضي في الطريق الذي اختار وله ارتضى، ويحاول أن يجر سواه من الناس إليه ويضمهم إلى صفه، لكن وسائل الفريقين تختلف باختلاف نوعيتهم. فالمؤمنون بلا شك يتخذون وسائل الإقناع ويدعون إلى ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة، ويجادلون بالتي هي أحسن، ويصبرون على ما أصابهم في سبيل الله، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه هي طريقة ووسيلة المؤمنين في كل زمان، لكن الفريق الآخر يتخذ طريقا تتفق مع طبعه، تتفق مع طبعه الطاغي، ويلجأ إلى وسيلة تمليها عليه جهالته وحماقته، ويفرضها ضيقه بالجديد، وتبرمه بالرأي الآخر، وكرهته للحق، وخوفه من تزلزل الأرض تحت مصالحه وسيطرته، وترقبه لسقوط عرشه المبني على استضعاف البسطاء واستغلال الدهماء وإضلال التابعين وظلم الكادحين. نعم، إن هذا الفريق الطاغي يلجأ إلى ما يتفق مع طبعه ويلوذ بما تمليه عليه مصالحه الأنانية، فهو لا يؤمن بالحوار ولا يطيق الحجاج ولا يصبر على الجدل بالحسنى، بل يبادر إلى قطع حبل الحوار وإسكات كل صوت للرأي الآخر، ظنا منه أن هذا هو الطريق المنجي، وهو الوسيلة التي تسمح له بالتفرد والبقاء، غافلا عن أن هذا هو طريق الجهالة والحماقة، وأن هذا الطريق نهايته خطيرة مدمرة، ووسيلة يحيق سوءها بأصحابها. وهذا ما يؤكده الواقع ويفصح عنه التاريخ، بل ويؤكده الله في هذه الآيات التي نحن بصددها، فلنقرأ ولنسمع. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. إنهم 9 أشخاص فقط هم الذين يقودون جراثيم الفساد ويحاربون الصلاح. 9 أشخاص فقط مهنتهم هي الفساد في الأرض، ومهمتهم فقط هي محاربة الصلاح والمصلحين. لم يتقنوا إلا هذه المهنة، ولا يستطيعون إلا هذا الدور، ولا يعرفون إلا هذا الطريق. الفساد بيئتهم التي لو عاشوا في سواها ماتوا، وهواؤهم الذي اعتادوه، فإذا شموا الهواء الصالح النقي اختنقوا. 9 أشخاص فقط، لكنهم شرهون في الاستئثار بالسلطة وبالمصالح الذاتية، شرهون في السيطرة والاستعلاء، متهورون في صد الصلاح وقطع حبل الحوار وإسكات الرأي وقتل الحجة. وهكذا فإن هذه الصفات الفاسدة وهذه الجبل المتكبرة في هؤلاء الرهط جعلتهم يتشنجون في مواجهة الإيمان كتشنج المحتضر، ويندفعون إلى الصد عن الصلاح اندفاع المجنون الذي يتخبطه الشيطان من المس، ويرفسون في المكر والكيد بصاحب الرسالة كرفس المذبوح. ماذا حدث؟ قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. أرأيتم؟ أسمعتم؟ إنهم يتآمرون على قتل الرسول، يتآمرون على قتل الحق والصلاح، ويدبرون مكرا إسكات داعي الله، ورغم ذلك يقسمون بالله. هكذا هو طبع الطغاة المفسدين في كل زمان ومكان، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويدعون أنهم أنصار الله ودينه، يهدمون ما أراد الله له أن يشاد، ويزعمون أنهم مهتدون، يقتلون عباد الله ويزعمون أنهم على هدى الله. وعلى أي حال، لقد ظن هؤلاء الرهط أنهم قد أتقنوا المكر والتدبير، واتخذوا كل احتياط للظهور بمظهر الأبرياء الصادقين. فهل استطاع الماكرون أن ينفذوا وأن ينفذوا من العقاب؟ كلا. أين يذهبون وكيف؟ والله يحرس رسالته وينصر رسله، ها هو معهم يسمع ويرى. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. وهكذا رأينا ونظرنا وتدبرنا وفكرنا، فإذا بنا نجد أن فساد 9 أشخاص فقط كان سببا في هلاك القوم أجمعين. فكيف حين يكون في المجتمع آلاف الفاسدين؟ يا لطيف الطف بنا، ها نحن نرى المدينة خاوية مدمرة، فلا نجد سببا إلا 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فكيف تدمر مدينة بفساد 9؟ ولماذا يهلك القوم كلهم برهط منهم؟ الجواب واضح: لقد سكت القوم عن الظلم والفساد، وغضوا الطرف عن المكر والمؤامرات، ولم يأخذوا على يد المفسدين، ولم يحدوا من تهور قادتهم، ولم يوقفوا اندفاع أشرارهم. إنهم لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر، وما داموا كذلك فهم ظالمون، مشاركون في الفساد، مساهمون في المكر والعياء العناد. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. وإن هذا لعبرة لكل معتبر، وعظة لكل متدبر، ودرس لكل من تلاهم من الأمم إلى اليوم. فهل فهمنا الدرس؟ وهل أدركنا كيف كان عاقبة الماكرين؟ إن هذه الآية تعلمنا أن اتباع المفسدين مهما قلوا، وأن السكوت على الفساد في أي جانب من جوانب الحياة وبأي عدد مهما قل وفي أي موقع مهما استهنا به، لا يلبث أن يتوسع جرثومه ويعم عفنه، ليلتهم كل صلاح ويفسد كل صالح ويدمر كل شيء ويقضي على الجميع. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. صدق الله العظيم. اللهم اجعلنا ممن تدبر القرآن واستمر في النظر والتفكير، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. والسلام عليكم ورحمة الله.

إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض، وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة مع

وكفيتني شر من عاداني. فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين، واحمني واحميهم كلهم تحت سرادقات عزك يا أكرم الأكرمين. وباعد بيننا وبين أعدائنا كما باعدت بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعتك.

وإخلاص التقرب والتقريب والتفريد، وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك، ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك. فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك، وعلى عن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك. فلا ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا

0: إذاعة صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي. مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية.
1: تقول عنا دحنا
2: باقي شوية ونوصل ريدة
1: إن شاء الله.
2: إن شاء الله. سبح سبح يا الله.
3: رجال اليمن أقوى منها وأشد، ما يقبلوا أبدا أي محتل أجنبي في أرضهم. أنقاتل على أرضنا يا محمد حتى نحرر كل شبر من أرض اليمن.
4: وأنا معكم شاجر.
5: يا سبحان الله، والله أنتك جزء مني ما أقدر أترحم.
6: يا
5: رسول
6: الله،
7: حرقوا يا رجال، حرقوا يا رجال.
6: على الله،
4: بسم الله،
7: وكلنا على الله.
4: يا الله استرك.
8: رع لي أنا.
4: أنا عكسر يا يحيى.
8: شعلش يا فاضلة.
4: طرح البندق من يدك.
8: يقول شعلش.
0: تنومة الحقد الدفين. إخراج محمد شرف. الحلقة السادسة.
9: يا الله ارضى علينا وعلى والدينا. اصبح سوا يا جوعي، مالك فالت اليوم؟
10: اللي مشو داري يقول بلزن عند راق طول الليل واحنا بنتلاحق مع العرج.
9: قاتل ألف ومستيسر ألف، يرحم الله ما قاتلك حق العاء.
10: لو ما عمي يحيى ان العرج اكلين القراش.
9: كان في مه ابسر على اصحاب معي رجال يشتد بهم الضهر
10: ونعم بهم امانه. وزيد والله انه رجال سمخ.
9: ايوه
10: جلس يحرس طول الليل.
9: ما بين اقول لك ابصر على خبر معي. اسمع، ابصر له جمل يطلع يرقد فوقه والعشي يكون يحرس معك.
10: ولا يهمك، حاضر يا عم احمد.
9: ولا تكون تنساه. ايوه يا شوعي، هو يرحم انت قريبه.
10: حاضر يا عم حمادي، ما عاد في نفسك. بسم الله نتوكل مع الناس.
9: زاي اطلع فوق ذيك الجمال، ارقد لك شوية عن ساهر دول الليل.
7: ما بشي منهم يا عم حمادي.
9: اسمع الكلام واشبح لها الجمال يا جوعي، خليه يطلع.
10: اسمع الكلام يا زاي.
9: طلعي
10: طلع واشبح قوي.
7: بعدكم اشبح يدي يا جوعي.
10: بسم الله
7: يا الله
9: اشبح لها يا فلت.
10: يلا
8: صباح الخير يا حمادي. ما شاء الله مشي.
9: اهلا اهلا بحيدر الكراء، اهلا بمبيد العرج والكفار.
8: اصبح اليوم يا حمادي، مش وقت الزبج من صبحه.
9: مني صدق يا يحيى، والله ما سمعت حاجه فعله.
8: للمه للمه وانت يا حمادي.
9: يمكن لو يسحبني العرج ملان الوادي ما أدرى إلا وأنا في فم المعدة حقه.
8: وبعدها يا حمادي؟
9: وبعدها عدد عيك تخارجني. يحيى الغدا اليوم على شوعي.
8: وما دخل شوعي يا حمادي؟
9: كيف ما دخله؟ لو ما أنت إني ما عد بشمعه ولا جمل. أو ما قلت يا شوعي؟
10: بعدك يا عم حمادي، قد أنا ضيق.
8: لا تصدق لي يا شوعي، لا تصدق له. الغداء علي اليوم بإذن الله. هاي اشتركوا، الدنيا هجوة مطارة.
9: وكلنا على الله.
8: وكلنا على الله.
3: سلام.

0: سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. هيا يا محمد، ما قال أبوك؟
1: قالوا نجي سنو ما يكمل المطر.
0: هيا جيجي، جي السكن هنا جنبي.
1: سبحان الله العظيم، بدي بسرو يما، في بقع المطر وفي بقع الشمس.
0: سنة خير وبركة إن شاء الله يا ابني.
1: المطر حالي، لكن ما عاد نقدر شيء، نخطأ بين الخلب والخسع.
0: مالك مستعجل على الخطية يا حج محمد؟
1: أشتي نوصل مكة بسرعة ونصير نزور الرسول في المدينة.
0: صلوات الله على سيدنا محمد وعلى آله. طريق الأماء ولو مسيرة ثمانية يا محمد. اجلس اجلس اجلس، سبح معي.
1: سبحان الله العظيم،
0: سبحان الله العظيم وبحمده.
1: يا ماذا

0: العظيم
1: أبو ما ما
0: سبحان
1: ما.
0: الله العظيم
1: ما ها أنا أنا أنا أروح أرجع ألعب شوي بين النظر. حاضر.
2: ها ها ها لاعب تكرت يا محمد جي كذا لاعب تكرت
3: مثال هذا الولد الله يعينني عليه
1: لا شعر
4: يا كريم يا الله سبحان الله سبحانك يا ربي يا الله ها محمد ما خريبك بين المطار برد عليك يا ابني عاد استبرد
1: ما مش برد يا به خلنا نلعب بين المدار ايش تلعب بين المدار
2: جي جي يا يحيى ما رضي يستمع الكلام راسي يابس جي جي جي لهانا جي جي تكنن لك هانا يا يحيى خليه يلعب شوي
4: شوي وطفلها يا محمد يا الله لا عادي برد محمد يا أمري خلينا خرجتي قدوة خوار
3: ولا عيقع بهشي قل لي يا يحيى كم باقي لو ما نوصل صعدا
4: اليوم إن شاء الله نرقد في حرف سفيان وغطوة بإذن الله ما نرقد الله في صعدا
3: إن شاء الله وكم عنجلس في صعدا
4: يوما ثلاثة أيام للماء أوقد أنتي تعب يا فاطمة عاد صلعة قريبة رجعيش البيت
3: ولا أنا تعب ولا شيء بسر بسر على بقعة ترد الروح
4: كان مالش بتسألي عن صعطة وكان باقي لو ما نوصل ويهن عن غطاء ويهن عن الطراح
3: ما بالله نفسي يا يحيى نزور قبر الإمام الهادي عليها السلام
4: ها قلتي لي نزور يا فاطمة نزور إن شاء الله لكن
3: ما هو يا يحيى
4: نزور لكن بعد ما يزوروها الحجاج ما فيني للمزاحة من مع خلق الله
3: بتغير علي يا يحيى
4: والله والله يا فاطمة ما حملت الفندق في يدي هذا إلا غير عليش وحماي لش انتي ومن عشان نسوان الدجال

0: يا با يا با يما خف المطر عند حمك ذا الحي
1: ان شاء الله يا محمد. ادخل ادخل ادخل هاي من نشف راسك والبس لك جنة ثانية تركب قدام تخبر.
0: حاضر يا با.

0: السلام عليكم يا نساب. حي الله النقيب حسين. أين أنت يا أخا؟ دورناك من أين قبل؟
1: ما بالله لقيت جماعة من أصحابنا.
0: ها قلت لي أدي لك شوية زبيب يا أخا تدفي به انحلالك.
1: ما بيش نفسي بني والله مشتي حاجة. سلم
0: سلمك وعافك يا شيخ حسين. شوعي يا شوعي. شل بالصوت شل بالصوت يا شوعي. انعشنا وانعش الجماعة.
2: هتشلوا معي
0: او كيف شلوا معي يا رجال
2: يا شوعي.

0: عليكم ما شاء الله على محمد وعلى آله.
1: شتوا شتوا يا رجال شتوا.
2: رضي الله عليك يا شوقي، أمان بيحيينا يا شيخ حسين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلوات الله عليه وعلى آله. مالك مالك يا شيخ حسين متغير شوية، شكلك ماش عاجبني. نصلي على رسول الله عليه وعلى آله صلوات الله وسلم. بشير ها حاكيني ما به أنت أخبر ما به أو حصل مني شيء؟ أنت في قصر مولانا الإمام أكيد داريب كل شيء. أنت كاتب ولا ما بتعرف هنا؟ إلا كاتب كاتب في قصر الإمام يا أخا، لكن ما بين ما هو.
3: إذن كان عاد قول لنا أن الأمور مشي سابرة الحجة السنة الثانية، ما بق علينا حلقتها وما.
2: ما هو الخبر يا أخا؟ ما هو الخبر؟ ما به ما بي يا أخا افصع.
3: الطريق مقطوعة يا يحيى.
2: مقطوعة؟
3: إيه مقطوعة. حرب يا يحيى حرب.
2: يا الله سترك، من أن قد جيت لي بهذا الخبر يا شيخ حسين؟ حرب أينه؟ في الحجاز أو أينه؟
3: حرب في عسي.
2: قد تحاكينا من هذا الموضوع يا خا، وعاد احنا في صنعاء.
3: بتخبي على خالك يا سعمنك؟ بتحافظ على أسرار الدولة؟ أقل شيء كنت أتخلي فاطمة ومحمد في البيت.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا خا يا خا، الطريق آمن، الطريق آمن، ومولانا الإمام ما كلف أمير الحج إلا بعد ما وصلت لرسالة بتأكد لأن طريق الحج آمن وما بش فيها أي شيء.
3: أمير الحج نفسه وجماعته وكل الوجهاء والعلماء بيتحاكوا من قدر السلطان عبد العزيز بن سعود بالقبائل العربية، وبيقولوا إنه ذبحهم حتى بعد وعود الأمع.
2: أيوة قلت ليش وما زد قالوا يا أخا؟
3: قالوا نفسر طريق ثانية.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله. أما قدر الوهابيين هؤلاء يا أخا وهو معروف، لأنهم بيكفروا أي واحد ما بيتبع منهجهم، حتى أنهم بيحاربوا ملك الحجاز نفسه لأنه مشرك في نظرهم.
3: والله إن هدفهم احتلال مكة.
2: احتلال مكة؟
3: احتلال مكة
2: كيف يا خال احتلال مكة؟ وكلهم سديين مع الإنجليز الوهابيين وشريف مكة.
3: دخول الوهابيين لا عسير يمنع وصول أي مساعد من الجيش اليمني لإنقاذ الحجاز.
2: وشريف مكة داري؟
3: أيوة يا يحيى داري، وهو بيدعم الحسن بن عايض أمير عسير، بيساعد بالمال والسرعة.
2: وفي نفس الوقت بيحاصروا اليمن وسلموا الحديدة للإدريسي. هول الإنجليز ملاعين أمانة الله.
3: الإنجليز يا يحيى يشتوا يشغلوا مولانا الإمام في عسير وفي الحديدة.
2: إيه والله إيه والله إنك صادق يا أخي. أول حركوا بالإدريسي وبعدها هجموا على اليمن بالطائرة،
3: وذا الحين حركوا الوهابي.
2: ذا الحين كيف نفعل يا أخا؟ ما قال ما قال أمير الحج
3: ما يكون إلا كل خير.
2: الله يهديش يا فاطمة، لو كان جلستي في البيت أنت والولد. نسأل الله يتمها على خير.

0: قويت قويت يا زايد، ها زايد انتبه، اجلس هنا ولا تفلش البضاعة، أنا راكن عليك يا زايد.
1: الله يعافيك يا عم حمادي، والله قد احنا تهاعبي أنا رقدت هنا.
0: ماشي ماشي يا زايد، ما نرقد عاد وبحين، عاد احنا في خيوان.
1: أنا نرقد
0: إن شاء الله، أنا رقد في حرف سفيا.
2: السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالك يا حمادي؟
0: وعليكم السلام ورحمة الله، الحمد لله في خير وعافية.
2: وأنت يا زيد كيف أنت؟
1: الحمد لله بخير بخير يا عميحي.
0: أيوة اتنازل شوية يا نقيب النقباء وانزل فوق حصانك الأبيض.
2: أيوة يا حمادي،
0: ودي على الرعية،
2: قلنا خلي شوية زبج لبعد الغداء.
0: جي جابرنا شوية طول الطريق وانت جنب الشيخ سيد جاب جابرك. قل قل قل قل قل قل قل قل أيام وعليها.
2: أنت تاجر كبير كبير يا أحمد، مشي شغلك والجلسة معك بقولها.
0: أيوه بقولها، أنا داري إن معاكم بنادق وإن عندو دولة، لكن الحج عندي أنا.
2: المي يا أحمدي،
0: المفروض أبري على ذمتي وحرش بينك أنت وخالك، وبعدها ترجع لا عندي ولا عاد أسمع لك نفس.
2: ما دام وقد الحرش بين الناس تبري على الذمة، نسأل الله العفو. هي ما عبش داعي يا حمادي، انت بمن خالي، خالي ما يعجبش المزاح. قد ذا حذرتك وانت اخبار
0: هن ما فعل،
2: بري على ذمتك صوتك، رجع الظلط حق خلق الله. اما انا هو ذنا عندك انا عدسي
0: اجن صلت يا حيال الحديث معك عايز الطوت.
2: انت اخبار بنفسك، بيجي موت
0: بغير لغاجي يا حيال الحديث بيج بسمعتنا.
2: وذا قلت بري على ذمتي
0: أبرانا وأبراكم الله. كذا برينا. الحمد لله يا إحياء الطريق آمنة بشوية تعب، لكن أكتب الله الأجر.
2: اللهم لك الحمد، نحمد ونشكر. بعد ما خرجوا الأتراك استقرت البلاد ورجعوا الناس للزراعة بسرعة. نعمة إحنا فيها اليوم يا حمادي.
0: إي والله نصدق، بس أبصرت كم يا قرام خربين كانوا الأتراء ظلموا.
2: هذا ثمن الحرية يا حمادي، البيوت أتعتمر مرة ثانية، لكن الذي يبيع كرامته مستحيل ترجع له.
0: إذن مسامح لك يا يحيى.
2: مسامح لي في مي يا حمادي؟
0: قصدي ساير لك خالك حسين، ما شاء الله قد أنت بتتحاكم مثل الحكماء والعاقلي.
2: لا وبصرتني مجنون
0: بعض الأحيان. أخي هي بالك مضمن.
2: ما بشي، الله يستر بس يا حمادي.
0: ما بي يا يحيى قلك تاني.
2: والله يا حمادي ما بالله كان في نفسي إن فاطمة ومحمد يجلسوا في صنعاء، خرجتهم معانا أكبر غلط.
0: قد سبر يا يحيى أو بشي.
2: ولا شي ولا شي، ما بشي يا حمادي. إيه أخطان صلي ونزر نفعل لنا لجعي قد إحنا جاوعي.
0: اسبق أنت وأنا عاد أجي بعدك.
2: يلا لا تتأخر
0: يا زاي. زاي يا زاي.
1: ها عم حمادي. ها عم حمادي
0: اجلس هنا لو ما اجيت. ما
1: حاضر يا عم حمادي.
0: قباب انا اتحرك يا زاي.
1: حاضر حاضر يا عم حمادي، والفس في يدي لو يجي 100 وهابي.
0: للمالفس يا زاي، ما عدت يا الوهابي الا هنا.
1: ما قد حد قال لك انبحر؟
0: ما هو حرب حرب يا زيد مالك.
1: في الطريق قالوا ان حرب بين الوهابين ومدري منظر.
0: كيف حرب بين الوهابين ومدري منظر؟ بالحين ارجع او به للبضاعه حقي او لا او به لراسي. عشي معك يا زيد غير هذا الخبر.
1: هذا اللي سمعي يا عم حمادي.
0: يا اول فعله
1: ما يقع شي يا عم حمادي. احنا حجاج بيت الله الحرام، ما مش علينا اي قلق. قول يا الله وبس.
0: قد احنا في الوسط يا الله ونص.
3: تتابعون في الحلقة المقبلة.
0: قال لي الا زيد زيد زيد وصاحبي ساكن.
2: عاد احنا فيها يا احمد، ارجع صنعاء.
0: ما هو
2: دقوا يا جماعة الخير، كل واحد يقوم يرقد يلف روحه.
4: هو صدق يا جد ان الجوهر لو واحد طلع حجم بريال يقع ريالي؟
2: اقول لك بحاجة احسن من الجوهرة.
4: ايوه يا جد ايوه.
0: سلامت يا زيد، مالك بتسعين هذا؟
2: اقرب يا زيد اقرب. اوه الرجل حامي ساعة النار يا عم حمادي. ندوره يا رب استر يا الله. عن ندوري يا حمادي، عن نسل نبتره.
0: اهدى يا اخي يحيى اهدى، وانا عاد اجي ادور معك. اهدى يا شعيب.
3: كنتم مع تنومة الحقد الدفي، كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصوله عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة شطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزان، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي، للمخرج محمد شرف.
5: هي
6: وهو
5: هم
6: وأنتم
5: نواة المجتمع وأساسه،
6: بناة الجيل ورعاته،
5: وكل شؤون الأسرة
6: في دائرة اهتمامنا.
5: فعونكم في محط عنايتنا
6: عبر مساحة أسبوعية
5: ستكون لكم مخصوصة، لأنكم
6: في القلب أنتم.
5: في القلب أنتم.
6: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى،
7: السلام الله عليكم سامعين الأحبة، وأهلا ومرحبا بكم. العفو عن الناس، العفو عند المقدرة، الصفح والتسامح لا تجد به إلا النفوس النقية الصافية. في مجتمعنا اليمني نجد الكثير من الوقائع التي يصفح ويسمح فيها أولياء المقتول عن قاتله عند طلب العفو والسماح. نعم، هذه هي أخلاق المسلمين المسلمين لله سبحانه وتعالى. فإذا كان يعفى عن القاتل، فكيف لا يعفى ولا يكون السماح عمن يرتكب خطأ في حقنا وقد جاء معتذرا واعترف بما بدر منه؟ والله سبحانه وتعالى يقول: والصلح خير. فالتسامح يعد الجوهر في تعزيز ترابط المجتمع، في بناء أسس الأمن والاستقرار، يرسي دعائم التعاون والتكاتف، يزيل شوائب النفوس من الغل والحقد، يشيع ثقافة تحمل المسؤولية دون قلق أو خوف من أخطاء تافهة قد تحدث دون تعمد أو تثبيت. فالتسامح على نطاق الأسرة يمثل حجر الزاوية لبناء أسرة مستقرة لما له من تثبيت في الثقة وتولدها في النفوس، خاصة بين الأزواج. طبعا من كلمات قد تكون مؤثرة في الطرف الآخر، هنا يبرز التسامح كصفة تفصح عن النفس الكريمة المقدرة والمرعية أن الكمال لله سبحانه وتعالى وحده. فجميع البشر لهم الأخطاء، وإذا لم تتأتى ثقافة التسامح لما توفرت السعادة والاستقرار بين الناس. يقول سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذن التسامح والعفو من الإحسان ومن الصفات المحببة والمحببة لله سبحانه وتعالى ولخلقه. يقول الإمام علي عليه السلام: إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه. فلنتسامح أيها الأحبة، فالتسامح من شيم الكرام ويجلب المحبة.

0: في القلب أنتم. أيها الأحبة، من منا لا يرغب بالراحة النفسية؟ الجميع يعمل على السلام الداخلي مع ذاته ليشعر بالرضا عن حياته ويحصل على الهدوء والسكينة، أيضا للتخلص من صراع الأفكار والمشاعر السلبية. هذا من الناحية الذاتية للشخص. فإذا وصل كل شخص إلى السلام الداخلي الذاتي مع نفسه، لن نجد الصراعات مع الآخرين ولا الخلافات في إطار الأسرة. من الرسائل التي وصلت إلى البرنامج رسالة أم فاطمة تقول: حدث لها توتر نتيجة موقف معين ينعكس على سلوكها مع زوجها فتحدث الخلافات. كيف يمكنها التحكم بنفسها؟ لأنها بعد ذلك تلوم نفسها كثيرا وترغب أيضا بمعاقبة نفسها. رسالة سامة: كيف له أن يسيطر على نفسه ولا يستفز من قبل الآخرين؟ فهو يشعر أن الغضب يتملكه لأبسط المواقف. رسائل أخرى نجملها بفقدان الإطمئنان والسلام مع النفس، السلام الداخلي للأشخاص. يسرنا أيها الكرام أن نستضيف معنا في هذه الفقرة الأستاذة أماني يحيى الأخصائية الإكلينيكية. مرحبا بك معنا أستاذة أماني.
1: أهلا بكم أستاذة أماني، ولي الشرف التواجد معكم.
0: حياك الله. طبعا نتعرف منكم أولا عن السلام والسلم مع النفس. فقدانه يسبب العديد من المشاعر السلبية المضطربة للشخص، ينعكس على الآخرين كحال الرسائل التي وصلتنا.
1: بداية، السلام الداخلي يقصد به، يعني كتعريف مصطلح السلام الداخلي، هو ليس حالة من السعادة الدائمة أو غياب المشاكل، بل هو حالة من التصالح مع النفس والواقع اللي هو عايش فيها الإنسان. يعني إن هالمشكلات اللي تحصل، يعني الحياة بشكل عام مليئة بالمشاكل، سواء كان مشاكل أسرية، مشاكل اجتماعية، مشاكل في العمل. المشاكل هي متلازمة مع الإنسان. لكن الفرق بين إنه الشخص بيكون عنده سلام داخلي إنه هو متقبل إن هذه المشاكل بتحصل، ما ينكرها، وكمان إنه بيكون متواصل مع نفسه ومع مشاعره وأفكاره وسلوكه، أي إنه أفكاره ما هيش مخالفة لسلوكه، يعني دائما أفكاره بتكون متوازية مع السلوك اللي بيصدر منه. وكمان إنه يتقبل إنه في أشياء هو يقدر يغيرها، سواء في الحياة الأسرية وفي الحياة العملية، وفي أشياء ما يقدر شي يغيرها، يعني ما
0: يتقبلها،
1: يعني هو عليه إنه يتقبلها. يعني في أشياء كثيرة في حياة الإنسان ما يقدر شي يغيرها تغيير جذري. يعني الحل إنه يتقبلها عشان هو يوصل لمرحلة رضا وسلام داخلي مع نفسه ومع اللي حوله.
0: يمكن للشخص الحصول على هذا السلم من خلال الكتاب المقدس القرآن الكريم الذي يريح النفس. يقول سبحانه وتعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى، يا ترى ما الذي يجب على الشخص أن يقوم به ليطمئن ويستقر نفسيا؟
1: بداية، يعني تطرقت لموضوع مهم جدا، وهو كتاب القرآن الذي هو مصدر لنا جميعا، وكمان في ما ذكر قوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أي مهما الإنسان يعني اتجه نحو أشياء كثيرة عشان هو يرتاح، المصدر الأول هو لنا هو الرجوع إلى الله. يعني مهما كان الإنسان يعني حتى يوصل إلى مرحلة النفس المطمئنة، فهو ما يقدرش يوصلها إلا إذا كان المصدر الأول هو الله سبحانه وتعالى، مثل الرضا بالقدر. يعني في أشياء ضروري الإنسان إنه يرضى بها، وما أصابك لم يكن لإخطائك. كمان إنه الذكر، يعني إنه يذكر الله بلسانه ويستحضر عظمة الله في جميع مواقف الحياة اللي تحصل حوله. كمان السعي لتزكية النفس والقلب السليم والابتعاد عن الغيبة والنميمة. إحنا يعني حتى الغيبة والنميمة مش قصة من ناحية ذنوب، من ناحية إنها بتأثر عليه كذنوب وكذا، بس إنها من ناحية الجانب النفسي. يعني لما الإنسان دائما يكثر الشك والغيبة والنميمة على اللي حوله أو على المحيط أو حتى على الوضع العام في البلاد، هو بيأثر على نفسه قبل ما يأثر على غيره. فأول حاجة يبدأ يكون واعي بنفسه، يعني إنه واعي بتصرفاته، بأفكاره، بمشاعره، ويحاول بدرسه إنه يتذكر إنه في أشياء بتكون خارجة عن سيطرته. مثلاً لو هو في بيت الأب عصبي، يعني هو مش حل إنه هو دائماً يكون في مشاحنات مع أبوه، هو عارف إن أبوه مثلاً عصبي، يتقبل إنه أبوه عصبي فعلاً، بس في طرق معينة. إنه مثلاً لو في أشياء واضحة أبوه ينزعج منها، يحاول يقلل منها. كمان أشياء ثانية، انه دائما يخلي له استراحات، يعني مثلا لو هو بيشتغل او هو ام مثلا في البيت تشتغل طوال النهار، تحاول انها تعطيه نفسها استراحه معينه بحيث انه ما يكونش ضغط ضغط، لانه الاغلب الناس اللي يوصلوا لمرحله الانهاك النفسي الذي هو بدل السلام النفسي في مرحله انهم دائما في ضغط مع انفسهم، ما بيعطوش نفسهم مساحه، لانه مهما كان احنا بشر يعني في الاول والاخير. حتى صح. الاجهزه مثلا، اضرب مثال على جهاز التليفون، بين فتره وفتره احنا نحتاج مشحنه عشان نرجع نستخدمه مره ثانيه. فهكذا الانسان انه بحاجه استراحه معينه في يومه، حتى 5 دقائق. حتى
0: اذا نستطيع القول نحتاج لصلابه نفسيه بحيث يكون هناك تجاهل ذكي لبعض الامور التافهه مثلا.
1: نعم نعم، المرونه النفسيه والصلابه النفسيه هي مهمة جدا، وكما ذكرتي انه نتجاهل بعض الاحداث وبعض المواقف، لانه احنا كبشر لو نعطي تركيزنا على كل الاحداث اللي بتمر في حياتنا اليومية ما نقدرش نتكيف مع الوضع، لانه كثير في احداث بتحصل احنا ضروري نتجاهل علشان نركز على الاشياء المهمة اللي في حياتنا، يعني سواء كنا بنشتغل او حتى كنا في الاسرة او كنا مربيين اجيال. يعني في الاول والاخير المرونة النفسية احنا بحاجة لها وبشدة عشان نتغاضى عن الأشياء اللي هي خارج عن سيطرتنا، لأنه السيطرة ما نقدرش نسيطر على كل شيء حولنا، سواء حتى لو كانت الأم في الأسرة ما نقدرش نسيطر على كل اللي بيحصل في البيت، حتى الأب كذلك، حتى العمل. يعني بعض الموظفين يكون فعلا ملتزم مجتهد بيأدي عملها بإخلاص، بس ما هوش قادر يتحكم بالنتيجة أو بالموقف اللي هو يصدرها المدير، لأنه بيكون خارج عن سيطرته الإنسان. كل ما
0: إذا نقول عدم القلق من المستقبل وعيش اللحظة التي يتواجد الإنسان فيها.
1: أيوة، لأنه التفكير في المستقبل بشكل مستمر صح أن الإنسان يضع له خطة واضحة وأهداف وأشياء علشان هو يشتغل،
0: ولكن ليس لدرجة القلق والهوس.
1: أيوة، بس ما توصلش لمرحلة أنه حتى أنه في مقولة أن أغلب الناس يعيشوا في الماضي ويعيشوا في المستقبل، بس الحاضر نادر منه
0: مغيب.
1: يعني شوفي انه اغلب الناس يفكروا في الماضي، لو عملت لو سويت لو فعلت لو خطأت هذا الطريق لو دخلت العمل لو دخلت هذا التخصص، والاغلب يفكر في المستقبل كيف يكون، كيف ايش اصلا
0: صحيح. بالنهايه يصبح هو التائه بين الماضي والمستقبل. اذا استاذ اماني، ما مدى الانعكاس الذاتي على المحيطين خاصه في نطاق الاسره، كحل رساله ام فاطمه لشعورها بالتوتر الذي ينعكس بعلاقاتها بزوجها؟
1: طبعا كما وردت في رساله فاطمه انها التوتر والموقف اللي حصل لها مع زوجها هو نتيجة إسقاط، يعني قد يكون حصلت لها مواقف معينة سواء كان في الأسرة أو في العمل أو ما إلى ذلك، مواقف نوعا ما حصل منها ضيق. يعني فهي عندنا إحنا في النفس تسموه مهارة التعبير، اللي هو التعبير عن المشاعر أو التنبيق عن المشاعر، لأنه الإنسان نتيجة المواقف اللي بتحصل له هو يفضل أنه يفضي هذه المشاعر، سواء كان بطريقة يكتب أو بطريقة يتحدث مع شخص قريب يفكي أو يهدأ أو يسمع قرآن. أهم شيء أن هذا المشاعر اللي داخله يحاول يخرجها، لأنه مرحلة الكبت بتضر الإنسان أولا، كمان أنه بتعمل إسقاط للآخرين، لأنه الآن هي حصل معها موقف حصل، بس طريقة الإسقاط على زوجها أنه يعني قد يكون إسقاط بالكلام أو بالحركة أو بأي شيء، هو حصل خلاف. فالإنسان كل ما بدأ يوعى على تصرفه، لأنه مهما كان الصعوبات كما ذكرت قبل والمشكلات الأشياء الصعبة هي تحصل في حياة البشر جميعا، بس أي شيء بيختلف ردة الفعل، يعني مثلا الفعل بيختلف من شخص لآخر.
0: صحيح. إذا نفهم من حديثكم أستاذ أماني أن الشخص إذا نعم بالسلام الداخلي وأيضا السلم في ذاته تتحول حياته مع نفسه أولا ومع أسرته ثانيا وثالثا مع المحيطين به بشكل جيد.
1: نعم، ومن ضمنها أنه مثلا مع نفسه أولا يجيب ثقة بنفسه، ومهما كانت ثقة بالنفس هي تأثر على تصرفات الشخص وكمان تعاملهم مع الآخرين، كمان تتحسن صحتها الجسدية ونومه، يعني يكون نوم تمام، أكله يكون أكله تمام، لأنه مهما كان الجانب النفسي أو العامل النفسي يلعب بشكل كبير على الجانب الجسدي وكمان على جودة علاقة الشخص بالآخرين حوله.
0: نعم. إذن أدركنا الوقت، لكن في ثواني ما هي النصيحة؟
1: النصيحة اللي أختم بها، السلام الداخلي هو مسؤولية الإنسان يعني مسؤوليته كشخص، ويتذكر دائما أن العالم الخارجي مليء بالمشكلات مليء بالصعوبات، لكن دائما يحاولوا يبنوا لهم محراب خاص بهم في هدوء
0: وأيضا عملية التفريغ أولا بأول.
1: نعم يتعلم التفريغ وكمال الامتنان والتوكل الصادق على الله والرفق بأنفسهم قبل الآخرين.
0: نعم لا داعي للوم وجلد الذات. إذا وصلنا للختام معكم سيدة أماني يحيى الأخصائية الإكلينيكية، شكرا كثيرا لكم، يعطيك ألف عافية.
1: وشكرا لكم أستاذة أماني، وفقكم الله وجبر خاطركم
0: وإياكم.

الأعزاء والعزيزات، أبناؤنا الأطفال في مراحل نموهم يحتاجون لنظام غذائي متوازن بالعناصر الغذائية الداعمة لنمو المناعة والذكاء لديهم. من هذه الأطعمة البروتينات تتوفر في البيض واللحوم الأسماك والألبان بمشتقاتها، إلى جانب الخبز بالحبوب الكاملة والخضروات والفواكه، فيتامين د والكالسيوم لبناء العظام. دائما ما نركز على التعرض للشمس خاصة للأطفال للحصول على فيتامين د وامتصاص الكالسيوم، إلى جانب أن البروكلي والملفوف والسبانخ تحتوي على الكالسيوم بنسبة كبيرة. ولك عزيزتنا الأم، فهناك أغلب الأطفال يرفضون تناول بعض هذه الأصناف من الأطعمة، ولكن يمكنك أن تزينها بطريقة ترغب الطفل بها.

0: خلق الله الإنسان في أحسن تقويم، كرمه عن سائر خلقه بالعديد من الصفات ومنها جمال الشكل. إلا أن البعض من الناس لا ينظر لنفسه تلك النظرة الجميلة، يتأفف من شكله من منظر بعض أعضائه، يعمل جاهدا في السعي الحثيث وأيضا يثابر لتغيير بعض هذه الأشكال بكل السبل وبالمتاهات حتى وإن كانت ضارة وتسبب له العديد من الاعتلالات الصحية. من هذه الأساليب والطرق مسمى الخلطات أكانت لعملية التسمين للجسم أو حتى للتبييض وغيرها. ما انتشر كثيرا هو خلطات التبييض والتسمين. أيها الأحبة، كما تعودنا نعرج على ما وصل إلينا من رسائلكم. هذه رسالة سعاد تعاني من سوائل في الجسم، بعد الفحص أصيبت بصدمة، فهي لم تكن تعاني من احتباس السوائل، لكنها بعد تناولها لخلطة التسمين أصبحت تعاني، رغم أنها فعلا تلاحظ شكلها لم يعد بتلك النحافة التي كانت تعانيها. سؤال: كيف تتصرف؟ تخاف على صحتها وكذلك لا تريد العودة إلى نحافتها السابقة. وميار تشرح في رسالتها تستخدم خلطة التبييض، فعلا تغير لون بشرتها من الإسمرار الحاد إلى البياض نوعا ما، لكنها تريد البياض الناصع، لذلك مستمرة بهذه الخلطات. إلا أن المشكلة في الحبوب الكبيرة التي برزت على الوجه إلى جانب الالتهاب الذي أصاب بشرتها. أيضا رسالة رندا في رسالتها تقول: إذا لم تستطع شراء خلطة التبييض التي أدمنت عليها، تعود بشرتها كما كانت بعد فترة من الزمن. تتساءل هل هناك خلطات أو أدوية وصفات يمكنها أن تستخدمها لمرة واحدة وتحصل على النتيجة التي ترغب بها؟ إذن أيها الأحبة، هذه الرسائل تحمل بعض الأضرار التي تسببها الخلطات، والتي للأسف يتم الاستغلال من قبل الصناع والمروجين لها لبعض الناس من خلال نفسية البعض ممن لم يقتنعوا بما خلقهم الله سبحانه وتعالى عليه. عوضا عن الخلطات، هناك طرق آمنة: استشارة أطباء، فحص إن كان هناك خلل صحي عضوي نفسي، وكل شيء وارد حول هذا الموضوع. أيها الأحبة، يسرنا أن نستضيف معنا عبر الخط الهاتفي دكتور أصيل العريقي، طب عام وجراحة. مرحبا بكم معنا دكتور أصيل.
1: يا هلا وسهلا،
0: حياكم الله. طبعا دكتور، من خلال قراءتنا لهذه الرسائل نتساءل: يا ترى ما الذي يحدث بالنسبة لهؤلاء الناس خاصة فئة الشباب؟
1: طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية نشكركم في إذاعة صلاة على هذه اللحظة الطيبة،
0: حياكم الله،
1: ونشكر حصتكم المستمر على توعية المجتمع والطرح مثل هذه المواضيع الصحية التي تهم الناس بشكل مباشر. حقيقة خلال الفترة الأخيرة أصبحنا نشاهد انتشارا واسعا لما يسمى بخلطات تسمين وخلطات تبييض وما إلى ذلك. وكثير من الناس يراجعون في العيادات بسبب مشاكل ومضاعفات كثيرة ناتجة عن استخدام هذه المنتجات بشكل عشوائي، خاصة المنتجات مدهوية المصدر والمنتجات التي تستخدم بدون إشراف طبي. كثير من المتاجر أو الذين يقومون بعمل هذه الخلطات يستغلوا جهل الناس ومشاكلهم من هذه الناحية، فيروجوا لمنتجات معينة بهدف تحقيق ربح مالي من خلال استغلال الناس.
0: طبعا دكتور، يتم الترويج أن هذه الخلطات عبارة عن أعشاب، فهل فعلا هي عشبية؟
1: أنا أريد أن أنوه بنقطة معينة، نقطة مهمة، بأن مش معنى أي منتج طبيعي أو عشبي هو منتج آمن. هذه نقطة مهمة. أي منتج طبيعي أو عشبي هو ليس منتج آمن أبدا إطلاقا، فمهما كانت المنتجات سواء كانت كيميائية أو عشبية أو وما إلى ذلك، المفروض أنها تؤخذ بكميات معينة وبجرعة محددة يحددها الاختصاصيين، وليس باستخدام العشوائي التي يستخدمها الناس بطريقة عشوائية بسبب الترويج لها.
0: طب دكتور، بالنسبة لخلطات التسمين، يقال تحتوي على الكورتيزون وقد تكون بكمية كبيرة.
1: نعم طبعا، خلطات التسمين هذه تحتوي على دواء يسمى الكورتيزون، وهو من عائلة الاسترويدات المعروفة. احنا نستخدمها طبيا بدرجة معينة لمعالجة بعض الأمراض المعروفة، الأمراض المناعية وما إلى ذلك.
0: نعم، ولكن بنسبة بسيطة.
1: بنسب بسيطة ومدروس معينة طبعا.
0: نعم.
1: وما زاد عن حده انقلب ضده، في مثل يقول هكذا، ما زاد عن حده انقلب ضده. الخلطات هذه، خلطات التسمين، تحتوي على جرعات كمية وكبيرة من الكورتيزول، والكورتيزول هذا يؤدي إلى احتباس سوائل.
0: نعم.
1: احتباس سوائل هذه المشاكل السائعة جدا مع خلطات التسمين ومواد التسمين. ومن المهم أن يعرف السائل أن الزيادة التي تحدث ليست زيادة صحية حقيقية مثلا في الوزن، وإنما بسبب تجمع السوائل بشكل مؤقت. لذلك نحن لا ننصح أبدا بالاستمرار في استخدام الخلطات بدون تقييم طبي، لأن احتباس السوائل هذا يؤدي إلى مضاعفات مثل ارتفاع الضغط وإرهاق الكلى، مشاكل في القلب وما إلى ذلك. وفي نفس الوقت توقف المفاجئ عن هذه الخلطات، خاصة التي تحتوي على الكورتيزون كما قلنا، قد يسبب مشاكل صحية أيضا. ذلك الأفضل مراجعة طبيب لتقييم الحالة، معرفة مكونات الخلطة وطريقة إيقافها بشكل آمن. والأهم أن نحافظ على زيادة الوزن بشكل صحي عن طريق التغذية السليمة، عن طريق معرفة سبب النحافة إن وجدت، وليس عن طريق الخلطات المجهولة التي قد تضر أكثر مما تنفع.
0: صحيح. ماذا أيضا عن خلطة التبيض؟ بالنسبة للمواد، يقال الأغلب فيها الهيدروكنون إلى جانب الزئبق، وهذه الزئبق مادة سامة.
1: طبعا طبعا، للأسف هذه مشاكل التي نشاهدها كثيرا مع بعض خلطات ما تسمى خلطات التبيض.
0: نعم.
1: يسموها خلطات الصومالية وخلطات هذه الأشياء، خاصة الخلطات

0: كانت تعطي تفتيحا مبهرا. التفتيح المبهر هذا تفتيح مؤقت، تفتيح كاذب، لأن صحة الجلد أهم من نتيجة البضاعة، والأفضل التوقف التدريجي إذا كانت الخلطة تحتوي على الكورتيزول، تحتوي على الزئبق وما إلى ذلك من المواد الأخرى، مع مراجعة طبيب جلدية لتقييم الحالة وصف العلاج المناسب الذي يعيد توازن البشرة بشكل آمن. وأحب أوضح نقطة مهمة، أن التبييض الصحي والطبي مش معناته تغيير لون البشرة الطبيعي بشكل سريع وبشكل مبهر، وإنما علاج تصبغات، علاج مشاكل جلدية، والتصحيح بطريقة آمنة وتحت إشراف مختص.
1: نعم طبعا دكتور، بعض البلدان عملت على حظر استخدام هذه المادة الهيدروكنون التي تعمل على التبييض وبشكل سريع نتيجة مخاطرها على مدى الزمن.
0: أكيد طبعا المكونات هذه الموجودة في الخلطة مثل ما قلنا بعضها عبارة عن مكونات نحن نستخدمه بطرق معينة وبطرق مدروسة،
1: نعم، بكميات محددة كما ذكرتم. إذن ذكرنا بعض المواد الداخلة في تركيبة الخلطات، فهل نستطيع القول أن هناك خلطات آمنة لا تحتوي على هذه المواد السامة؟ ممكن نلجأ مثلا طبيا فحوصات كشف حتى نعرف الخلل مثلا في عملية النحافة، في عملية الإسمرار الزائد؟
0: نعم ممكن أولا في عملية النحافة هناك مجال لمعرفة حساب النحافة. أولا نفحص الجهاز الهضمي اللي هو يعتبر الجهاز الذي المختص بتكسير وامتصاص الطعام، فاحنا غالبا بسبب النحافة هو يكون بسبب الديدان وبسبب الأميبيا والجهازية هذه المنتشرة. أحيانا تكون هنالك أسباب نفسية تؤدي إلى ثقب الصحية، وعندنا في اليمن غالبا السبب يكون وقات قد يكون له سبب كبير.
1: نعم. وسوء التغذية أيضا يا دكتور. إذا نصيحة بثواني دكتور، ماذا نقول للجميع الذين يعملون في استمرار أو تناول هذه الخلطات؟
0: أنا أقول هنالك أن أجسامنا هي أمانة في عناتنا. أجسامنا هي أمانة في عناتنا، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة. فأنصحهم بأن هنالك بدائل صحية وآمنة يجب عليهم استخدامها بعد استشارة طبيب.
1: نعم.
0: لأن البديل الصحي لا هو طبعا لا يعطي نتائج سريعة مبالغ فيها مثل بعض الخلطات الضارة، وإنما يعطي نتائج تدريجية وآمنة ويحافظ على صحة الجسم والجلد. مثلا في موضوع التسميم، الحل الصحيح يكون عن طريق تقييم سبب النحافة أولا مثل ما قلنا عبر طريق باطنة، تنظيم التغذية، زيادة سعرات الحرارة، زيادة سعرات بشكل صحي، وعلاج أي نقص أو مشاكل صحية.
1: نعم، إذا فمن حديثكم أن تكون بشكل صحي وأمن في عملية استشارة الطبيب، خاصة أن هذه الخلطات لا يعلم أحد ما هي المكونات الداخلة فيها. التحية والتقدير لكم دكتور أصيل العريقي، طب عام وجراحة، شكرا كثيرا لكم.
0: شكرا جزيلا.

0: في القلب أنتم. الأصدقاء والصديقات، للدنيا قانون يسمى الدوران، وسيعود إليك صديقنا المستمع إن كان خيرا أو شرا، فاحسن صنع ما تود أن يعود إليك. أن تبتسم دائما لا يعني أنك لا تحمل الهموم والمشاكل، لكنك قررت تخطيها بقوة إرادتك. أيها الأحبة، حلقة الأسبوع القادم نلقاكم فيها على ألف خير، فإلى اللقاء.
1: في القلب أنتم،
0: في القلب أنتم. في القلب.

0: أنتم برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح من إخراج أسمهان يحيى البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم لأنها جريمة ضد الإنسانية يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنوم ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها في التعامل مع واقعنا المعاصر. الدرس الأول أنه لا يكفي الاعتذار اللفظي ما لم تصحبه عدالة عملية، فتبين لنا في الدرس الماضي أن هناك خطابا رقيقا واعتذارا شكليا ورد من عند ابن سعود، لكن هذا الخطاب الرقيق والاعتذار الشكلي لا يبرئان الجاني إذا لم ترد الحقوق إلى أهلها. الندم الحقيقي يظهر في محاكمة القتلة وتعويض الضحايا ورد الأموال وجبر الضرر، أما الاعتذار الجاف هكذا اليابس مع التنصل من المسؤولية فهو محاولة لامتصاص الغضب وذر الرماد في العيون. وفي واقعنا لا قيمة لأي تسوية أو خطاب تصالحي ما لم يقم على الاعتراف والإنصاف والمحاسبة، والعدالة العملية هي معيار صدق الاعتذار وليس جمال العبارات ولا ليونة الخطاب. الدرس الثاني، الجريمة المنظمة لا تختزل في يد المنفذ وحده، فقد أكد لنا الدرس أن الفضائع الكبرى لا تقع غالبا بقرار عفوي من أفراد ميدانيين معزولين، بل تقف خلفها في العادة بيئة تحريض وقرار سياسي وترتيب أمني وتغطية لاحقة. لذلك فإن تحميل المنفذين الصغار وحدهم المسؤولية يضيع الحقيقة ويحمل عقول المدبرة الآمرة الناهية. وفي واقعنا يجب تتبع سلسلة القرار كاملة، من حرض، من خطط، من مول، من نفذ، من تستر. فالمسؤولية العادلة تبدأ من رأس القرار ولا تقف عند أدوات التنفيذ. الدرس الثالث، أن القائد الأعلى يتحمل المسؤولية الكاملة، يتحمل المسؤولية الكاملة عن جرائم قواته حتى ولو لم يصدر أمرا مباشرا، لأن عليه محاسبة الجناه من أتباعه وتعويض الضحايا. فتأكد لنا من الدرس الماضي أن جيش الإخوان كان أحد تشكيلات جيش ابن سعود وأنه هو قائدهم الأعلى، وبالتالي فهو مسؤول مسؤولية كاملة عن كل ما يعملونه عن جرائمهم. اعترافه بأنهم أخطأوا يستلزم منه محاكمة القتلة ودفع الديات والتعويضات، لكنه لم يفعل شيئا من ذلك رغم تحكيم الإمام يحيى له. وفي واقعنا المعاصر كثير من القادة العسكريين والسياسيين يتنصلون من مسؤولية جرائم قواتهم بدعوى عدم علمهم أو عدم صدور أمر منهم. هذا الدرس يعلمنا أن القيادة تعني تحمل التبعات الكاملة، وأن التبرؤ من الجناه مع بقائهم دون عقاب هو دليل على التواطؤ. أي قائد لا يحاسب مرؤوسيه على جرائمهم ويترك الضحايا دون تعويض هو شريك في تلك الجرائم أخلاقيا وقانونيا. الدرس الرابع، إهمال دفن الضحايا وترك كثثهم للسباع والطيور دليل قاطع على نية الإبادة وازدراء الكرامة الإنسانية. مر لنا أن في الدرس الماضي أن جثث ضحايا تنوما تركت في العراء أياما حتى تعفنت وتحللت، ثم جاء سيل وأخذ ما بقي دون أي مقبرة معروفة لهم حتى اليوم. هذا المستوى من الإهانة للجثث، جثث الشهداء الأبرياء، لا يحدث في رد فعل عاجل كما يزعم السعوديون أو خطأ تكتيكي، بل هو دليل على جريمة مبيتة واستهداف مقصود للإذلال للإخافة. في واقعنا المعاصر نشهد مشاهد مماثلة في مجازر عديدة، حيث تترك الجثث في الشوارع أو تدفن في مقابر جماعية دون هوية. أي تحقيق في جرائم الحرب يجب أن ينظر إلى طريقة التعامل مع الجثث كجريمة على نية الإبادة وليس مجرد قتل في معركة. والدرس الذي يجب أن نعيه ونحترمه هو احترام الموتى احترام الموتى هو أحد مؤشرات التحضر، وإهانتهم يكشف عن وحشية الجناة وتخطيطهم المسبق للإجرام. الدرس الخامس: استراتيجية صناعة الرعب عبر إبادة المدنيين ثم التبرؤ من الفاعلين كالإخوان. هذا أسلوب متكرر للتحكم والسيطرة السياسية. تبين لنا من الدرس الماضي أن الدرس يربط بين مجزرة تنومة وسلوك داعش والجماعات التكفيرية المعاصرة، ويصف كيف تستخدم هذه الجماعات كأداة لتحقيق أهداف سياسية. ابن سعود نفسه استخدم الإخوان، إخوان من أطاع الله، لتنفيذ الجريمة الوحشية، ثم جازاهم كما يقولون هم بعد سنوات في معركة السبلة، ولكن لأسباب سياسية لا لمعاقبتهم على المجزرة. في واقعنا المعاصر نرى قوى كبرى ودولا تتبنى جماعات تكفيرية وتسلحها وتدعمها لتحقيق أهداف معينة ثم تتبرأ منها عندما تنكشف الفضيحة. هذا الدرس يعلمنا ضرورة كشف العلاقات الخفية بين الأنظمة وبين تلك الجماعات التكفيرية، وعدم الانخداع بمسرحيات محاربة الإرهاب. الخلاصة: من يخلق الوحوش يستطيع أن يدعي محاربتها بعد أن تؤدي دورها، لكن التاريخ يسجل من كان العقل المدبر خلف تلك المجازر. وكنا قد سألنا في ختام الحلقة الماضية عددا من الأسئلة، وقلنا كيف يمكن لابن سعود أن يدعي الإنكار والتأسف على مجزرة تنومة بينما لم يحاكم قاتلا واحدا ولم يدفع دية واحدة لأسرة أي شهيد حتى وفاته. وسألنا أيضا وقلنا لماذا اختار الإمام يحيى المواجهة السياسية والقضائية بدلا عن المواجهة العسكرية رغم غليان دماء الشعب اليمني واستعدادهم للاقتصاص من الجناة. وسألنا أيضا وقلنا لماذا ألقى ابن سعود بالمسؤولية على إخوان الغطغط وقدم اعتذاره الرقيق، وما أثر ذلك على الخيال العسكري اليمن. والواقع أنه لابن سعود موقفين، طبعا موقف معلن البراءة، وليس لي دور، ولا أنا الذي أمرت، ولا أنا الذي فعلت، ولا ودور خفي تدل كل القرائن على أنه هو الذي أمر بارتكاب تلك المجزرة. وترجح لنا في الحلقات الماضية أن عبد العزيز بن سعود نفسه كان هو العقل المدبر لهذه المذبحة، فأصدر قرار تصفية أولئك الحجاج، وأنه حقق أهدافه التي كان يسعى لها والتي كنا قد ذكرناها في حلقات ماضية، وأنه لقبح الجريمة وشناعتها وفظاعتها كان قد رتب لنفسه مخرجا، بينما رتب بدقة وعناية ليكون هناك ما يشبه الطرف الثالث الذي يمكن تحميله المسؤولية نيابة عنه، وأنه مع ذلك ومهما كان الأمر فإنه مسؤول مسؤولية كاملة عما ارتكبه جيشه من جرائب ومجازر. ومما سبق في هذه الحلقة وفي الحلقات الماضية ومن خلال المصادر اليمنية والنجدية، فإن الدور العلني الذي اطلع به عبد العزيز بن سعود هو الظهور بمظهر المنكر الكاره للجريمة والمتأسف لوقوعها، والاكتفاء بعبارات المجاملة والتنصل والاعتذار عن أي موقف عملي يتخذه لمحاسبة أولئك الجناة أو تعويض الضحايا. وكما مر أرسل هو وحاكم عسير ما يفيد تبرؤهم وتنصلهم من ذلك العمل المشين، فما كان من الإمام يحيى إلى التحكيم له لابن سعود طبعا في هذه القضية. النجديون يعترفون بأن ابن سعود لم يخلي الإخوان المسؤولية وأنه جازاهم بعد ذلك الجزاء الذي يستحقون، هكذا قالوا، إلا أن هذا الموقف القولي لم يفضي إلى موقف تأديبي وعملي عادل بحق المجرمين تجاه أولئك الضحايا. لا، بل إنه في آخر المنشور الذي كتب قبل الحرب اليمنية النجدية عام 1934 ميلادية يكشف بوضوح تنصل ابن سعود عن أي مسؤولية تجاههم. إذن ابن سعود من ناحية يقر بمسؤوليتهم إلى حد ما ويعتذر عن الجريمة ويتأسف لها ويقر بأنهم أخطأوا وأنهم جنوده، ولكنه لا يريد الاعتراف بأي حق للضحايا، لا بقصاص ولا بتعويض عادل ولا بديات مسلمة إلى أهلهم. وأما زعم المنشور الذي كنا قد قرأنا منه بأنه جاز الإخوان الجزاء الذي يستحقون، فكما قد أشرت إلى ذلك هو من باب استغلال الظروف اللاحقة التي جاءت في سياق آخر، حيث هؤلاء كانوا قد انقضت وانفضت شراكتهم مع الآثمة طبعا مع ابن سعود، وباتوا يتمردون على أوامره، وابن سعود نفسه كان قد ضاق ذرعا بتصرفاتهم كما ضاقت بريطانيا أيضا بهم. ابن سعود ملك برجماتي وصولي انتهازي، وهم متشددون مبدئيون على عقائدهم التكفيرية لا يريدون أن يخرجوا عنها. طبعا قرر ابن سعود القضاء عليهم كقوة وليس على شخصياتهم، ولذلك قرر تصفيتهم بعد أن وظفهم واستخدمهم بشكل بشع في أسوأ مجازر التاريخ السياسية، ورباهم لضرب خصومة واحتلال الجزيرة العربية، أي أن قتله لبعض رجالهم وقياداتهم لم يكن اقتصاصا منهم لارتكابهم مجزرة تنومة، بل حفاظا على ملكه وإبعادا لأصدقاء الأمس وخصوم اليوم من المشهد السياسي في ديد بحسب حاجته لذلك، واستجابة أيضا لرغبة بريطانيا حليفته. ورغم أن الإمام يحيى كان قد حكم الملك عبد العزيز في القضية وجاراه في كون المعتدي جنوده وليس هو، فصرف له ابن سعود وعودا جميلة ولكنه لم يبت في الموضوع، ومع ذلك فلم يكن من الإمام يحيى الإحاح عليه بشكل مستمر لاستنجازه الحكم، ومرت على ذلك أعوام وسنون ولم يحكم فيها ابن سعود بشيء. طبعا ابن سعود وفى لقراره بتصفية الحجاج، لأنهم إذا كانوا يستحقون القتل فجدير به أيضا حرمان ذويهم من أي ديات أو تعويضات، وهو أحد أولياء شهداء تنومة يعلنها بصراحة، وهو القاضي الحسين بن أحمد السياغي رحمه الله رئيس الاستئناف، يقول بصراحة إن ابن سعود باء بدمائهم وأموالهم ولم يتخلص منهم إلى أن توفي، هكذا قال عندما ترجم لأبيه القاضي أحمد بن أحمد السياغي رحمه الله الذي كان أحد شهداء تنومة. بلى، أرسل ابن سعود ببعض المنهوبات في أول عام 1342 هجرية من دواب ومنقولات وبعض قيم السمن، وأخذ سكا بذلك وثيقة أنه استلمتم مننا دواب كذا دابة وكذا منقول وكذا جنبية وكذا مبلغ معين قيمة السمن، لكن هذا كله كان ضمن التخطيط، كانت ذرة للرماد على العيون، وكانت هزءا وسخرية بالقضية وبالضحايا وآلهم أكثر منها إيفاء بالحق أو عودة إلى رشد، بل كانت جزءا من تبييت النية على التنصل من تحمل أي مسؤولية. ولذلك روى نزيه العظم في كتابه طبعا رحلة في العربية السعيدة، روى أن ابن سعود وافق على دفع ديات الحجاج المقتولين، هكذا قال، ولكنه استدرك ذلك بقوله وبقيت هذه الأمور معلقة إلى أن انفجرت الحرب المعلومة بين العاهلين العظيمين، كما على حد قوله يقصد عبد العزيز بن سعود والإمام يحيى. طبعا أخذ من هذه الكلمة التي قالها نزيه العظم أستاذنا الدكتور المؤرخ الدكتور سيد مصطفى سالم هذه الرواية المستدرك عليها على علاتها، وجعل من موافقة ابن سعود القولية فعلا حقيقيا، وأخذ منها أنه بالفعل دفع ابن سعود ديات الحجاج. أنا تتبعت قول شيخي وأستاذي الدكتور سيد مصطفى سالم رحمه الله من أين أخذ هذه المعلومة بأنه ابن سعود دفع الديات، فوجدته يعتمد على قول نزيه العظم. ماذا يقول نزيه العظم؟ قال وافق على دفع دية الحجاج المقتولين، لكن قال بعدها مباشرة وبقيت هذه الأمور معلقة إلى أن انفجرت الحرب المعلومة بين العاهلين العظيمين. عندما يقول نزيه أنه وافق لا يعني بأنه دفع، كلمة وافق لا تعني أيضا ولا تعبر عن كونه دفع، ولهذا لم يكن الحظ موافقا لشيخنا الدكتور سيد مصطفى سالم عندما قال بأن ابن سعود قد دفع ديات الحجاج، وإن كان قد أوردها بصيغة تمريض يعني قال وقيلة هكذا. فيأتي مثلا الأستاذ الأمير أحمد بن محمد بن حسين حميد الدين ويقع في خطأ جسيم عندما يقطع بأن ابن سعود دفع ديات الحجاج، من أين لك هذا؟ اعتمد على استنتاج الدكتور سيد مصطفى سالم، وسيد مصطفى سالم أوردها بصيغة التمريض واعتمد فيها على كلام الأستاذ نزيه العظم. نزيه العظم عندما نعود إلى نصه لا يفيد هذا، وهو اعتماد في غير محله. طيب ما موقف الإمام يحيى من هذه القضية؟ طبعا الإمام يحيى بحصافته وكياسته المشهود بها لا أعتقد أنه يخفى عليه أن قرارا خطيرا بتصفية مثل هذا العدد من الحجاج لا يمكن أن يستره جنود مرابطون على قارعة الطريق، ولا يخفى عليه أن قرارا مثل ذلك لا بد أن يتخذ في أعلى مستوى مستويات اتخاذه في نجد وحتى ربما في مسؤول بريطانيا في المنطقة، وأن بريطانيا كانت ضليعة وراء هذه المجزرة وهي العدو اللدود لليمن ولحاكمها الإمام يحيى الذي كان عصيا على التطويع. طبعا لماذا كان موقف الإمام يحيى على هذا النحو اتخذ الخيار السياسي والقضائي؟ هناك بحث مفيد حاول أن يعني يفسر سبب موقف الإمام يحيى، قال لكون هذا العدو في غاية البعد من هذه البلاد في قوة عظيمة يمده بها عدو الله الفرنجي الإنكليزي. طبعا إذا جئنا للواقع نجد أن هذه المذبحة وضعت الإمام يحيى في وضع لا يحسد عليه، الشعب اليمني يتلمض غيظا ويبدي استعدادا ليل نهار لخوض معركة الانتصاف من المعتدين بالنفوس والأموال. والعلماء والخطباء والشعراء يعتلون المنابر ليحرضوا المقاتلين والإطلاق دعوات الاقتصاص من المجرمين.
0: تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى.
1: والآن إلى إضاءة من تراجم شهداء تنومة، منهم الشهيد محمد بن محسن بن علي بن علي أحمد شداد، هذا أحد يعني الشهداء. وهذا طبعا وجدت رجلا أو حسابا في جوجل يذكر أنه هذا أحد الشهداء، ولعله من بني شداد من خولان. الشهيد محمد مصلح الوشاح من أهالي مدينة صنعاء استشهد وعمره حوالي 58 سنة، واحتسب سعيه في عام 1298 هجرية. وكان الشهيد كما يقول أحفاده قد نفذ عملية بطولية فدائية تنبئ عن أصالة اليمني الكريم الذي يضع روحه في خدمة الأرواح الآخرين. ما الذي فعل؟ تكفل هو ورفيق له بإعاقة تقدم المعتدين على الحجاج ومشاغلتهم ليتمكن ولو بعض الحجاج من النجاة ومن الهروب، وقام بذلك حتى استشهد رحمة الله عليهما. أيضا الشهيد محمد مطر عيضة ناجي النواري 45 عاما كان عمره، من قرية فرحة بالميسر، عزلة ولد نوار مديرية حيدان صعدة، وكان من كبار المزارعين ورجل خير في إطعام المساكين ومواساة الأقرباء وإقامة المبرات الخيرية. أيضا الشهيد مقبل مبخوت ابن مبخوت الحلحلي من بني قيس من بني سريم حاشد، يقال بأنه كان قياديا في جيش الإمام في باجل ومن أبطال معركة التحرير ضد الأتراك، وينسب إليه بأنه أيضا قاتل وحتى استشهد بسلاحه الناري، كان لديه سلاح ثم بسلاح الأبيض ثم بسميله حتى استشهد. ويقال بأنه عند إعادة بعض المنهوبات عادت بغلة الشهيد والجنبية والجرمل إلى الإمام، ويعني كان هذا الرجل من أنصار حكومة الإمام في تلك المنطقة في حاشد. وفي ختام هذه الحلقة نسأل الأسئلة الختامية، وهي: واحد، كيف تحولت استراتيجية الإمام يحيى السلمية والقضائية في قضية تنومة إلى رهان خاسر أمام مماطلة ابن سعود؟ السؤال الثاني، هل كان تأخير المواجهة مع المشروع النجدي سببا في ضياع فرصة تاريخية لحشد اليمنيين واسترداد الكرامة والثأر والقصاص؟ السؤال الثالث، ما علاقة هزيمة اليمن الجزئية في حرب 1934 ميلادية بالتفريط في دماء شهداء تنومة واتخاذ موقف التردد والرهان على ابن سعود بدلا من التصدي العسكري المبكر؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام. كما أن للإعلام أهميته الكبيرة ومسؤوليته الكبرى المعلومة في البناء المعنوي والروحي والثقافي والتربوي وفي خدمة قضايا التنمية والنهوض الحضاري لهذه الأمة التي تكابد العثرات المزمنة في مختلف المجالات، فإن له ولرسالته الأساسية والحيوية الأهمية ذاتها في القضايا والمظلوميات التي تغرق شعوب هذه الأمة في مآسيها وآلامها وما يتصل بها من هجمة شاملة لا تتوقف منذ أكثر من قرن، وتتصاعد جرائمها وإباداتها وتغل مخالبها الصهيونية الغربية المتوحشة الطامعة في لحم وعروق مجتمعاتها وروحها وثقافتها وجغرافيتها وطفولتها وثرواتها وكل شيء في وجودها. في ظل هكذا واقع فإن الحاجة تلح أيما إلحاح لتصويب بوصلة الإعلام ورسالته المهمة والحيوية بما ينسجم طبيعيا ومهنيا ومبدئيا مع متطلبات ودواعي هذه الظروف والأحوال. عندما يكون الإعلام مشتغلا على صنع ولاءات وعداوات بمعايير ومواصفات للعدو وتصب في خدمة مشاريعه العدوانية فهو إعلام معاد، وإن كان متكلما باللغة العربية، وإن كان القائمون برسالته ومهامه الهدامة الخائنة يحسبون أنفسهم على العرب والمسلمين. وهذا هو أيضا شأن الترويج للقيم الهدامة أخلاقيا ودينيا وقيميا، وهو ذاته شأن كل من يتحرك إعلاميا للتغطية على جرائم أعداء أمتنا وإنسانيتنا من اليهود والصهاينة والمستكبرين والمنافقين وتبرير تلك الجرائم وصرف الأنظار عنها. الإعلام رسالة مقدسة ومسؤولية بالغة الأهمية، وقليلون أدركوا أهمية هذه الرسالة والمسؤولية، كما في المقابل أيضا كثيرون مع بالغ الأسف هم الذين شوهوا مفهوم الإعلام وقداسة رسالته، واستغلوا الفضاء الإعلامي العالمي المفتوح الذي تحطمت فيه كل الأسوار حتى تلك التي تفصل بين الغث والسمين وتغاير بين المهني وغير المهني في عالم الإعلام تحديدا، فقفزوا من دون غسال كما يقال في لساننا الدارج إلى هذا المحيط الزخار بعقلية البهلوان الفهلوي الجريء لا عقلية الفاهم المؤهل الواعي حي الضمير، لأنهم لا يمتلكون أدنى مؤهل لهذا المجال النوعي ولا صلة لهم به من قريب أو بعيد، مما أوقع كارثة حقيقية بالإعلام وأهله والمستفيدين المفترضين منه، وهم عموم الأمة بل الإنسانية بمجملها، هذه الإنسانية المنكوبة في منطقتنا العربية الإسلامية تحديدا، متوهمين أنهم بتوظيفهم لمفاهيم الحياد والتوسط المغلوطة شطار وحمران عيون متفرجين على شعوب أمتهم المذبوحة من الوريد إلى الوريد على يد عتات نادي شياطين الأرض المجرمين الصهاينة القتلة الإبستينيين، كما تفرجوا وما زالوا على شعبهم هذا الشعب العزيز المظلوم وهو يواجه منفردا أعتى أولئك المجرمين الدمويين من صهاينة العالم والمنطقة والإقليم منذ أكثر من 10 سنوات دون أن ينبسوا بكلمة واحدة تدين هذا العدوان المفرط في همجيته وبربريته وفجوره والحصار الجائر المجرم المرادف له. باختصار، هؤلاء المتطفلون على الإعلام أضاعوا قداسة الكلمة ورسالة الإعلام خصوصا وهبطوا بمستواها، لأنهم لا يفهمون حتى أبسط قواعدها، وفوق ذلك حولوها إلى ارتزاق وتهريج، ولا فرق لديهم بين الكلمة الطيبة التي تبني وتوعي وتنصر قضايانا ومظلومياتنا والكلمة الجوفاء حتى لا نقول الخبيثة ما دامت تدر عليهم الفتات حتى ولو خدموا بها أعداء أمتهم وإنسانيتهم.
0: في العمر في العمر في العمق، برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاني.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. حياكم الله سامعين الكرام وأسعد الله صباحكم بكل خير. الأخ محمد اللساني من المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر لإعلامنا عن حالة الطقس. أخ محمد حياك الله وصباح الخير.
1: حياكم الله صباح النور وأهلا وسهلا بكم وكبار
0: تفضل.
1: بداية كما هو المعتاد الأجواء من المرتفعات الجبلية من المتوقع أن تكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئيا مع احتمال تشكل السحب الركامية يرافقها خلايا متفرقة من السحب الممطرة على أجزاء من محافظات تعزيب وذمار. الرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة والغبار. طبعا بخصوص الرياح نشاط ملحوظ ونلاحظ أنه دائما في مثل هذه الحالات يجب تثبيت سواء كانت الخزانات أو الطاقة الشمسية فعلى الأسطح بسبب سرعة الرياح أو ما يعرف بمعامل الأمان سواء كانت اللوحات الإعلانات أو ما شابه. لابد أن يكون هناك معامل الأمان بما يخص سرعة الرياح لتفادي أي إشكاليات مستقبلا. بخصوص المناطق الصحراوية أجواء صحوة ومغبرة نسبيا حارة إلى شدة الحرارة، تصل أعلى درجة حرارة في المناطق الصحراوية إلى 44 درجة مئوية. رياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة والرمال. طبعا رياح شمالية الشرقية وكانت نشطة هي ليلة أمس، وبالتالي هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى حيث انخفضت في صنعاء من 16 درجة يوم أمس إلى 13 يوم من هذا وفجر اليوم. بالتأكيد تبقى الرياح شمالية شرقية خلال هذه اليومين إلى تاريخ 27، ويبدأ اتجاهات الرياح تكون متغيرة. المناطق الساحلية والخليج سقطرى صحو إلى غائم جزئيا حار، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى على السواحل والسهول الساحلية ما بين 34 إلى 42 درجة مئوية، واحتمال هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد على أرخبيل سقطرى وحضرموت المهرة وأجزاء من سهل تهامة ما تزال واردة. ينبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الأخوة المواطنين من الأجواء الحارة وشدة الحرارة في الصحاري والسهول الساحلية والهضاب الداخلية، وينصح بعضهم التعرض المباشر لأشعة الشمس، الإكثار من شرب السوائل، ارتداء الملابس القطنية، كذلك استخدام المظلات أو ارتداء القبعات أثناء الخروج. كذلك نبه المركز مرتدي البحر والصيادين من اضطراب البحر وارتفاع الموج في أرخبيل سقطرى. ليكم أعزائي المستمعين درجات الحرارة العظمى والصغرى، بداية من صنعاء العظمى 30، الصغرى 13، عدن 36، تعز 36، وفي المكلا 34، الحديدة 35، سيئون 42، سقطرى 34، ذمار 29 درجات، إب 32، الغيضة 34، الضالع 37، وفي عتق 40، العظمى الصغرى 24، مأرب 42، صعدة 31، المحويت 31، عمران 30، المخا 36، الجوف 41، حجة 33، البق 41، البيضاء 32، وأخيرا في ريمة 27، العظمى الصغرى 15. وكما ذكرت سابقا عن معاملات الأمان سواء كانت في درجات الحرارة أو في سرعة الرياح، دائما ما نطالب دائما الجهات الرسمية دائما بالعودة إلى معلومات الأرصاد الجوية في جميع ما تحتاجه من معاملات الأمان سواء كان في درجة الحرارة سواء كان في سرعة الرياح أو اتجاهات الرياح أو ما شابه. شكرا جزيلا لكم
0: وشكر موصول للأخ محمد اللساني ولكل العاملين. ونضم الصوت إلى صوت المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر بضرورة أخذ هذه التنبيهات والتحذيرات على محمل الجد وتطبيقها في واقع الحياة. ودمتم والمستمعين الأكارم في رعاية الله، في أمان الله.

الثامنة صباحا في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. حياكم الله سامعين الكرام، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: نشرة إخبارية مفصلة، والبداية مع أبرز العناوين. قائد الثورة يدعو لمقاطعة وسائل الإعلام الصهيونية والمضلة، ويؤكد على أهمية الميدان الإعلامي في مواجهة الأعداء. شهداء وجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر في فلسطين ولبنان وعمليات توغل صهيونية في الجنوب السوري. أمين عام حزب الله اللبناني يؤكد أن المقاومة نتاج وثمار حركة الشرفاء والتحرير ثمرة سواعدهم. الدفاعات الجوية الإيرانية تسقط طائرة مسيرة تجسسية تابعة للكيان الصهيوني فوق محافظة هرمزكان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. دعا قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي إلى المقاطعة الإعلامية للقنوات التي تخدم اليهود والقنوات المضلة التي تروج للضلال العقائدي والثقافي والفكري. وأوضح السيد القائد في محاضرته السادسة من دروس شهر ذي الحجة ضمن سلسلة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أن الجانب الإعلامي من الجوانب المهمة التي تأخذ مساحة واسعة فيما نقول، ويدخل فيه أيضا الالتزامات الإيمانية والأخلاقية والدينية، مؤكدا أن الجانب الإعلامي له تأثير كبير في ميدان الصراع بيننا وبين الأعداء من اليهود وأعوانهم. وأوضح أن هناك قنوات فضائية إخبارية سياسية تخدم اليهود والصهيونية وأمريكا وإسرائيل بشكل واضح لا شك فيه، وعرج على الحرب النفسية التي يشنها الأعداء لزرع حالة اليأس، ما ينبغي أن تقابل بتحركات صحيحة لا يترك المجال للأعداء، والسعي لأن نكون في مقام التصدي بثبات، والصبر في مقام العمل وأداء المسؤوليات، وهو مثمر ومهم. وأشار السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي إلى أن تصريحات الكافر ترامب في هذه المرحلة هي في محتواها إرجاف وتهويل وتخويف تجاه الموقف مع إيران، مبينا أن الحملات الدعائية في وسائل الإعلام التابعة لليهود تأتي في نفس الاتجاه من التهويل وتحطيم الروح المعنوية. وبين قائد الثورة أن العدو الصهيوني كان يحرص في جولة المواجهة الأخيرة على التكتم عن حجم خسائره وتأثير القصف الصاروخي للجمهورية الإسلامية في إيران، ولا يريد كيان العدو أن يرى الناس حجم التأثير والأضرار لاعتبارات معنوية بالموضوع حتى في أوساط شعوبنا. وأشاد السيد القائد في ختام محاضرته بالذين يقومون بدور عظيم وإسهام كبير في المجال الإعلامي بنشر الوعي بالكلمة الطيبة والمحتوى النافع والمفيد للناس، ويتجنبون الأشياء السيئة، والذين يجاهدون في ميدان الإعلام ويقدمون الحق ويخدمون القضية العادلة للأمة. هذا وسنذيع لكم المحاضرة السادسة عقب نشرة الأخبار. التقى رئيس مجلس النواب يحيى الرعي يوم أمس رئيس اللجنة العسكرية اللواء الركن يحيى الرزامي ورئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى ونائبيهما العميد حسين الضيف ومراد قاسم وعضو الفريق المفاوض صلاح علي. وفي اللقاء عبر رئيس مجلس النواب عن تقديره الكبير للجهود المبذولة وصولا لتوقيع اتفاق صفقة تبادل الأسرى، مؤكدا أن إنجاز هذا الملف الإنساني والإفراج عن كافة الأسرى والمختطفين لدى دول العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقتهم وفق مبدأ الكل مقابل الكل المتفق عليه في خارطة الطريق، يجسد حرص وأولوية السيد القائد عبد الملك بدر الدين والقيادة السياسية، مجددا على حرص مجلس النواب على استكمال الملفات الإنسانية وصرف المرتبات وفتح المطارات. من جهته ثمن اللواء الرزامي اهتمام ومساندة البرلمان، مؤكدا أن اللجنة منحت الصلاحيات الكاملة من قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى لإنجاز هذا الملف كأولوية تستحق التضحية والمرونة لإنهاء معاناة الأسرى، استمر احتجاز بعضهم لـ11 عاما. بدوره أوضح رئيس لجنة الأسرى عبد القادر المرتضى أن صفقة التبادل الحالية تشمل 1100 أسير ومعتقل من أبطال الجيش والأمن والمختطفين قسريا من الطرقات والمطارات ومقار أعمالهم مقابل 580 من الطرف الآخر، لافتا إلى أن المفاوضات استمرت لأكثر من 3.5 أشهر نتيجة لتعنت الطرف الآخر وإخفائه لعشرات المرابطين منذ 10 سنوات، مطمئنا بقية الأسرى بإدراجهم في الصفقات القادمة التي يجري الترتيب لها. حذرت وزارة الخارجية والمغتربين السلطات في هرجيسة من التمادي في الارتماء بأحضان كيان العدو الإسرائيلي. وأكدت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها يوم أمس أن الوقوف في صف ألد أعداء الأمة ومحاولة إرضاء الكيان الصهيوني الغاصب لن يحقق أي مكاسب أو يعالج أي مشاكل داخلية ولن يجلب لصاحبه سوى الخزي والخسران. وأشارت إلى أن القدس مدينة عربية وإسلامية محتلة وأن الكيان الغاصب مهما حاول لن يتمكن من طمس هذه الحقيقة أو يغير من حقيقة كونه كيان غاصب قائم على الاحتلال والعدوان. ولفت البيان إلى أن التقارب المشؤوم والعلاقة المشبوهة يعكسان بوضوح حجم العزلة السياسية والأخلاقية التي يعيشها كيان العدو الصهيوني، لا سيما بعد جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها في غزة. وجددت وزارة الخارجية على التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية الثابت الدعم للشعب الصومالي ولأمن واستقرار الصومال. استشهد 5 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون خلال 24 ساعة الماضية جراء استمرار العدو الإسرائيلي في انتهاكات تفاهمات وقف إطلاق النار بقطاع غزة. وأفادت مصادر فلسطينية بارتقاء 3 شهداء جراء قصف طيران العدو منزلا في مخيم النصيرات واستشهاد مدني برصاص قناص صهيوني في جباليا، في حين عثر على طفل شهيد داخل خيمة إثر قصف سابق استهدف منطقة التوائم شمال غرب القطاع. كما أصيب 3 صيادين برصاص بحرية العدو الإسرائيلي في بحر مدينة غزة. في الضفة الغربية المحتلة أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق مساء أمس خلال اقتحام العدو الإسرائيلي بلدة دوارة جنوب الخليل. استشهد 9 مدنيين وأصيب آخرون جنوب لبنان يوم أمس إثر غارات لطيران العدو الإسرائيلي على بلدات النميرة ودير قانون النهر والنبطية، وهذا وارتفعت الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان إلى 3151 شهيدا و9571 جريحا منذ بداية التصعيد الصهيوني الأخير في 2 مارس الماضي. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان بأن مجاهديها تصدوا لطائرة حربية إسرائيلية في أجواء الجنوب ومسيرة في أجواء منطقة رومين عزت بين مدينتي صيدا والنبطية جنوب لبنان بصواريخ أرض جو وبسرب من المسيرات الإنقضاضية. واستهدف المجاهدون تموضعات لجنود في بلدة دبل ومركزا قياديا مستحدثا في بلدة البياضة وتجمعا للجنود في بلدة الناقورة وفي الموقع المستحدث في نمر الجمل. كما استهدفت المقاومة قوى صهيونية متموضعة في منزل ببلدة البياضة وآلية همر ودبابة مركافة في موقع المنارة وساحة بلدة الطيبة بمسيرات انقضاضية وشهدت الآلية تحترق. كما دكت قوى صهيونية متموضعة داخل غرفة تجمعات لجنود العدو بمنطقة دير حنة في بلدة البياضة وبلدة القوزح ومقر قيادة اللواء 401 المستحدث في بلدة دبل وفي بلدة رشفة بصلية صاروخية وبمسيرة أبابيل الإنقضاضية. في المقابل أعلنت وسائل إعلام تبع العدو الصهيوني عن مقتل جنديين على الأقل يوم أمس في جنوب لبنان. أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم يوم أمس أن المقاومة هي نتاج وثمار حركة كل الشرفاء المقاومين الوطنيين، وأن التحرير هو ثمرة سواعدهم جميعا، مشيرا إلى دور الكبير للقائد الإمام السيد موسى السطر. وشدد الشيخ قاسم في كلمته بمناسبة عيد المقاومة والتحرير على أن الشعب والجيش في لبنان شريكان حقيقيان في التحرير والانتصار، وأن تضافر التضحيات والمواقف بين الأطراف الثلاثة رسخ معادلة الجيش والشعب والمقاومة، مشيرا إلى أن الدولة حينها كان لها دور وطني بارز. كما شدد على أن المفاوضات المباشرة مرفوضة بالكامل، واصفا إياها بأنها كسب خالص لإسرائيل، ودعا السلطة اللبنانية إلى ترك هذا المسار والذهاب نحو التفاهم الوطني والعودة إلى التفاوض غير المباشر، ولفت إلى أن العقوبات الأمريكية لن تضعف المقاومة. وذكر الشيخ قاسم أن نزع سلاح المقاومة ونزع لقدرة لبنان الدفاعية وقوته في المفاوضات وحماية ثروته ووجوده، محذرا من أن المطالبة بهذا النزع تمهيدا لإبادة، ومؤكدا أن إسرائيل عدو توسعي وفي حالة اعتداء دائم. اقتحمت دورية تابعة لجيش العدو بلدة جبتة خشب في ريف القنيطرة جنوب سوريا، وعمدت إلى تفتيش ومداهمة منزلين قبل أن تعتقل شابا من أبناء البلدة وتقتاده باتجاه الأراضي المحتلة. كما توغلت 3 دبابات تابعة للعدو باتجاه منطقة الدريعات في الريف الجنوبي للمحافظة. وفي ريف محافظة درعا توغلت 6 آليات عسكرية في منطقة سيرة الوادي، ونصبت قوات العدو حاجزا مؤقتا على الطريق الواصل بين قريتين. ولفت المرصد السوري إلى أن هذه التحركات المتزامنة تأتي لتؤكد إصرار قوات العدو على فرض واقع ميداني ضاغط عبر أراتل من المدرعات وقواتها الراجلة في الجنوب السوري، وفي ظل غياب تام لأي ردة فعل أو تعليق رسمي من قبل السلطات السورية الحالية حيال هذه الانتهاكات المتكررة. أعلنت الدفاعات الجوية الإيرانية يوم أمس إسقاط طائرة مسيرة تجسسية متطورة قادرة على التخفي تابعة للكيان الصهيوني فوق محافظة هرمزكان. وأوضحت وكالة مهر الإيرانية أن الدفاعات الجوية التابعة للجيش المتمركزة في بندر عباس استهدفت الطائرة بنظام دفاعي خاص يغطي الخليج ومضيق هرمز، حيث تمكنت السلطات في التعاون مع القوات البحرية من العثور على حطامها. وفي ذات السياق أكد المستشار العسكري لقائد الثورة وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام اللواء محسن رضائي أن صبر الجمهورية الإسلامية الاستراتيجي لا يعني غياب الرد، مشددا على أن أي تجاوز للخطوط المرسومة سيقابل برد حاسم من إيران. إلى ذلك قال السياسي الإيرلندي وعضو البرلمان الأوروبي السابق ميك والاس يوم أمس إن الإمبراطورية الأمريكية أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم طوال حياتنا، وقد منيت بالإذلال على يد إيران، معتبرا ذلك انتصارا للحضارة على الهجمة العسكرية الغربية. سامعين الكرام، كان ذلكم هو آخر خبر في نشرتنا الأولى. أعود وأذكر بأبرز العناوين لمن فاتت التفاصيل. قائد ثورة يدعو لمقاطعة وسائل الإعلام الصهيونية والمضلة ويؤكد على أهمية الميدان الإعلامي في مواجهة الأعداء. شهداء وجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر في فلسطين ولبنان وعملية توغل الصهيونية في الجنوب السوري. أمين عام حزب الله اللبناني يؤكد أن المقاومة نتاج وثمار حركة الشرفاء والتحرير ثمرت سواعدهم. الدفاعات الجوية الإيرانية تسقط طائرة مسيرة تجسسية تابعة للكيان الصهيوني فوق محافظة هرمزكان. سامعين الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة الذي لم يبق لنا فيها إلا أن نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، والآن نستمع إلى المحاضرة السادسة من محاضرة السيد القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سياق الحديث على ضوء الآية القرآنية المباركة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. تحدثنا في آخر ما تحدثنا عنه بالأمس عن المسؤولية والوعي تجاه ما نقول وما لا نقول، وبالذات كأمة مسلمة تواجه أعداء خطيرين هم اليهود بكل ما يمتلكونه من خبث وكيد ومكر وتركيز على الإضلال والإفساد والتزييف للحقائق واللبس للحق بالباطل، واهتمام كبير بالدعايات، وتركيز واسع على المقولات والدخول من خلالها إلى عمق المجتمع الإسلامي للتأثير عليه في جوانب كثيرة. وتحدثنا في هذا السياق عن الجانب الإعلامي كجانب من الجوانب الهامة يأخذ مساحة واسعة فيما نقول، ويدخل فيه أيضا الالتزامات الإيمانية والأخلاقية والدينية تجاه ما ينبغي أن نحذر منه وأن نتجنبه من القول. وتحدثنا بالأمس إجمالا عن هذه المسألة، أهميتها الكبيرة في القرآن الكريم في الإسلام، وأنها دائرة واسعة ما يقوله الناس وعلاقته بإيمانهم بدينهم بالتزاماتهم الإنسانية والأخلاقية بالقيم، ما يترتب عليه في الدنيا وما يترتب عليه في الآخرة، وأهمية هذا الجانب أن ننظر إليه من المنظور الصحيح، من منظور أهميته الكبيرة في حياة الناس وفي شؤونهم وفي مستوى تأثيره في واقعهم، لأن تأثيره واسع في حياة الناس. وهذه المسألة مما يمكن أن يطول الكلام عنها كثيرا، لأن الحديث عنها يتسع ليشمل جوانب كثيرة ومجالات متعددة، ولكن تركيزنا في هذا السياق ينصب نحو الجانب الإعلامي بشكل أساسي لما له من تأثير كبير في ميدان الصراع ما بيننا وبين أعدائنا اليهود وأعوانهم، أعوانهم من النصارى والمنافقين الذين يتحركون معهم بشكل كامل في نفس الاتجاه المعادي لأمتنا الإسلامية. في الآية القرآنية المباركة وجدنا أن الله سبحانه وتعالى نهانا عن استخدام مفردة عربية معينة، لأن الأعداء اليهود استفادوا منها معنى معين في أنفسهم، ووجهنا إلى استخدام مفردة بديلة: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، التزم المسلمون في عصر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. هنا نجد التعليمات من الله سبحانه وتعالى في ما نقول قول انظرنا، تجاه مفردة، تجاه مفردة من معيار ما يخدم الأعداء وما لا يخدمهم، ما يستغلونه وما يسد الثغرات عليهم، ما بين المسألتين يعني، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. ما نقول وما لا نقول يمتد في المجال الإعلامي وفي مجال الصراع ما بيننا وبين الأعداء بشكل عام بشكل واسع، في جوانب كثيرة، في مفردات كثيرة، في مصطلحات كثيرة، في جوانب متعددة، في سياسات إعلامية متعددة، يعني ضابط يمتد إلى السياسات في المجال الإعلامي وفي غير المجال الإعلامي في الواقع نفسه، إلى حيث يمكن أن يمتد النشاط اليهودي والاستغلال اليهودي في مجال المقولات والدعاية والإعلام، فينبغي أن نكون أيضا حذرين أن يمتد هذا الضابط وهذا المعيار الذي هو معيار مهم جدا في الآية الكريمة، أن يمتد أيضا إلى ذلك المستوى من الامتداد.

مبادئنا، قيمنا، أخلاقنا، تعليمات ربنا، تعليمات الله سبحانه وتعالى. لا ننطلق في ذلك بفوضوية وبتفلت من الأخلاق والقيم والمبادئ، لأنها حينئذ حالة خطيرة جدا ولها تبعات كبيرة في الدنيا والآخرة، حذر الله منها كثيرا في القرآن الكريم. ومساحة واسعة في القرآن الكريم هي تحدثت عن هذا الجانب وعن أهميته. القرآن الكريم يعلمنا أن ننظر إلى الكلمة باهتمام والتصنيف أولا، تصنيف للكلمة لما يقال. وقدم لنا الأمثلة في القرآن الكريم من ذلك قوله سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فنجد في هذه الآية المباركة كيف أن الله ضرب لنا مثلا عن الكلمة الطيبة. نجد أن هذا الإطار للكلمة الطيبة أن تكون كلماتنا كلمة طيبة، هذا إطار عام لما نقوله، أن يكون موصوفا بهذه الصفة، محكوما بهذا الاعتبار، كلاما طيبا سليما من الخبث، كلاما يعتمد على الحق والصدق والقيم، يبنيه على قيمنا، على مبادئنا، على تعليمات الله سبحانه وتعالى. وضرب الله المثل في الكلمة الطيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت يعني في الأرض، جذورها متجذرة، وفرعها في السماء عالية في امتدادها وارتفاعها، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، مثمرة باستمرار ولها الثمرة الطيبة في نفس الوقت والمتجددة. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فالكلمة الطيبة هي كلمة مفيدة يستفيد منها الناس، نافعة ينتفع منها الناس، إيجابية لها أثرها الإيجابي في الحياة. وهكذا نجدها كالشجرة التي تثمر ثمرا طيبا متجددا يستفيد منه الناس ويستمر عطاؤها، وفعلا من الكلمات الطيبة ما يستمر عطاؤها حتى عبر الأجيال، ما يستفيد منها الناس استفادة كبيرة، تهدي إلى موقف الحق، ترفع المعنويات في إطار التوجه الصحيح، تدفع إلى فعل الخير، تؤثر إيجابا في العلاقات الإيجابية بين المجتمع، تعالج الجروح النفسية، أشياء كثيرة جدا تنفع فيها الكلمة الطيبة، مجالات نفعها واسعة، تزود الناس بالمعرفة. الكلمة يمكن أن تكون إطارا تحمل في طياتها الكثير مما ينفع ويفيد، أشياء كثيرة تستخدم لها الكلمة الطيبة وتنفع فيها وتترك الأثر فيها. أما الكلمة الخبيثة فكيف كان مثلها في القرآن الكريم؟ يقول الله جل شأنه: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الشجرة التي لا ثمرة لها، لا إيجابية لها، مثلا شجرة شوك كلها شوك ليس لها ثمر ينتفع منه الناس ولا منظر جميل وجذاب ارتاح الناس بمشاهدته، ولا رائحة زكية وعطرية، ولا أي إيجابية، أخذها الإنسان أصيب منها من شوكها، فهي شجرة خبيثة يعني لا إيجابية لها، لا ينتفع الناس منها بشيء في أن تكون مثمرة أو أن تكون بهجة المنظر أو أن تكون

رائحتها زكية عطرة أو أي شيء مفيد للناس، وأن يستفيد الناس منها مثلا في المجال الطبي أو أي شيء آخر. افتثت من فوق الأرض، تقلع من جذورها لأن جذورها ليست راسخة في الأرض، ما لها من قرار لأن الناس لا ينتفعون منها، هي سلبية. وفعلا الكلمات الخبيثة وخبثها هو فيما تحمله من مضمون سيء، إما لخدمة الباطل، إما للبس الحق بالباطل، إما كلمة ظالمة فيها افتراء أو فيها بهتان، فيها إساءة غير حق، تفرق ما بين أبناء المجتمع المسلم، تخدم الأعداء، تزيف الحقائق، مجالات واسعة، كلمة مضلة، كلمة مفسدة، كلمة لها تأثيرها السلبي في نفوس الناس. الكلمات الخبيثة في محتواها ومضمونها الهدام والمسيء، كذلك تأثيرها سيء في حياة الناس. ولهذا شبه الله ومثل لها هذا المثل، الشجرة الخبيثة التي تجتث من فوق الأرض لا يصلح بقاؤها على الأرض، لأنها تأخذ حيزا فيما هي ضارة وغير مفيدة وسيئة. وفعلا الكلمات الخبيثة ينبغي أن يسعى المجتمع المسلم إلى التنزه عنها، إلى تطهير ساحته منها. التربية الإيمانية، التوعية، الرشد، الحكمة، الارتباط الوثيق بهدى الله سبحانه وتعالى يقوم الألسن، يصلح العبارات. هذه مسألة مهمة جدا، يعني حتى نجد أن مما أخبرنا الله به عن أهل الجنة في الجنة، من أهم ما تمتاز به حياتهم في الجنة، قال عنهم: وهدوا إلى الطيب من القول. وهدوا إلى الطيب من القول، كما هداهم الله في الدنيا إلى الطيب من القول. الله في الدنيا هدانا إلى الطيب من القول، أن نقول القول الطيب، وأن نقول الكلمة الطيبة، وأن تستقيم ألسنتنا وفقا للمبادئ والقيم. بذلك نقول التي هي أحسن، نقول الكلمة الطيبة، نقول القول السديد. كم أتى في القرآن الكريم من تعليمات راقية عظيمة يسمو بها الإنسان فيكون راشدا وحكيما. أما الحالة السيئة التي هي حالة الكلام الخبيث، فهي أيضا تدل على خبث حتى في النفوس. الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات. منشأ الكلمة الخبيثة ليس فقط خبث في اللسان ولا على مستوى التفكير، بل خبث في نفسية الإنسان. وكما يقولون في المثل وفي قول الشاعر الذي عبر عن ذلك المثل: وكل إناء بالذي فيه ينضح، يخرج من الإنسان ما يحمله في نفسه. تعبير الإنسان، كلامه، قوله، طريقته في الكلام، يتعبر في المقام الأول عن واقعه النفسي، عن إما ذكاء نفسه وطيب نفسه والصلاح نفسه، أو على العكس من ذلك. يقول الله جل شأنه في نفس السياق: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فالذين آمنوا يتحركون في هذه الحياة وفق هدى الله سبحانه وتعالى في مسيرة حياتهم بكلها، يهتدون بهدى الله. وهذا المجال المهم جدا في الحياة، القول، ما يقولونه، أيضا تحكمه الهداية من الله سبحانه وتعالى، توجيهات الإلهية، مضبوط بالضوابط الإيمانية والأخلاقية، ويسير في هذا الاتجاه، يعني يتحركون أصلا في هذا الاتجاه. وقولهم هو القول الثابت لأنه وفق هداية الله سبحانه وتعالى. إذن نجد
الأهمية الكبيرة جدا لهذا الجانب، وثمرة الاهتداء بهدى الله مما تتجلى فيه في واقع الإنسان، تتجلى أيضا في قوله وكلامه ومنطقه وطريقته في التعبير واهتماماته أيضا في ما يقول، ما يركز عليه، ما يهتم به، لأن الكلام مما يخدم قضايا معينة، يعبر عن توجهات، ويستخدم بشكل كبير جدا في هذه المسألة في خدمة قضايا والتعبير عن توجهات والدفع في إطار مواقف وما شابه ذلك. فجانب مهم جدا. فثمرة الاهتداء بهدى الله تتجلى أيضا في استقامة لسان الإنسان. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. استقامة اللسان مسألة مهمة جدا، والإنسان الذي يعتبر نفسه متوجها ومنطلقا على أساس الانتماء الإيماني والقرآني والجهادي، أولى الناس بأن يقدم النموذج المهتدي بهدى الله الملتزم بتوجيهات الله، فيكون حريصا على استقامة لسانه. ففي الحالات التي قد لا يلتزم فيها البعض، مثل حالة الغضب، الانفعال، السخط، حالات الحزن أحيانا، أحوال ومقامات البعض منها يتحرك وفق انفعالاته، لكن التقوى موطنها أن ينضبط الإنسان في مختلف الأحوال، وأن يسعى للالتزام والاستقامة حتى في الحالات التي لا يلتزم فيها الكثير من الناس. أي جانب. ثم أيضا تتجلى الحالة السلبية في الاتجاه المختلط، يعني من مسيرتهم في الحياة هي مسيرة باطل، مسيرة ضلال، مسيرة سوء، مسيرة انحراف، مسيرة فسق، ابتعاد عن الهدى، من الطبيعي أن نرى في واقعهم أنهم يعتمدون الكلمات الخبيثة، يعني من غير الغريب في واقعهم على ما هم عليه من انحراف. ليس مقصود بالطبيعي أنه يهون أو أنه بسيط أو أنه لا إثم عليه، المقصود أنه من غير المستغرب لمن ينحرفون عن نهج الحق، لمن يتجهون في طريق الباطل، لمن يتجهون اتجاه الشيطان، اتجاه الضلال، اتجاه السيء، الانحراف عن هدى الله، أن تكون كلماتهم خبيثة بكل جوانب الخبث. يعني جزء كبير من كلامهم هو يعبر عن ضلال ويقدم الباطل، هو خدمة للفساد، هو محتوى فاسد يفسد، محتوى مليء بالأكاذيب، مليء بالبهتان. عندما نتأمل مثلا في واقع اليهود، هم في المقدمة، اليهود في مقدمة المنحرفين عن هدى الله، في مقدمة أولياء الشيطان الذين تمتلئ أقوالهم بالمحتوى الخبيث الناتج عن خبثهم في كل المجالات، يعني في مقولاتهم العقائدية مقولات خبيثة جدا يسيئون فيها إلى الله سبحانه وتعالى، إلى رسله وأنبيائه، يعملون أيضا على الاستهداف للحق من خلال ما يقدمونه من محتوى مبطل وضال ومضل وملبس للحقائق، يعملون على التلبيس على الناس في الحقائق، بلبس الحق بالباطل، بتزوير الحقائق، بغير ذلك. وكذلك محتوى خبيث فيما يتضمنه من إفساد للناس، من محتوى يفسد، يسعون من خلاله إلى إفساد الناس، إلى الزيغ بهم عن طريق الفطرة والحق والهدى، وهكذا فيما يسعون به إلى التأثير على الناس تأثيرا سيئا، تفرق بين المجتمعات، لظلم للناس في مختلف الأمور. فالمحتوى الذي يقدمونه محتوى سيء جدا، ولهذا قال الله عنهم حتى على مستوى تاريخهم هذا الانحراف كان فيهم منذ زمن مبكر. قال الله عنهم لولا ينهاهم الربانيون والأحبار
عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. يعني أصبح من المظاهر الكبرى والسيئة لانحرافهم، انحرافهم عن نهج الله، عن رسالة الله، عن الحق، القول بالإثم، القول الذي محتواه محتوى إثم، افتراء على الله، لبس للحق بالباطل، خدمة للضلال، سعي لإفساد الناس. فيوظفون القول والكلام في هذا الاتجاه، الإساءة إلى رسل الله وأنبيائه، الدعايات والافتراءات الباطلة، الكلام البذيء والقذر، الإساءة إلى الناس بغير حق، بدلا من أن يلتزموا بقول الله تعالى حينما قال وقولوا للناس حسنا، يعتمدون على الكلام المسيء والكلام السيء والمحتوى الخبيث لكلامهم. هذا درس مهم جدا، علينا أن نعيه جدا، وعلينا أن نعي ما ينبغي أن نكون عليه كمسلمين. نحن أمة القرآن، نحن أمة رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، الأمة التي تحمل في انتمائها للإسلام إرث الأنبياء، كل الأنبياء من الحق والهدى. القرآن الكريم هو خلاصة الرسالة الإلهية والكتب الإلهية وهدى الله على امتداد التاريخ البشري. كيف ينبغي أن نتحرك باعتبارنا أصحاب رسالة، أصحاب قضية مقدسة، الأمة التي عليها أن تدعو إلى الخير وأن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. هذا يبرز بشكل كبير جدا يعني في كلامنا، في أقوالنا، في أفعالنا، في اهتماماتنا العملية، في مسيرة حياتنا كأمة لها مشروع عظيم ومشروع مقدس. فلا نقبل أن يؤثر علينا اليهود حتى نتحول إلى أمة لا تنضبط بمسؤولياتها، بمبادئها، بقيمها، بتعليمات ربها على مستوى القول والكلام في مختلف مجالاته. هذه مسألة مهمة جدا. عندما نعود إلى المجال الإعلامي، تحدثنا بالأمس كيف أن اليهود ومن معهم، اليهود وأعوانهم من النصارى، فريق الشر من أهل الكتاب بشكل عام، هم الأكثر استخداما للمجال الإعلامي وتأثيرا فيه في الاستهداف لساحتنا الإسلامية. وهذا شيء واضح، ولهم أساليب كثيرة جدا، في أن لهم امتدادات لاختراق الساحة الإسلامية من الداخل، جماعات، كيانات، أنشطة ذات طابع سياسي، ذات طابع حتى ديني. يعني هم أنشأوا فرقا جديدة، مذاهب جديدة، اتجاهات جديدة تحت عناوين دينية فيها ارتداد عن الإسلام بكله، كما هو الحال بالبهائية والأحمدية وغيرها، مذاهب كذلك باسم الإسلام تتحرك مثل ما هو الاتجاه التكفيري الهدام الوهابي المدمر للأمة الإسلامية من الداخل، المضل ضلالا رهيبا، العامل الكبير جدا في الفرقة بين المسلمين وإثارة العداوة والبغضاء فيما بينهم بشكل فظيع جدا، تمزيق للأمة الإسلامية من الداخل بأسوأ ما يكون عليه حال في كل العالم ومستوى من التمزيق. هم يتحركون للإضلال، للإفساد، كما قال الله عنهم ويريدون أن تضلوا السبيل، فيتوجهون بنشاط واسع لإضلال هذه الأمة من خلال المجال الإعلامي، ما كان بشكل مباشر وما كان عبر أدواتهم وأبواقهم. اللبس للحق بالباطل كما أخبرنا الله عنهم كثيرا في القرآن الكريم ووبخهم على ذلك، لما تلبسون الحق بالباطل؟ وكذلك في الإفساد، المحتوى الإعلامي الذي يهدفون من خلاله إلى ضرب زكاء النفوس، إلى الإغراء بالفساد اللاأخلاقي، إلى الدفع بالناس نحو الرذائل، نحو المفاسد، نحو الجرائم، ووسائل كثيرة يستخدمونها. والدور الهدام في هذا الجانب
تشكو منه المجتمعات البشرية ليس فقط في العالم الإسلامي. الكل يشكو من ما يفعله اليهود وأعوانهم وأعوانهم في مساعيهم لإفساد المجتمعات البشرية فيما يتعلق بالانحلال من الجوانب الأخلاقية، من الالتزامات الأخلاقية، ونشر الرذائل والفواحش، ومحاولة أن تكون مقبولة ومستساغة، مع أن الفطرة البشرية في كل المجتمعات تمجتها، تستنكرها، تشمئز منها، ولها أثرها التدميري على مستوى الجانب الاجتماعي والأسرة، وهم يسعون إلى تمزيق المجتمعات البشرية والانحطاط بها حتى عن مستواها الإنساني، تكون في مستوى الحيوانات الأخرى. فهذا من المجال الذي يعملون عليه، يعني مساحة واسعة عبر وسائل الإعلام، ولهم امتداداتهم في الساحة الإسلامية. دور المنافقين في الساحة الإسلامية هو دور يخدم اليهود، يخدم النصارى من أعوان اليهود، يخدم فريق الشر من أهل الكتاب. الله قال عن المنافقين: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. معروف في كتب التفسير بكلها أن الآية تعني ولاءهم لليهود، وكذلك آيات كثيرة بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فهم يعملون في نفس الاتجاه الذي يفسد الأمة، يضل الأمة، يمزق الأمة، يفرق الأمة، يمزق نسيجها الاجتماعي، ينحط بها عن المرتبة التي أراد الله لها أن تكون عليها من خلال ما قدمه من الهدى العظيم الذي يسمو بالناس، يسمو بالمجتمع، يسمو بالأمة، يسمو بالإنسان كإنسان، يسمو بالأسرة كأسرة. فمجال الصراع معهم مجال كبير جدا، ولهذا هناك إيجابية كبيرة للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى في الميدان الإعلامي، لأن فيه التصدي لكل ما يتحرك فيه أولئك، يعني المواجهة لإضلالهم، المواجهة لمساعيهم لإفساد الناس، لمساعيهم للتضليل على الناس في كل المجالات، سواء على المستوى العقائدي أو على مستوى المواقف أو على مستوى القيم والأخلاق، في كل المجالات، في كل مجالات الحياة أيضا. فالمسألة ذات أهمية كبيرة جدا، يعني ميدان من ميادين الجهاد المهمة، يتحرك فيه من يهتدون بهدى الله على أساس القرآن الكريم الذي قال الله فيه: وجاهدهم به، يعني بالقرآن الكريم، جهادا كبيرا، فلا تطع الكافرين، وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم بالقرآن الكريم بهدى الله سبحانه وتعالى الذي يزهق باطلهم، يكشف ضلالهم، يسقط دعاياتهم، يكشف حقيقتهم للناس، يسقط مؤامراتهم، يبين زيفهم ويكشفهم على حقيقتهم، ويبني الأمة لتكون في المستوى الذي تستطيع أن تواجههم بوعي ورشد وحكمة وتوجهات صحيحة، وتتحرك في أعمال صحيحة، لأن المسألة مرتبطة بالجانب العملي. لا نتصور مثلا مجال إعلامي ومجال ثقافي أو فكري منفصلا عن مسيرة عملية، بل مرتبطا بمسيرة عملية وتوجهات عملية ومواقف عملية. في القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا للذين آمنوا: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. هنا يبين الله لنا أن أعداءنا، وفي مقدمتهم فريق الشر من أهل الكتاب اليهود وأعوانهم من النصارى حاقدين على أمتنا، هم يتحركون لمواجهتنا، لمحاربتنا في كل المجالات، يعني يستهدفوننا حتى الاستهداف العسكري، الاستهداف الاقتصادي،
إنما قال لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. استهداف عسكري، يعني هم يعملون على استهداف هذه الأمة في النفوس. كيف في النفوس؟ يعني في القتل، في السعي لتدمير هذه الأمة. العداء من جانبهم هو عداء شديد وحقد شديد جدا، يتحركون عسكريا لاستهداف هذه الأمة. وهذه حقيقة تاريخية مستمرة إلى اليوم، وتستمر إلى آخر أيام الدنيا. وكذلك الاستهداف الاقتصادي، من برامجهم العدائية يعملون على الاستهداف في المجال الاقتصادي. وأيضا الاستهداف الإعلامي، الاستهداف بالحرب النفسية بالدعاية والإعلام في مجالات الإعلام الرئيسية. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فهذا الأذى الكثير يعني يبين مستوى النشاط الإعلامي الواسع من جانبهم، يعني أنهم يركزون على هذا المجال. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وأنهم يعملون على ما يؤذي الناس، يعني حرب دعائية واسعة تستهدف التشويه، تستهدف الناس بالحرب النفسية، تستهدف التشكيك، يعني يعملون في نطاق واسع. مثلا مجال التشكيك، تشكيك بالمواقف، التشكيك بالناس، مجال واسع. التشويه مجال واسع. الحرب النفسية لزرع حالة اليأس مجال واسع. وهذا ما ينبغي أن نقابله بتحرك صحيح بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذا يأتي التوجيه بماذا؟ أولا بالصبر، والصبر في مقام العمل. ليس المقصود بالصبر أن نكون أمة موزخة، موزخة للأعداء، يعني خاضعة خانعة وفي حالة استسلام، وتترك المجال للأعداء باستهدافها في الأنفس، في الاقتصاد، في المجال الإعلامي والدعائي، في أي مجال. لا، صبر في مقام ثبات على الحق، ثبات على الموقف الحق، استمرار في طريق الحق ونهج الحق ومواصلة لذلك، وفي ميدان المواجهة لما يأتي من جانب الأعداء. ولهذا أتى الأمر بالتقوى، والتقوى فيها مسؤوليات عملية، يعني أوامر من الله سبحانه وتعالى أن نجاهد أولئك في كل المجالات، أن نتحرك لمواجهة باطلهم، لدفع شرهم، لدفع باطلهم، لدفع إفسادهم في الأرض. نكون أمة آمرة ناهية مجاهدة، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، أمر ونهي، وفي موقف عملي وتحرك جاد وأداء جهادي واسع. ولهذا نكون في مقام التصدي لما يأتي من جانبهم من شر، سواء فيما يستهدفوننا به عسكريا أو اقتصاديا أو إعلاميا. نسعى لأن نكون في مقام التصدي بثبات على ذلك والصبر. والصبر في مقام العمل وأداء المسؤوليات هو مثمر، هو مهم من جهة، لأن البعض من الناس حينما لا يتربون تربية الإيمان ولا يصغون لهدى الله سبحانه وتعالى، يحملون نفوسا ضعيفة وحالة انهزامية. فبمجرد أن تأتي مثلا حملة دعائية من جهة الأعداء، يكون التوجه السائد في أوساطهم هو أنهم يتصورون أن الحل هو التنازل عن الحق، أو محاولة التنصل عن الموقف الحق، لأن الحملات الإعلامية والدعائية تتوجه نحو مواقف عملية، تحركات عملية، مبادئ إسلامية، قيم معينة، يعني هي تنزل إلى التفاصيل في الميدان. فإن حملة دعائية على مبدأ إسلامي، حملة دعائية وهجمة منظمة على المستوى الإعلامي وعلى مستوى الدعايات نحو قيمة وأخلاق من الأخلاق الإسلامية، أو قضية من القضايا المحقة، أو موقف من مواقف الحق،
فهم ينظمون الأعداء اليهود الذين أوتوا الكتاب، فريق الشر من أهل الكتاب، ومن يواليهم، ومن يواليهم من المنافقين يتحركون معهم تماما في نفس الاتجاه، يتحركون بحملات دعائية كبيرة. البعض لا يريد أن يصبر، البعض يحمل روحا انهزامية ضعيفة، يرى أن الحل هو التنصل من ذلك المبدأ الإسلامي، أو التراجع عن ذلك الموقف الحق، أو ترك أمور مهمة وأساسية من دين الله والأمة بحاجة إليها للنجاة في الدنيا وفي الآخرة، لأن الأعداء يوجهون فيها حالة الحملات الدعائية الهائلة، ومعها مواقف عسكرية أحيانا ومواقف عدائية في المجال الاقتصادي، حربة اقتصادية. فتجاه ذلك كله القرآن الكريم يربينا أن نكون بالمستوى الذي لا نخاف لومة لائم، وهذا من عظيم ما أثنى الله به على المؤمنين في آخر الزمان، المؤمنين الإيمان الحق المهتدين بهدى الله، القوم الثابتين في مرحلة وزمن الارتداد. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أن يكونوا أقوياء، أن يكونوا هم من يتحرك باللوم لأهل الباطل. يعني حينما تأتينا هجمات دعائية، حملات دعائية باطلة ظالمة مسيئة مشحونة بالأكاذيب والافتراءات والتشويه من اليهود ومن أعوانهم من النصارى ومن أعوانهم من المنافقين، فهل ننكسر، ننهزم، نتراجع عن الموقف الحق، أو نتوجه ونحن في إطار الموقف الحق الذي هو في أصله موقف عظيم، موقف مقدس، موقف ينسجم مع الفطرة، موقف على أساس من هدى الله سبحانه وتعالى، موقف مشرف يدخل في إطار ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، موقف يبعث على الاعتزاز، على الشعور بالفخر والشرف بالتوفيق الإلهي لذلك. فنتجه الاتجاه الصحيح بأن نواجه باطل أولئك، دعاياتهم السيئة التي في محتواها مشحونة بالافتراءات والأكاذيب والتزييف للحقائق واللبس للحق بالباطل، ومحتوى خبيث سيء فاسد، نتصدى لها بقوة، بصبر وثبات، بعزة إيمانية، بقوة الحق الذي يزهق الباطل، يكشف ما فيه من تناقض، من بعد عن الحقيقة، ويتصدى له بكل قوة الحق وعنفوان الحق وجاذبية الحق وجمال الحق، باعتزاز، بشموخ. هذا هو الذي ينبغي. وأن نصبر، يعني قد يجرح الإنسان ما يسمع مثلا من دعايات باطلة، من أكاذيب مشوهة، من افتراءات فظيعة، قد تؤلم الإنسان، تجرح مشاعره، لكن ذلك ينبغي أن يكون حافزا للتوجه للتصدي لها بالحق، بمنطق الحق، بأدلة وبراهين الحق، بقوة الحق. هذا ما ينبغي أن يكون يعني. فالصبر هنا هو الصبر في مقام العمل، في مقام الموقف. وبما أن اللوم كثير في هذا الزمن، أتى التعبير القرآني ولا يخافون لومة لائم، ومعناه أنهم لا يخافون من ذلك، فيؤثر عليهم في ثباتهم على الموقف الحق، في تبنيهم للموقف الحق بكل اعتزاز، لأنه عظيم، لأنه مشرف، ليس مخجلا، ليس مسيئا، ليس عارا ولا فضيحة. العار، الفضيحة، الخزي، الدناءة للذين هم في الموقف الباطل، للمنافقين الذين يوالون الكافرين ويخدمونهم في داخل الأمة، ولليهود كل العار، كل الخزي، كل اللعنات عليهم ولهم فيما هم عليه من باطل، من سوء، من إجرام، من طغيان، من إفساد في الأرض،
الله لعنهم على ألسن أنبيائه وفي كتبه، وهم من يتحملون العار والخزي. فنحمل قوة الموقف الحق ونصبر في إطار مقام العمل، في إطار الموقف الحق، في إطار التصدي لما يأتي من جهة الأعداء، وأن نكون أقوياء في ذلك بقوة الحق وجماله وجاذبيته ومنطقه الصادق، منطقه الذي يستند إلى الحق وإلى الحقائق ويفضح ما عليه أولئك. فإن ذلك من عزم الأمور، لأنه الذي يجدي هذا الذي يفيد. مما يركز عليه الأعداء أشرنا إليه كثيرا في سياق الحديث اليوم وبالأمس، في الاستهداف الإعلامي للأمة والاستهداف بالحرب النفسية، الإرجاف، التخويف، التهويل، حتى على مستوى التصريحات. مثلا نجد في هذه المرحلة معظم تصريحات الكافر ترامب هي في محتواها إرجاف وتهويل وتخويف تجاه الموقف مع إيران، تجاه الاستهداف للجمهورية الإسلامية في إيران، في إطار الاستهداف للمنطقة بشكل عام. وكل التعبيرات والمفردات تأتي في هذا السياق، إرجاف، تهويل، تخويف، ومعها تأتي الحملات الدعائية الواسعة في وسائل الإعلام التابعة لليهود، تابعة للصهيونية في المستوى العالمي في الغرب، وكذلك من جهة المنافقين الموالين لأمريكا وإسرائيل في نفس الاتجاه، تهويل، تخويف. وكأن الحال بالنسبة لأمريكا وإسرائيل أنهم سيقضون على من لا يستسلم لهم، من لا يخضع لهم، وأن مصيره المحتوم هو النهاية، لا يبقى له أثر في هذه الحياة. في كل ما يأتي من معارك، من جولات على المستوى العسكري أو في السياق العام، لأن الحالة حال الصراع مستمر وساخن، نجد أن هذا مسار مستمر من جهة الأعداء، الإرجاف والتهويل والتخويف، سواء بالوسائل الإعلامية أو عبر من يتحرك معهم من المنافقين الذين في قلوبهم مرض، في أوساط المجتمعات نفسها، في مقايل مثلا عندنا في اليمن، في مقايل القات، في التجمعات، في الجلسات، في المناسبات الاجتماعية، يأتي من يسعى لإخافة الناس، لدفعهم نحو الاستسلام، لزرع اليأس في نفوسهم، للتهويل من حجم إمكانات الأعداء وقدراتهم العسكرية وغيرها، لمحاولة أن ييأس الناس من نصر الله ومعونته، وأن لا يثقوا به إطلاقا في وعوده الصريحة لهم بالنصر إذا استجابوا له وتحركوا من منطلق إيماني وفق توجيهاته وتعليماته، بالتنكر لكل وعود الله في كتابه: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وحتى بالتنكر للحقائق التي قد عاشها الناس في الواقع من مصاديق الوعد الإلهي فيما حققه الله لعباده المؤمنين المستضعفين من انتصارات عظيمة. فمجال الحرب النفسية والإرجاف والتهويل والسعي لتحطيم الروح المعنوية والسعي لأن تكون الحالة السائدة في أوساط الأمة في صراعها مع اليهود وأعوان اليهود هي الهزيمة النفسية. وهذا ما كانوا يعملون عليه في كل عصر وفي كل مصر وفي كل زمن: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. كانوا يقولون هكذا حتى للمؤمنين المجاهدين مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، يحاولون أن يرجفوا بين الناس. الله سبحانه وتعالى مما ذم عليه المنافقين والذين في قلوبهم مرض وتوعدهم عليه، ومما وجه إلى أن يمنعوا منه وأن يعاقبوا عليه وأن يكون هناك تصدي لهم فيه، هو الإرجاف، الحرب النفسية، زرع الشائعات وترسيخ الحالة الانهزامية في أوساط الأمة. لهذا قال جل شأنه: لئن لم ينتهي المنافقون
والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فعلا هذه اللعنة من الله لهم في كل زمن في كل مكان أينما وجدوا في إطار نشاطهم الهدام المسيء الذي يخلخل وضع الأمة من الداخل الذي ينشط في اتجاه الفساد في اتجاه الشائعات السيئة في اتجاه نشر الفرقة بين الأمة في اتجاهات تخدم الأعداء وتؤثر على مستوى الأخوة روح الأخوة روح التعاون على البر والتقوى السلامة والحالة الإيجابية في العلاقات بين المجتمع المسلم من الداخل. فهم يشتركون في دور هدام. هنا يجب أن يكون هناك سعي لكشف حملاتهم المشتركة لأنها كما قلت حملات مشتركة إلى درجة التبني لنفس مصطلحات الأعداء. يعني تجد مثلا مصطلحات كما أشرنا بالأمس المجرم الكافر نتنياهو تجدها على ألسن منافقين سواء منافقين من اليمن منافقين من السعودية منافقين من أي بلد عربي نفس المصطلحات نفس التوجهات نفس المواقف العدائية تجاه المؤمنين المجاهدين وتجد نفس المساعي للتعبئة العدائية والتشويه ونفس التوجهات التي عليها اليهود تجدها دائما متزامنة مع أحداث معينة مع تصعيد في المواجهة العسكرية تصعيد في الصراع تجدها مشتركة بشكل واضح يتحركون بشكل متزامن في حملات منظمة الموجهات تأتي من غرف إعلامية ومطابخ إعلامية واحدة وينظمون حملات حتى في مواقع التواصل الاجتماعي لمن يسمونهم بالذباب الإلكتروني الذين ينشطون في خدمة الأعداء بشكل منظم وحملات منظمة وينساق معهم من في قلوبهم مرض من يحملون العقد الأنانيات التوجهات السيئة في أوساط المجتمع ولهذا يقول الله أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. البعض من الناس عنده عقدة عقدة على المؤمنين عقدة على المجاهدين عقدة على الصالحين من أبناء الأمة لأن لديه اعتبارات شخصية أطماع شخصية أهداف شخصية إشكالات وهو ممن يتمحور حول ذاته أو يغرق في أنانيته وحساباته الشخصية أو عنده ارتباط بالأعداء بشكل أو بآخر. فهؤلاء مثل ما قال الله ولتعرفنهم في لحن القول قولهم قول يلحن بالإساءة يلحن بالتثبيط يلحن حتى في أحرج الظروف في أصعب المراحل التي يفترض فيها أن يكون التوجه من الجميع توجها يساعد على وحدة الصف الداخلي على التعاون بين أبناء المجتمع أن تكون الجهود من الجميع هي رفع المعنويات والدفع بالكل في الاتجاه الصحيح لدفع الخطر عن الأمة عن الشعوب هذه يأتي دائما في اتجاه مناوئ يخدم الأعداء يثبط يوهن من العزائم يرجف يشكك يشوه هذه حالة مرض في قلبه مرض في قلبه بشكل أنانية عقدة خبث في نفسه المعيار عنده والانطلاقة قائمة على حسابات شخصية على مطامع شخصية على اعتبارات شخصية ولهذا يتجه الاتجاه الذي لا يعير للقضايا الكبرى للمسائل المقدسة للأمور المهمة للقضايا المصيرية أي اعتبار ومنغلق على ذاته على نفسه معقد يتجه بالحالة المرضية التي تتجلى في اطروحاته في كلامه في تعليقاته على الأمور. فالمنافقون والذين في قلوبهم مرض
ومرتبطون إعلاميا دعائيا بنفس توجهات اليهود التي تسعى إلى الفرقة بين المجتمع المسلم، إلى التثبيط عن الموقف الحق، إلى التخذيل، إلى الهزيمة النفسية، إلى زرع حالة اليأس، إلى الدفع بالناس نحو الانهيار، نحو التراجع عن الموقف الحق، عن الاتجاه الحق. هذه عناوين تشملها إلى الانحراف في الولاءات والعداوات، إلى معاداة المؤمنين بدلا من المعاداة للكافرين وأعداء الأمة. وهناك دور سلبي لأصحاب الخدمات المجانية من المغفلين والأغبياء والسذج والمستهترين بالأمور. يعني هناك فئة من هذه النوعية، هو إنسان مستهتر بالأمور، لا يعي، لا يهتدي بهدى الله، لا يعي قيمة القضايا المهمة، المواقف المحقة، الاتجاهات التي قائمة على أساس هدى الله، وأنه ينبغي أن يسير فيها بشرف ويتشرف بذلك، لأن الاتجاه الذي هو قائم على الاستجابة لله في إطار هدى الله، في إطار تعليمات الله، هو مشرف للإنسان، هو صراط العزيز الحميد، عزة وحمد وشرف وفضل وكرامة. فيتجه البعض ممن هم في مثل هذه الحالة من الاستهتار، في حالة من الغفلة، في حالة من انعدام الوعي، للتفاعل غير الواعي مع الشائعات، مع دعايات، مع عقد، مع افتراءات، مع أكاذيب، بكل بساطة وبشكل عاجل، يعني من دون تريث، من دون تثبت. وهذه الآفة يلحظها الناس مثلا في مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى خارج مواقع التواصل الاجتماعي، في الواقع الاجتماعي، في مجالس الناس، مقايلهم، مناسباتهم الاجتماعية. البعض مجرد أن يسمع وللوهلة الأولى أي دعاية يتفاعل معها وينساق وراءها ويروج لها ويتوجه بناء على ذلك لإطلاق المزيد من الافتراءات، من التحريض السيء، من السعي لإثارة الفرقة. وهذه حالة سلبية جدا لدى الإنسان، حالة غير واعية، غير مسؤولة، غير حكيمة، لا أخلاقية، لا إنسانية، وحالة غبية، ويتحمل الإنسان بها الكثير من الأوزار. واجب الإنسان أولا وقبل كل شيء هو التبين، التبين، التثبت. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والكثير ممن ينشرون الدعايات هم من الفاسقين، من الفاسقين. يعني كثير في مواقع التواصل الاجتماعي من ينشرون الدعايات الكاذبة، الأباطيل، الافتراءات، هم من الفسقة، بل البعض منهم كما قلنا من المنافقين، ممن هم امتداد اليهود والنصارى. والبعض فاسق، اتجاهه باطل، قضية التي تدفعه إلى إطلاق افتراء معين أو أكاذيب معينة هي حالة فسق. يعني واجب الناس التبين ثم التعامل بحكمة، برشد، بمسؤولية. الله سبحانه وتعالى علمنا في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. حتى حينما يكون هناك قضايا معينة، مثلا مظلمة اجتماعية أو قضية معينة أو مطلب معين قد يكون مطلبا في أساسه محقا، لا يستدعي الحال أن نتعامل مع كل جزئية من قضايانا أو قضايا معينة مثلا في المجتمع ينبغي المعالجة لها بروح عملية، فنترك المعالجة العملية، الاهتمام العملي، الاتجاه العملي لإصلاح الأمور، ونتجه إلى أسلوب الدعايات، الافتراءات، الإساءات، التحريض الإعلامي. هذا يدل على أن التوجه ليس توجها صادقا في إطار معالجة عملية، وإنما هو تعبير عن حقد، وتعبير عن عقد، وتعبير عن استهتار بالأمور. لأن يعني بعض الناس يتجه في نفس الوقت الاتجاه الذي يتماهى فيه مع الأعداء، مع اليهود وأولياء اليهود، مع أنصار الصهاينة، مع أبواب الصهيونية، فيتماهى معهم. الشيء المهم أن تكون النظرة العامة
إلى مثل هذه الظاهرة إلى أنها ظاهرة خاطئة باطلة سيئة، لا ينبغي التفاعل الإيجابي معها، لأن التفاعل معها خطأ وحالة سلبية. وأن تكون النظرة إلى هذه النوعية من الناس إلى أنهم ليسوا راشدين، ليسوا حكماء، ليسوا ممن يقبل المجتمع أن ينساق وراءهم، هم يجنون على أنفسهم، يعبرون عن أنفسهم بما يشهد على حقيقة مستواهم المتدني في الوعي، في المسؤولية الإنسانية الأخلاقية الدينية. فينظر الإنسان إليهم بمستواهم، هم يكشفون عن حقيقتهم. ثم يكون التعامل مع الأمور الواقعية بروح عملية مسؤولة واتجاه صحيح في إطار الحكمة والقول السديد الذي لا يفتح ثغرات للأعداء والاتجاه العملي. ثم لتكون جبهة الحق في الراشدين والواعين والمصلحين والمهتمين والجادين ممن يحملون الروح الإيجابية والروح المسؤولة والروح العملية، الاتجاه الصحيح الذي يقدم النموذج ويقدم الصورة الصحيحة في الساحة، والبقية التي حالات شاذة، حالات تافهة، حالات سلبية، منها ما يتلاشى تلقائيا ومنها ما يكون الموقف منه إجرائيا، يعني من جهة القضاء، من الجهات المسؤولة، منها أيضا ما يأتي التصدي له في إطار كذلك الجهاد في الميدان الإعلامي في إيضاح الحقائق وغير ذلك. التفاعل غير الواعي مع الأكاذيب والدعايات والحملات الباطلة مذموم جدا في القرآن. الله قال سماعون للكذب، قال أيضا وفيكم سماعون لهم، حينما يكون الإنسان سماع للمنافقين والحاقدين والمغرضين والتافهين، هذه حالة سيئة فيه، يعني بعيدة عن حالة الرشد والحكمة والافتداء. نظرة الواعية هي نظرة مسؤولة مع الأمور. أيضا جانب آخر يأتي في المجال الإعلامي ولا سيما في مواقع التواصل الاجتماعي، التفاعل غير الواعي مع الأخبار، ترويج الأخبار معينة، قد تكون أخبار من جهة الأعداء مثلا مسربة لجس النبض أو لها أهداف معينة، أحيانا أهداف عملية خطيرة. هذه أيضا مما ركز عليها القرآن الكريم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يعني البعض من غير مسألة الدعايات والحملات المشحونة بالأكاذيب والافتراءات، في إطار آخر هو هذا الجانب، الأخبار عنده حرص أن ينشر أي خبر، يتلقف أي خبر يراه ويروج له ويقوم بنشره دون أن يتأمل في محتوى ذلك الخبر. قد تكون البعض من الأخبار بهدف كذلك بهدف ضرب الروح المعنوية للناس، أو قد تكون للتبرير لجريمة يريد العدو أن يقدم عليها فيستفيد من الترويج لذلك الخبر في التمهيد لما يريد أن يقوم به من جرائم، وهذه مسألة خطيرة جدا. هذه الثغرة هي ثغرة تخدم الشيطان، ولهذا حينما نتأمل في الآية القرآنية المباركة ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان، يعني أن في هذه الحالة من التسرع في إشاعة الأخبار دون تمحن، دون تثبت، دون انتباه، وأن البعض من الأخبار هي تسريبات يستفيد العدو من الترويج لها والنشر لها، أو حتى أحداث لا ينبغي نشرها لأن نشرها يخدم العدو. والمعيار الكبير المهم الأساس أن نحذر مما يخدم العدو فيما نقوله فيما ننشره حتى على مستوى الأخبار، يعني ليس كل ما يحدث يستدعي نشرا في وسائل الإعلام، لأن البعض من الأخبار قد تخدم العدو. ولنلحظ ما يعمله الأعداء، يعني مثلا في ظل ذروة المواجهة، في جولة المواجهة بين الجمهورية الإسلامية في إيران
ومحور الجهاد والمقاومة. والجولة التي حصلت من شهر رمضان إلى شوال في المواجهة مع العدو الإسرائيلي، كيف كان العدو الصهيوني يحرص جدا على التكتم عن حجم خسائره وحجم ما يحدث من تأثير للعمليات العظيمة بالقصف الصاروخي من الجمهورية الإسلامية في إيران لاستهداف العدو الإسرائيلي. لا يريد أن يرى الناس حجم التأثير والأضرار. لماذا؟ لأن لدي اعتبارات معنوية في الموضوع، يحسب حساب ألا تسود في النظرة العامة حتى في أوساط شعوبنا نظرة إليه أنه لحق به خسائر كبيرة، أنه تضرر نتيجة لعدوانه، نتيجة لجرائمه، نتيجة لما قام به من عدوان هو والأمريكي ضد الجمهورية الإسلامية في إيران. لا يريد أن يرى الناس حجم الأثر المهم للموقف الإيراني، للثبات الإيراني، للتصدي الإيراني. يريد أن يقلل من تأثير الرد الإيراني من جهة، وأن يغطي على مستوى تأثره لتبقى الصورة العامة في الذهنية العامة حتى في أوساط شعوبنا ومنطقتنا أنه في الموقف القوي الأكثر تأثيرا والأقل تضررا، وأنه في الموقف الذي يحاول من خلاله أن يرسخ حالة اليأس في أوساط الأمة بكلها. يجب أن نكون أكثر وعيا من اليهود في خدمة قضايانا كمسلمين، وأن نكون أكثر إدراكا للتعامل بمسؤولية ووعي، سواء مع الأخبار أو مع مسألة الدعايات التي تأتي من هنا أو هناك. هذا جانب مهم جدا. كذلك البعض من الدعايات في قضايا اجتماعية، في أمور شخصية أو قضايا عامة قد يكون فيها بهتان، والبهتان هو من أخطر الأمور. يعني نسبة أشياء باطلة مسيئة إلى مؤمن أو مؤمنين أو مؤمنات أو أمة مجاهدة هي بريئة من ذلك، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، يعني من أكبر الجرائم، من أكبر الذنوب. والبعض يتسرع مع دعايات من هذا النوع. بقي لنا نقطة مهمة جدا نؤكد عليها في هذا السياق، وهي جانب المقاطعة الإعلامية. هناك قنوات فضائية، سواء منها ما كانت قنوات إخبارية سياسية، وهي تخدم اليهود بشكل واضح، تخدم اليهود والصهيونية وأمريكا وإسرائيل بشكل واضح، لا شك في ذلك. محتواها الذي تقدمه من الأخبار حتى الصيغة الخبرية تخدم اليهود، تبرر لإسرائيل كل ما تفعله، وتحمل دائما الوزر والإشكالات والمسؤولية على المجاهدين، على أبناء هذه الأمة، على المظلومين في كل شيء. في أحداث غزة كانت تحمل المجاهدين في غزة مسؤولية جرائم العدو الإسرائيلي، وتبرئ العدو الإسرائيلي، وتقدم ما يفعله من إجرام وكأنها أمور عادية جدا. وموقفها من القضية الفلسطينية من أكثر ما يكشف حقيقتها، موقفها من المجاهدين في فلسطين من أكثر ما يكشف حقيقتها، وبالتالي بشكل عام موقفها من بقية مجاهدي الأمة. قد كشفتها أحداث فلسطين التي هي واضحة لا لبس فيها عند أحد، وهذا كاف في أن يعرف الإنسان توجهها السلبي بشكل عام. مثل هذه الوسائل الإعلامية في محتواها الخبري والسياسي الذي هو خدمة لليهود، تجعل من نفسها بوغا للصهيونية وخادما للصهاينة، وكذلك البعض من القنوات المضلة التي تروج كذلك للضلال، للباطل، بمحتواها العقائدي أو محتواها الثقافي والفكري. هذا الاتجاه ينبغي أن يقاطع، يعني لا يليق بالناس أن يرتبطوا بوسائل إعلامية تخدم اليهود، تخدم الضلال، تخدم الباطل، هي صوت للضلال، صوت للشيطان، صوت للشيطان بكل ما تعنيه الكلمة. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، صوت الباطل، صوت الضلال. كذلك قنوات أخرى
ذات محتوى مفسد لا أخلاقي، يروج للرذيلة للفاحشة، يضرب زكاء

الباطل، للدعايات الكاذبة، للصد عن سبيل الله، للتثبيط عن الموقف الحق، للسعي للتفرقة بين الأمة. مثل هذا يجب مقاطعتها وتركها. كثير من الناس يحضر فيها يتأثر مع الوقت، ليس لديه ما يتحصن به من الوعي، ولن يكون في إطار الموقف المتصدي. أما البعض منها فيجب مقاطعته على كل حال، مثل ذات المحتوى، القنوات والوسائل الإعلامية ذات المحتوى الرذيل المفسد المميع للناس الذي يستهدف الكرامة الإنسانية، سواء قنوات، مواقع في التواصل الاجتماعي أو في الإنترنت أو في غير ذلك. يقول الله: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. لاحظوا هذا الموقف، هذا الحكم الإلهي، إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. يعني حالة خطيرة جدا على الإنسان. الإنسان يصبح شريكا معهم في الجرم والإثم، وهو جرم كبير، ويجمعه الله معهم في نار جهنم. كان يجتمع بهم في مجلس أو مجيل أو اجتماعات سلبية هدامة ترسخ الباطل، تنشر الضلال، تعمق الفرقة، تروج المساوئ والدعايات الباطلة، تصد عن سبيل الله، تثبط عن الموقف الحق. يجتمع في نار جهنم مع الكافرين والمنافقين. أو كذلك من هذه الاجتماعات الارتباط بقنوات إعلامية، بوسائل إعلامية، والشبيه بهذه الحالة تماما، وله نفس النتيجة ونفس الحكم، ومخاطره أحيانا أكثر، لأن الذين يخاطبونك من القنوات هم أناس، يعني إما مذيعين أو مذيعات، مقدمي برامج رجال أو نساء، من أولئك الذين يقدمون مثل ذلك النمط، ذلك المستوى من المحتوى المضل أو المفسد أو المزور للحقائق أو الصاد عن الموقف الحق وعن سبيل الله، أو المثبط عن المواقف المهمة التي أمر الله بها. وهذا من الكفر بآيات الله والاستهزاء بها في محتواها الذي تدعو إليه وتهدي إليه. صد عن الجهاد في سبيل الله، عن الموقف من أعداء الله، من الظالمين، الكافرين، المستكبرين، من اليهود، التثبيط عن ذلك، تحويل لبوصلة العداء نحو المؤمنين. أشياء كثيرة هي تدخل في مسألة التنكر لمحتوى آيات الله، لما تهدي إليه، لما أمر الله به. ويدخل فيها أيضا الاستهزاء، مساحة كبيرة، هي مساحة ساخرة مستهزئة، تقدم أو تستخدم أسلوب السخرية والاستهزاء من الموقف الحق ومن الدعاء إلى الموقف الحق. يبقى لنا أن نذكر أنفسنا جميعا بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قولا سديدا بمقتضى الحق والحكمة والعدل، وفي نفس الوقت ليس فيه ثغرات يستغلها الأعداء، يستغلها الكافرون، يستغلها المنافقون. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. للقول السديد هذه الثمرة في صلاح الأعمال، لأن القول السيء يخرب الأعمال، يؤثر سلبا في الواقع العملي، ليس له نتيجة عملية إيجابية. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أهم من الإعجابات التي ينجر لها البعض في مواقع التواصل الاجتماعي للتماهي مع كلام مسيء، كلام باطل، كلام حاقد، كلام مخرب. وأصبح من الوسائل التي يعتمد عليها الأعداء أنهم ينظمون مسألة الإعجابات. يعني مثلا البعض يقدم في مواقع التواصل الاجتماعي محتوى سيء يعبر عن تذمر بما يثير الفرقة، بما يسيء إلى الموقف الحق، بما يعبر عن حالة زيق عن الاتجاه الصحيح، فيرى إعجابات بالآلاف، وهي حملة منظمة، حتى أحيانا حملة مزيفة، يطرحونه له رقم معين من الإعجابات فيزداد تفاعلا وانجذابا نحو الاتجاه المنحرف.

والزائر الذي يتجه فيه بعيدا عن نهج الحق، طريق الحق والموقف الحق، بدلا من تلك الإعجابات الوهمية وحتى لو كانت حقيقية. فالذين يعجبون بالمواقف السيئة بما يعبر عن زيغ وعن اتجاه خاطئ هم من الزائغين. ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، ممن هو بنفس الحالة، من السيئين، من المعقدين، من الذين في قلوبهم مرض، من المنافقين، من الموالين لليهود والنصارى، من المنحطين التافهين الذين لا يحملون القيم والمبادئ الراقية. هذا الأهم، أنت عندما تطيع الله تطيع الله ورسوله فتقول القول السديد تحظى برضا الله. كلمة طيبة من منطلق إيماني أنت تحظى عليها بالأجر العظيم، بالفضل الكبير عند الله، فقد فاز فوزا عظيما، أعظم من لو حصلت على 100 مليون إعجاب. هذا إغراء كبير وتشجيع عظيم على أن نلتزم عمليا في القول السديد. ننبه أيضا ونعود إلى الآية القرآنية المباركة: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لنتذكر معيارا مهما فيما نقوله، أن نقول ما يفيد ولا يخدم الأعداء، وأن نحذر ما يخدم الأعداء، وأن نرسخ هذا المعيار، وأن نذكر أنفسنا دائما بالمسؤولية الإيمانية والدينية والأخلاقية فيما نقول. لا يفوتني في ختام هذه المحاضرة أن أشيد بالذين يقومون بدور عظيم وإسهام كبير في المجال الإعلامي بنشر الوعي بالكلمة الطيبة بالمحتوى النافع والمفيد للناس، ويتجنبون الأشياء السيئة، بالذين يجاهدون في ميدان الإعلام ويقدمون الحق ويخدمون القضية العادلة للأمة، ويسعون إلى اتجاه الأمة في الاتجاه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى وفيه الخير لها في الدنيا والآخرة. الكلام حول هذا الموضوع يطول كثيرا، لكن إن شاء الله في مناسبات في مقامات نتحدث أكثر. وهذا الموضوع مما يجب أن يحظى بالاهتمام في خطب الجمعة، في التوعية، في الدورات، في مقايل الناس، مجالس والمناسبات الاجتماعية، أن يكون هناك اهتمام مستمر بالتوعية وتوسيع نشر الوعي حول هذا الموضوع، لأنه من المواضيع التي لها تأثير كبير في حياة الناس، في واقع الناس، إما إيجابي حينما يكون التوجه إيجابيا، وإما سلبيا حينما يكون التوجه والأداء سلبيا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سامعين الكرام، وفي ضمن هذه المحاضرات التي يقدمها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يتناول مختلف القضايا بإذن الله تعالى في هذه الفترة الأثيرية من فترة تحيا اليمن، نتناول هذه المواضيع. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. الفترة المفتوحة المباشرة تحيا اليمن. طاب صباحكم بالخير مستمعينا الكرام، وكل عام وأنتم بخير. فترة أثيرية جديدة نتابع وإياكم من خلالها المستجدات، ويسعدنا أن نكون صحبة لكم في هذا اللقاء الأثيري. من الإعداد والتقديم ذكرى جحاف وإشراق المقري. الإشراف والمتابعة طاهر الحرفي. الصيانة الهندسية سليم عيسى. الإدارة العامة للأخبار يحيى الأديب عبد الرزاق الباشا وطه السلام. المكتبة والتنسيق البرامجي داود الحطامي. نظم المعلومات هشام العيزري. الهندسة الصوتية يحيى مهدي. وهذه أجمل وأرق التحايا من الزميل المخرج إبراهيم الحميضة.

إذن سمعين الكرام، كما أشرنا سوف نتناول بعضا من النقاط التي جاءت في محاضرات السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي للاستفادة من هذه النقاط. من هذه النقاط أنه تحدث عن المقاطعة الاقتصادية واستشهد بالآية الكريمة ولا تقولوا راعنا ولكن وأمرنا الله عز وجل أن يقولوا انظرنا، موضحا أن القرآن قدم نموذجا عمليا للمقاطعة على مستوى الألفاظ والكلمات عندما تتحول إلى أداة يستفيد منها العدو، وهي يعني مجرد كلمة يستفيد منها العدو، جاء الأمر الإلهي بمقاطعة هذه الكلمة. ومن هذا المنطلق شدد على أن مقاطعة البضائع الأمريكية والصهيونية ليس مجرد موقف عاطفي أو رد فعل سياسي، بل واجب ديني وأخلاقي وإنساني، لأنها تمنع تحويل أموال الأمة إلى أدوات تمويل للعدوان والقتل والإفساد. وبين أن القوى المعادية تعتمد بشكل أساسي على القوة الاقتصادية والتمويل المالي لتثبت نفوذها وتنفذ مشاريعها العدوانية، فيما تتحول الأسواق العربية والإسلامية إلى مصدر هائل لتمويل تلك القوى، سواء عبر الاستهلاك أو عبر استنفاد الثروات والمواد الخام. وأكد أن المقاطعة تمثل وسيلة ضغط مؤثرة وفاعلة، مستشهدا بحالات تكبدت فيها شركات داعمة للكيان الصهيوني خسائر كبيرة نتيجة حملات المقاطعة الشعبية في عدد من الدول.

0: أيضا سمعين الكرام، في سياق حديثي عن الهيمنة الاقتصادية، كشف القائد كيف تستخدم الثروات العربية والإسلامية لخدمة الاقتصاد الأمريكي والغربي، بينما تبقى الشعوب غارقة في الفقر والبطالة والأزمات المعيشية. سمعينا الكرام، للحديث عن المقاطعة الاقتصادية يشاركنا الحديث في هذا الموضوع الخبير الاقتصادي الأستاذ سليم الجعدبي. الأستاذ سليم، حياكم الله.
1: أهلا وسهلا بكم أستاذة والإخوة المستمعين إذا عصنا الكرام.
0: حياكم الله سيد الكريم. موضوع قديم جديد وهو موضوع المقاطعة الاقتصادية، وهنا أسأل عن الثقافة، ثقافة الاستهلاك التي سائدة دعنا لدى المجتمع اليمني، هل هي ثقافة صحيحة مبنية على وعي، أم أنها ثقافة تستجيب لتلك الدعايات والإعلانات التي تبث على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الطيبين الطاهرين. طبعا ثقافة الاستهلاك ليس فقط لدى الشعب اليمني وأيضا إنما لدى الأمة العربية والإسلامية، هي ثقافة غرسها الاستعمار وأيضا عززتها قوى الهيمنة والقوى الاقتصادية والتي تدير الاقتصاد العالمي وأهمها الصهيونية العالمية. طبعا إذا تحدثنا على سبيل المثال على الجمهورية اليمنية، الجمهورية اليمنية لم تكن تلك الدولة المستوردة، كانت تصل إلى أو قد كانت بالفعل وصلت إلى حتى الاكتفاء الذاتي بالذات في أهم السلع وهي السلع الغذائية الأساسية مثل الحبوب. لكن تخيلي معي أستاذتنا الكريمة والإخوة المستمعين الكرام أن فاتورة الاستيراد خلال نهاية العام 2025 وفق بيانات التجارة العالمية تعدت 12 مليار دولار. طبعا نحن في فترة عدوان وفترة حرب، وبالتالي عندما ترتفع فاتورة الاستيراد إلى 12 مليار دولار، أكثر من 80% منها هي عبارة عن سلع يمكن الاستغناء عنها وأيضا سلع كمالية، وإضافة إلى مواد كما ذكر السيد القائد أو منتجات وسلع استهلاكية يمكن إنتاجها بكل سهولة في الجمهورية اليمنية، بل لا نبالغ إذا قلنا أن بعضها يمكن إنتاجها في معامل صغيرة وأيضا قد ربما تشترك فيها الأسر المنتجة. ولا ننسى نحن في الجمهورية اليمنية أكثر مقوم اقتصادي لدى الجمهورية اليمنية وموارد من موارد الاقتصاد ومدخلات الإنتاج هي الثروة البشرية، لأن 60-70% من أبناء الشعب اليمني هم في سن العمل، وبالتالي يعتبروا ثروة اقتصادية. ولا ننسى بأن الدول تعاني من هذه المدخلات مثل أوروبا التي تسمى القارة العجوز.
0: طيب أستاذ سليم، يعني أنا سأظل في هذه النقطة قليلا، يعني أنتم أشرتم بأن هناك استهلاك وأحيانا استهلاك للكماليات، يعني حتى هذه الكماليات غير مبنية على وعي، يعني هناك عندما نجد قائمة المشتريات، عندما نأتي لتصنيفها إلى ما هو مهم وإلى ما هو غير مهم، يعني نلاحظ وجود ثقافة استهلاك للمنتجات الكمالية والتي هي في أساسها بضائع مقاطعة. يعني أنا أريد أن أصل الوعي لدى المجتمع بأهمية أن نأخذ ما نحتاجه وليس ما يروج له عبر وسائل الإعلام ويغرسه بداخلنا بأنه حاجة ضرورية. يعني هناك بعض من المفاهيم اختلطت لدى الناس بين ما يعني بين أن نشتري ما نحتاجه وليس نشتري ما نشتهيه.
1: طبعا هذه نقطة مهمة، لعلنا سمعنا السيد القائد عندما ركز على موضوع الإعلام والجانب الإعلامي والجانب التوعوي، وكانت محاضرة يوم أمس تختص بجانب الإعلامي ومدى المفترض في الجانب الإعلامي، وبالذات لا ننسى أن نوجه الشكر لكل القنوات وكذلك لكل القنوات المقروءة وكذلك المسموعة والمرئية التي توعي أبناء الشعب اليمني. وهنا نقطة مهمة، تخيلي مع أستاذنا الكريمة والإخوة المستمعين الكرام، على سبيل المثال فاتورة الاستيراد للجمهورية اليمنية أهم ما نتم استيراده بعد المشتقات النفطية هي القمح. نحن نستورد في العام الواحد حوالي 2.6 مليون طن بقيمة تقارب مليار دولار، بينما الجمهورية اليمنية أساسا لم تكن في ثقافة الاستهلاكية تعتمد على القمح، كانت تعتمد على بقية الحبوب وأهمها كان محصول الذرة وكذلك محصول الدخن وبقية المحاصيل والبقوليات. نحن ننتج في العام الواحد ما يقارب مليون طن، بمعنى أنه يمكن الاستغناء عن قرابة 30% من فاتورة استيراد القمح لو توجهنا باتجاه الدقيق المركب أو القمح المركب. إضافة إلى نقطة مهمة، أيضا زيت الطبخ نستورد في العام الواحد حوالي 412 ألف طن بقيمة 500 مليون دولار، وللعلم هي زيوت نباتية مهدرجة، ليست تلك الزيوت التي يعلن عنها بأنها زيت فطيقة للقلب والأمراض، العكس تماما. أرحم الراحمين عندما حرم الشحوم على بني إسرائيل حرموها على سكان الكرة الأرضية عن طريق الزيوت النباتية. إضافة إلى نقطة أخرى، المحضرات الغذائية مثل الأندومي والنكهات والإضافات والشطات وبقية المواد المضافة، هذه نستهلك في العام الواحد حوالي 159 ألف طن، ما يقارب 450 مليون دولار. محصول الذرة نستورد من الذرة الصفراء التي نسميها الرومي 804 ألف طن، ما يعادل 230 مليون دولار. ولدينا محصول الذرة في سوق الحبوب، لدينا المحصول كذلك في كثير من المخازن، في كثير من الأسواق لا يتم شراءها، وإنما توجه إلى شراء المنتج الأجنبي. البقوليات، الفول والفاصوليا والبازلاء نستهلك في العام الواحد حوالي 297 ألف طن ب 228 مليون دولار. خبز وكعك، عبارة عن كعك وخبز، والكعك المعمول نستهلك في العام الواحد بحوالي 212 مليون دولار، وهذه بالإمكان إنتاجها منزليا، كم لدينا من أسر الشهداء وأسر الجرحى وكذلك الأسر المتعففة في المنازل. تخيلي معي، لو توجهت على سبيل المثال المستثمرين وكذلك الهيئات التي يعول عليها وكذلك الجهات الاستثمارية وأصحاب رؤوس الأموال لإنشاء معامل، بالإمكان أن تستوعب الأسر المنتجة، وبالتالي كم سنشغل من أيادي عاملة؟ لو وفرنا 20% من فاتورة الاستيراد لاستطعنا أن نغني أبناء الشعب اليمني عن المرتبات. طبعا العدو السعودي ما زال يراوغ في موضوع فاتورة المرتبات، وبإذن الله سبحانه وتعالى كما قال السيد القائد، المطارات بالمطارات والبنوك بالبنوك والموانئ بالموانئ، إن لم يلتزم السعودي فليجهز مطاراته وموانئ وبنوكه وكل منشآته الاقتصادية، القصد مدمر بإذن الله تعالى.
0: نعم، إذن ما هو الأسباب وراء ذلك؟ لماذا يتجه الناس شعب العربية ومنها الشعب اليمني يعني الأخذ من المستورد والبعد عن المحلي؟ ما هو السبب في ذلك؟
1: طبعا هناك عدة أسباب، وهي أسباب مترابطة ارتباط بشكل كامل. أولا ثقافة الاستهلاك التي غرسها العدو. طبعا كما ذكر السيد القائد سلام الله عليه عندما قال على سبيل المثال القمح كان يأتي على شكل هبات. طبعا نحن في الجمهورية العربية اليمنية قبل الوحدة كنا نسميه كندا، لأنه كان يأتي على شكل منحة من الولايات المتحدة ومن دولة كندا. إضافة إلى نقطة مهمة، أيضا هناك ركيزة أساسية وهي ركيزة التجار. طبعا وهنا نحب أن نوجه عبر إذاعة صنعاء الشكر لكل التجار الشرفاء، لكن عندما نتحدث عن 80% من البيوت التجارية ليس في الجمهورية اليمنية وإنما في الأمة العربية والإسلامية، هي بيوت تجارية مملوكة للأمريكي والصهيوني ويديرها البريطاني. ودل على ذلك أن السفير البريطاني تحدث في تغريدة رسمية موثقة قال أنا أعمل موظف لدى أكبر بيت تجاري في اليمن. إضافة إلى نقطة مهمة، كم دعا السيد القائد، كم دعا الرئيس مهدي المشاط إلى أن يتم إنشاء شركات مساهمة، وبالتالي أن يتوجه أكثر من مستورد وينشئ مصنع داخل البلد، وبالتالي سيوفر العمالة، سيوفر أساسا، هي بقدر ما المقاطعة تعتبر أيضا انتقام من العدو وحرب اقتصادية على العدو، هي تعتبر فرصة استثمارية للتجار. لكن كما ذكرت لك استاذتنا الكريمة، من هم التجار؟ وهنا نقطة مهمة، التجار الشرفاء، ونضع تحت الشرفاء ألف ألف خط.
0: وماذا عن الأسعار؟
1: طبعا بالنسبة للأسعار، الأسعار يفترض أن الأسعار التي ينتجها المنتج المحلي هي تكون أفضل أو أقل سعرا من المنتج الخارجي وأكثر جودة، لكن الملاحظ أن بعض المنتجات المحلية وبالذات البيوت التجارية الكبيرة تكون أسعارها أكثر من سعر المستورد. لماذا؟ لأنها أساسا تحتوي في طياتها أو في طيات تركيبة التكاليف التي بنيت عليها تلك التكاليف على ما يسمى بالقروض، وهذه نقطة مهمة. لعلنا تابعنا أن الجمهورية اليمنية أول دولة أصدرت قانون منع الربا وقانون تجريم الربا، لكن إذا أتينا على كل المنشآت ليس فقط في الجمهورية اليمنية، وإنما أؤكد لك أستاذ الكريم والإخوة المستمعين الكرام، في كل الدول العربية والإسلامية كل المنشآت التي تدار برؤوس مال يفترض أنها وطنية هي تدار من رأس مال بريطاني وأمريكي. إذا دخلنا على هيكل التمويل نجد أن لديه قروض تصل إلى 80% من رأس المال، وبالتالي أين تعكس تلك الفوائد؟ تعكس تلك الفوائد على قيمة السلع والخدمات، وبالتالي تظهر للمستهلك بأنها أكثر من السلع الأجنبية، وهذا ما يريده الأجنبي. عندما آتي أنا كمواطن وأقارن بين السعر المنتج المحلي والأجنبي ويكون سعر المنتج المحلي أكثر، أتوجه بشكل تلقائي إلى المنتج الأجنبي نتيجة الثقافة المغلوطة أن جودته أكثر.
0: نعم، جودته أكثر، وأيضا الفارق السعر يعني سيلعب دور خصوصا في ظل الأوضاع التي تشهدها بلادنا. ما الذي يجب عليه أن تقوم به الجهات المعنية لحلحلة هذا الأمر؟ يعني طبعا بجانب الإعلام وبجانب وزارة الأوقاف والإرشاد من ناحية التوعية، وأيضا وزارة الصحة التوعية لثقافة الاستهلاك والتوعية الصحية والغذائية، ما الذي يجب أن تقوم به الدولة نصل إلى مجتمع يتحلى بالوعي الاقتصادي؟
1: طبعا عملية المقاطعة والوصول إلى الإكفاء الذاتي والإنتاج المحلي هي عملية متكاملة ومسؤولية الجميع أمام الله، ونأتي بها مسؤولية على فرد فرد. أولا بالنسبة لجهات الدولة، كل الجهات المعنية، وذكر السيد القائد أولا عدة نقاط ومؤشرات. أولا كما ذكرت هي الجانب الإعلامي وهو المهم وغرس الثقافة الاستهلاكية لدى الناس. ثانيا ذكر السيد القائد موضوع السموم التي تضاف، ولعلنا تابعنا على سبيل المثال شركة نستل التي تنتج حليب نيدو للأطفال. ظهر تقرير مؤخرا بأن حتى الموجودة في أوروبا من أصناف الحليب مواد مضاف إليها، مواد أو معادن ثقيلة تؤدي إلى السرطانات وإلى تخلف العقل للأطفال، وبالتالي هذه مسؤولية وزارة الصحة. إضافة إلى نقطة مهمة أيضا الجمارك، طبعا تابعنا الرئيس مهدي المشاط قال تعطى تلك البضائع المقاطعة 3 أشهر ما لم تحرك في المنافذ، وبالتالي هذه مسؤولية المنافذ. وإذا كان يتم هناك، ونحن بالفعل في مرحلة عدوان، يحاول الأعداء أن يضرقونا بسلع مهربة، لكن لدينا بحمد الله جبهة أمنية نراهن عليها جميعا، وهي الدرع الأول للجمهورية اليمنية التي سقطت عليها مخططات الأعداء، وبالتالي بإذن الله نأمل من الله سبحانه وتعالى أن نشهد أيضا كما شهدنا الإمساك بالجواسيس أن يتم عرض قائمة سوداء للتجار وكذلك البضائع التي يتم محاولة إغراق الشعب اليمني بها. إضافة إلى نقطة مهمة أيضا مسؤوليتنا كشعب يمني، طبعا في الأخير البضاعة أو البضائع المقاطعة وتلك السلع الاستهلاكية أين تظهر أو أن يتم عرضها؟ تعرض في الرفوف في البقالات وفي السوبر ماركتات. إذن أنا كمواطن يجب أن تتغير ثقافتي الاستهلاكية، وبالتالي عندما أقاطعها ستنتهي على الأرفف، وبالتالي المستورد أو البائع لن يشتريها مرة أخرى والمستورد لن يستوردها. إضافة إلى نقطة مهمة أيضا التجار وهم 80% تقع عليهم المسؤولية والمستوردين، لماذا هذا الانتحار على الإقدام في استيراد البضائع المستوردة وإغراق السوق فيها؟ على الرغم من أن المنتج المحلي البديل موجود، وعلى العكس تماما قدمت لهم حكومة التغيير والبناء وفق آخر قانون الاستثمار كل التسهيلات، وصلت إلى إعفاءات لا يبتمها دولة في ظل حرب، وبالتالي تخلت عن إيراداتها في سبيل أن تصل إلى الإكفاء الذاتي.
0: وما هو السبب في ذلك؟ لماذا هذا الإصرار من قبل بعض التجار؟
1: طبعا كما ذكرت لك أن نضع 1000 خط تحت مفهومين من التجار، التجار الوطنيين الذين هم مع أبناء الشعب اليمني، وأيضا بيوت تجارية للأسف، وهذه معلومات مؤكدة وموثقة وموجودة لدى موقع الرسمي للبنك الدولي. إذا دخلنا على الموقع الرسمي للبنك الدولي هو معلومات متاحة، إذا قلنا له وعرضنا ما هي المنشآت المعروضة في الأمة في الوطن العربي سنجد أن 70% من أكبر المصانع في الجمهورية اليمنية تتبع الأمريكي والصيني عن طريق بيوت تجارية، للأسف ظلت أكثر من 50 عام ونحن نتعامل معها على أنها بيوت وطنية، لكن هي بيوت تتبع الأمريكي والبريطاني بشكل مباشر.
0: نعم. طيب أستاذ سليم، يعني نحن نلحظ ونحن على مقربة من عيد الأضحى، وهناك يعني كما لاحظنا العديد من المنتجات المستوردة، يعني بالأمس كان هناك تقرير يتحدث عن البسكوت وحجم البسكوت التي يدخل إلى بلادنا، ملايين الدولارات تذهب إلى الخارج وفرص التصنيع المحلي مهدورة. طيب وهناك توجه من قبل الدولة بالمقاطعة وهناك قرار بالمقاطعة، من أين تدخل هذه البضائع؟ كيف تدخل البلاد؟
1: طبعا كما ذكرت لك أولا لا ننسى جميعا أننا نحن في فترة عدوان، والعدوان ودول العدوان هي الدول المحيطة بنا في الناحية الجغرافية، السعودية، الإمارات، الكثير من كل دول الخليج باستثناء سلطنة عمان. إضافة إلى نقطة مهمة، هم يحاولون إكحام الشعب اليمني وإغراق المنتجات، ولعلنا شاهدنا خلال فترة العدوان إغراق للسوق المحلية بالذات للسلع السعودية والإماراتية، طبعا تتعدى فاتورة الاستيراد للأسف. بيننا وبين السعودية والإمارات خلال السنوات العدوان أكثر من 2 مليار دولار، وهذه نقطة مهمة. أولئك التجار أولا الذي يستورد من السعودي والإماراتي بعد أن قتل أبناء الشعب اليمني ودمر المصانع، للعلم السعودي على سبيل المثال عندما دمر مصانع البطاطس ومصانع الأغذية الخفيفة للأطفال على أساس تأتي لنا الأغذية السعودية، عندما دمر المصانع المرتبطة بحياة الناس وعلى أساس تكون سلع للإماراتي والسعودي، وبالتالي أولا هذه مسؤوليات للجهات الأمنية، إضافة إلى نحن مسؤوليتنا كأبناء شعب يمني كمواطنين أن كما ذكرت لك أن نقاطع، وفي الأخير حتى لو دخلت البضائع، حتى لو عرضت على الأسواق، حتى لو عرض عليها خصم 50%، حتى لو عرضوا خصم 100%، الآن تشتري علبة والعلبة الأخرى مجانا، يفترض علينا أن نقاطعها حتى تنتهي ويتم إحراقها في الشوارع ويتم مقاطعة. ولا ننسى بأن الإماراتي والسعودي هو واجهة للشركات الإسرائيلية والصهيونية.
0: نعم، يعني نحن نراهن يعني والمعول عليه والوعي وعي المجتمعي بأهمية المقاطعة، وألا تكون المقاطعة هي فقط تأثر عاطفي نتيجة لعدوان أو حرب، بل تكون ثقافة متأصلة في الشعب اليمني لأنها جزء من الدين، يعني ثقافة دينية يعني نحارب من خلالها ونقاطع البضائع للعدو الأمريكي والإسرائيلي ولأذنابهم، لأنها يعني الدافع كما ذكرت هو دافع ديني ووطني قبل أن يكون تأثر عاطفي. لكن نحن أيضا نريد أن نوازن ما بين المسألة، وأن لا يكون هناك مثلا جهة تتغافل أو تغض الطرف عن نوع من البضائع ويتم إدخالها إلى البلاد. يعني نحن نريد أن نصل بالوعي المجتمعي. طبعا هناك العديد من النماذج للمقاطعة لبعض الدول وبعض الجهات التي قاطعت وحققت نتائج وثمار المقاطعة. أود أن تضعني في ثمار ونتائج المقاطعة الفعالة.
1: طبعا المقاطعة ظهر أثرها جليا على كثير من الشركات، وبالذات في تلك الشركات الداعمة للكيان الإسرائيلي. على سبيل المثال شركة ستاربكس فقدت حوالي خلال الربع الأخير من عام 2025 حوالي 7% من قيمتها السوقية نتيجة عملية المقاطعة. كذلك على سبيل المثال شركة أمريكانا فقدت أكثر من 117 مليون دولار خلال الفترة القليلة الماضية نتيجة عملية المقاطعة، وهذه 117 مليون دولار كانت فقط في السعودية. تخيلي معي والأخوة المشاهد الكرام أن شركة أمريكانا تحكث في الربع الواحد من السعودية فقط 117 مليون دولار. ماكدونالدز 2% فقدت، كوكاكولا أكثر من 14%، كذلك شركة بيبسي قرابة 5%. وبالتالي طبعا العدو يحسب للمقاطعة ألف ألف حساب، لأنه في الأخير هذه المبالغ أين تذهب؟ تذهب لتمويل آلة الحرب. طبعا عندما تدفع دولار واحد في البضائع المقاطعة أنت تدفع قيمة الرصاصة، قيمة الطلقة، تدفع الوقود الطائرات للطائرة 35 F-35، تدفع قطع الغيار لحاملة الطائرات، تدفع مرتبات الجنود الأمريكيين. وبالتالي لا نستخف بعملية المقاطعة. وللعلم دولة الولايات المتحدة ليست دولة مؤسسات، هي دولة شركات وبالذات شركات مساهمة. وبالتالي تخيلي معي أستاذة الكريمة والإخوة المستمعين الكرام، على سبيل المثال أكبر السوق الأمريكية التي S&P 500 تضم أكثر من 500 شركة قيمة السوقية 65 تريليون دولار، خمس شركات فقط منها تبلغ قيمة السوقية 30 تريليون دولار، منها شركات التكنولوجيا. وبالتالي هذه الشركات تؤثر أثر كبير إذا تعرضت لعملية المقاطعة.
0: نعم، أيضا أستاذ سليم الجعدبي، يعني كان هناك يعني تقرير من ضمن التقارير الذي رأيتها أنهم يتحدثون عن صناعات لكن توجد بداخلها قطع، يعني قطعة مثلا تكون من يعني الكيان الصهيوني، من الولايات المتحدة الأمريكية، يعني أدوات تجمع ويخرج بعد ذلك ذلك المنتج.
1: طبعا هذه نقطة مهمة. للعلم الآن نشاهد كثير من الشركات، مثلا على سبيل المثال نحن في الجمهورية اليمنية الآن هناك توجه رسمي، وبحمد الله نحن أول دولة أصدرت قانون سواء لقانون تجريم الربا أو قانون المقاطعة. وبالتالي قد ربما يظهر لك الأمريكي والإسرائيلي الآن على شكل شركات صينية، شركات طاقة شمسية صينية، شركات شاحنات صينية، وهي في الأساس شركات إسرائيلية. وللعلم حصلنا على معلومات ووثائق تؤكد أنها شركات إسرائيلية، وبالتالي يجب أن يتم التحري عنها. ولا ننسى ما تعرض له الإخوة في حزب الله، ولعلنا تابعنا ذلك نتنياهو في مؤتمر عندما سأل أحد الصحفيين هل تمتلك في جيبك هاتف، قال نعم، قال أنت تمتلك قطعة من إسرائيل. وبالتالي هذه نقطة مهمة. الكيان الصهيوني حريص على أن يسيطر على سلاسل القيمة لدى كل الدول العالم، وللعلم بما فيها روسيا والصين، ولا بمعنى أن لا نغتر بروسيا والصين. وفي الأخير كما قال الله سبحانه وتعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، في الأخير الصيني أخو الروسي، والروسي أخو الأمريكي، والأمريكي أخو الإسرائيلي، وفي الأخير كلهم عبارة عن مجموعة من الناهبين لثروات أبناء الشعب اليمني. فبالتالي لا نغتر لأن نتحول من مستثمر وناهب أمريكي إلى مستثمر صيني وكذلك نعم. مستثمر روسي.
0: نعم، إذن الحل هو في ترسيخ الوعي المجتمعي لدى الشعب بأهمية المقاطعة الاقتصادية والاعتزاز بالبضائع الوطنية ودعم المنتجات الوطنية من قبل الجهات المعنية، ونبدأ مثلا بجهة يعني دون أخرى لنحقق فيها الاكتفاء الذاتي. لن نبالغ نقول يعني نقاطع كل شيء وأنه لن يدخل، لكن مثلا عندما نستطيع أن نقاطع في أهم مجال وهو الأمن الغذائي والاكتفاء من الحبوب أعتقد بأنه سوف تنتشر هذه الثقافة ونحقق، لكن لابد أن يكون دعم للمنتج، ولابد أن يكون هناك وعي مجتمعي وتفعيل كل الجهات في هذا الجانب. الأستاذ سليم الجعدبي الخبير الاقتصادي، شاكرة لك إتاحة الفرصة في فترة تحية اليمن للحديث عن المقاطعة الاقتصادية في ظل محاضرة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا،
0: في أمان الله.
2: أهمية المقاطعة لبضائعهم فيما يتعلق بالصحة والسلامة من الأضرار الناجمة عن استخدام منتجات مسممة من جانبهم، أو كذلك فيها عناصر ومواد ذات ضرر خطير على نفسية الإنسان أو ذهنيته، هم أعداء، وأعداء سيئون جدا لا يتورعون من فعل أي شيء، بل يحرصون على فعل ما فيه الضرر، كما قال الله عنهم ودوا ما عنتم، يعني هم يودون أن يلحق بكم أشد الضرر، ولذلك يفعلون ما فيه الضرر بهذه الأمة ويحرصون على ذلك. ومع تقدمهم العلمي وتمكنهم في المجال الصناعي فهم يحرصون على فعل ذلك، وهناك حقائق وتفاصيل كثيرة، وأملنا من إخوتنا الأعزاء في المجال الإعلامي من المجاهدين في ميدان الإعلام أن يركزوا على كشف هذه الحقائق بالتفصيل من خلال ما قد انتشر عنها من معلومات وتفاصيل ذات أهمية كبيرة جدا وفائدتها كبيرة جدا، لأنها شواهد ومصاديق تنبه الناس، وبالذات من يريد أن يستفيد ومن ينتفع بما يسمع من الحقائق والحق.

0: العاشرة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. دعا قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي إلى المقاطعة الإعلامية للقنوات التي تخدم اليهود والقنوات المضلة التي تروج للضلال العقائدي والثقافي والفكري. حذرت وزارة الخارجية والمغتربين السلطات في هرجيسة من التمادي في الارتماء بأحضان كيان العدو الإسرائيلي، وأشارت إلى أن القدس مدينة عربية إسلامية محتلة، وأن الكيان الغاصب مهما حاول لن يتمكن من طمس هذه الحقيقة أو يغير من حقيقة كونه كيانا غاصبا قائما على الاحتلال والعدوان. استشهد شاب فلسطيني متأثرا بجراحه وأصيب آخر اليوم في قصف للعدو الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة وسط استمرار العدو في خروقات اتفاق وقف إطلاق النار. أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم أمس أن المقاومة هي نتاج وثمار حركة كل شرفاء المقاومين الوطنيين، وأن التحرير هو ثمرة سواعدهم جميعا، وأن إسرائيل عدو توسعي وفي حالة اعتداء دائم. أعلنت الدفاعات الجوية الإيرانية أمس إسقاط طائرة مسيرة تجسسية متطورة قادرة على التخفي من طراز أوربيتر تابعة للكيان الصهيوني فوق محافظة هرمسكان. أكد المستشار العسكري لقائد الثورة وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران اللواء محسن رضائي أن صبر الجمهورية الإسلامية الاستراتيجي لا يعني غياب الرد، مشددا على أن أي تجاوز للخطوط المرسومة سيقابل برد حاسم من إيران. اعترضت منظومات الدفاع الجوي الروسية ودمرت ما لا يقل عن 3897 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال أسبوع. الخبر الأخير في هذا الموجز. أعلن الرئيس الصربي خلال زيارته إلى الصين أنه قد يتقدم باستقالته قريبا، رغم أن ولايته الرئاسية الثانية تنتهي في ربيع عام 2027. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وفينكم سمعين الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة أعلانية.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
5: مواليد اليوم صداع المستقبل.
6: في المستشفى العربي الدولي
5: نولي الطفل والأم رعاية خاصة،
6: مركز الأمومة والطفولة،
5: أطباء أطفال على مدار الساعة،
6: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة
5: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية،
6: قسم خاص بالنساء فقط،
5: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة،
6: الدكتورة إيمان جار الله
5: استشاري نساء وتوليد رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى، الدكتورة سامية الشطبي
6: استشارية النساء والولادة.
5: المستشفى العربية الدولية،
6: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق جولة عمران،
5: تليفون 01-595959. المستشفى العربية الدولية، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
7: قمامة الجيران الطيبين.
8: مالها؟
7: هذه جملة طر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما تعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
8: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
7: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
8: إلا وللناس الخاطية في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
7: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللي مبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
8: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوما من القمايم.
7: كلامش صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
8: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
7: كلام في محله، مع تحيات
9: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
10: بالاستثمار الصحيح يمكن للبلدان تعزيز نموها الاقتصادي وتحسين جودة حياة مواطنيها. معا لتشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
11: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
12: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
13: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
14: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
12: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
11: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
15: أهمية المقاطعة لبضائعهم فيما يتعلق بالصحة والسلامة من الأضرار الناجمة عن استخدام منتجات مسممة من جانبهم، أو كذلك فيها عناصر ومواد ذات ضرر خطير على نفسية الإنسان أو ذهنيته، هم أعداء، وأعداء سيئون جدا، لا يتورعون من فعل أي شيء بل يحرصون على فعل ما فيه الضرر، كما قال الله عنهم ودوا ما عنتم، يعني هم يودون أن يلحق بكم أشد الضرر، ولذلك يفعلون ما فيه الضرر بهذه الأمة ويحرصون على ذلك. ومع تقدمهم العلمي وتمكنهم في المجال الصناعي فهم يحرصون على فعل ذلك، وهناك حقائق وتفاصيل كثيرة، وأملنا من إخوتنا الأعزاء في المجال الإعلامي من المجاهدين في ميدان الإعلام أن يركزوا على كشف هذه الحقائق بالتفصيل من خلال ما قد انتشر عنها من معلومات وتفاصيل ذات أهمية كبيرة جدا وفائدتها كبيرة جدا، لأنها شواهد ومصاديق تنبه الناس، وبالذات من يريد أن يستفيد ومن ينتفع بما يسمع من الحقائق والحق.

0: تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: موقع المسؤولية هو موقع خدمة للمجتمع، وأن تجسد تقواك لله سبحانه وتعالى في مدى اهتمامك والتزامك بأداء مسؤولياتك بشكل صحيح وبقرب من الناس وبأمانة ومصداقية ووفاء. وإلا فالأفضل للإنسان أن يخرج من أي موقع مسؤولية لن يؤدي فيه واجبه بشكل صحيح، لأنه سيتحمل الأوزار والآثام والذنوب إما بخيانته وإما بإهماله وتفريطه وإما بممارساته السيئة التي استغل موقعه لفعلها والقيام بها وممارستها، فيكون وزره كبيرا يوم القيامة وعذابه عظيماً.

0: مستمعينا الأعزاء، نجدد التواصل بكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. سمعنا الكرام، يوم أمس المحاضرة السادسة لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي تناول فيها المقاطعة الإعلامية لقنوات الإعلام، وتحدث أيضا عن الكلمة الطيبة وكيف أنها سلاح فاعل ومؤثر. هذه المحاضرة تأتي في إطار يتحدث فيه قائد الثورة عن أهمية الكلمة، يتحدث عن دور وسائل الإعلام وكيف أنها تشكل جبهة صد منيعة لمواجهة مؤامرات ومخططات الأعداء. لذلك فإن الاهتمام بهذه الجبهة يعد من الأولويات حتى يكون هناك تقدم ويكون هناك أيضا وعي، حيث أن هذه الجبهة تشكل يعني أو هي من يشكل حائط الصد المنيع لمعركة الوعي التي نخوضها ضد أعدائنا الذين لا يألون جهدا في استخدام وسائل الإعلام الخاصة بهم، وكذلك استخدام كل الوسائل والتقنيات المتطورة من أجل بث الرعب وإدخاله إلى قلوبنا. حرب إعلامية وحرب نفسية شديدة وكبيرة جدا يتم واجهتنا بها، ولكن بمشيئة الله سبحانه وتعالى من خلال الجبهة الإعلامية القوية والقادرة والتي صمدت من العدوان على بلادنا في 26 من مارس 2015 وحتى الآن، وهي تقدم الدروس الكبيرة لدول العدوان بأنها لا تستطيع اختراق الجبهة الداخلية، لأن هناك جبهة إعلامية واعية ومحصنة بالإيمان ومحصنة بالوعي الكبير جدا، بحيث أنها لا تترك المجال أبدا للعدو لينخر في جسد الوطن، ولكنها تحاول جاهدة من خلال فضح مؤامرات ومخططات الأعداء من خلال الوثائقيات التي تقدمها، من خلال الحقائق التي تقوم ببثها عبر وسائل الإعلام الرسمي وكذلك وسائل الإعلام الوطنية وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي. فإنها حتى الآن استطاعت مواجهة تلك الترسانة الإعلامية القوية لدول العدوان بشكل ممتاز جدا، رغم أن هناك تباين وبون شاسع بين الإمكانات التي نمتلكها والإمكانات التي تمتلكها دول العدوان. للحديث حول المحاضرة الخاصة بقائد الثورة يوم أمس والتي تطرق فيها لأهمية الجبهة الإعلامية وشكر فيها الإعلاميين على الجهود التي يبذلونها، يسعدنا أن يكون ضيفا عبر خط الهاتف الأستاذ توفيق الحميري الخبير الإعلامي. مرحبا بك أستاذ توفيق معنا عبر فترتنا المفتوحة تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: مرحبا بكم وبكافة المستمعين الكرام.
0: حياكم الله أستاذ توفيق. يوم أمس قائد الثورة وقبل أمس يعني هناك يومين تم الإفراد فيها الحديث للجبهة الإعلامية ودور وسائل الإعلام في تشكيل وعي مجتمعي بحقيقة المؤامرات التي تحاك ضد بلادنا، وذلك من خلال يعني العديد من النقاط التي جاء بها قائد الثورة وتحدث بها. يوم أمس هو ركز على المقاطعة الإعلامية لقنوات وأبواق العدوان، ونحن نعرف بأنهم يمتلكون من الوسائل الإعلامية والوسائل التقنية الشيء الكبير جدا مقارنة بما نمتلكه نحن، ولكن هنا كيف نستطيع أستاذ توفيق أن نحقق هذا المبدأ الذي دعا له قائد الثورة يوم أمس، وأن نقاطع الأبواق الإعلامية الخاصة بدول العدوان؟ نحن نعرف بأن هناك أبواق عربية تسمى قنوات ولكنها تتحدث بلسان صهيوني لا تمت للعروبة ولا للإسلام بأي صلة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. طبعا محاضرة الأمس هي امتداد لسلسلة محاضرات، هي المحاضرة السادسة.
0: نعم.
1: واستعرض السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله منذ المحاضرة الأولى قدم أسس ومفاهيم وثوابت ورؤى قرآنية تساعدنا على بناء واقع.
0: نعم.
1: تربينا على نموذج قرآني قوي للأمة في مواجهة الأعداء وفي مختلف المجالات. ومن خلال آية واحدة فقط في القرآن الكريم نجد 7 ساعات يتحدث فيها خلال 6 محاضرات السيد القائد بحر، قدم برنامج لمرحلة شامل من خلال آية واحدة. وهذا يؤكد عظمة القرآن الكريم وأيضا عظمة هذا القائد الذي يبهرنا كل يوم بشكل أكبر فيما يقدمه لنا ولهذه الأمة. ما قدم خلال المحاضرات 6 الماضية لا يقتصر فقط على اليمن، هو حدد ملامح معركة قادمة وقائمة في نفس الوقت، شخص مشكلة الأمة، جربت الأمة كثير من المشاريع والتجارب الماضية خلال الفترات والعقود الماضية، وكلها كانت عبارة عن هروب من القرآن الكريم، وكأننا اليوم في مواجهة العدو. اليوم نحن في مواجهة مباشرة مع كيان العدو الإسرائيلي، وفي نفس الوقت

0: والطريقة الأقوم قدمها لله سبحانه وتعالى. وبالتالي هذه التدابير التي يقدمها السيد القائد والخطة التي يمكن أن نسير عليها بالمكشوف وضعها، وهو يتحدى أن يكون هنالك في نفس الوقت أي قدرة لأي عدو أن يواجه هذا القرآن الكريم، إذا ما سرنا نحن عليه فنحن منتصرون ونتائجه مضمونة 100%. إذن من الأمة في حالة تحذير قدمه القائد اليوم، ونحن جزء من هذه الأمة، بل أصبحنا وفق هذه المرحلة وهذا الواقع يناط بنا مهمة أن نكون قادة للأمة العربية في مواجهة كيان العدو الإسرائيلي. التحذير جاء من حالة الغفلة والجهل التي تعيشها الأمة الإسلامية تجاه عدوها الرئيسي. هناك مسار لهذه المنهجية العظيمة للقرآن الكريم في مواجهة أهل الكتاب، تبدأ من أولا يعني أو كما قدمها السيد القائد في إقفال الثغرات التي يحاول اليهود النفاذ منها لاستهداف الأمة، وأيضا قدم لنا معايير التحرك الجاد في الواقع العملي. وقبل ذلك شخص أيضا مسألة لماذا يصبح هنالك فجوة ما بين القرآن الكريم وواقع الأمة، وقدمت 3 ركائز متعلقة بالحصول على الهداية والاستفادة المثلى من القرآن الكريم. هذا الأمر الآن انتقل بنا إلى مرحلة شاملة. الأمة تمتلك من الإمكانات الهائلة ما يجعلها أن تكون في واقع مسؤولية الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا تكلف أمة إلا وهي قادرة على أن تكون هي خير أمة أخرجت للناس تأمر، وليس تقول فقط، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. هذا الأمر، هذه النظرة أيضا الاقتصادية جاءت طبعا، كل هذا المسار يدور حول مواجهة كلمة مواجهة كلمة استباقية. لو أدركت الأمة مفهوم هذا أو هذا الروحية لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لما وجدنا مؤسسات الإعلام وقنوات الإعلام وصحف الإعلام في المنطقة العربية تتحدث عن مصطلح الشرق الأوسط مثلا. أين ذهبت مفردة الوطن العربي؟ لماذا غابت ويحضر اليوم مصطلح الشرق الأوسط؟
1: صحيح.
0: طبعا المفهوم عن هذا المصطلح أنه اعتراف ضمني بوجود كيان العدو الإسرائيلي ضمن المنطقة، لأنه شرق أوسط. لكن لما نقول وطن عربي، هذا يعني أن الكيان العدو الإسرائيلي غير موجود في هذه المنطقة ونحن لا نعترف به. من مجرد أن مرر هذه الكلمة وكيف يعني تم التفريط في هذا المفردة، انظروا إلى أين ذهبت المسائل اليوم. هي يتحدث حتى إعلام محسوب على المنطقة بكل برود، يعني ما عاد بيطرحوا حتى بين قوسين في كلمة الشرق الأوسط.
1: صحيح.
0: وبالتالي هكذا، هذا مثل بسيط لروحية لا تقول راعنا ولكن قولوا انظرنا. وكم يا كلمات وكم يا مصطلحات وضعت وأدركت ومررت خلال هذه أو خلال العقود الماضية. وبالتالي مسألة المقاطعة للعدو الإسرائيلي لليهود ولأعداء الأمة تبدأ من الكلمة، تنتقل إلى الواقع العملي، إلى السياسة. هناك مشروع صيغة لأمتنا وفي مقدمتهم شعبنا خلال، وأيضا المؤسسات الإعلامية وإعلاميين ومواطنين في الجانب الأمني، في الجانب العسكري، في الجانب الاقتصادي، في كل الجوانب، حتى في الجانب الصحي، في الجانب الصناعي، في الجانب الزراعي. من خلال 6 محاضرات ختمت بالدور الإعلامي، والذي أيضا كان مرتبطا بكل المحددات التي وضعت، لأن السيد اليوم أيضا وضح محور مهم وهي جبهة الإعلام، واعتبرها ميدان جهاد محوري لمواجهة الإفساد والتضليل الصهيوني. هذا المحور الذي قدمه السيد القائد بمحددات، بموجهات، أسست مدرسة جديدة في أو ربما

نستطيع أن نقول بأنها مدرسة بكل ما تعني الكلمة جديدة في واقع الإعلام الذي هو يأتي من القرآن الكريم. هناك أسس إعلامية في القرآن الكريم غفل عنها الأكاديميين والباحثين والأكاديميين. كلنا ربما أو كثير منا يعني قرأ في المدارس الإعلامية أو في مجالات التخصصات الإعلامية، في النظريات الإعلامية، في الأساليب الإعلامية، في المواجهة للشائعات، في لكن الكل غفل عن أن هنالك كتاب وحيد هداية من الله سبحانه وتعالى، يقول الله فيه ما فرطنا في الكتاب من شيء. وبالتالي هنالك دروس كبيرة جدا لفتت اليوم هذه المحاضرات، فتحت أفق كبير جدا لأن يكون هذا الإعلام الذي سينطلق من موجهة هذه المحاضرات هو الإعلام الذي لا يمكن كسره. لماذا؟ لأنه ينطلق ويستند وفق القرآن الكريم من خلال أدائه وأعماله والأسس التي يبني عليها عمله، وهي من لدن عزيز حكيم، آيات منزلة من عند الله سبحانه وتعالى. وانطلاقنا من هذا المسار القرآني، من هذه التربية القرآنية، فيه حصانة لنا من الاختراق أولا، فيه ضمانات إلهية. يعني الله يضيف إلى جانب هذه المنهجية التوفيق، التسديد، التمكين. وبالتالي نحن من خلال محاضرة الأمس طبعا قدمت في إطار آيات أو آية يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. في السياق الإعلامي تحدث السيد بالإجمال حول ما يتعلق بالقول والكلام نفسه. كيف نكون متميزين عن غيرنا؟ ما نقوله يحكمه مبادئنا وقيمنا وأخلاقياتنا وتعاليم ربنا سبحانه وتعالى. لا ننطلق بفوضوية ولا بتفلت. أيضا الله سبحانه وتعالى تحدث عن الكلمة الطيبة، وبالتالي ضربت كمثل يبقى أصله ثابت وفرعه في السماء. وتحدث السيد القائد عن أهمية الكلمة الطيبة وأنها تبقى متجذرة ويبقى الناس مستفيدين منها، وعرف مفهوم الكلمة الطيبة، بل أنه حدد يعني عدة نقاط ممكن نقولها تهدي إلى موقف الحق، ترفع المعنويات في إطار التوجه الصحيح، تدفع إلى فعل الخير، تؤثر أيضا إيجابا في العلاقات الإيجابية بين المجتمع، وتعالج الجروح أيضا، وتكون نافعة سواء للفرد سواء للمجتمع. وبالتالي أقدم هكذا طريقة يجب أن تكون غاية الكلمة الطيبة. وأيضا كشف أو قدم مفهوم الكلمة الخبيثة وخطورتها، والله سبحانه وتعالى والقرآن بين أيدينا ونحن نقرأه دائما، ولكن انظروا كيف طرحت المسألة اليوم بشكل يجب أن يصبح منهج اليوم على مستوى عملي والتزام أيضا. يعني نحن عندما وضع السيد القائد أيضا ركائز ثلاثة، الإصغاء، التفهم، ثم الالتزام وتوطين النفس على الالتزام بهذه التوجيهات. وبالتالي ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. هنا الشجرة التي لا ثمر لها بل أضرار هناك. وبالتالي هكذا الله يعلمنا، يربينا أيضا مدرسة يجب علينا أن نستمر بها بشكل طيب. وصف الله سبحانه وتعالى حتى في الجنة من ضمن الامتيازات التي يكون عليها المؤمن في الجنة، قال وهدوء إلى الطيب من القول. ونحن اليوم يجب أن نوطن أنفسنا على هذا على هذه الهداية في الدنيا التي تأتي من الله سواء في الدنيا وفي الآخرة. أيضا السيد القائد بالأمس، يعني طبعا المسألة هنا أصبحت دين، الإعلام أصبح اليوم ضمن مسار ديني، ضوابط دينية وفي نفس الوقت عملية. وبالتالي ربطت المسألة ب
ارتباط نؤجر عليه في فوز عظيم من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول أو يصف أعداءنا في البداية ويقول أنهم آكلين للسحت، وأيضا عن قولهم الإثم لبئس ما كان يصنعون، يلبسون الحق بالباطل، وبالتالي لا يمكن أن يجتمع. نحن نقول بأننا نواجه هذا العدو، وفي نفس الوقت يكون في واقعنا من يلبس الحق بالباطل، في واقعنا من يقول الإثم. هنا لا يمكن أن يجتمع ضدان في مسار واحد، لكن ما هي التوجيهات التي تأتينا من قبل الله؟ وقول للناس حسنا، هذا درس مهم وعظيم جدا. العدو يريدنا أن نظل السبيل، ودوا ما عنتم. هنا تترجم هذه المفاهيم القرآنية، الدروس القرآنية، إلى واقع نحن نشاهده على مستوى كبير جدا. وفي نفس الوقت القرآن لا يمكن أن يشخص مشاكل دون أن يقدم لنا حلول لها، وفي نفس الوقت أن يحصننا بشكل كبير. والله بيوجه

0: هذا العدوان وهذا الحصار، ويقول بأنه خلاص كأن احنا قد نسينا وضيعنا المسار. السيد بيقول لهم لا
1: لا،
0: مسارنا ما يزال باقي، ومشروع النهضة الاقتصادية ما يزال حاضر.
1: لا.
0: وفي نفس الوقت مشروع الجبهة الإعلامية التي ستعيد توصيف الوعي للأمة، هذه مسؤولية اليوم عندما ننطلق من القرآن. مهما كانت المهام المناطة بنا، نحن متكلون على الله ومتوكلين على الله، وبالتالي بوفق منهجية القرآن سنحقق ما يفترض أن يكون
1: بمشيئة
0: خلال
1: الله.
0: هذه المرحلة بعون الله سبحانه وتعالى.
1: نعم أستاذ توفيق، أنتم تحدثتم وذكرتم نقطة مهمة جدا، هي المصطلحات، المصطلحات التي يستخدمها العدو وفق هواه. وللأسف نجد الكثير من القنوات الإعلامية أو الوسائل الإعلامية تنساق وراء هذه المصطلحات بحيث تم تغييبها. أنتم ضربتم مثل بسيط جدا أنه الوطن العربي يعني حل محله عبارة الشرق الأوسط. هناك أيضا الكثير من العبارات، منها أيضا يعني الإرهابي حلت محل المجاهد، وهناك نعم. مصطلحات يعني على نفس المنوال هناك أشياء الكثير. لذلك يعني مصطلح قد يقلب حقيقة ويجلب لأمة الهزيمة، والمفترض بها أن تكون في موقع يجعلها هي المنتصرة وكلمتها هي العليا. يعني حرب الكلمات أو الحرب الإعلامية أو الجبهة الإعلامية هي ليست جبهة بسيطة، هي يعني لا يستهان بها. الكلمات تعادل الرصاصة وقد تكون أقوى منها، يعني قد لا نحتاج للرصاصة إذا كنا موظفين الإعلام بالشكل الصحيح. الإعلام يعني نستطيع أن نقول بأنه يساوي وعي وبصيرة،
0: تضع معلومة ويجب على الناس أن يعودوا لها ويشوفوها على مستوى واقع مواجهتنا مع تحالف العدوان ومع كيان العدو الإسرائيلي. في الثامن من نوفمبر 2000 الثامن من فبراير 2015 أول من أطلق مصطلح هذا انقلاب على الإعلان الدستوري كان المجرم نتنياهو، وبعد كده اشتغلت الأبواق العربية والسعودية والمنافقين والمرتزقة حول هذا المصطلح وحول هذا المسمى، ولا من قبلها كانوا عادهم مسومين أو ما هم دارين وإيش يوصفوا، ورايحين جالسين في موزمبيق يتفاوضوا والمسألة طبيعية. لما جاء التوجيه من قبل كيان العدو الإسرائيلي اشتغلوا كلهم بعد، وفيكم سماعون لهم، هؤلاء سماعون للكذب. الله وصفهم وقدمهم لنا بشكل واضح. وبالتالي أيضا حتى على مستوى ليس فقط الـ بمعنى تمرير المصطلحات بس والاستماع وتكرار وتحوله إلى أبواق، لا بل أنه حذر السيد القائد من مسألة الاهتزاز. وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الله والرسول وإلى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هنا سنجد أيضا تحذير قرآني يقول إذ تلقونه بألسنتكم، على طول في ناس يعني تصل الكلمة وما عدي حتى يجمعها داخل أذنه. كررها بغاوات أو كبغاوات سماهم، وهنا هذا خطر. إحنا في مرحلة خطرة جدا، نحن نواجه عدو لديهم خبرة في مسألة الباس الحق بالباطل. مسألة الله قال يحرفون الكلمة عن موضعه، يلبسون الحق بالباطل. وبالتالي أيضا حتى في مسألة وعد الآخرة ومواجهة هذه قال ولتعلنا علوا كبيرا، مرحلة العلو، لكن فيه وقال وكنتم أكثر نفيرا، النفير الإعلامي، النفير بمعنى التحشيد الذي يمتلكه الآن كيان العدو الإسرائيلي كان أو خلال فترة ما قبل 7 أكتوبر كنا نفهم يعني كيف كان يمتلك هذا من مكنة وبروبوغندا كبيرة وأبواب. حتى على مستوى يعني داخل أمريكا، داخل الولايات المتحدة بالأمس، يعني سنذكر شاهد واسمحوا لي إذا طلت عليكم، شركة اسمها سالم ميديا، هذه الشركة أمريكية يمتلك جزء منها ابن هو أفوان صهر ترامب المجرم ترامب، يديرها اليوم داخل أمريكا من قاد الحملة الانتخابية سابقا للمجرم نتنياهو، ثم أيضا قاد أو كان من ضمن المروجين في أو البارزين في الحملة الانتخابية للمجرم ترامب في الانتخابات الأمريكية. هذا الخبير الإعلامي أو هذا الشخص وصل الحال إلى أنه مش بيشتغلوا بس على

0: الشارع الأمريكي وبس، حتى ما يسموه داخل أمريكا بالمحافظين، يعني وهم داخل يوم الأحد داخل الكنيسة بتجي لهم رسالة SMS تضامنية مع كيان العدو الإسرائيلي. أصبحوا حتى على مستوى التواجد الجغرافي بالزمان وبالمكان المحدد تأتي للرسالة إلى داخل تلفونه، سواء في مهاجمة المقاومة في غزة أو بتأييد كيان العدو الإسرائيلي أو بكسر دعاية موجهة أو ترويج لدعاية من قبل كيان العدو الإسرائيلي.
1: نعم.
0: هذا الجانب داخل أمريكا، معقول أن ما فيش معاهم نسخة باسم أو بلسان عربي داخل الواقع العربي، وفي هناك من يقوم بنفس الشغل، بل هناك شركات. شبكة المجد، أنا سأقولها بالعربي الواضح، محمد بن شيمير مثلا، هذا واحد من الأمثلة الذي ترجم على أساس القرآن الكريم وخلاه باللغة الإنجليزية، والله بيقول بلسان عربي مبين، وأدخلت الترجمة بعدين بتفسير الوهابي. وإن كل من يقرأ من غير ذوي العربية بمعنى، أو من يتحدثون اللاتينية والإنجليزية، أصبحوا يقدم لهم القرآن وفق المنظور الوهابي أو وفق البرمجة التي وضعتها الصهيونية لكي أن يكون بهذه الصورة. وهذا أخطر شيء يقدم من جانب هؤلاء. شبكات مثل العفاسي الذي استخدمته فيما يسمى بالسبن من المسج، هذه تسمى الإشارات الضمنية. نحن لا نتحدث منه، يعني من ميزة هذه المحاضرات التي قدمها عنها أن السيد القائد فتح ملفات لم يجرأ أي قائد عربي خلال 10 أو 8 عقود أن يفتحها. وبما يتعلق بالودائع، فيما يتعلق بدس السم في الصادرات والبضائع التي توجه إلينا ونشتريها بفلوس وهي سموم. أيضا على المستوى الإعلامي هنالك أمور أصبحت تستخدم، يعني قناة العفاسي أول ما وجهت في العراق كانت شغالة قرآن، وإلى جانب الصدى كانت ترسل إشارات ضمنية تؤثر على الناس، على عزيمة ونفسية الناس، عبارة يمكن نحن نلخصها تقول لهم لا تقاوم، ارمي سلاحك، هكذا كانت توجه. هذا شغل كان يشكل في ضمن إطار الاستغلال اليهودي لهذه الأبواق، لهذه المنصات، وتوظيفها في النخر في نفسيات الأمة. وبالتالي عندما نقول قاطعوا إعلام العدو، قاطعوا الإعلام المضلل، لأنه يعني سأقولها يعني بطريقة مبسطة ربما لمن ليس يفهم فيما قلته في الإشارات الضمنية أو غيره، بعض الأحيان واحد وهو جالس كذا آمن في مكان يشعر بأنه أو يعني تلقى استمع كلام، الكلام هذا سمعه من الإذاعة، شعر بأن شعر راسه طنز، أن يعني بمعنى هناك هالة من الطاقة الإيجابية أو الطاقة السلبية بعض الأحيان.
1: صحيح.
0: هذا الجانب، هذا التأثر، هذه هي الإشارات الضمنية، يعني يمكن نعرفها بمثل هذا الشكل البسيط. يتم توجيه إشارات سلبية، طاقات سلبية داخل أثير هذه الوسائل الإعلامية الموجهة من قبل العدو وتحول النفسيات، ولا نحن معنا سمع وبصر وعقل.
1: صح.
0: بالعقل يعني بالمنطق، بالمنطق لما واحد يكذب علي مرة اليوم، كذب علي بكرة وبعده وبعد يعني شهره يكذب علي كل يوم، وفي نفس الوقت مكاننا واقف أمام هذه الشاشة وجالس يتفرجها، أليس هذا يعني غير منطقي وغير طبيعي؟ ما لم يكن هنالك مؤثرات توجه أيضا في إطار الإشارات الضمنية، هذا يجب علينا أن نحذر منه. هذا أسلوب خطير.
1: صحيح.
0: وأصبح اليوم في متناول اليهود ويستخدمونه في أشياء كثيرة تخرب نفسيات الناس، ذكاء الناس، هذا على مستوى الأخبار. وما بالك وهم كانوا يستخدموا كلمة في زمان اليهود الذي هم يعني كانوا جنب البدو أو بدو في هذه المرحلة، واليوم هؤلاء الذي لديهم التقنيات وأصبحوا في مراحل متقدمة وخطيرين جدا، يجب علينا أن نكون حذرين منهم ولا نفتح لهم باب، لا نفتح لهم ثغرة، هكذا يعني الله علمنا والقرآن علمنا بهذه الروحية، يجب أن تكون حاضرة بكل ما تعنيها الكلمة. إذا كنا فقط على مستوى بشري، يعني ما نقول حتى يعني منظور بشري مجرد، أي واحد ما يكذب عليه مرة ومرتين وثلاث بقاطعه يا أخي. ما بالك بهؤلاء الذين يكذبون ويلوكون الكذب ليل بنهار، ومع ذلك أصبح أمامنا تلقيه يجب علينا الالتزام فيه حرفيا، ويجب علينا الالتزام فيه تحصينا بهمتنا ولمجتمعنا، وفي نفس الوقت حتى تبور. مثل ما بنقاطع البضاعة الأجنبية أو البضاعة المصدرة من قبل كيان العدو الإسرائيلي أو من قبل الأمريكيين، أيضا هذه القنوات هي بضاعة اليهود وبضاعة الأمريكي وبضاعة الإسرائيلي، وبالتالي يجب علينا مقاطعتها. يا أستاذة ويا سامعين الكرام، قبل فترة كان هناك صابون ثياب اسمه أريال، في حاجة اسمها أمينات نترات البولونية، ليس لها أي علاقة بجانب النظافة. يعني ما بتقومش بأي إضافة نظافة للملابس لأنها بتضيف للعملية هنا، لكن محشورة ضمن مكونات الصابون، هذا الصابون الثياب الذي هو عبارة عن صابون إسرائيلي. طيب هذه المادة هي نفسها تفرز في ضمن مخرجات الله يعزكم البول، وهي تسبب إذا ما كانت مفرزة تسبب النجاسة للإنسان. يعني كان الناس يلبسوا أثواب ناسعة البياض لكنها نجسة، هذول اليهود هكذا يشتغلوا في الواقع الأمة، وبهذه الطريقة ينخروا ويخربوا نفسياتنا. إذن نحن يجب أن نحصن أنفسنا، ويجب أن نكون بالقدر الذي يمكن أن نكون محصنين، وفي نفس الوقت قادرين على مواجهة هذا الخطر الذي كلما كنا ملتزمين بالقرآن الكريم وبتوجيهات الله سبحانه وتعالى كلما حسمنا المعركة بشكل أسرع، كلما حققنا نتيجة أكبر، كلما كنا في إطار التي هي أقوم، كنا في المسار الأقوم كما ضمن الله سبحانه وتعالى لنا هذا المسار.
1: نعم صحيح. أستاذ توفيق، يعني للأسف يعني قاربت الفقرة هذه على النهاية، ولكن عندما نأتي لمثل هذا يعني فعلا علينا أن نقوم بمقاطعة هذه القنوات، لأن الطاقة السلبية التي تأتينا منهم أكثر من الشيء الإيجابي الذي يقدم للمتلقي لهذه الوسائل الإعلامية. لوحظ أن الشائعات تنتشر فيها أستاذ توفيق بشكل كبير جدا، والكل يتلقاها على أساس أنها حقائق مسلمة، يعني حتى لا يتبين ولا يتأكد هل هذه المعلومات حقيقة أو لا. وللأسف هناك من يقوم بنقل هذه المعلومة وهي مجرد شائعة ليكون هناك رد فعل من قبل الجمهور المتلقي لوسيلة الإعلام تلك. ونحن قد لاحظنا يعني حتى أنه يحاول أنه يشكك في بعض الشخصيات، يشكك في بعض المواقف. ويتم يعني نحن لاحظنا عندما كان يتم اغتيال قادة المقاومة، لاحظنا قنوات مثل العربية ومثل الحدث وسكاي نيوز كيف كانت تتعامل، يعني وهي معروف بأنها يعني هي ناطقة بلسان الصهيونية يعني بشكل واضح وصريح بشكل كبير جدا. كيف تناولوا سيد الجهاد والمقاومة سيد حسن نصر الله، كيف تكلموا عن يحيى السنوار عندما مات، كيف تحدثوا عن هناك الكثير من الشخصيات. مثل هذه الوسائل يعني هنا لابد فعلا من مقاطعتها بشكل كبير جدا. في نفس الوقت أستاذ توفيق، ما هو البديل؟ يعني لابد عندما أمنع أو أدعو لمقاطعة هذه القناة أن يكون لدي قناة تكون أفضل منها، قناة لا تعتمد على الشائعة ولكن في نفس الوقت تقدم الحقيقة كما هي، يعني تحمل الوعي والبصيرة الذي يجب أن يقدم للناس من أجل أن يستطيعوا مواجهة العدو الحقيقي الذي يتربص بالأمة.
0: الله سبحانه وتعالى يقول واستفزز من استطعت منهم صوتك إلى الشيطان بمعنى. طيب الشيطان هو اليوم بيجي يكلمنا ولا بنسمع في قناة ولا في مواقع خاصة ولا شيء، ولا يقول هذه قنواتي، أم هناك من استطاع أن يستفز منهم وأصبحوا هم صوت للشيطان، هم بوق للشيطان، هم من يمثلوا اليوم هذا الصوت الشيطاني. وبالتالي هذا الصوت الباطل، صوت الضلال، هو صوت الشيطان، هو الاستفزاز، من هو من أصبحوا مستفزين وأصبحوا من يخوضون داخل هذا الجانب. الله سبحانه وتعالى يقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق. واحد نحن هنا معنا من المصدر، من المصدر؟ يعني في أحد الزوامع التي كانت تمتلك من الوعي عندما وضع فكرة أنه شوف اللي بيقدم المذيع، أولا شوف المذيع كيف لابس، كيف شكله، كيف من باب حتى الإطار الشكلي هذا أولا يعني كإطار يعني. فأيضا يعني إن جاءكم فاسق، الجهة الوسيلة يعني، لو حضنا الشهر الماضي إسرائيل بالعربية، هذه منصة مشهورة ولديها ربما متابعين يصلون لمئات الآلاف من الأمة العربية، تحذر المسلمين من استهداف المسجد الأقصى من قبل إيران. شوفين دفين وصل التضليل والاستخفاف بعقل ملياري مسلم، يعني الذي محتل المسجد الأقصى والذي هو في نفس الوقت أحرق المسجد الأقصى ومنع المصلين في وقت ما هو بينشر الخبر، المصلين ممنوع، الفلسطينيين ممنوع أن يدخلوا يصلوا فيه، وهو بيقوم باقتحامه على مستوى يومي وربما بآلاف الأشخاص على مستوى الأسبوع، وفي نفس الوقت يحذر المسلمين من الاستهداف، من أن المسلمين سوف يستهدفوا
1: المسجد الأقصى. نعم،
0: هكذا يتم واضطقدي، هناك سماعون لهم، وهناك من فعلا تنطلي عليهم مثل هذه الأمور التي استخفاف بالعقول. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. القول السديد مهم. القول السديد أصبح في هذا المرحلة إطار وضابط مهم جدا وتوجيه على كل القضايا، في كل ما يمكن أن يستطيع الإنسان أن يخرجه من لسانه، من قول، من لفظ، لابد أن يكون سديد. لماذا؟ لكي تتحقق الجوائز على هذا الأمر. أولا هو من أجل صلاح القول، ومن أجل صلاح وانضباط المسألة هنا انضباطية، لكن فيه استكمال يصلح لكم أعمالكم، هذا جانب مهم. يعني من منا لا يريد أن تكون أعماله صالحة؟ إذا لم يكن هذا التوجه، هذا التوجه في القول السديد، لو لم يكن الغاية منه فقط إلا صلاح الأعمال، لكان هذا كافيا بأن نلتزم بهذا الجانب بشكل كبير جدا. أيضا مسألة الإعراض عن الذين يخوضون في آياتنا، الله سبحانه وتعالى أيضا عن الذين إذا سمعتم آيات الله يكفر بها أو يستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، سواء على مستوى مساحات الغرف الدردشة والذي فيها نقاشات، نشوف أنها أصبحت خارج إطار الممكن الذي يمكن واحد أن يقدم فيه ما ينفع الناس أو كلمة طيبة. قاطع، اخرج منها. أيضا القناعة عندما نشاهد بأنها لا تقدم الكلمة السديدة، الكلمة الطيبة، ما الذي يجبرنا على البقاء في أن نبقى في هذا الإطار؟ أيضا بعد الصلاة والقول السديد وصلاح العمل يغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع، هنا المسألة فيها طاعة لله ورسوله، فقد فاز فوزا عظيما، فوز عظيم، مش في مسألة كثير مشاهدات ولا غيره، هنا الإعجاب جاي من عند الله سبحانه وتعالى. اللايك بيجي من عند الملائكة ومن عند رحم الراحمين.
1: صحيح.
0: من الذي يجب علينا أن نبحث على أفضل من هذه الميز ومن هذه الهبات التي جاءت من الله، والإرشادات والتوجيهات التي فيها فائدة لنا، ما هي فائدة لا لله ولا للملائكة، هي فائدة لنا في صلاح أمتنا، في تحركنا الصحيح، في انتصارنا وشهادتنا لله على أن هذا المنهج وهذه الرسالة وهذا النبي وهذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس.
1: نعم هذا صحيح. وعلى المستمع الكريم الذي يتابع محاضرة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن يعرف بأن هذه المحاضرات ليست ترفا ولكنها تأتي فعلا كما قلتم في وقت حساس. نحن بحاجة لمعرفة الحقيقة لمعرفة الحق حتى نستطيع أن نواجه الأعداء وفي نفس الوقت أن يعرف الأعداء بأن طريقهم بالنسبة لنا مغلق وأننا نستطيع من خلال الوعي ومن خلال الكلمة الطيبة أن نكسر كل القيود التي وضعوها علينا وأننا أمة قوية بإيماننا وبمعرفتنا للأسس الصحيحة للدين نستطيع أن نواجه وأن ننتصر في نفس الوقت. الحديث شجون ولكن بمشيئة الله سيكون لنا لقاءات أخرى. أشكركم كثيرا أستاذ توفيق الحميري الخبير الإعلامي تواجدكم معنا في فترتنا المفتوحة المباشرة. تحيا اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: القوم كيف المركب في سبيل الله تلاه سخر للعد واحذر روم تنفس هواها وان عرفت من تكفوه فتركها واحذر تشله البشر واجب عليها تتقلق في حكاه.

الحادية عشرة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. طابت أوقاتكم بالخير مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. والبداية بالعناوين: العدو الصهيوني يستمر في خروقات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. استشهاد 3 مواطنين لبنانيين في غارات للعدو الصهيوني جنوب لبنان، والمقاومة اللبنانية تستهدف مقرات وتجمعات ومراكز العدو الصهيوني. الدفاعات الجوية الإيرانية تسقط طائرة مسيرة تجسسية تابعة للكيان الصهيوني فوق محافظة هرمزكان. إلى التفاصيل. استشهد شاب فلسطيني متأثرا بجراحه وأصيب آخر اليوم في قصف للعدو الإسرائيلي على مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة صفا الفلسطينية، وسط استمرار العدو في خروقات اتفاق وقف إطلاق النار. وأصيب مواطن في قصف للعدو استهدف منزلا بمخيم المغازي وسط القطاع. وذكرت الوكالة أن آلية العدو أطلقت النار شرقي مدينة غزة بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المنطقة، وأوضحت أن زوارق حربية للعدو أطلقت النار باتجاه ساحل مدينة غزة. وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي فجر اليوم خلال حملات مداهمة في مناطق متفرقة عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن 3 غارات شنتها مسيرات العدو الصهيوني اليوم مستهدفة سيارة على أوتوستراد كفر رمان الجرمق، وسيارة على طريق الجرمق الخردلي، ودراجة نارية على أوتوستراد كفر رمان الجرمق في جنوب لبنان، أسفرت عن استشهاد 3 مواطنين لبنانيين بهذه الاستهدافات. وأضافت الوكالة أن الطيران الحربي المعادي استهدف منزلين في بلدة أرزرون قضاء سور أدى إلى تدميرهما. وليلة الماضية أغار الطيران الحربي الصهيوني على مبنى بالقرب من مركز إسعاف تابع لكشافة الرسالة الإسلامية في بلدة الدوير ودمره. وبعد أقل من نصف ساعة شن الطيران المعادي على المكان نفسه، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بين المدنيين، وقطع طريق عام الدوير. كما تعرضت بلدة الدوير ليلة الماضية ل3 غارات شنها الطيران الحربي، و4 غارات نفذتها طائرات مسيرة، مما أسفر عن ارتقاء شهيد وإصابة 8 مواطنين، فيما لا تزال امرأة مفقودة تحت الأنقاض في حي ريشوم حيث دمر مبنى سكني. وشن الطيران الحربي المعادي غارة على بلدة حبوش أدت إلى تدمير مبنى. أعلنت المقاومة اللبنانية مساء أمس أنها استهدفت مراكز ومقرات وتجمعات جنود العدو الإسرائيلي وآلياته في الجنوب اللبناني المحتل بصلية صاروخية وبقذائف المدفعية ومسيرات انقضاضية وصواريخ أرض جو. وأوردت المقاومة في 14 بيانا منفصلا تفاصيل هذه العمليات، مؤكدة أنها تأتي دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى الجنوبية وأسفرت عن ارتقاء شهداء وجرحى من المدنيين وضمن معركة العصف المأكول. فيما أقر جيش العدو الإسرائيلي اليوم بمقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة إثر هجوم نفذته المقاومة اللبنانية بمسيرة انقضاضية استهدفت قوة إسرائيلية في بلدة دبل جنوب لبنان. أكد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كلاس دعمهما الجهود الرامية إلى استئناف حركة الملاحة البحرية. وقالت وزارة الخارجية العمانية على حسابها في منصة أكس اليوم إن وزير الخارجية تلقى اتصالا هاتفيا من كايا كلاس تناول خلاله وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية ومستجداتها. وأضافت الوزارة أنهما أعربا عن دعمهما للجهود المبذولة في سبيل استئناف حركة الملاحة البحرية وإنهاء حالة الاحتقان والتوتر في المنطقة. كما تناول الاتصال علاقات التعاون القائمة والشراكة بين سلطنة عمان والاتحاد الأوروبي. أعلنت الدفاعات الجوية الإيرانية أمس إسقاط طائرة مسيرة تجسسية متطورة قادرة على التخفي من طراز أوربيتر تابعة للكيان الصهيوني فوق محافظة هرمزكان. وأوضحت وكالة مهر الإيرانية أن الدفاعات الجوية التابعة للجيش المتمركزة في بندر عباس استهدفت الطائرة بنظام دفاعي خاص يغطي الخليج ومضيق هرمز، حيث تمكنت السلطات بالتعاون مع القوات البحرية من العثور على حطامها. وفي السياق ذاته أكد المستشار العسكري لقائد الثورة وعضو المجلس التشخيص لمصلحة النظام اللواء محسن رضائي أن صبر إيران لا يعني غياب الرد، مشددا على أن أي تجاوز للخطوط المرسومة سيقابل برد حاسم من بلاده. أكد مدير إدارة رابطة الدول المستقلة الثنائية في وزارة الخارجية الروسية إليكسي بوليتشوك أن التوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة في أوكرانيا لا يمكن تحقيقها إلا بمعالجة الأسباب الجذرية للصراع. وحسب وكالة سبوتنيك اليوم، قال بوليتشوك يجب على أوكرانيا العودة إلى أسس دولتها في أوائل التسعينيات عندما اعترف المجتمع الدولي باستقلالها. وأشار إلى أن موسكو وكييف تجريان مراسلات دبلوماسية بشأن المسائل القانونية والقنصلية عبر مينسك. كما أعرب الدبلوماسي الروسي عن امتنانه لحلفاء بيلاروسيا وزملائها من الدول الأخرى على الخدمات التي يقدمونها. الخبر الأخير، أصدرت الصين إنذاراً باللون الأحمر لمواجهة الفيضانات وسط هطول أمطار غزيرة في المناطق الوسطى والشرقية من البلاد. وحذرت وزارة الموارد المائية والهيئة الوطنية للأرصاد الجوية بالصين من أن أجزاء من غربي مقاطعة إنهوي وشرقي مقاطعة هوبي تواجه خطراً بالغاً لحدوث فيضانات جبلية مفاجئة، وذلك منذ مساء أمس وحتى مساء اليوم. كما تم إصدار إنذار باللون البرتقالي وهو ثاني أعلى مستوى من الإنذار لأجزاء من مقاطعات تشيجيانغ وأنهوي وجيانغشي وهوبي. وقد صدرت أوامر للحكومة المحلية برصد الوضع في الوقت الحقيقي وتنفيذ عمليات إجلاء استباقية للمعرضين لأضرار. سمعنا الكرام، ختاما لنشرتنا الإخبارية الثانية نعود ونذكركم بعناوينها. العدو الصهيوني يستمر في خروقات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. استشهاد 3 مواطنين لبنانيين في غارات للعدو الصهيوني جنوب لبنان، والمقاومة اللبنانية تستهدف مقرات وتجمعات ومراكز للعدو الصهيوني. الدفاعات الجوية الإيرانية تسقط طائرة مسيرة تجسسية تابعة للكيان الصهيوني فوق محافظة هرمزكان. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم سمعنا الكرام بثانية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. في ختامها نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: كلام في محله.
3: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
4: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
3: للمها كذا؟
4: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
3: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
4: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
3: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
4: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
3: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة وعرف أنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان أشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة وأخرج أتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
4: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
3: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
2: كلام في محله،
3: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك.
6: كما أمركم الله بذلك.
5: الهيئة العامة للزكاة.
7: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
8: أخي المواطن، يفضل تجنب تعبئة الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير، تجنبا لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
9: بسم الله لا الله توكلنا على الله.
10: يا بسم الله توكلنا على الله.

0: في طريقهم إلى بيت الله الحرام خرجوا آمنين يلبون نداء الله، لا يحملون في صدورهم إلا الإيمان.
1: يا شيخ خالد،
2: الله أكبر.
1: يا شيخ، يا شيخ خالد،
2: اقتلوهم.
1: والخادقة خطة المباركة يا شيخ خالد،
2: اقتلوهم، اقتلوا المشركين السيوف.
1: والخطة المباركة مباركة، اقتلوهم، اقتلوهم يا شيخ رجال النشاط، اقتلوا اليمن، اقتل الحجاج.
0: وفي تنومة تحول الأمان إلى غدر، رصاص ينهال عليهم، ثم سيوف وسكاكين تقطع رؤوسهم، ليسقط 3000 شهيد، وليدخل الألم إلى كل بيت في اليمن. ثم لم تتوقف الجريمة عند ذلك، بل تنصل من المسؤولية وطمس للحقيقة، فكان قتل حجاجنا مرة أخرى بالنسيان وبالتواطؤ وبالإهمال. وحتى لا ننسى، فمن الضروري أن نفهم ما الذي حدث ولماذا حدث وما الذي ترتب عليه. تنومة، ذاكرة الدم التي يجب أن تبقى حية في الوعي المجتمعي، وعي يجب أن يستعاد حتى يعرف هذا الشعب عدوه الذي قتل حجاجه بالأمس وذبح أطفاله اليوم.
1: الله أنك تشوف اليوم الأسود من عتيبة. حفظك الله يا سلطاننا العظيم يا ابن عبد العزيز ابن سعود.
0: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم، لأنها جريمة ضد الإنسانية. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، تأتيكم يومياً عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام.

0: سامعين الكرام، هناك العديد من الأنشطة والفعاليات التي تقام في عموم المحافظات الحرة. مراسلو الإذاعة بدورهم يوافوننا بالرسائل الصوتية. هذه الرسالة للزميل إبراهيم القرضي من محافظة صنعاء.
1: تحية لكم السامعين الأعزاء، أجمل تحية في مساء لجانا معكم من محافظة صنعاء. أجواء عيدية تعم أرجاء الوطن، الكل يستعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وهنا أجواء محملة بأنداء روائح الخير والبركة في هذه الأيام العشر المباركة من أيام ذي الحجة. كل يستعد لاستقبال العيد، والأسواق تعج بالمواطنين الذين يقبلون على شراء حاجيات ومستلزمات العيد. أفراح ومسرات تبتهج بها القلوب لاستقبال العيد المبارك. إنه العيد السعيد والمبارك، ليس كمثل الأيام التي نعتادها، بل إن العيد له مميزات وخصوصيات تتميز بها كل المناطق. وسبحان الله العظيم، وكأن العيد جاء هدية تغسل النفوس وتزيل الهموم ومتاعب الأيام. ومن مكتب السياحة بمحافظة صنعاء الذي يقوم بجهود مشكورة ونشاط دؤوب، ونظرا لقدوم عيد الأضحى المبارك، قام مكتب السياحة بالمحافظة برسم خطة وجهود وأنشطة مختلفة من أجل تقديم الخدمة للزائرين، وتقديم لهم كل كافة التسهيلات والخدمات وعمل السياجات اللازمة للشلالات، وتنظيم وتخفيف الزحام من السيارات والمواقف، التنسيق مع الجهات ذات العلاقة. الأخ الأستاذ يحيى الشريف مدير عام مكتب السياحة بمحافظة صنعاء يتحدث لإذاعة صنعاء برنامجنا تحية اليمن حول ذلك قائلا:
2: نحن في مكتب السياحة في محافظة صنعاء لقد أعددنا خطة لهذا العيد المبارك، ونزلنا إلى المواقع السياحية للإطلاع عليها وتجهيزها، ليتم نزول لجان مشتركة مع الجهات المعنية، وهي التي سوف تنزل معنا الأمن والمرور والصحة والدفاع المدني والهلال الأحمر وصندوق النظافة، كما الأشغال والوحدة التنفيذية والإعلام مشتركة مع غرفة عمليات المحافظة. هذا سنقوم إن شاء الله خلال هذا الموسم العيد بالنزول الميداني إلى السدود والشلالات وإلى المواقع الطبيعية في محافظة صنعاء، حيث هي تزخم بزوار خلال هذا الأعياد السابقة الكثافة، وإلى شلال بيت الكبش وإلى الحيمة، كما عددنا مسحة طرق وعمل لوحات إرشادية في المواقع السياحية، ومسحنا الأرصفة وال حيث وقوف السيارات في العشاش والعصر والخمسين الغربي. وهذه الخطة هي مشتركة مع جميع المكاتب التنفيذية في محافظة صنعاء، والتي سنقوم بإذن الله بخدمة الزوار، كما ندعو الزوار عن الحفاظ على النظافة والحفاظ على الأشجار وعدم السباحة في المواقع الخطرة، حفاظا على سلامتهم. ونشكركم على استضافتكم.
1: ما هي الإجراءات يا أستاذ حياء؟ ما هي الإجراءات التي اتخذتها والأولويات التي اتخذتها لحماية الأطفال مثلا من

0: لأن هذا المواقع اللي هي السدود هي ليس مخصصة للسباحة، إنما هي مخصصة للزراعة، وتكون فيها المنطقة لزجة وتسبب إلى غرق. وكما ننصح أخواننا الزوار وأخواتنا الزائرات أن يحافظوا على أبنائهم من الغرق، لا يقلبوا فرحتهم إلى حزن، لأن الواحد إذا التهى عن أبنائه إحنا نقوم بواجبنا وهم يقوم بواجبهم بحفاظ على أبنائهم. لأن المواقع هذه السياحية اللي هي مثل السدود هي مخصصة للزراعة، وفيها مناطق خطرة، كم حالات غرقات مناسبة والله إن إحنا نتأثر عندما نرى المواطنين ينقلب إلى من فرحة إلى حزن. فنرجو أن يكونوا تعاون بيننا مشترك، ويحافظوا على أبنائهم، ويكونوا حافظوا على النظافة، ويحافظوا عدم الرماية، لكي يكون هذا العيد فرحة وليس ينقلب إلى عكس وحزن. مثل أصحاب القوارب قمنا عليهم باشتراطات بعدم ركوب إلا من 7 أشخاص فقط، ولبس الجواكت التي هي واقية من الغرق، وهذه هي الإجراءات إن شاء الله مع الاشتراك مع الدفاع المدني وغواصين، وقد حضرنا غواصين وحضرنا، وإن شاء الله أن يكون هذا الموسم بإذن الله لا يوجد فيه أي حوادث وهذا ما حبيت أنا أوصله لكم.
1: كان ذلك مستمع إزاه وحديث الأخ الأستاذ يحيى الشريف مدير عام مكتب السياحة هنا بمحافظة صنعاء، والذي سلط الضوء حول الإجراءات التي قام بها المكتب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وذلك لاستقبال الزوار على هذه المناطق السياحية وكذلك الشلالات والحمامات الاستشفائية. وهكذا مستمع إزاء جهود مبذولة ونشاط كبير قام به مكتب السياحة من أجل استقبال الزوار على هذه الأماكن السياحية والشلالات والبرك والاستشفائية. وهنا لابد لنا أن نوجه نصيحة للآباء وخاصة الأمهات بضرورة مراقبة ومتابعة أطفالهم وعدم إهمالهم وعدم السباحة أيضا في الأماكن التي قد تسبب الغرق، لأن إهمال الأمهات لا نقول الكل ولكن نقول البعض، إهمالهم عن أطفالهم وعدم متابعتهم قد يسبب حدوث ما لا يحمد عقباه، غرق ولا بد يعني مثل غرق ولا بد من التنبيه وأخذ الحذر اللازم وعدم ترك الأطفال لوحدهم في السباحة خوفا عليهم من الغرق في هذه الشلالات. لكم في الختام مستمعين الأعزاء أجمل حياتي إبراهيم القرضي إذاعة صنعاء تحيا اليمن، دمتم ودام الوطن بألف خير، وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير.

0: الكرام، ومن هذه الرسائل الصوتية، هذه رسالة من محافظة دمار والزميل محمد صالح الكليبي عن تدشين الفعاليات التحضيرية لذكرى يوم الولاية لعام 1447 هجرية.
1: أهلا وسهلا، تحية تصلكم، كل عام وأنتم بخير مستمعين الأكارم، كل عام وأنتم بخير في أرض الأحرار، أرض اليمن العزة والحق. يوم الولاية ويوم عيد الفطر، وكلنا اعتزاز وافتخار في هذه المناسبة بما تحقق لهذا الشعب العظيم من نصرة وكذلك قوة وصبر ورباطة جأش في كل المواقف نفتخر بها أمام العالم. نحن اليوم ونحن نحيي هذه الفعالية العظيمة التي سوف تنطلق في جميع مديريات المحافظة بحضور قيادة المحافظة وكذلك كل أبناء محافظة دمار اليوم بهذه المناسبة الغالية. نحن من خلال الحضور

0: خلال تواجدنا عبر تيريدا صنعاء استطعنا أن نأخذ على عجالة، رغم أن هناك بعد هذه الفعالية التحضيرية تدشين قافلة تتوجه إلى مواقع العزة والكرامة، إلى من يرابطون من أجل استقرار وأمن هذا الوطن. وموجهة هذه القافلة من أبناء محافظة زمار يشاركوا إخوانهم في جبهات العزة والكرامة هذه الفرحة العظيمة بمناسبة يوم الولاية وكذلك عيد الأضحى المبارك. تحية للمستمعين الكرام. يوجد بجواري فضيلة العلامة إسماعيل بن محمد الوشلي عضو رابطة علماء اليمن، والذي يتحدث عن هذه الفعالية وهذا التدشين بعيد الغدير ويوم الولاية، فليتفضل. أنقل الميكروفون إليه، هو معكم فضيلة العلامة إسماعيل بن محمد الوشلي عضو رابطة علماء اليمن، فليتفضل.
1: السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، ونبارك لكم ولجميع المؤمنين في أنحاء العالم الإسلامي بهذا التدشين، تدشين ولاية الإمام علي بن أبي طالب. هذه الولاية التي جعلها الله سبحانه وتعالى صمام وأمان لهذه الأمة من الضلال، من الضياع، من الذل، من الهوان، من الضعف، من الوهن، جعلها الله. هذه الولاية هي الولاية المرتبطة بولاية رسول الله، التي أيضا هي بدورها مرتبطة بولاية الله سبحانه وتعالى. فقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والدليل على ذلك ما يحصل في يمن الإيمان عندما ارتبطوا بهذه الولاية العظيمة، ولاية أمير المؤمنين مرتبطة بولاية رسول الله المرتبطة بولاية الله، كيف يتحقق لهم النصر وكيف يتحقق لهم العزة والكرامة. بينما نجد الذين تولوا غير أمير المؤمنين وخرجوا عن هذا الصمام الأماني أنهم يخضعون في الذل والهوان والصغار والانكسار أمام أعداء الله الذين هم أولاد القردة وأحفاد الخنازير، حتى أنهم يعطونهم الأموال الكثيرة ويعطونهم الضعف والهوان أمامهم ويذلون أمامهم ولا يعتزون أبدا، بل أنهم يصيرون في أذل الأشياء، بينما هم يملكون المقدرات المالية التي هي أموال المسلمين، لأنهم يعني يسخرونها في حاجات اليهود والنصارى، بل ويتعاونون على فلسطين ويتعاونون على إيران الإسلام، الدولة الإسلامية التي تولت الله سبحانه وتعالى وتولت رسول الله وتولت أمير المؤمنين، وكذلك يتعاونون على حزب الله في لبنان ومن معهم، وأيضا يتولون أعداء الله في ضرب اليمن وحصاره إلى يومنا هذا. ولذا نجد على أن الإيمان يمان والحكمة يمانية، صدق رسول الله صلى الله عليه وآله، والحق إن شاء الله والخير قادم بإذن الله عندما اليمنيون مرتبطون هذا الارتباط العظيم، ومعهم أيضا إيران وكذلك لبنان والأحرار في العراق وفي غيرها، الذين الآن أصبحوا يتطلعون تطلعا كاملا إلى هذه الولاية العظيمة التي هي صمام أمانها من ضلالها وهوانها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الشعوب العربية والإسلامية تفيق من نومتها وتنتبه من غفلتها وتعرف مكان عزها وكرامتها وتخرج من ذلها وهوانها، وتقضي على حكوماتها الحكومات التي هي أبسطينية الخارجة من جزيرة أبسطين. هذا حكم الرؤساء، رؤساء الضلال الذين يمثلون الكفر والهوان، يجب عليهم أن يتحركوا، بقوله تعالى: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، أي لا يجوز أن يكون أولياءكم كفار، ويقول تعالى: ولا تتولوا مجرمين. فلذا يجب عليهم أن يتحركوا في أن يقضوا على هذه الأنظمة الضعيفة الذليلة الهينة أمام أعداء الله، وأن يرجعوا إلى ولاية الله وولاية رسول الله وولاية أمير المؤمنين، ويجعلوا لهم لا يكون قادتهم إلا من يكونوا بالصفات العالية والكريمة، أن يكونوا أكمل الناس إيمانا وعلما وشجاعة وإقداما وكرامة، وإلا فإنهم سيظلون في الهوان والصغار إلى حين يأتيهم الموت، وهذه مصيبة عليهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقذهم وأن ينقذهم من غفلتهم وأن ينبههم من نومتهم، حتى يتحركوا فيقوموا بما أوجب الله عليهم ويتحرروا من هذه البيوت، ليكونوا عزة ويكونوا كرماء ولا يبقوا تحت أقدام اليهود والنصارى. فإن ولاية أمير المؤمنين هي العزة وهي الكرامة، ولا نجاة للأمة ولا فلاح لها ولا عزة ولا كرامة إلا إذا رفعت هذه اليد التي رفعها رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم غدير خم 18 من ذي الحجة في العام العاشر، فقائلا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم ولي من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيث دار، ألا فليبلغ الشاهد الشاهد الغائب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: هكذا مستمعينا الكرام كنا معكم بهذه الرسالة بالفعالية الكبرى التي نظمتها محافظة دمار بمناسبة يوم الولاية وكذلك عيد الغدير. إلى ذلك محافظة دمار الآن بكافة قيادتها تتوجه لتدشين قافلة من أبناء محافظة دمار، قافلة مميزة إن شاء الله بهذه المناسبة العظيمة، تتوجه إلى جبهة العزة والكرامة لنشاط إخواننا المجاهدين في كل الجبهات بهذه المناسبة العظيمة. كل عام وأنتم بخير، عيد مبارك، وكذلك عيد الأضحى المبارك قادم. نتمنى لجميع المستمعين وكذلك كادر إذاعة صنعاء أن يكون عيدا سعيدا لأبناء اليمن في كل أرجائه. من محافظة دمار هذه تحياتي، تطلقكم في رسائل متجددة عبر أثير إذاعة صنعاء.
2: سامعين الكرام، ومن هذه الرسائل الصوتية هذه الرسالة: تمام.

0: مستمعينا الكرام وإلى محافظة إبو والزميل علي عبدو. علي، تتحدث هذه الرسالة عن أنشطة لجامعة إب.
1: سامعنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم من محافظة إب أجمل ورقة تحايا، ونوافكم بأبرز الأنشطة والفعاليات التي تشهدها محافظة إب، ومن أبرزها مناورة تطبيقية ومسير حاشد لمنتسبي جامعة إب دورات التعبئة المستوى الثاني، وذلك برعاية رئيس جامعة إب الأستاذ الدكتور نصر الحجيلي ووكيل محافظة إب لشؤون التعليم مسؤول التعبئة العامة القاضي عبد الفتاح غلاب، حيث أيضا أقيمت مناورة تطبيقية المستوى الثاني، وانطلق أيضا المسير من ساحة حرم الجامعة مرورا بعدد من شوارع المحافظة. وخلال مشاركته أكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور نصر الحجيلي أن الدورات التوعية والتعبوية التي شملت الأكاديميين والإداريين والطلبة تمثل تجسيدا عمليا لقيم الهوية الإيمانية، وكذا وتسهم في بناء جيل واعي وقادر على تحمل المسؤولية الوطنية، وكذا مواجهة ما يستهدف الوطن ومقدرات الأمة. كما أشاد الحجيلي بالتفاعل الواسع من قبل منتسبي الجامعة، وأيضا مواقفهم الدائمة للخيارات الوطنية، مؤكدا أن أبناء الشعب اليمني ماضون في أنشطتهم التعبوية والتوعوية والاستعداد المستمر لمختلف الاستحقاقات. وقد شارك في المناورة نواب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله الفلاحي والأستاذ الدكتور فؤاد حسان والأستاذ الدكتور أحمد أبو لحوم وأمين عام الجامعة الأستاذ عبد الملك السقاف ونائب مسؤول التعبئة العامة أبو كمال وأيضا أبو سراج السراجي، إلى جانب عدد من القيادات الأكاديمية والإدارية بجامعة إب. هذا وقد أشار الدكتور العز العقاب نائب رئيس الجامعة المساعد لشؤون الطلبة حول أهمية هذه الدورات، حيث قال:
2: بسم الله الرحمن الرحيم، نحن أبناء جامعة إب مختلف فئاتها أتينا هنا إلى المناورة والبيان العملي بعد مدة أقصاها تقريبا أسبوعين متكاملين، ونحن اليوم في هذه المناورة اقتداء بقول الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فاليوم

0: أعداء الله وأعداء المؤمنين هم الأمريكيين والنصارى وأيضا اليهود والكيان الصهيوني الغاشم الذي يعتبر اليوم هو يتحربد في كثير من البلدان العربية وفي الوطن العربي. فهذه التعبئة العامة هي استعدادا وتعزيزا للقوات المسلحة وأيضا تعزيزا للأمن ودفاعا عن الأمن وعن الأرض وعن الأرض ووحدة البلاد لقول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا نحن أمة واحدة. وسنسعى جاهدين إلى انتشار أو نشر هذه البيانات وهذه المعلومات على مستوى أسرنا وعلى مستوى كل من يستطيع حمل السلاح لمواجهة العنجهية الأمريكية. هؤلاء هم عبارة عن إصابة جاءوا إلى في هذا الزمان لم يلاقوا قطب آخر يبدعهم، ونتيجة لعربدتهم هذه نحن نستعد استعداد كامل لمواجهة أي خطر قد يمس البلاد أو قد يمس اليمن أو قد يمس أي شبر من تراب هذا الأرض. ونحن قادمون قادمون قادمون لتحرير البلاد كاملة، وإن شاء الله سنلتقي دائما في بيت المقدس بإذن الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو أكبر الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، الناس والإسلام.
1: من جانب آخر أعزائي المستمعين، تحدث الأخ الأستاذ الدكتور فؤاد حسان نائب رئيس الجامعة، حيث قال:
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نحن هنا في هذه المنطقة أتينا لعمل مناورة بعد تدريب دائما لثلاثة أسابيع من منتسبي جامعة تب، ونوجه رسالة للأعداء، وبالأخص بعد ما رأينا أمس بوم عيننا البلطجة الأمريكية عندما يعتقل زعيم دولة معترف بها عالميا ودوليا ويعتقله من قصره. هذا يشجعنا ويحمسنا ويحفزنا إلى أن نتعلم كل شيء، كيف ندافع عن أنفسنا، كيف نستطيع أن نصد أي زحف، كيف نستطيع أن نصد أي إنزال مظلي، أي إنزال مهما كان نستطيع أن ندحره، ولن نعود أن نعيدهم إلى بلادهم إلى أمريكا إلا نعوش. هذا إن عادوا نعوش.
1: أيضا مستمعينا الكرام، هذا ما تحدث به نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلبة المساعد العزي الدكتور العزي العقاب، وكذا أيضا الأستاذ الدكتور فؤاد حسن نائب رئيس الجامعة، حول أيضا هذه الدورات، دورة طوفان الأقصى وعملية التطبيق العملي على مختلف ما تلقوه من محاضرات نظرية، حيث أيضا تم تطبيقها على الواقع العملي. ختاما هذه أرقى التحايا مني علي عبد علي عباد، إذاعة صنعاء، البرنامج العام، محافظة إب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حيث الحصور باب المدينة والوصي الحيدرة ما له مثيل. أنت الذي بك نحتفل وتزيد فوق النور نور، أنت الوصي المجتبى وأنت الأصيل ابن الأصيل. بقى نحتفل يا سيدي ونوثقه عبر العصور، بلاغ من ربي مبين، نعم المؤيد والوكيل.

لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي ليث الوغى بن طالب الموت يأتي في المعارك لا أتى إذا برز مثل الشهاب الثاقب ما مثله إلا سيدي ولا متى يوجد كما الكرار طاعن ضارب من رحلة الصيف القريشي والشتاء حتى الإيلاف الدعي في مارب حتى الإيلاف الدعي في مارب.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. نحييكم سمعنا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. استشهد شاب فلسطيني متأثرا بجراحه وأصيب آخر اليوم في قصف للعدو الإسرائيلي على مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. وأصيب مواطن في قصف للعدو استهدف منزلا بمخيم المغازي وسط القطاع. وأطلقت آليات العدو النار شرقي مدينة غزة بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المنطقة. وأوضحت أن زوارق حربية للعدو أطلقت النار باتجاه ساحل مدينة غزة. استشهد 3 مواطنين لبنانيين اليوم في 3 غارات شنتها مسيرات للعدو الصهيوني على الجنوب اللبناني. أعلنت المقاومة اللبنانية مساء أمس أنها استهدفت مراكز ومقرات وتجمعات جنود العدو الإسرائيلي وآلياته في الجنوب اللبناني المحتل بصلية صاروخية وبقذائف المدفعية ومسيرات انقضاضية وصواريخ أرض جو، فيما أقر جيش العدو الإسرائيلي اليوم بمقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة إثر هجوم نفذته المقاومة اللبنانية بمسيرة انقضاضية استهدفت قوة إسرائيلية في بلدة دبل جنوب لبنان. أكد وزير الخارجية العماني بدر البساعدي والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس دعمهما الجهود الرامية إلى استئناف حركة الملاحة البحرية. وقالت وزارة الخارجية العمانية على حسابها في منصة أكس اليوم إن وزير الخارجية تلقى اتصالا هاتفيا من كايا كالاس تناول خلاله وجهة النظر حول الأوضاع الإقليمية ومستجداتها. الخبر الأخير في هذا الموجز. أكد مدير

0: للصراع. وحسب وكالة سبوتنيك اليوم، قال بوليتشوك: يجب على أوكرانيا العودة إلى أسس دولتها في أوائل التسعينيات عندما اعترف المجتمع الدولي باستقلالها. وأشار إلى أن موسكو وكييف تجريان مراسلات دبلوماسية بشأن المسائل القانونية والقنصلية عبر مينسك. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم سامعين الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة الواجبة عليك يعرضك للعقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون الزكاة رقم 1 لسنة 2019، فكن حريصا على أدائها في موعد استحقاقها لتجنب نفسك أي تبعات قانونية أو عقوبات. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة

0: جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
1: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركتك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
2: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

0: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم السمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. ونحن في هذه الأيام المباركة في أوائل وبداية شهر ذي الحجة المحرم، في أيام فريضة الحج، الفريضة العظيمة والمقدسة التي أراد الله سبحانه وتعالى من المسلمين أن يتجهوا فيها إلى بيته الحرام وأماكنه المقدسة، يتجه نحوه سبحانه وتعالى. في هذه الفريضة الكثير من الآيات والبينات والدروس التي يجب أن نستفيدها نحن في واقعنا في هذا الزمن بالذات مع كثرة الحرب الموجهة على الأمة وموجهة على فريضة الحج. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. في هذه الآية يبين المولى سبحانه وتعالى أن البيت، أن الكعبة، البيت الذي قدسه الله وعظمه الله ورفع من شأنه وأمر إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام ببنائه ليكون رمزا وقبلة للناس لمن آمن بالله إلى يوم القيامة، جعله الله مثابة بمعنى مرجع يعود الناس إليه. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، وأيضا أمنا، أن يأمن كل إنسان يتجه إلى ذلك البيت. الله سبحانه وتعالى من رحمته أن جعل للناس أماكن يأمنوا فيها حتى لا يكون الواقع كله عبارة عن حروب وقتال ومواجهات، يجعل للناس أماكن يأمنون فيها، ويجعل للناس أزمنة يأمنون فيها مثل الأشهر الحرم. وأراد من تلك الأماكن أن تكون أماكن آمنة لكل الناس من آمن بالله سبحانه وتعالى، فتكون أماكن للعبادة، وأيضا تكون أماكن للاستفادة الاقتصادية، تكون مثلا مواقع تجارية يمكن للناس أن يذهبوا إلى تلك الأماكن فيأخذوا أغراضهم ويأخذوا كل احتياجاتهم. يجعل أماكن آمنة، ويجعل كما قلنا أزمنة آمنة مثل الأشهر الحرم التي لا يجوز القتال فيها إلا في ظروف أن يحصل اعتداء من طرف ممن لا يراعون أي شيء من حرمات الله. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى البيت الحرام مكان آمن حتى للحيوانات، وليس فقط للإنسان، تأمن فيها الطيور، تأمن فيه الحيوانات البرية، يحرم على الناس فيها الصيد، فتكون آمنة لا يقلقها ولا يزعجها أي شيء. لكن لو جئنا مثلا إلى البشر، الناس المؤمنون الذين كرمهم الله سبحانه وتعالى، هل يأمن الإنسان على نفسه اليوم في الأماكن المقدسة البيت الحرام؟ هل يأمن على نفسه من النظام السعودي أن تكون أنت مثلا عدو لأمريكا فقط، لست عدو للنظام السعودي ولا للشعب السعودي وليس لك أي موقف منهم، لكن أنت عدو لأمريكا والإسرائيل، هل ستأمن على نفسك؟ لا، لا تأمن أنت كإنسان. والله سبحانه وتعالى قال ومن دخله كان آمنا، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. لا تأمن عندما تقول كلمة الحق، لأن هذا المكان أصبح يستغل للأغراض السياسية، السياسة التي تريدها أمريكا ليس التي يريدها الإسلام. من يعارض ويخالف ويواجه أمريكا وإسرائيل كثير من الشخصيات من بلدان عربية من اليمن ومن غير اليمن اعتقلت في تلك الأماكن المقدسة واختفت، وبعض منها لا زال في السجون حتى الآن لأنه كان له موقف من أمريكا. من هذا نفهم أن الذي يدير الحرم هي أمريكا وليس حتى هذا النظام، لأن ما يخالف أمريكا يواجه بقسوة في الأماكن التي جعلها الله أمنا للناس، بل قد يصل الحال بالإنسان إلى أن يقتل داخل الأماكن المقدسة فقط لأنه سيطلق عبارات فيها عداوة لأمريكا كما أمر الله، فيها براءة من أمريكا ومن إسرائيل، بمعنى أنهم هم من يديرون هذه الأماكن ولم تعد إدارتها في أياد مؤمنة إيمانية، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم وإسماعيل الذين جعلهم الله خادمين للبيت الحرام، عندما قال المولى تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. هذا بمعنى أن قدموا خدمات لمن سيأتي إلى هذا البيت، إبراهيم وإسماعيل جعلهم الله خدام للحرم للبيت الحرام. ما الذي نفهمه من هذه الآية؟ بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يكون من يخدم البيت من هذه النوعية، من هذه الحالة الإيمانية كإبراهيم وكإسماعيل الذين هم من أعظم أنبياء الله ومن أعظم المهام التي أوكلها الله إليهم رعاية هذا البيت، تسهيل مهمة الطواف والركوع والسجود لمن يأتي إلى هذا البيت، أي أن يكون هذا البيت بالشكل الذي يستطيع الناس أن ينالوه وبخدمات تتوفر لهم حتى يثوبوا إليه ويقوموا بتفاصيل عبادية تؤدى نحوه. أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. إذن هذا هو خادم الحرم، إبراهيم وإسماعيل وليس غيرهم. إبراهيم الذي كان له أشد المواقف من الكافرين، إبراهيم الذي عندما تبين له أن أباه عدو لله تبرأ منه، إبراهيم الذي كفر بقومه الذين كفروا بالله سبحانه وتعالى، إبراهيم الذي لم يكن يداهن ولا يجامل ولا يتولى الكافرين بل كسر أصنامهم ولم يبالي بأن يحدث له ما يحدث، وجعله الله قدوة للمؤمنين أن يتبرأوا من أعداء الله. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لم يجعل الله إبراهيم هو خادم للحرم؟ إذن هكذا أراد الله أن يكون خدام الحرم من هذه النوعية التي لا تخاف في الله لومة لائم، تواجه الأعداء والمجرمين والكافرين. أما من يتولى اليهود والنصارى فليس خادما للحرم، لأنه سيجعل الحرم خدمة لليهود والنصارى وحربا على أعداء وحربا على الأمة وعلى الدين وعلى أعداء اليهود والنصارى، هذا ما لا يريده الله سبحانه وتعالى. ليست القضية أنه من قد قال عن نفسه أنه خادم للحرم أو للحرمين صدقناه أنه خادم للحرمين، لا، القرآن يبين من هم الذين يجب أن يكونوا هم أولياء لهذا البيت. إبراهيم الذي أمره الله أن ينادي في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج، بالناس، أذن في الناس كل الناس ليأتوا إلى هذه الأماكن المقدسة، ثم يأمر إبراهيم أن يخدم، أن يكون خادما لهؤلاء، يخدم هؤلاء، أن يحاول أن يكون خادما للبيت بالشكل الذي يسهل عملية العبادة عند هذا البيت، وأن يحج إليه الناس ويثوبوا إليه. لكن هل يحدث اليوم خدمة من أولئك؟ لا، يخدم الأمريكي ويخدم الإسرائيلي ويمنع المسلم، وتلقى عليه التبعات المالية الكبيرة جدا بحيث لا يستطيع أن يحج، أن يؤدي فريضة، ويمنع أن يختلط بإخوانه المسلمين في تلك الأماكن ليعرف ما هي مشاكلهم، ويمنع أن يتبرأ من أعداء الله، ويمنع أن يكون له موقف كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. إبراهيم الذي رمى الشيطان بالجمرات ولم يتوانى ولم يتخاذل في محاربة أعداء الله. إذن إبراهيم وأمثال إبراهيم ومن يسير في مسار إبراهيم ومن يقتدي بإبراهيم هو من يصلح أن يكون خادما لهذا البيت الذي عظمه الله وقدسه الله سبحانه وتعالى. وإذا لم يكن في من يتولى إدارة هذا البيت هذه المواصفات الإيمانية التي توافرت في إبراهيم وإسماعيل، فسيحول هذا البيت حربا على الدين، حربا لله سبحانه وتعالى، وخدمة لأعداء الله. وهذا ما هو حاصل اليوم. اليوم يعجز كل إنسان مسلم أن يصل إلى هذا البيت، بينما من السهل جدا أن يصل الكافرين، أن يصل الكافرون وغيرهم من أعداء هذه الأمة. من السهل أن يصل الأمريكي، ومن الصعب أن يصل حتى اليمني الذي هو بجوار البيت الحرام، لأن من يدير هذا البيت ليس فيه ذرة واحدة من صفات إبراهيم عليه السلام، بل يحمل عكس صفات إبراهيم: تولي لليهود والنصارى وخدمة لهم وسير في طاعتهم والعمل على إرضائهم بكل طريقة وكل وسيلة. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
2: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

يفسدون في الأرض ولا يصلحون؟ قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. هذه هي الآيات من 48 إلى 52 من سورة النمل، وهي سورة مكية. والآيات تحكي جانبا من قصة صالح عليه السلام مع قومه. ولو تأملنا الحكاية من أولها لوجدنا أن صالحا مرسل من الله إلى ثمود ليدعوهم إلى قضية أساسية هي قضية كل رسالة وكل رسول، تلك هي أن اعبدوا الله. ولهذا فإن هذه الدعوة تفزع أولئك المتسلطين على الناس وتهيج طغيانهم، فإذا هم يواجهون الداعي ومن اتبعه بكل شراسة وضيق، ويتصدون لحركته في كل طريق، ويحاولون سد كل منفذ لها إلى الناس. وهذه جبلة متوارثة بين كل هذه الأنواع من البشر الطاغين. فها نحن نسمع طغاة قريش يقولون: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر. نعم، هذه هي جبلة كل الطغاة في كل جيل وزمان. ولكن هذه العينة الطاغية من الناس يقابلها على طول التاريخ نوع آخر، هم المهتدون المستجيبون. وهذا ما نجده واضحا في قوم صالح في قومه. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. نعم، هكذا كل الحياة وكل البشر، فريق مكذب يرفض ويتصدى ويصد، وفريق يصدق ويستجيب ويسلم ويؤمن. فها هم القوم خصمان، وهنا يبرز الخصام ويتضح الصراع، وكل منهما يمضي في الطريق الذي اختار وله ارتضى، ويحاول أن يجر سواه من الناس إليه ويضمهم إلى صفه. لكن وسائل الفريقين تختلف باختلاف نوعيتهم. فالمؤمنون بلا شك يتخذون وسائل الإقناع ويدعون إلى ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة، ويجادلون بالتي هي أحسن، ويصبرون على ما أصابهم في سبيل الله. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه هي طريقة ووسيلة المؤمنين في كل زمان. لكن الفريق الآخر يتخذ طريقا تتفق مع طبعه، تتفق مع طبعه الطاغي، ويلجأ إلى وسيلة تمليها عليه جهالته وحماقته، ويفرضها ضيقه بالجديد وتبرمه بالرأي الآخر وكرهته للحق وخوفه من تزلزل الأرض تحت مصالحه وسيطرته، وترقبه لسقوط عرشه المبني على استضعاف البسطاء واستغلال الدهماء وإضلال التابعين وظلم الكادحين. نعم، إن هذا الفريق الطاغي يلجأ إلى ما يتفق مع طبعه ويلوذ بما تمليه عليه مصالحه الأنانية، فهو لا يؤمن بالحوار ولا يطيق الحجاج ولا يصبر على الجدل بالحسنى، بل يبادر إلى قطع حبل الحوار وإسكات كل صوت للرأي الآخر، ظنا منه أن هذا هو الطريق المنجي وهو الوسيلة التي تسمح له بالتفرد والبقاء، غافلا عن أن هذا هو طريق الجهالة والحماقة، وأن هذا الطريق نهايته خطيرة مدمرة ووسيلة يحيق سوءها بأصحابها. وهذا ما يؤكده الواقع ويفصح عنه التاريخ، بل ويؤكده الله في هذه الآيات التي نحن بصددها. فلنقرأ ولنسمع. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. إنهم 9 أشخاص فقط هم الذين يقودون جراثيم الفساد ويحاربون الصلاح. 9 أشخاص فقط مهنتهم هي الفساد في الأرض، ومهمتهم فقط هي محاربة الصلاح والمصلحين. لم يتقنوا إلا هذه المهنة، ولا يستطيعون إلا هذا الدور، ولا يعرفون إلا هذا الطريق. الفساد بيئتهم التي لو عاشوا في سواها ماتوا، وهواؤهم الذي اعتادوه فإذا شموا

الهواء الصالح النقي اختنقوا. 9 أشخاص فقط لكنهم شرهون في الاستئثار بالسلطة وبالمصالح الذاتية، شرهون في السيطرة والاستعلاء، متهورون في صد الصلاح وقطع حبل الحوار وإسكات الرأي وقتل الحجة. وهكذا فإن هذه الصفات الفاسدة وهذه الجبل المتكبرة في هؤلاء الرهط جعلتهم يتشنجون في مواجهة الإيمان كتشنج المحتضر، ويندفعون إلى الصد عن الصلاح اندفاع المجنون الذي يتخبطه الشيطان من المس، ويرفسون في المكر والكيد بصاحب الرسالة كرفس المذبوح. ماذا حدث؟ قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. أرأيتم؟ أسمعتم؟ إنهم يتآمرون على قتل الرسول، يتآمرون على قتل الحق والصلاح، ويدبرون مكرا إسكات داعي الله، ورغم ذلك يقسمون بالله. هكذا هو طبع الطغاة المفسدين في كل زمان ومكان، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويدعون أنهم أنصار الله ودينه، يهدمون ما أراد الله له أن يشاد، ويزعمون أنهم مهتدون، يقتلون عباد الله ويزعمون أنهم على هدى الله. وعلى أي حال، لقد ظن هؤلاء الرهط أنهم قد أتقنوا المكر والتدبير واتخذوا كل احتياط للظهور بمظهر الأبرياء الصادقين. فهل استطاع الماكرون أن ينفذوا وأن ينفذوا من العقاب؟ كلا. أين يذهبون وكيف؟ والله يحرس رسالته وينصر رسله، ها هو معهم يسمع ويرى. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. وهكذا رأينا ونظرنا وتدبرنا وفكرنا، فإذا بنا نجد أن فساد 9 أشخاص فقط كان سببا في هلاك القوم أجمعين، فكيف حين يكون في المجتمع آلاف الفاسدين؟ يا لطيف الطف بنا، ها نحن نرى المدينة خاوية مدمرة، فلا نجد سببا إلا 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، فكيف تدمر مدينة بفساد 9؟ ولماذا يهلك القوم كلهم برهط منهم؟ الجواب واضح، لقد سكت القوم عن الظلم والفساد، وغضوا الطرف عن المكر والمؤامرات، ولم يأخذوا على يد المفسدين، ولم يحدوا من تهور قادتهم، ولم يوقفوا اندفاع أشرارهم. إنهم لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر، وما داموا كذلك فهم ظالمون، مشاركون في الفساد، مساهمون في المكر والعياء العناد، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. وإن هذا لعبرة لكل معتبر، وعظة لكل متدبر، ودرس لكل من تلاهم من الأمم إلى اليوم. فهل فهمنا الدرس؟ وهل أدركنا كيف كان عاقبة الماكرين؟ إن هذه الآية تعلمنا أن اتباع المفسدين مهما قلوا، وأن السكوت على الفساد في أي جانب من جوانب الحياة وبأي عدد مهما قل وفي أي موقع مهما استهنا به، لا يلبث أن يتوسع جرثومه ويعم عفنه ليلتهم كل صلاح ويفسد كل صالح ويدمر كل شيء ويقضي على الجميع. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. صدق الله العظيم. اللهم اجعلنا ممن تدبر القرآن واستمر في النظر والتفكير وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي. مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية.
1: حاج عيد الحنا تقول عنا دحنا
2: باقي شوية ونوصل ريدة
1: إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
3: سبح سبح يا
4: رب.
5: رجال اليمن أقوى منها وأشد، ما يقبلوا أبدا أي محتل أجنبي في أرضهم. أنقاتل على أرضنا يا محمد حتى نحرر كل شبر من أرض اليمن.
4: وأنا معكم حاجة.
6: الله سبحانه واستغفر. والله خلتك جزء مني ما أقدر أطرحه.
7: هيا بسم الله.
8: حركوا يا رجال، حركوا يا رجال.
4: وكلنا على الله.
7: على الله.
4: بسم الله. يلا
8: وكلنا على الله.
4: يا الله استرك.
5: رعي يا رب.
4: أنا عكسر يا يحيى.
5: شعلش يا فاطمة.
4: طرح البندق من يدك.
5: أنا أقول لك شعلش.
0: تنومة الحقد الدفين. إخراج محمد شرف. الحلقة السادسة.
9: يا الله ارضى علينا وعلى والدينا. اصبح سوا يا جوعي، مالك فارت اليوم؟
10: اللي مشو داري يقول بلزن عند راق طول الليل واحنا بنتلاحق مع العرج.
9: قاتل ألف ومستيسر ألف، يرحم الله ما قاتلك حق العاء.
10: لو ما عمي يحيى ان العرج اكلين القراش.
9: كان في مه ابسر على اصحاب معي رجال يشتد بهم الضه
10: ونعم بهم امانه. وزيد والله انه رجال سمخ.
9: ايوه
10: جلس يحرس طول الليل.
9: ما بين اقول لك ابصر على خبر معي. اسمع ابصر له جمل يطلع يرقد فوقه والعشي يكون يحرس معك.
10: ولا يهمك. حاضر يا عم حماد.
9: ولا تكون تنساه. ايوه يا جوعي هو يرحم انت قريبه.
10: حاضر يا عم حمادي. ما عاد في نفسك. بسم الله نتوكل مع الناس.
9: زايد اطلع فوق ذيك الجمال ارقد لك شوية انت ساهر طول الليل.
11: بارشي منهم يا عم حمادي.
9: اسمع الكلام واشبح لها الجمال يا جوعي خليه يطلع.
10: اسمع الكلام يا زايد.
9: اطلع
10: اطلع واشبح قوي.
11: بعدكم اشبح يدي يا جوعي.
10: بسم الله.
11: يا الله
9: اشبح لها يا فلت.
10: ها
11: ايوه
10: يلا.
12: صباح الخير يا حمادي. ما شاء الله مشي.
9: اهلا اهلا بحيدر الكراء. اهلا بمبيد العرج والكفار.
12: اصبح اليوم يا حمادي مش وقت الزبج من صبعه.
9: مني صدق يا يحيى والله ما سمعت حاجه فعله.
12: للمه للمه وند يا حمادي.
9: يمكن لو يسحبني العرج ملان الوادي ما أدرى إلا وأنا في فم المعدة حقه.
12: وبعدها يا حمادي.
9: وبعدها عدد عيك تخارجني. يحيى الغدا اليوم على شوعي.
12: وما دخل شوعي يا حمادي؟
9: كيف ما دخله؟ لو ما أنت إن ما عد بشمعو ولا جمل أو ما قلت يا شوعي.
10: بعدك يا عم حمادي قد أنا ضيق.
12: لا تصدق لي يا شوعي. لا تصدق لي. الغداء علي اليوم بإذن الله. هاي تركوا الدنيا هجوة مطارة. وكلنا على الله.
9: وكلنا على الله. وكلنا على الله.
3: يا سيدي يا سيدي.

0: سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. هيا من يا محمد، ما قال أبوك؟
1: قالوا نجس لو ما يكمل المطر.
0: هيا جيجي، جي سكن هنا جنبي.
1: سبحان الله العظيم، بدي بسرو يما، في بقع المطر وفي بقع الشمس.
0: سنة خير وبركة إن شاء الله يا ابني.
1: المطر حالي، لكن ما عاد عنقدرش نخطى بين الخلب والخسع.
0: مالك مستعجل على الخطية يا حج محمد؟
1: أشتي نوصل مكة بسرعة ونصير نزور الرسول في المدينة.
0: صلوات الله على سيدنا محمد وعلى آله. طريق الأماء ولو مسيرة ثمان يا محمد. اجلس اجلس اجلس، سبح معي.
1: سبحان الله العظيم،
0: سبحان الله العظيم وبحمده.

0: العظيم وبحمده.
1: ما
0: سبحان الله العظيم.
1: ما انا على الخرج العب شوي بين المضر. حاضر.
2: لاعب تبرد يا محمد، جيك هذا لاعب تبرد.
1: مضر ومضر للعين والبر يا مضر.
2: يا همتا لهذا الولد، الله يعينني عليه.
1: مضر للعين والبر
3: يا كريم يا الله. سبحان الله سبحانك يا ربي يا الله. ها محمد، ما خريبك بين المطار، برد عليك يا ابني، عاد استبرد.
1: ما مش برد يا به، خلنا نلعب بين المطار. ايش تلعب بين المطار؟
2: جيجي يا يحيى ما رضي يستمع الكلام، راسي يابس. جيجي جي لهنا، جي تكمل لك هنا يا يحيى، خليه يلعب شوي
3: وادخلها يا محمد. يا الله لا عاد يبرد محمد يا أمري، خلينا يخرج جدي قدوة خوار
2: ولا عيقع به شي. قل لي يا يحيى كم باقي لو ما نوصل صعدة
3: اليوم؟ إن شاء الله مرقود في حرف سفيان، وغطوة بإذن الله ما مرقود الله في صعدة
2: إن شاء الله. وكم عنجلس في صعدة؟
3: يوما ثلاثة أيام للماء. أو قد أنتي تعب يا فاطمة؟ عاد صنعة قريبة، رجعيش البيت.
2: ولا أنا تعبة ولا شي، بسر بسر على بقعة ترد الروح.
3: كان مالش بتسألي عن صعطة؟ وكان باقي لو ما نوصل؟ وين عن غطاء؟ وين عن الطرح؟
2: ما بالله نفسي يا يحيى نزور قبر الإمام الهادي عليها السلام.
3: ها قلتي لي نزور يا فاطمة، نزور إن شاء الله، لكن
2: لكن ما هو يا يحيى
3: نزور، لكن بعد ما يزوروها الحجاج. ما فيني للمزاحة من مع خلق الله.
2: بتغير علي يا يحيى؟
3: والله والله يا فاطمة ما حملت الفندق في يدي هذا إلا غير عليش وحماي لش. انتي ومن نعش من نسوان الدجال.

0: يا با يما خف المطر عند حمك ذا الحي
1: ان شاء الله يا محمد. ادخل ادخل هاي من نشف راسك والبس لك جنة ثانية تركب كده انت اخبار.
0: حاضر يا با.

0: السلام عليكم يا نساب. حي الله نقيب حسين. أين أنت يا أخا؟ دورناك من أين قبل؟
1: ما بالله لقيت جماعة من أصحابنا.
0: ها قلت لي أدي لك شوية زبيب يا أخا تدفي بهن خلالك.
1: ما بيش نفسي بني والله مشتي حاجة. سلم
0: سلمك وعافك يا شيخ حسين. شوعي يا شوعي.
2: أيوة يا عمي حيان.
0: شل بالصوت شل بالصوت يا شوعي. انعشنا وانعش الجماعة.
2: هتشلوا معي
0: او كيف شلوا معي يا رجال
2: يا شوعي.

0: إليك يا شباب.
1: ربنا مع والديكم. اسمع صلى الله على محمد وعلى آله.
0: شتوا يا رجال شتوا.
2: رضي الله عليك يا شعيب. أمانة بيحجينا يا شيخ حسين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلوات الله عليه وعلى آله. مالك مالك يا شيخ حسين متغير شوية شكلك؟ ماش عاجبني. نصلي على رسول الله عليه وعلى آله صلوات الله وسلم. بشي ها حاكيني ما به
3: أن تخبر.
2: ما به أو حصل مني شيء؟
3: أنت في قصر مولانا الإمام، أكيد تعرف كل شيء. أنت كاتب ولا ما بتعلهانا؟
2: إلا كاتب، كاتب في قصر الإمام يا أخا. لكن ما بين ما هو.
3: إذن كان عاد قلنا أن الأمور مشي سابرة. نحج السنة الثانية، ما بق علينا علقة ثومة.
2: ما هو الخبر يا أخا؟ ما هو الخبر؟ ما به ما بي يا أخا. افصع.
3: الطريق مقطوعة يا يحيى.
2: مقطوعة؟
3: إي مقطوعة. حرب يا إحياء حرب.
2: يا الله سترك، من أن قد جيت لي بهذا الخبر يا شيخ حسين؟ حرب أينه؟ في الحجاز أو أينه؟
3: حرب في عسي.
2: قد تحاكينا من هذا الموضوع يا خا، وعاد إحنا في صنعاء.
3: بتخبي على خالك يا سعمنك؟ بتحافظ على أسرار الدولة؟ أقل شيء كنت أتخلي فاطم ومحمد في البيت.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا خا يا خال، الطريق آمن، الطريق آمن. ومولانا الإمام ما كلف أمير الحج إلا بعد ما وصلت لرسالة بتأكد لأن طريق الحج آمن وما بش فيها أي شيء.
3: أمير الحج نفسه وجماعته وكل الوجهاء والعلماء بيتحاكوا من قدر السلطان عبد العزيز بن سعود بالقبائل العربية، وبيقولوا إنه ذبحهم حتى بعد وعود الأمع.
2: أيوة قلت ليش وما زد قالوا يا خال؟
3: قالوا نبصر طريق ثانية.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله. أما غدر الوهابيين هؤلاء يا خال، هو معروف لأنهم بيكفروا أي واحد ما بيتبع منهجهم، حتى أنهم بيحاربوا ملك الحجاز نفسه لأنه مشرك في نظرهم.
3: والله إن هدفهم احتلال مكة.
2: احتلال مكة؟
3: احتلال مكة.
2: كيف يا خال احتلال مكة؟ وكلهم سديين مع الإنجليز، الوهابيين وشريف مكة.
3: دخول الوهابيين لا عسير يمنع وصول أي مساعد من الجيش اليمني لإنقاذ الحجاز
2: وشريف مكة داري.
3: أيوة يا يحيى داري، وهو بيدعم الحسن بن عايض أمير عسير، بيساعد بالمال والسلع.
2: وفي نفس الوقت بيحاصروا اليمن وسلموا الحديدة للإدريسي. هول الإنجليز ملاعين أمانة الله.
3: الإنجليز يا يحيى يشتوا يشغلوا مولانا الإمام في عسير وفي الحديدة.
2: إي والله إي والله إنك صادق يا خال. أول حركوا الإدريسي، وبعدها هجموا على اليمن بالطائرة،
3: وذا الحين حركوا الوهابي.
2: ذا الحين كيف نفعل يا خال؟ ما قال ما قال أمير الحج.
3: ما يكون إلا كل خير.
2: الله يهديش يا فاطمة، لو كان جلستي في البيت أنت والولد. الله يتمها على خير.

0: الحين تلمع نقرب على العرب ياكل ويشرب كذا احنا كلنا تاعبين.
1: قويت قويت يا زايد، ها زايد انتبه اجلس هنا ولا تفلش البضاعة، انا راكن عليك يا زايد.
0: الله يعافيك يا عم حمادي، والله قد احنا تاعبي انا رقدت هنا.
1: ماشي ماشي يا زايد ما نرقد، عاد وبحين عاد احنا في خيوان.
0: انا نرقد
1: ان شاء الله، انا رقد في حرف سفيان.
2: السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالك يا حمادي؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله، الحمد لله في خير وعافية.
2: وانت يا زيد كيف انت؟
0: الحمد لله بخير بخير يا عميحي.
1: ايوه اتنازل شوية يا نقيب النببة وانزل فوق حصانك الابيض.
2: ايوه يا حمادي
1: ودي على الرعية،
2: قلنا خلي شوية زبج لبعض الغداء.
1: جي جابرنا شوية طول الطريق وانت جنب الشيخ سيد قاد جابرك قلي قلي قلي قلي قلي قلي قلي قلي أيامي وعليها.
2: أنت تاجر كبير كبير يا أحمدي، مشي شغلك والجلسة معك بقولها.
1: أيوه بقولها، أنا داري إن معاكم بنادق وإن أندو دولة، لكن الحج عندي أنا
2: مي يا أحمدي.
1: المفروض أبري على ذمتي وحرش بينك أنت وخالك، وبعدها ترجع لا عندي ولا أسمع لك نفس.
2: مادام وقد الحرش بين الناس تبري على الذمة، نسأل الله العفو. هي ما عبش داعي يا حمادي، انت بمن خالي، خالي ما يعجبش المزاح. قد ذا حذرتك وانت اخبر
1: هن ما فعل،
2: بري على ذمتك صوتك، رجع الزلط حق خلق الله. اما ناهض انا عندك انا عدسي
1: اجن زلط يا حيال حديث معك عايز اطلق.
2: انت اخبر بنفسك بيجي موت
1: بغير لغاجي يا يحيى، ما حد يزبج بسمعتنا.
2: وذا قلت بري على ذمتي
1: أبرانا وأبراكم الله. كذا برينا. الحمد لله يا يحيى الطريق آمن بشوية تعب، لكن أكتب الله الأجر.
2: اللهم لك الحمد، نحمد ونشكر. بعد ما خرجوا الأتراك استقرت البلاد ورجعوا الناس للزراعة بسرعة. نعمة احنا فيها اليوم يا حمادي.
1: اي والله صدق، بس ابصرت كم يا قرام خربين كانوا الاتراء ظلموه.
2: هذا ثمن الحريه يا حمادي، البيوت تعتمر مره ثانيه، لكن الذي يبيع كرامته مستحيل ترجع له.
1: اذن مسامح لك يا يحيى.
2: مسامح لي في مين يا حمادي؟
1: قصدي سايد لك خالك حسين، ما شاء الله قد انت بتتحاكم مثل الحكماء والعاقلي.
2: لا وبصرتني مجنون
1: بعض الاحيان. اخي يحيى بالك مضمن.
2: ما بشي، الله يستر بس يا حمادي.
1: ما بي يا يحيى قلك تاني.
2: والله يا حمادي ما بالله كان في نفسي إنه فاطمة ومحمد يجلسوا في صنعاء، خرجتهم معانا أكبر غلط.
1: قد صبر يا يحيى أو بشي.
2: ولا شي ولا شي، ما بشي يا حمادي. إيه أخطأ نصلي ونزر نفعل لنا نجعي قد إحنا جاوعي.
1: اسبق أنت وأنا عاد أجي بعدك.
2: يلا لا تتأخر
1: يا زايد. زايد يا زايد.
0: ها عم حمادي، ها عم حمادي
1: اجلس هنا لو ما اجيت. ما
0: حاضر يا عم حمادي.
1: قباب انا اتحرك يا زايد.
0: حاضر حاضر يا عم حمادي، والفز في يدي لو يجي 100 وهابي
1: للملفز يا زايد. ما عدت يا الوهابي الا هنا.
0: ما قد حد قال لك ان بحار
1: ما هو حرب حرب يا زيد مالك؟
0: في الطريق قالوا ان حرب بين الوهابين ومدري منظر.
1: كيف حرب بين الوهابين ومدري منظر؟ بالحين ارجع او به للبضاعه حقي او لا او به لراسي. عشي معك يا زيد غير هذا الخبر؟
0: هذا اللي سمع لي يا عم حمادي.
1: يا اول فعله
0: ما يقع شي يا عم حمادي، احنا حجاج بيت الله الحرام، ما مش علينا اي قلق. قل يا الله بس.
1: قد احنا في الوسط يا الله ونص.
3: تتابعون في الحلقة المقبلة.
4: قال لي الا زي زي زي وصاحبي ساكن.
5: عاد احنا فيها يا احمد، ارجع صنعاء.
4: ما هو
5: ابدأوا يا جماعة الخير، كل واحد يقوم يرقد يلف روحه.
6: هو صدق يا جد ان الجوهر لو واحد طلح جنب الريال يقع ريال؟ اي
5: اقول لك بحاجة احسن من الجوهرة.
6: ايوه يا جد ايوه.
4: سلامت يا زيد، مالك بتسأل هذا؟
5: اقرب يا زيد اقرب. اوه الرجل الحامي ساعة النار يا عم حمادي، ندوره يا رب استر يا الله. عن ندوري يا حمادي، عن نسل نبتله.
1: اهدأ يا اخي يحيى اهدأ، وانا عاد اجي ادور معك. اهدأ يا شعيب.
3: كنتم مع تنومة الحقد الدفي، كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصولة عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة شطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزام، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.
7: هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية. نحييكم سمعنا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. استشهد شاب فلسطيني متأثرا بجراحه، وأصيب آخر اليوم في قصف للعدو الإسرائيلي على مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. وأصيب مواطن في قصف للعدو استهدف منزلا بمخيم المغازي وسط القطاع. وأطلقت آليات العدو النار شرقي مدينة غزة بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المنطقة. وأوضحت أن زوارق حربية للعدو أطلقت النار باتجاه ساحل مدينة غزة. استشهد 3 مواطنين لبنانيين اليوم في 3 غارات شنتها مسيرات للعدو الصهيوني على الجنوب اللبناني. أعلنت المقاومة اللبنانية مساء أمس أنها استهدفت مراكز ومقرات وتجمعات جنود العدو الإسرائيلي وآلياته في الجنوب اللبناني المحتل بصرية صاروخية وبقذائف المدفعية ومسيرات انقضاضية وصواريخ أرض جو، فيما أقر جيش العدو الإسرائيلي اليوم بمقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة إثر هجوم نفذته المقاومة اللبنانية بمسيرة انقضاضية استهدفت قوة إسرائيلية في بلدة دبل جنوب لبنان. أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس دعمهما الجهود الرامية إلى استئناف حركة الملاحة البحرية. وقالت وزارة الخارجية العمانية على حسابها في منصة أكس اليوم إن وزير الخارجية تلقى اتصالا هاتفيا من كايا كالاس تناول خلاله وجهة النظر حول الأوضاع الإقليمية ومستجداتها. الخبر الأخير في هذا الموجز. أكد مدير إدارة رابطة الدول المستقلة الثانية في وزارة الخارجية الروسية أليكسي بوليتشوك أن التوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة في أوكرانيا لا يمكن تحقيقها إلا بمعالجة الأسباب الجذرية للصراع. وحسب وكالة سبوتنيك اليوم، قال بوليتشوك يجب على أوكرانيا العودة إلى أسس دولتها في أوائل التسعينيات عندما اعترف المجتمع الدولي باستقلالها، وأشار إلى أن موسكو وكييف تجريان مراسلات دبلوماسية بشأن المسائل القانونية والقنصلية عبر مينسك. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفينكم سمعنا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
8: وقفة أعلانية.
3: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق. عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد. صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم. إب، الظهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان. حجة، المدينة، جوار مركز الطوارئ. البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم. الحديدة، التحرير، جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
9: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
10: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
11: ما أجملش ومحلاش يا صنعاء القديمة وغبني عليش.
12: ما أجملش يا صنعاء ودارين بجمالها وصنعاء حوات كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
11: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
12: يا عيبة والقساة على صنعاء الفاتنة والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن، ويا سعد من حلها.
11: كلام في محله، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
13: مواليد اليوم صناع المستقبل.
14: في المستشفى العربي الدولي
13: نولي الطفل والأم رعاية خاصة.
14: مركز الأمومة والطفولة،
13: أطباء أطفال على مدار الساعة،
14: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة،
13: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية،
14: قسم خاص بالنساء فقط،
13: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة.
14: الدكتورة إيمان جار الله،
13: استشاري نساء وتوليد، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى. الدكتورة سامية الشطبي،
14: استشاريات النساء والولادة.
13: المستشفى العربي الدولي
14: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق جولة عمران.
13: تليفون
14: 01-595959.
13: المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
15: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
16: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين. وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: نفند الإشاعات وندحض الأقاويل، نكافح الدسائس ونواجه المرجفين، نستعرض القيل والقال ونستخلص الحقائق من بين كل ما ينشر ويقال، كي تتبين معنا مكامن الزيف وبواطن التضليل. فتبينوا فتبينوا. برنامج وقائي يأتيكم على أثير إذاعة صنعاء.
1: فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيال، تنسيق أحمد الصنعاني.
2: سلام الله عليكم سامعين الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا.
3: يقول أيضا هذه الآية، الآية المباركة، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، تعتبر شهادة فيما يتعلق بالمقاطعة الاقتصادية. ألم يحصل هنا مقاطعة لكلمة؟ قاطع المسلمون كلمة في أيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن استخدامها يمثل ماذا؟ دعما لليهود. إذن فقاطع بضائعهم، لأن بضائعهم تشكل دعما ماديا كبيرا لهم، وتفتح عليك مجالا لأن تتقبل كل ما يريدونه، كل ما يريدون أن يوصلوه إلى بدنك، إلى جسمك، من سموم أو من أشياء لتعقيمك حتى لا تنجب، أو تورث عندك أمراضا مستعصية، أشياء كثيرة جدا. مع تقدمهم العلمي يعتبرون خطيرين جدا، سيطرتهم على الشركات التي تعتبر متطورة في صناعات أشياء كثيرة من المواد السامة، عناصر كثيرة تستخدم، قد أصبحوا يستخدمون عناصر تؤثر نفسيا.
4: محل ما بيبيع منتجات لشركات بتدعم العدو وملاقى بديل لكل هالسلع، لأن هدفه الالتزام بالمقاطعة الاقتصادية كدعم للقضية الفلسطينية.
5: نحن حابين نعمل ميني ماركت، نحن قلنا أنه ما بدنا نحط شيء يكون هو بويكوتد يعني وبيدعم الكيان. هيدي الفكرة أول شيء لقيت قبول كتير كبير، نحن ما كنا متوقعين لهالدرجة أنه في عالم تحب الفكرة، وفي عالم صارت بس تقصدنا لقلنا كرمال قصة المقاطعة، يعني بتفوت بتشتري من المحل حيلا آيتم وهي مريحة راسة، يعني لسه تقعد تعمل ريسيرش إذا عليه مقاطعة أو لا.
4: المقاطعة تحديداً الاقتصادية واحدة من أدوات المواجهة القديمة، تستخدم كأداة من أدوات الحرب الناعمة، مش بس بالحرب مع العدو الإسرائيلي، بكتير محلات بالعالم كمان. الهدف من المقاطعة إجبار الشركات والمؤسسات وكل الداعمين للعدو على وقف كل أشكال الدعم للاحتلال. حملة المقاطعة قديمة كتير، ولكن أخذت زخم أكبر بعد 7 أكتوبر على مستوى العالم، مش بس الوطن العربي.
6: إنها منتجات متعددة لمشروبات غازية بديلة سطع نجمها مؤخراً في الأسواق العربية والعالمية، والهدف واحد هو مقاطعة أكبر المنتجات الغازية في العالم.
7: لها دور كبير بإني أرجع أفكر بالمنتجات المحلية والعربية اللي إحنا قادرين نطورها من خلال دعمنا إلها، يعني إحنا قادرين نعمل منتجات أحسن من المنتجات المقاطعة.
3: في مقدمته أن الأعداء يستفيدون بشكل كبير في المجال الاقتصادي من أسواق هذه المجتمعات، مجتمعاتنا الإسلامية في البلدان العربية وغيرها، هي مجتمعات، هي بلدان ومجتمعات مستهلكة وغير منتجة، والذي أوصلها إلى ذلك هو الأعداء، أن تكون مجتمعات مستهلكة وبالتالي هي أسواق ضخمة يستفيد منها الأعداء أموالا هائلة جدا. والمجال الاقتصادي مجال أساسي، مجال أساسي حتى في قوة الأعداء، حتى في تمكنهم من الحصول على إمكانات ضخمة وقدرات كبيرة. هم يستفيدون فوائد كبيرة جدا من بلداننا، ومجتمعاتنا غير المنتجة، غير المكتفية ذاتيا، غير الناهضة اقتصاديا بشكل صحيح وبناء ومنتج.
2: الجميع يتابع محاضرات ودروس السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، التي يلقيها يوميا الساعة 4 تحت عنوان إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، نحث على تفهمها واستيعاب ما تتضمنه من أسس وثوابت مهمة جدا في صراعنا مع أهل الكتاب، والالتزام الكامل بما يكون فيها من توجيهات ومتطلبات مهمة جدا للمرحلة القادمة.
8: نحن من ننسى أن من أسماء الله الحسنى كلمة السلام، وننسى أننا نحن الاسم كلمة السلام، وننسى أيضا بأن كتاب الكريم يهدي إلى سبل السلام.
3: نحن شعوب حرة تريد السلام. السلام هو من أسماء الله الحسنى، هو السلام المؤمن، واسمنا هو مسلمون، وديننا هو الإسلام، وكتابنا الذي هو من الله سبحانه وتعالى وحيه وكلماته، ويهدينا إلى سبل السلام.
8: إذا كان زعماء العرب يبحثوا عن السلام، فإن عليهم أن لا يبحثوا عن السلام من أمريكا أو إسرائيل أو بلدان أوروبا.
3: فالإسرائيلي والأمريكي ليس مصدر سلام، مصدر السلام هو الله وتوجيهاته وكتابه وهديه وتعليماته.
8: فلماذا لا نعود إلى القرآن؟ إذا كنا نجد السلام لنعرف السبل التي يهدي إليها، أليس هذا هو الحل؟
3: المفهوم الحقيقي للسلام هو الذي يقدمه القرآن، الذي هو نتاج لردع وليس استسلام ناتج أو معبر عن حالة الفضول.
8: وننسى أننا نسعى لأن نحظى بأن نكون من أهل دار السلام.
3: سننفذ توجيه الله سبحانه وتعالى، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة حتى نصل إلى المستوى الذي يمثل عامل ردع فيحدث لبسه. الجانب الآخر يتعلق بالجانب الصحي، سواء في المواد الغذائية أو المواد الطبية أو الملابس أو مختلف الأغراض التي تستخدم ويمكن أن ينفذ من خلالها الاستهداف الصحي. والاستهداف الصحي واحد من أهم ما يركز عليه الأعداء بشكل كبير جدا، واستخدموه من زمان مبكر، يعني كان من الوسائل الرئيسية التي استخدمها الأوروبيون حينما سيطروا على أمريكا في الاستهداف للسكان الأصليين الهنود الحمر، واحدة من الوسائل الأساسية التي أبادوهم بها الاستهداف الصحي، الاستهداف لحياتهم عن طريق الجانب الصحي. إذن ينبغي أن يكون لدينا وعي راسخ بأن واحدة من الاستراتيجيات الأساسية التي يعتمد عليها العدو اليهودي في استهدافه لنا هي الاختراق، وأنه في هذا الاختراق يسعى لتحقيق أشياء متنوعة متعددة. ليس الاختراق فقط للقتل، هذا جزء من اهتمام القتل، التدمير، نشر الأوبئة، الاستهداف بكل أشكال الاستهداف الإجرامي والعدواني، وأيضا الاستهداف لمجالات العمل، الاستهداف لوحدة الصف، لتماسك الجبهة الداخلية، الاستهداف للناس على مستوى التوجه العملي، على مستوى النجاح في الأعمال. جوانب كثيرة يشتغل عليها العدو، والبصيرة والوعي كفيلة بإفشال مسار العدو، والإجراءات حينما يكون هناك وعي عن أساليب الأعداء وطرقهم في الاختراق، الإجراءات كفيلة بأن تفشل مسار العدو، لأنها حينئذ تكون محل تقبل عند المعنيين أنفسهم، وعي عام وإجراءات عامة، إجراءات أيضا داخل مجالات العمل، إجراءات وقائية تحصن كل مجال عملي من حالة الاختراق التي يسعى العدو إلى تنفيذها. ولهذا فبدلا من المواقف الارتجالية والآراء المضطربة والتحليلات الخاطئة والأفكار الباطلة والتصورات المغلوطة، ينبغي أن يكون المصدر الأساس الذي نعود إليه هو القرآن الكريم، لأنه لا أحد من الناس مهما كانت عبقريته، مهما كانت قدرته في التحليل السياسي والفهم السياسي، ومهما كان يمتلك من خلفية ثقافية ومعرفية تاريخية وغيرها، ومهما كان لديه من مهارة عالية في الاستقراء في الواقع، لا يمكنه على الإطلاق أن يصل إلى مستوى القرآن الكريم، إلى مستوى هدى الله، إلى مستوى ما يقدمه الله لنا من الهدى، أن يصل إلى مستوى. لهذا تأتي هذه الآية القرآنية لتقول لنا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، التي هي أقوى. أتت الصيغة بنفسها صيغة تأكيد لكي نكون على ثقة تامة من ذلك، ولكي نتجه، يعني نحسم المسألة بدلا من أن نكون في حالة فوضوية وحالة اضطراب وحالة تلقف وحالة اضطراب وحالة تلقف.
2: تتوالى الاعترافات الصهيونية عن المأزق في لبنان. وقع الكيان في فخ استراتيجي كما يؤكد مسؤولون سابقون يعتبرون حزب الله يقاتل في وضعية مريحة، بينما يعيش الصهاينة حالة استنزاف غير قابلة للاستمرار طويلة، على أن الأهداف التي يزعم العدو تحقيقها تتآكل بشكل تدريجي لتصل في النهاية إلى هزيمة واضحة المعالم.
9: إذا فعل ذلك سلم سلاحه، نهى الجزء العسكري الذي يقوم به وتحول إلى حزب سياسي أو حتى جمعية خيرية، وإسرائيل لم تحترم تعهداتها، وإسرائيل لا تحترم تعهداتها وفقا لكل التجارب السابقة، ماذا ستفعلون في هذه اللحظة؟
10: سنحمل السلاح ونقاتل إسرائيل.
9: أما هو ما يفعله حزب الله الآن؟
11: هم ليسوا بذئاب، ولكن أغلبنا أصبح نعاج.
12: لا حبيبي لا، إذا أنتوا صوتوا نعاجا طفلوا، ولكن هناك في فلسطين وفي لبنان وفي الكثير من بلدان العالم العربي ليوث وأسود وأبطال، كل واحد يحكي عن حاله.
2: بعد أن سعى المجرم نتنياهو إلى تحقيق نصر مطلق، وهو ما تبخر أمام الثبات الأسطوري لمجاهدي حزب الله رغم طعنات الغدر من سلطة تسارع إلى محاولة إخراج الكيان من مأزقة عبر إظهار الموقف اللبناني في حالة استسلام، لكنها فشلت بفعل موقف القوة لأبطال الميدان، وهم يواصلون اصطياد الضباط والجنود الصهاينة، وهو جزء مما اعترف به جيش العدو من إصابة ضباطه وجنوده، أحدهم ضابط وقائد لواء لمدرعات، وهو اعتراف محدود نظرا لحجم الخسائر الفعلية.
13: عملية بطولية كشف عنها الإعلام الإسرائيلي تؤكد أن ما تقوم به المقاومة الإسلامية في لبنان هو عمل أسطوري بكل ما للكلمة من معنى. ماذا في التفاصيل؟ شاب من المقاومة في لبنان وصل إلى منطقة القوزح التي تبعد 2.5 كيلومتر عن الحدود مع فلسطين المحتلة، أطلق النار على ضابط إسرائيلي، قتل الضابط الإسرائيلي باعتراف الإعلام الإسرائيلي، ثم انسحب بسلام وبأمان. أهمية هذه العملية أنها حصلت في منطقة تتواجد فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي، يعني المقاوم دخل من منطقة موجودة فيها المقاومة في لبنان إلى منطقة فيها احتلال، يعني تخطى العديد من الحواجز والعوائق، وصل إلى هذا الضابط، قتله وانسحب بأمان وسلام.
14: بيدنا الشريفة، خذوها من أكرم، لا تزعلوا ولا تنقهروا، بدهم يفاوضوا يفاوضوا، نحن منفاوض على طريقتنا، والدليل على ذلك هن بيحكوا ونحن منفعل والميدان قدامنا.
15: يوم التحدي رجالنا مثل الصخرة عشبالنا.
2: لا تغيب واشنطن عن الشراكة مع كيان العدو، وهي تقف إلى جانبه في حصار قطاع غزة، كما فعلت إبان الإبادة إذ فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على ناشطين حاولوا كسر الحصار عن القطاع، وذلك ليس مستغربا على دولة تمثل الراعي الأول للكيان.

0: الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مقطع فيديو يظهر نشطاء الأسطول مقبلين على الأرض ورؤوسهم للأسفل. الفيديو يظهر ناشطة تهتف فلسطين حرة، فإذا بالجنود يشدون شعرها بعنف ويضعون رأسها على الأرض. بن غفير لم يكتف بالتنكيل النشطاء، بل زاد على ذلك أن سخر بهم ووقف فوق رؤوسهم يصرخ بأن إسرائيل هي صاحبة الأرض.
1: أخيما باين لإسرائيل، نحن بعليها باين.
0: بن غفير أثار غضب العالم، عشرات الدول نددت بسلوكه، وبعضها استدعى السفير الإسرائيلي للاحتجاج على الإساءة لنشطاء أسطول الصمود. إيتمار بن غفير أراد التباهي بالقرصنة والإذلال، فكشف عن الوجه الحقيقي للاحتلال من مرمرة 2010 إلى أسطول الصمود 2026، في كل مرة تفضح إسرائيل نفسها. أسطول الصمود لم يصل إلى غزة، لكنه وصل إلى ضمير العالم وعر الاحتلال بأيدي وزرائه. لم يعد يخجل من التباهي بولائه لإسرائيل، بل صار يتفاخر به أمام الكاميرات. الغريب أن الرجل الذي يفترض أنه رئيس الأمريكيين بات أكثر شعبية في إسرائيل منه داخل أمريكا نفسها، فالاستطلاعات الأخيرة كشفت تراجعا حادا في نسب تأييده بين الأمريكيين، بينما يستقبل كما لو كان بطلا قوميا بين الإسرائيليين. خاض من أجلهم حروبا لا تنتهي، أغدق عليهم السلاح والذخائر بأموال الأمريكيين، مضحيا بمصالحهم وحتى أرواح جنودهم، منح إسرائيل ما لم تكن تحلم به يوما.
2: وهذا ما تجلى في المواجهة الأخيرة مع إيران، ويتجلى بشكل يومي من خلال محاولات الدفع نحو استئناف العدوان، على أن دولا عربية في المنطقة تشارك في التحضيرات للجولة القادمة، وهي الخاسر الأكبر باعتبار الأولوية الأمريكية تنحصر على حماية الكيان المؤقت في مقابل استغلال ممالك النفط الخليجية والدفع بها نحو المشاركة المباشرة في الهجوم الجديد، بما يعني المشاركة في تحقيق الأهداف الصهيونية على مستوى المنطقة، وهذا يعني التورط في خسارة كبرى دون أي مكاسب.
3: القائد الإيجابي يستطيع أن يتحكم في الفرعون الصغير.
0: كيف حطمت الحرب مع إيران أوهام الإمارات؟ لأكثر من 20 عاماً الإمارات حاولت أن تهرب من مصير الدول الصغيرة، فبنت موانئ عملاقة واشترت نفوذاً سياسياً ورعت ميليشيات واقتربت من أمريكا وفتحت أبوابها لروسيا والصين. المعادلة قلبت عندما شنت إيران هجماتها على بنى تحتية في الخليج. واجهت أبو ظبي حقيقة أن المال والعلاقات الدولية لا يغيران الجغرافيا، وأنها لا تزال دولة صغيرة محاطة بجار كبير وقوي. أبو ظبي حاولت حشد الدول الخليجية لمواجهة أقوى مع إيران، لكن أحداً لم يستجب، وحتى أمريكا حليفتها التقليدية لم تقدم سوى تطمينات محدودة. أما روسيا والصين فقد وقفتا على الحياد في ظاهر الأمر. في مقالة بموقع ميدل إيست آي، الكاتب البريطاني أندرياس كريغ يرى أن أبو ظبي اعتمدت على نموذج الترابط المسلح عبر تأسيس مراكز لوجستية وإنشاء صناديق سيادية ضخمة وشركات أمن خاصة. وعلى الرغم من قوة هذا النموذج، إلا أنها فشلت أمام القوة المباشرة لإيران. كان النموذج الإماراتي ذكياً وفعالاً في كثير من الأحيان وقاسياً أحياناً. لقد سمح لأبو ظبي بإدخال نفسها في النزاعات والأسواق والصفقات الدبلوماسية، مع الحفاظ على هالة دولة تشكل الأحداث بدلاً من أن تعاني منها. إلا أن كل ما بنته الإمارات جعلها هدفاً أسهل أمام مرمى الصواريخ الإيرانية. الإمارات ردت على استهدافها بضربات داخل إيران وحملة إعلامية قوية اتهمت من خلالها الجيران بالخذلان.

0: وانتقدت مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية وحتى الدول الوسيطة كقطر وعمان وباكستان. خطاب أبو ظبي كشف تناقضها، فالإمارات التي حاولت تجاوز الخليج والاستغناء عنه اكتشفت أنها لا تستطيع تحقيق الأمان من دون جيرانها، وأن الرهان على الحماية الأمريكية والدعم الإسرائيلي لن يعوضها عن قربها الجغرافي داخل مجمع أمني خليجي مشترك. لن يؤمن مستقبل أمن الإمارات بخيال أن سبارتا الصغيرة تستطيع الوقوف بعيداً عن مصير الخليج الجماعي، بل سيؤمن بالاعتراف الرصين بأن جميع دول الخليج تعيش تحت الظل نفسه حتى عندما تلقي بظلال مختلفة.
1: فتبينوا. يسعدنا مستمعينا الأكارم أن نستضيف في هذه الحلقة من برنامج فتبينوا الأستاذ العزيز نبيل المهدي الناشط الثقافي والإعلامي. مرحبا بك سيدي الكريم.
2: مرحبا بكم وتحية لكم ولكل المستمعين الكرام في إذاعة صنعاء.
1: سيدي الكريم، بداية، محاضرات السيد القائد التي يلقيها كل يوم من بداية العشر من ذي الحجة، أهمية هذه المحاضرات وأهمية الاستفادة منها، لأنها بتتناول جميع شؤون الحياة بمختلف وشتى إيقاعات هذه الحياة المختلفة. أهمية بوجهة نظركم أهمية الاستماع إلى هذه المحاضرات والعمل بها وتأمل كلماتها بتمعن وإدراك، ومن خلالها لما ندرك خطورة المشاريع الأمريكية والأجندات الصهيونية التي تحاك ضد الأمة العربية والإسلامية، لا سيما في هذه الأيام ونحن نمر بمنعطف خطير ومرحلة حساسة تمر بها الأمة العربية والإسلامية. ما أهمية أن نستمع ونستقي هذه المحاضرات اليومية للسيد القائد؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإنسان في هذه الحياة عبارة عن كائن يتأثر بكل ما حوله، ولذلك عندما يترك الإنسان من الهدى الإلهي، من التربية الروحية، من التربية الإيمانية، لا يكون هناك ما يشده إلى الله سبحانه وتعالى ويربيه على أسس الخير والحق والعدالة والشد إلى الله سبحانه وتعالى، فلا شك أن هذا الإنسان سيتأثر بما يحدث في هذا العالم من ضلال، من تضليل، من إفساد، من محاولة كبيرة جدا من قبل العدالة لتميع هذه الأمة وإفسادها وإبعادها عن مسؤوليتها وإبعادها عما أراد الله سبحانه وتعالى لها. لذلك فإن هذه المحاضرات لها أهمية كبيرة جدا، باعتبار أن علامة الهدى يركزون على شد الناس إلى الله وتربيتهم على أسس الحق والخير والعدل. والسيد القائد هو يلاحظ واقع الأمة وواقع الشعب اليمني، أننا نعيش في حالة من التضليل الإعلامي الكبير، الضخ الإعلامي والفكري والثقافي الذي يحاول العدو من خلاله أن يبعد الأمة عن القضايا الهامة، عن القضايا الأساسية والرئيسية، عن المسؤولية التي يجب أن تتحملها هذه الأمة. ولذلك فإن هذه المحاضرات مهمة جدا كجانب ذكاء للإنسان، تزكية للنفس البشرية، وعي وبصيرة لمواجهة التضليل الثقافي والفكري والإعلامي الخطير الذي يصبه علينا الأعداء، أيضا باعتبار أنها تضع خارطة الطريق للإنسان في حياته اليومية وفي حياته الأسرية وفي حياته المجتمعية، وتضع للناس أسس هامة لبناء حياتهم وفق ما يحقق لهم النجاح في الدنيا وفي الآخرة في الجوانب المادية وفي الجوانب أيضا المعنوية. فنحن نؤكد على أهمية أن يكون لدى الإنسان استشعار أنه حتى النبي صلوات الله عليه وعلى آله يخاطبه الله سبحانه وتعالى أنه لا مأمن من الضلال من قبل اليهود والنصارى في ذلك الزمن، في كانت وسائل تأثيرهم قليلة جدا، فيقول الله ولولا فضل الله عليه ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوا. وبالتالي فالإنسان المؤمن في حاجة ماسة وكبيرة جدا إلى هدى الله سبحانه وتعالى، وإلى ما يذكره بالله، ما يشده إلى الله سبحانه وتعالى، فلها أهمية كبيرة جدا، والمفترض أن يتفاعل الإنسان معها بقمة الاهتمام، قمة الوعي الإصغاء والتفهم، لأن السيد القائد يحفظه الله يلقيها من واقع مسؤولية، ليست القضية أنه يلقيها هكذا باعتبار أن الأمة لا تحتاجها، بل باعتبارها تحتاج الأمة لهذا الهدى، خاصة في صراعها مع اليهود والنصارى. ولذلك من خلال آيات القرآن يبين ويوضح كيف يجب أن تكون الأمة، وكيف يجب أن تتحرك الأمة، كيف يجب أن تصارع الأمة عدوها حتى تضمن الانتصار وفق الأسس التي رسمها الله سبحانه وتعالى. بالتالي يجب أن يكون عند الإنسان تفهم، تعقل، تدبر، إصغاء بشكل كبير جدا لهذه المحاضرات، فنحن في أمس الحاجة إليها في واقعنا الفردي والأسري والمجتمعي، وواقعنا كشعب يتحرك في إطار مسؤولية إيمانية عظيمة، وواقعنا كأمة مسؤولة تتحرك في مواجهة أكبر وأشد أعداء الله وأعدائها.
1: نعم، حتى أن نحن بنواجه الشائعات وخطر الشائعات وخطر ما يعمله العدو في مواقع التواصل الاجتماعي وفي غيره من إثارة البلبلة، من محاولة نشر أخبار زائفة مضللة. من وجهة نظركم كيف تقرؤون هذه الجزئية بالذات لما يعمله العدو من خلال نشر أخبار وفبركات وهرطقات إعلامية كاذبة مفبركة مكشوفة مفضوحة في حرف مسار الأمة عن الأساسيات، ومحاولة جر المجتمع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي إلى أحاديث لا أساس لها من الصحة، إلى ما يرمون وإلى ما يأملون من خلال هذه التصرفات؟
2: تحدث السيد القائد بالأمس يحفظه الله عن هذه القضية، كيف أن العدو لديه استراتيجية أساسية هي الاختراق للأمة من داخلها، وبالتالي هناك اختراق من هذه الناحية، اختراق فكري ثقافي إعلامي، حاول العدو مثلا أن يلقي شائعة كما تفضلتم أو دعاية أو شيء بسيط جدا وتافه ربما، وينساق الناس خاصة مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي، ينساق حول ذلك الخبر تحليلات، تنظيرات، تأييد، رفض، من قسم الناس إلى قسمين، كل منهم ذاك مع القضية وذاك ضد تلك القضية وذاك لديه فهم آخر وذاك، فيركزون ويضيعون في تلك السلبية التي ألقاها العدو وينسون القضايا الكبرى، وبالتالي أيضا تحدث حالة من الارتباك داخل الأمة، حالة من الفرقة، حالة من الشتات، حالة من إفقاد الأمة لوعيها وبصيرتها، لأنها تركز على القضايا التافهة وتنسى القضايا الأساسية التي هي في إطار مسؤوليتها وسيسأل الله سبحانه وتعالى عنها، وهي التي تقرر مصيرها، التفاعل معها يقرر مصيرها، ما تلك القضايا التافهة التي أحيانا تصل إلى حالة ترند كما يقال، ويتفاعل معها عشرات ومئات الآلاف وربما أكثر من ذلك، وهي قضية لا تستحق أي اهتمام. صحيح. فالعدو يحاول بكل وسيلة أن يصرف الناس عن القضايا الكبرى، يحاول أيضا أن يزرع الفرقة والشتات بين أبناء هذه الأمة من خلال تلك الدعايات والشائعات، يحاول أيضا أن يجعل الأمة في حالة تيه، لأن الأمة عندما تلاحق هذه القضايا التافهة في حالة تيه وضياع، لا تعرف ما هو المهم وما هو غير المهم. أيضا يحاول أن يسطح من وعي الأمة، يحاول أن يجعلها سطحية، والله سبحانه وتعالى قال في كتاب العزيز: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، يعني سيصلون بكم إلى هذه الحالة السطحية التي هي حالة تلاحقون التوافه من الأشياء وتنسون القضايا الكبرى، وهذا هو ما هو واقع الأمة الإسلامية بهذا الشكل. ولهذا فإن الشعب اليمني ما زال في حصانة بثقافة القرآن، بقرناء القرآن، بهذا القائد العظيم الذي يذكرنا دائما ما هي القضية الأساسية، ما هي القضية التي يجب أن نتفاعل معها حتى لو لم يتفاعل معها كل أبناء العالم الإسلامي، لأنها القضية التي ركز عليها القرآن، ركز عليها الهدى الإلهي، القضية التي ربطت بها عزتنا وكرامتنا وخروجنا من هذا الواقع في الدنيا وفي الآخرة. فالعدو يحاول بكل وسيلة أن يلقي بضلاله في أوساط الأمة، ثم يتفرج، ثم لا يتدخل بعد ذلك، يصبح الصراع بين أبناء الأمة على تلك القضايا التافهة والقضايا الإعلامية والشائعات. لاحظنا في الشعب اليمني كيف يأتي العدو ليلقي بأشياء تافهة، فيصبح الشعب اليمني بين منقسم بين مؤيد وبين معارض تلك القضية، ويكون للعدو يد في تلك القضية التي يحاول أن يصرف نظر أبناء الشعب اليمني عن قضية فلسطين، عن قضية القدس، عن قضية الأقصى، عن قضية مواجهة أمريكا وإسرائيل، عن العدو الأساسي. وبالتالي فالعدو يستفيد استفادة كبيرة جدا عندما يشتت وعي الناس واهتمام الناس، ويصبح الناس في واقع سطحي وواقع سيء للغاية، من الفرقة، من الشتات، من الضعف، من الاهتمام أو من التركيز على القضايا الغير مهمة ولا مبالاة بالقضايا المهمة والأساسية.
1: نعم سيد الكريم، إذا ما انتقلنا حول العدوان الدائر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاعتداء على إيران وما يحاك ضد إيران باعتبارها السد المنيع لاجتياح الأمة والمعرقل الكبير في تنفيذ المخطط إسرائيل الكبرى أو ما شابه من هذه التسميات الصهيونية والأمريكية، اليوم الأمريكي يهدد أنه يفرض الحرب كما عهدنا المجرم ترامب وثرثرته المعتادة أنه بيهدد تخصيب اليورانيوم عن امتلكه أو عن دقه، بينما الجمهورية الإسلامية في إيران تقول نحن في أتم الجاهزية لأي جولة قادمة. كيف تقرؤون المشهد السياسي في هذه الظروف وفي هذه المرحلة، لا سيما أنه الولايات المتحدة الداعم الأساسي ولعل مصالحها أكثر ارتباطا بالمصالح الصهيونية الإسرائيلية. اليوم الأمريكي يريد تنفيذ الأجندة الصهيونية داخل جسد الأمة العربية، إيران تقف بالمرصاد لمثل هكذا تصرفات. كيف تقرأون المشهد السياسي في قادم الأيام، وقد ربط الأمريكي اعتداء على إيران باعتداء على لبنان ويقوم بفرض عقوبات على حزب الله وقيادات حزب الله في مجلس المجلس اللبناني في في في عيد الاستقلال وعيد المقاومة؟ كيف تقرؤون المشهد السياسي اليوم بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية في إيران؟
2: حينما نلاحظ تهديدات ترامب طبعا العدوان على إيران وكل عدوان يحدث في ما يسميه الأعداء بالشرق الأوسط ومنطقة العربية والإسلامية، كلها الهدف الأساسي منها كما تحدث السيد القائد في محاضرات سابقة، الهدف الأساسي هو الشرق الأوسط الجديد، بناء الشرق الأوسط الجديد، إزالة كل العوائق التي تقف سدا منيعا أمام تحقيق هذا الهدف الصهيوني، إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل. بمعنى أن العدو كما تفضلتم يريد أن يزيل إيران باعتبار أنها العقبة الأساسية، الدعم الأساسي لحزب الله، لحماس، لأبناء فلسطين، لأبناء غزة، لكل من يتصدى لأمريكا وإسرائيل. وبالتالي فإن الإدارة الأمريكية حينما تهدد هذا التهديد هي في حالة ضعف كبير جدا، اعترف الجيش الأمريكي بأنه خسر أكثر من أو قرابة 42 طائرة في خلال عدوانه الأخير على إيران في رمضان، وهي خسارة كبيرة جدا تقدر بملايين الدولارات. أيضا خسائر الجيش الأمريكي في موازنته وصل إلى حد أن يوقف بعض الدورات حتى الصحية للجيش الأمريكي باعتبار أن هناك خسائر كبيرة جدا في الموازنة، والوزارة الحرب الأمريكية تعتزم طلب موازنة جديدة من الكونجرس الأمريكي لتمويل عملياتها، بمعنى أن هناك حالة ضعف كبير جدا. لكن الإدارة الأمريكية محكومة من اللوبي الصهيوني، هذا ما يجب أن نعرفه، أن وثائق المجرم جيفري أبستين هي الضغط الأساسي اليوم على ترامب وعلى إدارة ترامب، والصهاينة هم من يتحكمون في هذه الإدارة، فهي تحاول أن تخرج من المأزق، لكن الصهيوني هو من يتحكم بها. وصل الحال في أمريكا إلى أن تكون إسرائيل أولا، حتى في أمريكا يتحكم اللوبي في الكونجرس الأمريكي بشقيها الشيوخ والنواب، يتحكم في الرئيس، يتحكم في مصير أمريكا والنظام الأمريكي وهذه الدولة الإجرامية في هذا العالم. والجمهورية الإسلامية في إيران بفضل الله سبحانه وتعالى حققت انتصار كبير جدا في الحرب الأخيرة، الضربات كانت كبيرة جدا على أمريكا، ولكن ما هو معروف لدى الأمريكيين والإسرائيليين أنهم يتكتمون على كل خسائرهم، لأنهم يعرفون أن الجانب المعنوي مهم جدا أكثر من الجانب المادي، فهم يتكتمون على خسائرهم. لكن نلاحظ أنها تخرج بين فينة وأخرى، يعلنون بعض الخسائر وفق السنة الإلهية، والله مخرج ما كنتم تكتمون، معنى أن الله سبحانه وتعالى يفضحهم مهما تكتموا. هي في حالة استعداد وجهوزية كبيرة، وأمريكا تعرف أنها لو دخلت في جولة حرب جديدة فستكون الخسائر أكبر والضربات عليها أكبر. يعني الروح المعنوية قد فقدت لدى الأمريكيين، والحالة الانهزام من الداخل موجودة، مثلما قال الإمام علي عليه السلام كيف عندما سئل كيف تغلب عدوك، قال عندما أقاتله يكون لدي ثقة أني سأغلبه، ويكون لدي ثقة أني سأغلبه، فأكون أنا ونفسه عونا علي. أمريكا اليوم لديها هزيمة نفسية من الداخل، لكن كما قلنا عليها ضغوطات كبيرة الإدارة الأمريكية وفضائح كبرى قد ورط فيها، ويسعى العدو إلى توريطها بشكل أكبر، ولكن بفضل الله ستكون الخسائر عليهم أكبر والضربات أكبر. خسائرهم في قواعدهم العسكرية في الخليج كبيرة جدا، بدأ الناس يفكرون بجدية فعلا ما فائدة هذه القواعد، ما الذي جناه العرب على مدى أكثر من 30 عام من وجود هذه القواعد، والجندي الأمريكي يستلم أقلهم 25,000 تنهب من ثروات وميزانيات هذه الدول وتصل إلى 100,000 دولار في الشهر الواحد، جنود هؤلاء الذين يحتلون هذه البلدان ثم في الأخير لم ينفعوا هذه البلدان بشيء. فالقادم هناك احتمال أن تتورط أمريكا، لأنه كما قلنا المقود أصبح بأيدي الصهاينة واللوبي الصهيوني، واللوبي الصهيوني لا يبالي بأمريكا أبدا، فلتصل أينما وصلت إذا تحققت أهدافه الأساسية. وبالتالي يمكن أن تتورط أمريكا، لأننا نشاهد ترامب في حالة من الجنون والهستيريا وجنون العظمة وحالة من التقلب في المزاج، يمكن أن يحدث، لكن كما قلنا الهزيمة أكبر على الأمريكيين، وبفضل الله سبحانه وتعالى ستكون الضربات عليهم في كافة جوانب، من كافة جوانب المحور. فيما يتعلق بلبنان، طبعا حزب الله في هذه الأيام أربك الصهاينة وأوصلهم إلى حالة كبيرة جدا من الهزائم والخسائر الكبيرة من خلال الطائرات المسيرة الصغيرة التي تستهدف الجنود في كل مكان، وخسائره كبيرة جدا لكنه كما قلنا لا يعلم بها. وبالتالي فإنهم يسعون بكل وسيلة إلى إيقاف حزب الله عن مواجهة إسرائيل وعن مهاجمة الصهاينة، أو حتى عن أن يقف عائقا أمام الصهاينة في احتلال لبنان. الهدف هو احتلال لبنان بالكامل، ولأول مرة يصل الأمريكي والصهيوني إلى أن ينصب حكومة في لبنان بهذه العمالة وبهذه الخسة وبهذه الفضائح التي تبرز أمام الآخرين. يفرض عقوبات على ناس من حركة أمل، أعضاء حزب الله في البرلمان اللبناني، يفعل بكل وسيلة ما وجهه الإسرائيلي سيفعله الأمريكي، لأن الأوامر تأتي من قبل الصهيوني وهو الذي يدير الأمريكي، فيتحرك الأمريكي بما يحقق مصالحه وبما يحقق مصالح الصهيوني أولا قبل كل شيء. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى كما قلنا العدو سيعمل كل جهده، لأنه في حالة من الانهيار، في حالة من الضياع، في حالة من يعرف أن الأمة الإسلامية قد وصلت تستعيد قواها، أصبح أبناء الأمة الإسلامية ينظرون إلى محور الجهاد والمقاومة باعتباره أمل، وأنه لا مخرج للأمة إلا بالجهاد والرجوع إلى هذا النهج الذي رسمه الله سبحانه وتعالى، وأن الأمة ستضيع، وأن العدو سيسيطر على حتى على تلك الدول المطبعة كالأردن وحتى سوريا التي لا يجد فيها أي عوائق، وحتى السعودية ومصر وغيرها، إنما هنا العائق الذي يريد إزالته، وحتى لو دخل واحتل تلك البلدان لم يكن هناك أي جهة ينشد العرب إليها وينشد المسلمون إليها ويتحركون معها لمواجهة إسرائيل. يريد أن يقضي على محور الجهاد والمقاومة، حتى إذا احتل تلك البلدان ليس هناك من يقود الأمة، من يمثل أمل للأمة، فهو يعرف أنه حتى لو دخل تلك البلدان المطبعة وهو يريد أن يدخلها، لكن ستنشد الأمة كلها إلى محور الجهاد والمقاومة وستتحرك، ولو لم يكن إلا الشعوب بغض النظر عن أنظمة العميلة. فهو يحسب حسابه في تلك الأشياء، فيريد القضاء على هذا المحور باعتبار أنه عائق أساسي أمامه عن تحقيق مشروع إسرائيل الكبرى.
1: نعم. أخيرا سيد الكريم، أسطول الصمود العالمي الذي تعرض سفنه قبلا من قبل العدوان الإسرائيلي في المياه الدولية أثناء توجهها إلى قطاع غزة، وسط روايات عن تعرضهم للعنف، بل حقيقة للعنف وسوء المعاملة خلال الاحتجاز، وكانوا يدخلوا 30-40 واحد في حاوية من حق البحر هولاك، في مشهد يعني، وأمريكا الداعمة الأساسية وإسرائيل يعني وأمريكا الداعية لحقوق الإنسان، وهم يتعرضون هؤلاء في أسطول الحرية، أسطول الصمود الذي كان متجها إلى قطاع غزة من تركيا، متجها من تركيا إلى قطاع غزة، أقدموا على الاعتداء عليه وسط يعني أمام العالم، أمام مرأة ومسمع العالم المنافق الصامت. هذه أمريكا الداعية لحقوق الإنسان والداعية لحقوق الطفل والداعية لحقوق خيرات، يعني أنهم ادعاء كاذب وزائف أمام مرأة ومسمع العالم بهذا التصرف وبهذه الاعتداءات على أسطول الصمود هذا الذي أتى من كل دول العالم، أحرار شرفاء أتوا بفطرة إنسانية أنهم يشتوا ينجزوا حاجة، وأنهم يشتوا يأكلوا طفل جاوع، يشتوا يآووا أسرة تهدم بيتها، يشتوا يعني بدافع إنساني بفطرة إنسانية بحتة، وأمام العالم بكله يقوم الإسرائيلي والأمريكي بالاعتداء عليهم بوحشية وبفضائع وجرائم يندى لها جبين الإنسانية. ماذا تريد أمريكا وإسرائيل من العالم بهكذا توجه وبهكذا اعتداء وبهكذا صلف وبهكذا عنجهية؟ ألا يرون أنه تكشف وجههم القبيح والقذر بهكذا تصرفات، أم ماذا يريدون بهذه التصرفات؟
2: طبعا هم يريدون أن لا يكون هناك أي وازع يحرك بني البشر جميعا في مواجهة إجرامهم. المشروع الصهيوني هو مشروع عالمي وليس مشروع إقليمي، مشروع استعباد واستعمار واستبداد واحتلال وسيطرة عالمية، وهم يريدون السيطرة على العالم. فهم لا يريدون مثلا أن يتحرك الناس بوازع ديني إسلامي، ولا يريدون أن يتحرك الناس بوازع قبلي، ولا يريدون أن يتحرك الناس حتى بوازع إنساني. ما زال يقلقهم، يريدون حالة الاستباحة أن تكون عامة، أن ينظر أي إنسان على مستوى الكرة الأرضية إلى كل ما يفعلون فلا يكون لديه أي ردة فعل، تموت القيم وتموت الأخلاق وتموت المبادئ وتموت الفطرة والشهامة والعزة والنقوة وتموت الإنسانية. لا يريدون أن يتحرك أي شيء، ولذلك حينما نشاهد تلك الاعتداءات، اعتداءات سيئة للغاية، شاهدنا مع بعض من الناشطين أولئك الذين احتجزوهم يتحدثون عن حالات اغتصاب وحالات تعذيب شديدة، حالات ضرب، حالات تجويع، حالات رهيبة. عرف العالم كلها من هي أمريكا، ويجب أن يعرف العالم، لأنه شاهدنا بعض الأخبار وهي تقول أن الأوروبيين في حالة صدمة، شاهدنا بعض المقابلات فعلا الأوروبيين هم في حالة صدمة. لماذا في حالة هذه الصدمة؟ أساسا أمريكا والإعلام الأمريكي والإسرائيلي في الدول الغربية رسم صورة وردية عن إسرائيل باعتبار أنها حمل وديع وأنها لا تعتدي، وأن الإسرائيليين هناك لديهم قيم وأخلاق وإنسانية ولديهم تعايش سلمي مع الآخرين، وأن الفلسطيني فقط هو المتوحش وهو الإرهابي وهو المجرم وهو الذي كذا وكذا. الإنسان العربي المسلم الفلسطيني هو هكذا، أما الإسرائيلي فهو في قمة القيم والأخلاق. عندما توجه هؤلاء الناشطون ظهر الإسرائيليون على حقيقتهم، وهي نعمة من الله سبحانه وتعالى أن تمحى تلك الصورة الوردية التي رسمها الإعلام المضلل داخل الدول الغربية داخل العالم الغربي. حينما تظهر تلك الصور يعرف أولئك المتأثرون والمصددون لتلك الصورة التي رسمت على مدى عقود من السنين من خلال الإعلام المضلل داخل دول أوروبا وفي أمريكا أيضا، يعرفون ما الذي يعانيها الإنسان الفلسطيني من أولئك المتوحشون. إذا كانوا قد اعتدوا على مثلا ناشطين ألمان، ناشطين أوروبيين بتلك الوحشية، فكيف يكون اعتداؤهم على الإنسان الفلسطيني؟ لذلك رأينا بعض الناشطين يقول هكذا، إذا كان هكذا اعتدوا علينا كيف يفعلون بالفلسطينيين؟ فهي نعمة أن يعرف العالم كله، لأن تلك البذور من السخط ستترك أثرها يوما ما، حتى لو لم تظهر آثارها اليوم لكنها ستترك آثارها على مستوى المقاطعة الاقتصادية داخل تلك الدول، على مستوى حالات السخط الذي تظهر ونشاهدها من حين إلى آخر حينما يكون هناك حالة غضب على الإسرائيليين عندما يذهبون رحلة سياحة تشاهدهم يطردون في دول أوروبية، في إيطاليا، في إسبانيا، في النمسا، في دول أمريكا اللاتينية، في أماكن كثيرة. حالة السخط هذه مهمة جدا، لأنها ستترك بذور داخل النفوس، ستظهر يوما ما، ستظهر مواقف. رأينا حتى على مستوى الأنشطة الرياضية هناك مقاطعة لم تكن موجودة من قبل للصهاينة، لأن هذه الحالة طبعا الأمريكي والإسرائيلي وصل إلى حالة من التخبط والعمى، لا يعرف ما هي مصلحته، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى أن يصل الإنسان إلى حالة من العمى، لا يدرك كيف يفعل وما هو الشيء الذي يجب أن يفعله حتى يحافظ على مصالحه. فبالتالي أصبحوا يصورون ويوثقون، ويأتي بن غفير ويتفاخر بتعذيبه لأولئك الناشطين، ويبث الإعلام وتذهب الصور إلى أهاليهم وإلى تلك الدول التي تقدس إسرائيل ويرونها أنها عبارة عن شعب الله المختار، وأنها أمل لتحقيق الخلاص الموعود، وهكذا تلك الترهات التي ألقاها الصهاينة في عقول الغربيين. فما يفعله الإسرائيلي هو والأمريكي يريد أن كما قلنا أن يقتل روح الإنسانية تماما، لكن إن شاء الله ستترك أثر عكسي وتحيي روح الإنسانية لدى العالم كله، ويعرف العالم من هي، من هو هذا الكيان اللقيط، ومن هي أمريكا الداعمة لهذه الإبادات وهذه الجرائم، ويكون لها آثار إيجابية على مستوى المقاطعة السياسية والدبلوماسية والرياضية والاقتصادية وأشياء كثيرة جدا تصبح داعم لكل من يواجه هذا الكيان اللقيط.
1: إذن الأستاذ نبيل المهدي الناشط الثقافي والسياسي، كنت معنا عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام، شكرا جزيلا لكم سيد الكريم.
2: شكرا جزيلا لكم،
1: مع الله.
3: الأعداء يحاولون أن يشوهوا التعاون بين المسلمين للتصدي للخطر الذي يستهدفهم جميعا، بينما القرآن الكريم يحثهم على التعاون في إطار الجهاد في سبيل الله ضد أعدائهم الذين يشكلون خطورة عليهم، يستهدفونهم ظلما وطغيانا وعدوانا. الله يقول في القرآن الكريم: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، كأنهم بنيان مرصوص. يقول أيضا: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وتعاونوا على البر والتقوى. هذا من التعاون على التقوى، تنفيذ تعليمات الله وأوامره في دفع الخطر عن هذه الأمة. في المقابل مع هذا التشويه لأي تعاون ضد الطغيان الأمريكي بين المسلمين، ضد العدوان الإسرائيلي، ضد المخطط الصهيوني الذي يستهدف هذه الأمة، يستهدف حتى تلك البلدان نفسها التي تسعى أنظمتها وحكامها لخدمة أمريكا وإسرائيل. الله يقول: ها أنتم ولا تحبونهم ولا يحبونكم، صدقوا الله يا عرب، صدقوا الله.
1: وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا، ألقاكم بعد عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بخير. هذه تحياتنا وتحيات المخرجة المتألقة دوما جميلة الورافي، إلى اللقاء.
4: فتبينوا، فتبينوا.
5: فتبينوا من إعداد وتقديم أحمد علي السيان، تنسيق أحمد الصنعاني.
6: وقفة أعلانية.
7: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
8: نص المادة 30 من قانون الزكاة: يعاقب كل شخص يمتنع عن أداء الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد عن مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، كما يعاقب من يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعا بغرامة لا تزيد عن 20% من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعا مع الغرامة جبرا. الهيئة العامة للزكاة.
4: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
9: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنبا لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
10: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: يا أبطال المعركة، إن دماءكم وقود النصر، وإصراركم عنوان العزة، فاصمدوا فالفجر قريب، والعدو بإذن الله إلى زوال.
1: إضاءة ثورية.
2: لا يعلو العدو جهدا في أن يعزز حالة الفرقة والخلاف بين أبناء شعبنا، وأن يعمل على أن يكون هناك عداوات شديدة بين أبناء شعبنا العزيز.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة الباسلة، أيها المجاهدون الأحرار، رجال الرجال، يا من جعلتم العزة عنوانا والبطولة دربا والشهادة غاية تتمنونها، يا من حطمتم أصنام الخوف في صدوركم ورفعتم راية الحق عالية تخفق فوق ربوع الوطن، أنتم الذين ارتديتم ثوب العزة فما نزعتموه، وتحليتم بالإيمان فما وهنتم، وسقيتم الأرض بدمائكم الزكية، فأنبتتم كرامة لا تذبل على مر الأيام. أيها المجاهدون الأخيار، يا من تقفون في الميدان كالجبال الشماء، لا تزعزعكم قذائف ولا ترهبكم جحافل، أنتم أسود الوغى الذين أفزعتم العدو ببأسكم قبل سلاحكم، وأرهبتم قلوبهم بصلابتكم قبل مدافعكم. كل صباح تشرقون فيه على مهمة مقدسة، تؤدون واجبكم العظيم بعزم لا يعرف الكلل، وصبر على المحن يذيب الصخر، في الحر تقفون وفي البرد تصمدون، بالليل تحرسون وبالنهار تنفذون، لا تأخذكم في الله لومة لائم، ولا تثنيكم عن الحق تهديدات الجبناء. أيها المجاهدون الشرفاء، إن أوهام العدو التي يبنيها على سراب الغرور ستدفن تحت أقدامكم المجاهدة، وستصطدم بأحلامه الزائفة بصخر صبركم فتتحطم، ألا وإن نهايته قريبة لا محالة، مهما طغى وتجبر ومهما أظهر من قوة وبأس، لأن الحق ينتصر دائما والباطل إلى زوال، وهذا وعد الله الذي لا يخلف. اثبتوا أيها الأبطال إن دماء الشرفاء ليست رخيصة، وأن الوطن لا يحميه إلا رجال أمثالكم، اثبتوا للعالم أجمع أن هذه الأمة لا تموت، وأن فيها رجالا يصنعون المستحيل بأيديهم وإيمانهم. تذكروا أيها الأبطال دائما أن نهج قيادتنا الحكيمة هو الطريق الذي يوصل إلى النصر، وهو المنهاج الذي فيه بركتكم ونجاتكم، فتمسكوا به واسلكوا دربه. يا رجال الله الأبرار، يا من تسطرون أروع ملاحم البطولة، اعلموا أن قلوب الملايين تنبض مع كل نبضة في صدوركم، وأعين الأمة كلها تتطلع إليكم فخرا واعتزازا، لا تلتفتوا إلى ورائكم ولا يصرفكم عن هدفكم أحد، فالجنة تحت ظلال السيوف، والنصر حليف الصابرين، والله معكم ولن يضيع أعمالكم. دمتم عزا للأمة ونصرا للحق وزلزالا للباطل، كل الفخر لكم وكل الثناء لصمودكم، وكل عام وأنتم بألف خير.

0: على الأحداث.
1: أبطال قواتنا المسلحة أيها الإخوة المجاهدون، منذ أن أشرعت الجغرافية اليمنية أبوابها لطوفان الأقصى، تحولت صنعاء من مجرد عاصمة محاصرة إلى مركز ثقل استراتيجي يعيد رسم الخرائط الإقليمية والدولية. وفي هذا التوقيت البالغ الحساسية، لا تأتي محاضرات السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله كخطابات تعبوية عابرة، بل نص قوي وحاد في مجال سياسي وأمني متكامل يفكفك بنية الصراع ويرسي قواعد اشتباك جديدة تجاوزت الميدان العسكري لتغوص في عمق حرب الوعي والمعركة الأمنية الشاملة. وإن المقاربة التي يطرحها القائد في قراءاته للصراع مع الحركة الصهيونية وحلفائها الغربيين لا تنطلق من حسابات الربح والخسارة الآنية بقدر ما تتجدر في رؤية قرآنية وتاريخية ترى في الوعي الاستباقي خط الدفاع الأول عن كرامة الأمة وعزتها وهويتها. أيها الشجعان يا أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، حين يتحدث السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله تبدو الصورة واضحة، وكأن القارئ يرقب مسرح الأحداث من شرفة التاريخ. أمة تملك كل عناصر القوة المادية والجغرافية والمعنوية، لكنها ظلت لعقود طويلة تراوح في مربع الانتظار القاتل والتفريط، تاركة للعدو الصهيوني ترف بناء قوته وتوسيع نفوذه خطوة بخطوة. وهنا يضع السيد يده على الجرح النازف للجغرافية السياسية والاقتصادية وقوة النفوذ العربي، فالتفريط والتخاذل التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني منذ البدايات لم يكن مجرد نكبة سياسية بقدر ما كان نتاج غياب تربية قرآنية تحذر من نوايا العدو. وهذا الغياب هو ما سمح لبريطانيا ومن بعدها أمريكا والمنظومة الغربية بصناعة التفوق العسكري لكيان الاحتلال، تمهيدا لمشروع ما يسمى الشرق الأوسط الجديد القائم على ابتلاع الهوية وإذلال الشعوب العربية والإسلامية.

معا في دعم القوة الصاروخية لكافة أبناء الشعب اليمني للمساهمة في دعم القوة الصاروخية. تم فتح الحسابات التالية عبر البنك المركزي اليمني: حساب رقم 1126-10262 بالريال اليمني، او حساب رقم 01-10118-10262 بالدولار، او على الحساب رقم 1126 في جميع مكاتب البريد في الجمهورية. صرخة الشعب. رجال الله في الميدان تدك قوة العدوان، بلا كل ولا وهن وتفدي الأرض والإنسان، تعادي من يعاديها ولو كان من الجيران، تضحي بالدم الغالي لتحيا يمن الإيمان، على الأرض مكرمة كما كانت مدى الأزمان. فكم دكت وكم هزمت من الأحباش والرومان، فمن جاء ليغزوها من الأعراب والسفهان، سيلقى حتفه كرها بضربات من البركان، بأيد من حديد لم تعد للخلف مهما كان. ألا يا شعبنا حي رجال الله والقرآن، فهم في الحرب والسلم أسود في الوغى شجعان، فكم صرخوا وكم هتفوا ألا حان القتال.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة معنى الصلاة على محمد وعلى آله. وقبل أن ندخل في القسم الثالث منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد أولا أن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله عندما سئل عن الصلاة عليه بعد نزول قول الله يا أيها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا قد عرفنا السلام عليك فكيف نصلي عليه؟ قال لهم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولم يضف أحدا، لم يضف أحدا، وهكذا حفظت في الصلاة بهذا النص دون زيادة. ولم يستطع الآخرون الذين يزيدون في خطاباتهم إذا ما وصلوا إلى الصلاة أصحابه أزواجه ذريته، لم يستطيعوا أن يضيفوا أحدا في الصلاة أثناء التشهد. ثانيا أكد أن الصلاة على محمد وعلى آله ليس لأنهم وحدهم هم المؤمنون، إنما الصلاة لها دلالتها المهمة فيما توحيه بضرورة أن نرتبط بمحمد وآل محمد. ثالثا أكد أن الصلاة على محمد وعلى آله هي في نفس الوقت شهادة تدل على أن هداية الأمة وقيادة الأمة والقيام بأمر الأمة والدين هو منوط بمحمد وآل محمد، منوط بهم، ليس لأنهم هم وحدهم المؤمنون، إنما لأنهم محملون مسؤولية كبيرة، وهم أيضا هم الارتباط بهم مهم جدا. هداية الأمة، قيادة الأمة، إقامة العدل والقسط منوط بهم، فنحن ندعو الله لهم أن يمنحهم من الرعاية والحظوة والمقام والرفعة ما منحه إبراهيم وآل إبراهيم بسبب مسؤوليتهم. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: فعلا في التاريخ وفي الواقع تجد أن آل محمد حظوا بعناية إلهية عجيبة، لو لم يكن هناك رعاية من الله لما بقي منهم أحد في القرن الأول وحده، خلي عنك إلى الآن، تعرضوا للسجون وتعرضوا للقتل وتعرضوا للتشريد، وقامت الدولة الأموية كلها همها الكبير هو مطاردة آل محمد ومحاربة آل محمد، محاربتهم شخصيا ومحاربة فضائلهم ومحاربة ذكرهم وتنصيب آخرين بدلا عنهم، أعلاما آخرين، عقائد أخرى، تاريخا آخر، فضائل أخرى، عملوا كل شيء بديل. في كربلاء يصل الأمر إلى ألا يسلم من أولاد الإمام الحسين إلا واحدا هو زين العابدين. تأتي الدولة العباسية وتسير على هذا النحو في محاربة آل محمد، وتجد ماذا؟ أليس آل محمد الآن أصبحوا أكثر انتشارا في الدنيا؟ ذرية الحسن والحسين ملأوا الدنيا. أين هم ذرية عمر بن الخطاب؟ أين ذرية أبي بكر؟ أين ذرية معاوية؟

لن يفترج حتى يرد علي الحوض. بل تجد من العجيب أنه حتى بقية أبناء الإمام علي من غير الزهراء، غير الحسن والحسين، أيضا ذريتهم قليلة جدا ونادرة جدا. ذرية الإمام الحسن والإمام الحسين هم ملأوا الدنيا، وأنسابهم معروفة مشهورة يحفظها العلماء من شيعتهم ومن غير شيعتهم في اليمن وفي إيران وفي العراق وفي الحجاز وفي مصر وفي إندونيسيا، في كل البلدان وبأعداد كبيرة. لماذا لم تتكاثر ذرية عمر بن الخطاب؟ لماذا؟ هل أن ذرية عمر كان ممكن أن يتعرضوا للقتل؟ لا، بل كان ممكن أن يحظوا باحترام، لأن أكثر الأمة مرتبطة بعمر، أليس كذلك؟ كان بالإمكان أن يحظى ابن بنت عمر، ابن بنت بنت عمر، بالاحترام الكبير. لكن أين هم؟ الكل يعرف شهرة ذرية الإمام الحسن والإمام الحسين في إيران وفي اليمن وفي كل المناطق، معروفون بل بألقاب خاصة في اليمن وفي إيران وفي العراق وفي الحجاز بلفظ سيد، وفي مناطق أخرى في مصر وفي تونس وفي مناطق أخرى بلفظ حبيب، في بلدان المغرب وفي بلدان أخرى أيضا بلفظ شريف، وهكذا. الناس يميزون ذرية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذرية الحسن والحسين، ذرية الحسن والحسين يميزونهم. في هذه آية إلهية لمن تأمل. ألم يكن علي وعمر وأبو بكر وعثمان يعيشون في عصر واحد؟ أين ذرية الثلاثة؟ أين هم؟ هل تعلم بأحد في اليمن من ذرية أبي بكر أو عمر أو عثمان؟ الكلام الآن عن ذريتهم، أو تتصورون أنها قضية طبيعية؟ ليست هذه طبيعية، أن يتكاثر الذين يتعرضون للقتل والتشريد والطرد ويتعرضون للظلم، تكاثروا رغما عن مئات السنين من الحروب ضدهم، أليست هذه رعاية إلهية؟ والآخرون الذين كانوا ستحظى ذريتهم بالاحترام والإجلال ولا يتعرضون لشيء، ليس لهم وجود. هل كان السنية في أيام بني أمية سيحاربون ذرية عمر بن الخطاب؟ لا. أو سيحاربون ذرية أبي بكر؟ وفي أيام الدولة العباسية كذلك، وإلى الآن لو رأوا واحدا فيه رائحة من أبي بكر لبنوا عليه قبة وهو لا يزال حيا، إن صح التعبير. لكن هنا آية إلهية، أن هؤلاء الذين قتلوا وشردوا وطردوا منذ بعد وفاة رسول الله وإلى اليوم يتكاثرون ويملؤون الدنيا، وهم من يقتلون في أكثر المناطق في الماضي والحاضر. هذه آية إلهية تدل فعلا على أن لأهل البيت دورا مهما في هذه الأمة، وأنهم مرتبطون بالقرآن الكريم، وأنهم حظوا برعاية إلهية وحفظ إلهي في بقاء وجودهم، وإلا فهم تعرضوا لاستئصال عرقي فعلا. حفظوا كما حفظ القرآن الكريم. ألم يحفظ القرآن الكريم؟ لم يستطع أحد أن يغير أو يبدل أو يقضي عليه. آل محمد قرناء القرآن حفظوا، حاول الطغاة بكل الوسائل القضاء على محمد، على آل محمد، فقتلوا شردوا، حتى كان البعض منهم يبنون عليه عمودا وهو لا يزال حيا فيموت داخل ذلك العمود، ومع هذا لم يستطيعوا أن يقضوا عليهم. ذرية معاوية أين هم؟ ذرية هارون الرشيد أين هم؟ ذرية أناس قريبين منذ 400 سنة أو 500 سنة أين هم؟ إذا كان هناك وجود لهم فقد يكون بأعداد نادرة جدا. كذلك في المكانة في الدين، الرسول صلى الله عليه وسلم

الله عليه وعلى آله وسلم قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. أليست هذه المهمة كبيرة؟ وفي الوقت نفسه فضل كبير لأهل البيت أن يقرنوا بالقرآن في ضرورة التمسك بهم لتنجو الأمة من الضلال. هذه هي وراثة الكتاب التي أعطاها بني إسرائيل والتي تحدث عنها في القرآن كثيرا. وهذا معنى الصلاة الذي يقول لك: الصلاة من الله هي الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن المؤمنين الدعاء. هكذا يفسرونها تلقائيا، لا أدري من أين جاء هذا التفسير. لو أن الصلاة منا بمعنى الدعاء، نحن فعلا ندعو ونقول اللهم صلي، لكن لو أن الامتثال لقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه يكون معناها ادعوا له، لكان الامتثال كيف يكون؟ اللهم ارحم محمدا، اللهم اغفر لمحمد، اللهم اجزه عنا خيرا. أليس هذا هو الدعاء؟ أن ندعو له وندعو لآله على هذا النحو. لكن هنا نحن نقول اللهم صلي، فنحن ندعو أن الله هو الذي يصلي عليهم. فعندما يقولون الصلاة منا هي الدعاء، لا، هي أن ندعو الله بأن يصلي، ليس معناها مجرد الدعاء منا. أن يكون الامتثال لقوله تعالى صلوا هو أن ندعو أدعية أخرى، صلوا عليه، قولوا اللهم صلي. ألسنا في الأخير طلبنا من الله أن يصلي هو؟ كيف يقولون الصلاة من الله الرحمة؟ الله قال في آية أخرى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هذه الصلاة وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، هذه أيضا صلاة. كلمة صلاة هي تختلف عن أي دعاء بأي مفردة أخرى. أن أقول اللهم صل على فلان معناها اللهم حطه من لديك بعناية ورعاية، وامنحه عزة وشرفا، أو أي شيء من هذه الأشياء التي يكون لها قيمة في نفسه. لكن الصلاة على محمد وعلى آل محمد جاءت متميزة، أن تكون على النحو الذي حصل لإبراهيم وآل إبراهيم. وآخر الصلاة يفسر لنا معناها: إنك حميد مجيد، فأنت مصدر الحمد ومصدر المجد، فمنك الحمد ومنك المجد. أليس الحمد معناه الثناء، والمجد العزة والرفعة؟ إذن فنحن دعونا من له الثناء والمجد أن يمنح محمدا وآل محمد ثناء ومجدا، عزة ورفعة ومكانة. ولو أنها كانت بمعنى الدعاء لكان آخرها إنك غفور رحيم مثلا، أو إنك سميع الدعاء، إنك سميع مجيب، أو نحو هذا. فالصلاة في هذه الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد التي نقولها هي تدل فعلا على أن أمر الأمة، أمر الدين، وراثة الكتاب، الهداية إلى الحق، إقامة العدل والقسط في الناس، هو منوط بمحمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أن آل محمد تعرضوا للقتل والتشريد والظلم، ولكنهم تكاثروا رغما عن مئات السنين من الحروب ضدهم، قتلوا، شردوا، طردوا في الماضي وفي الحاضر، ولكنهم تكاثروا. ذرية محمد وذرية محمد آل محمد يملؤون الدنيا، أبناء الإمام الحسن والحسين يملؤون الدنيا، ينتشرون في أماكن متعددة وهم معروفون أيضا. ثانيا، أكد أن هذه آية إلهية تدل فعلا على أن لأهل البيت دورا مهما في هذه الأمة، يعني أن الله يحفظهم على الرغم من القتل والتشريد الذي حصل لهم. فالحفظ الإلهي لهؤلاء لآل محمد آية تدل فعلا على أن لأهل البيت دورا مهما في هذه الأمة، وأنهم مرتبطون بالقرآن،
وأنهم حظوا برعاية إلهية وحفظ إلهي في بقاء وجودهم، وإلا فهم تعرضوا لاستئصال عرقي فعلا. حفظوا كما حفظ القرآن الكريم. ثالثا، أكد أن الصلاة هذا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد التي نقولها هي تدل فعلا على أن أمر الأمة، أمر الدين، وراثة الكتاب، الهداية إلى الحق، إقامة العدل والقسط في الناس، هو منوط بمحمد وآل محمد صلوات الله عليه وعليهم. نكتفي ونسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من أتباع محمد وآل محمد، وأن يحشرنا في زمرتهم، ونسأل الله تعالى أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

نجد أيضا فيما يتعلق بجزء كبير من الحرب الناعمة هو عبر الإعلام، الحرب الناعمة المفسدة المضلة ساء في التأثير على الأفكار والرأي العام والولاءات والعداوات، أو فيما يتجه نحو مساعي التمييع والإفساد اللاأخلاقي والضرب لزكاء النفوس والجر للناس نحو الرذائل والدعارة والفاحشة والتحلل من القيم الأخلاقية، يأتي عبر وسائل الإعلام. تعمل حكومات، تعمل جهات كثيرة في هذا السياق مع اليهود، تعمل معهم في نفس الاتجاه، لأن الوسيلة الرئيسية التي يعتمد عليها الأعداء هي هذا الجانب قبل غيره، حتى قبل العتاد العسكري. قال الله عنهم في القرآن الكريم: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم.

0: ضيافة إعلانية.
1: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً بأول. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشد.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام. كل مطلع على الأحداث المتوالية والتطورات والمجريات منذ عقود طويلة ومنذ ما يناهز القرن يدرك تماما كيف عملت السعودية وعلى الدوام بسياساتها وذراعها الديني الوهابي على الحيلولة دون أي صيغة عملية فاعلة للوحدة بين المسلمين في مواجهة أعدائهم، وعلى رأسهم الصهيوني والأمريكي، وهذا ضمن مهام وظيفية عديدة لصالح أولئك الأعداء الذين أنشأوا مملكة السعودية الوراثية الأسرية المطلقة المستبدة وكيانها الوظيفي المحكم الإعداد والتدبير غربيا وصهيونيا لتنفيذ تلك المهام بتزامن غير عفوي مع إنشاء الكيان الصهيوني الخبيث على أرض فلسطين. ومن أهم وأخطر تلك المهام المناطة بنظام بني سعود تأمين ذلك الكيان الصهيوني اللقيط المصطنع غير الشرعي والمزروع عنوة في أرض أولى القبلتين، والقضاء على أي مصدر للخطر على ذلك الكيان الغدي اللقيط، والذي يعد في حقيقته وواقعه التوأم السيامي بالنسبة للكيان السعودي المصطنع أيضا، على حساب حقائق الجغرافيا والتاريخ والحضارة والثقافة بالنسبة لهذه الأمة في أبعادها الأصيلة، نعم بكل الأبعاد والمعاني السياسية والاستراتيجية. هذا التطابق والتوائم بين الكيانين يصل إلى درجة أن أعداء هذا الكيان هم أعداء ذاك، والعكس صحيح. ومن بين تلك الأخطار المهددة لكيان العدو الصهيوني، كما لمحها وشخصها منشئه وحاضنه البريطاني الغربي الاستعماري، الحج الذي يجتمع فيه سنويا كما يفترض ملايين المسلمين في أهيب وأجل وأخطر بوتقة موحدة لمشاعر وضمائر أبناء هذه الأمة الكبيرة المستهدفة بكل أشكال التربص والعدوان وأفظع صنوف الجرائم والإبادات التي لا تبقي شيئا ولا تذر، كشأن ما جرى ويجري في غزة منذ أكثر من عامين، منذ زهاء 31 شهرا. من هنا يدرك على سبيل المثال أن حسابات ومخاوف العدو الصهيوني الأمنية من كثرة أعداد المصلين المسلمين الفلسطينيين في المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة التي قد تصل إلى مئات الآلاف في بعض الجمع وفي بعض المناسبات الدينية الخاصة، وأيضا رعبه من ذلك الذي يدفعه إلى إجراءات متعسفة لتقليص تلك الأعداد وحصرها في أدنى مستوى ممكن، وكذلك قصر المسموح لهم بالصلاة على فئات عمرية معينة، هي المخاوف والدوافع نفسها إلى نفس الإجراءات بخصوص الحجاج وأعدادهم في مكة والمدينة بالنسبة إلى النظام السعودي. والحسابات الأمنية هي ذاتها ولتأمين العدو ذاته، لكنها تنفذ هناك على يد العدو الصهيوني اليهودي الظاهر وأجهزة قمعه، بينما في أرض الحرمين يقوم بها النظام السعودي الذي يعرفه بعض المحللين المتعمقين بأنه قبة إسرائيل الحديدية الحقيقية الخفية. ولا شيء غير هذا الواقع المتستر عليه يفسر التقليص التدريجي لأعداد الحجاج عبر الإجراءات والاشتراطات التعسفية والمعسرة للحج، حتى وصلت اليوم وبعد التوسعات العديدة المزعومة للحرمين إلى أقل من نصف أعدادهم قبل عدة عقود، وقبل التوسعات التي يتباهى بها النظام السعودي. فكيف ولماذا جرت المعادلة عكسيا؟ توسعات للحرمين يقابلها تقليص لأعداد الحجيج وتصعيب لشروط الحج، مما جعل الركن الخامس أبعد عن نائلة معظم المسلمين في هذا العالم. وما الذي يدفع النظام السعودي إلى هذا التقليص التدريجي للحجاج عبر الإجراءات والاشتراطات والتعقيدات غير الشرعية وغير المبررة والذرائع الغامضة وغير المفهومة، رغم أن هذا النظام الكهنوتي المتصهين المارق لم يعد يعتبر الحج سوى موسم مهم للدر المالي الوفير الذي يذهب في النهاية إلى جيوب ترامب وصهاينة العالم قتلة المسلمين وأطفالهم وشعوبهم. إن دافع النظام السعودي نحو كل ذلك، وحسب ما توضحه القرائن والدلائل المشار إليها، هو مهمته ووظيفته السرية الموكلة إليه غربيا وأمريكيا، والتي تتلخص في إحكام القبضة على الحج ونزع المضمون الإيماني التوحيدي البرائي الإيقاظي لوعي المسلمين وحماسهم وغيرتهم تجاه مظلومياتهم وقضاياهم عن تجمعهم الأكبر في الحج، والقضاء على بعده أو مضمونه الجهادي الذي فيه جوهر مهم يتمثل في البراءة من أعداء الله وأعدائهم. هذا الذي يرى فيه أولئك الأعداء خطرا حقيقيا لو بقي وأتيح له أن يفعل فعله في وعي وفكر وضمير ملايين المسلمين المجتمعين على ذلك الصعيد المهيب الموحد الطاهر. فكان لابد من فعل شيء ما يؤمنهم وهم يمارسون أبشع أشكال عدوانهم بحق هذه الأمة من تلك المحاذير الكامنة في ركن الحج. وكان أفضل من يطلع بهذه المهمة الخطيرة والماكرة هو نظام بني سعود من خلال تلك الإجراءات والتدابير المسطحة بل الماسخة للحج والمؤدية إلى تقليل أعداد الحجاج في الوقت ذاته وضبطها في المستوى الذي يتيح السيطرة على أي حراك يقومون به في سياق البراءة من الصهاينة ومن وراءهم.
4: في العمق، في العمق.
5: في
4: في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاري.

من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، وفيها حجاج بيت الله الحرام يتوافدون على مشعر منى لقضاء يوم التروية، العدو الصهيوني يستمر في خروقات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، استشهاد 3 مواطنين لبنانيين في غارات للعدو الصهيوني جنوب لبنان. الخارجية الإيرانية تؤكد أن المفاوضات تركز على إنهاء الحرب ولا حديث عن الملف النووي. التفاصيل: بدأ حجاج بيت الله الحرام منذ صباح اليوم 8 من ذي الحجة التوافد على مشعر منى لقضاء يوم التروية ضمن مناسك الحج لهذا العام، وتؤكد الشريعة الإسلامية أن يتوجه الحجاج سواء كانوا قارنين أو مفردين إلى منى يوم التروية والمبيت فيها قبل الوقوف بعرفة، وهذا يعد سنة مؤكدة، ويقيم الجميع في منى حتى طلوع الشمس يوم غد الثلاثاء ليتوجهوا بعدها إلى عرفات لأداء الوقفة الكبرى، ثم يعودون إلى منى لقضاء أيام التشريق ورمي الجمرات الثلاث. استشهد شاب فلسطيني متأثرا بجراحه وأصيب آخر اليوم في قصف للعدو الإسرائيلي على مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، حسب ما أفادت وكالة الصفاء الفلسطينية، وسط استمرار العدو في خروقات اتفاق وقف إطلاق النار. وأصيب مواطن في قصف استهدف منزلا بمخيم المغازي وسط القطاع. وذكرت الوكالة أن آلية العدو أطلقت النار شرق مدينة غزة بالتزامن مع قصف مدفعي، وأوضحت أن زوارق حربية أطلقت النار باتجاه ساحل مدينة غزة. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن مسيرات العدو الصهيوني شنت اليوم 3 غارات مستهدفة سيارة على أوتوستراد كفر رمان الجرمق، وسيارة على طريق الجرمق الخردلي، ودراجة نارية على أوتوستراد كفر رمان الجرمق في جنوب لبنان، وقد أسفرت عن استشهاد 3 مواطنين لبنانيين. وأضافت الوكالة أن الطيران الحربي المعادي استهدف منزلين في بلدة أرزون قضاء صور، مما أدى إلى تدميرهما. أكد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس دعمهما الجهود الرامية إلى استئناف حركة الملاحة البحرية. وقالت وزارة الخارجية العمانية على حسابها في منصة إكس اليوم إن وزير الخارجية تلقى اتصالا هاتفيا من كايا كالاس تناول خلاله وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية ومستجداتها. وأضافت الوزارة أنهما أعربا عن دعمهما للجهود المبذولة في سبيل استئناف حركة الملاحة البحرية وإنهاء حالة الاحتقان والتوتر في المنطقة، كما تناول الاتصال علاقات التعاون القائمة والشراكة بين سلطنة عمان والاتحاد الأوروبي. أكد مدير إدارة رابطة الدول المستقلة الثانية في وزارة الخارجية الروسية أليكسي بوليتشوك أن التوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة في أوكرانيا لا يمكن تحقيقها إلا بمعالجة الأسباب الجذرية للصراع. وحسب ما ذكرت وكالة سبوتنيك اليوم، فإن بوليتشوك قال يجب على أوكرانيا العودة إلى أسس دولتها في أوائل التسعينيات عندما اعترف المجتمع الدولي باستقلالها، وأشار إلى أن موسكو وكييف تجريان مراسلات دبلوماسية بشأن المسائل القانونية والقنصلية عبر مينسك، وأعرب عن امتنانه لحلفاء بيلاروسيا وزملائها من الدول الأخرى على الخدمات التي يقدمونها.

أفادت وكالة مهر الإيرانية بأن انتخابات هيئة رئاسة المجلس في السنة الثالثة من الدورة البرلمانية الثانية عشرة جرت اليوم، وفاز محمد باقر قاليباف للعام السابع على التوالي برئاسة المجلس. تجدر الإشارة إلى أنه وفقا للوائح الداخلية لمجلس الشورى الإسلامي ينتخب أعضاء هيئة الرئاسة لمدة عام واحد بلا اقتراع مباشر من قبل النواب. النبأ الأخير. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم أن تركيز المفاوضات منصب على إنهاء الحرب، ولا حديث في هذه المرحلة عن الملف النووي. وقال في مؤتمره الصحفي الأسبوعي إن التهديدات والضغوط والتمثيليات هي جزء من اللعبة السياسية على الجانب الآخر من العالم. وتابع يقول بشأن محادثات ترامب مع قادة المنطقة وادعاء الهجوم على إيران والتهديدات، قال لا ضمان لالتزام الطرف المقابل، لدينا مهام كبرى، ولو رددنا على كل تغريدة وصورة لما بلغنا ما هو أهم. نحن نركز على تصميم وتطوير أفضل السبل لصيانة المصالح الوطنية لإيران، لنا أسلوبنا ولن نقلد منهج العدو. في ختام نشرة نعيد قراءة ما جاء في مقدمتها. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون على مشعر منى لقضاء يوم التروية. العدو الصهيوني يستمر في خروقات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. استشهاد 3 مواطنين لبنانيين في غارات للعدو الصهيوني جنوب لبنان. الخارجية الإيرانية تؤكد أن المفاوضات تركز على إنهاء الحرب، ولا حديث عن الملف النووي. وبهذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. وبعد قليل نقدم لكم إن شاء الله المتابعات الإخبارية.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لظهيرة اليوم، وتسمعون فيها إلى الحج من المنظور القرآني براءة من الأعداء، قطاع غزة يعاني من الجوع والحرمان في ظل اقتراب عيد الأضحى.

تعد الحج مناسبة دينية عظيمة ومهمة، ولها الأثر العظيم على المستوى الروحي والتربوي، وفرصة ثمينة للبراءة من المشركين وأعداء الله يوم اجتماع المسلمين إلى بيت الله الحرام. ويعد أيضا محطة إيمانية وتربوية تحمل أبعادا تتجاوز الجانب التعبدي إلى صناعة الوعي وبناء موقف الأمة من قضاياها المصيرية، وهو موسم للوحدة الإسلامية وإعلان البراءة من أعداء الله ومواجهة مشاريع الهيمنة الأمريكية والصهيونية الإرهابية. ويؤكد شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه في هذا الخصوص أن أول عمل لتحويل هذه الفريضة إلى حج إسلامي تصدر ببراءة قرأها الإمام علي عليه السلام، وهي العشر الآيات الأولى من سورة براءة، مشيرا إلى أن الحج عبادة مهمة لها علاقتها الكبيرة بوحدة الأمة، ولها علاقتها الكبيرة بتأهيل الأمة لمواجهة أعدائها من اليهود والنصارى، إلا أن آل سعود عطلوا هذه الفريضة وعطلها اليهود والنصارى، ولم يكتفوا بما يعمله آل سعود، فالقضية عندهم خطيرة جدا. وقد قدم شهيد القرآن والسيد القائد رؤية قرآنية متكاملة لمفهوم الحج تقوم على استعادة الدور الحقيقي لهذه الفريضة في توحيد الأمة وإحياء روح المسؤولية تجاه قضاياها المصيرية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ومواجهة الهيمنة الأمريكية والصهيونية. ومن خلال ملازمه ومحاضراته القرآنية ركز شهيد القائد على أن الحج ليس مجرد شعائر تؤدى بصورة فردية، وإنما فريضة تحمل أهدافا كبرى أراد الله سبحانه وتعالى أن تنهض بالأمة وتوحد صفوفها. وفي حديثه عن البراءة من المشركين أوضح أن هذا المبدأ يمثل جزءا أصيلا من فريضة الحج، مؤكدا أن إعلان البراءة من أعداء الله في موسم الحج فريضة قرآنية واضحة وليس أمرا سياسيا مستحدثا كما يحاول البعض أن يصوره. بدوره يبين السيد القائد أن الله سبحانه وتعالى أراد للحج أن يكون موسما عظيما لوحدة المسلمين، ومناسبة يتذكر فيها المسلمون مسؤولياتهم تجاه أمتهم وقضاياهم الكبرى، منوها إلى أن الحج مدرسة إيمانية وتربوية وأخلاقية يربي الأمة على التقوى والطاعة لله وعلى التحرر من الطاغوت ومن الهيمنة الأمريكية والصهيونية. وفي حديثه عن البراءة من المشركين يقول السيد القائد: البراءة من أعداء الله مبدأ قرآني ثابت، ومن المؤسف أن يعمل البعض على تغييب هذا المبدأ خدمة لأعداء الأمة، مؤكدا أن الأمة بحاجة إلى استعادة المفهوم الحقيقي للحج، وأنه حينما يعود الحج إلى موقعه الصحيح في وعي الأمة فإنه سيكون عاملا مهما في نهضتها وتحررها واستعادة كرامتها، مشيرا إلى أنه من المهم أن تكون القضية الفلسطينية حاضرة في وجدان المسلمين خلال موسم الحج، وأن يستحضروا في الحج معاناة الشعب الفلسطيني والجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني بدعم أمريكي، كما أنه من الواجب أن يكون الحج موسما لإعلان الموقف الواضح من أعداء الأمة ومن الجرائم التي ترتكب بحق شعوبها ومقدساتها، موضحا أن الأمة الإسلامية تمتلك من عوامل القوة ما يمكنها من النهوض إذا عادت إلى القرآن الكريم وتحركت على أساس الوعي والبصيرة ووحدة الموقف. وفي ظل ما تشهده الأمة الإسلامية من تحديات ومؤامرات، يحضر الحج في المشروع القرآني بوصفه محطة سنوية لإعادة بناء وعي الأمة وربطها بالقرآن الكريم وترسيخ قيم العزة والكرامة والجهاد في سبيل الله واستنهاض موقف إسلامي موحد في مواجهة قوى الطغيان والاستكبار العالمي.

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تتفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة بصورة خطيرة وغير مسبوقة، في ظل استمرار الحصار والإغلاق ومنع العدو الصهيوني الإسرائيلي إدخال الكميات الكافية من المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية والوقود، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على حياة ما يقارب من 2 مليون مواطن يعيشون ظروفا معيشية وإنسانية بالغة القسوة. هذا ما أكده المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان له اليوم، منوها إلى أن القطاع يعاني من نقص حاد ومتفاقم في المواد الغذائية الأساسية وسط انهيار واسع في مقومات الأمن الغذائي نتيجة استمرار القيود المفروضة على إدخال السلع الأساسية وتعطيل حركة الإمدادات الإنسانية والتجارية. ورغم الجهود المبذولة لتنظيم توزيع ما يتوفر من مواد غذائية، فإن الكميات الداخلة لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية في ظل ارتفاع معدلة الفقر والنزوح وتدمير مصادر الدخل والإنتاج المحلي. وأشار المكتب إلى أن القيود المستمرة على إدخال الوقود والمواد الأساسية تؤدي إلى انعدام سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة التشغيلية للمخابز والمنشآت الحيوية والخدمات الأساسية، بما يفاقم من معاناة المواطنين وينذر بمزيد من التدهور الإنساني والمعيشي، خاصة مع حلول عيد الأضحى المبارك الذي يأتي هذا العام في ظل ظروف استثنائية ومأساوية فرضها العدو الصهيوني الإسرائيلي المجرم على القطاع منذ أكثر من سنتين من عدوانه الإرهابي على القطاع. موضحا فيما يتعلق بحركة دخول الشاحنات والمساعدات أن العدو لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه، حيث يواصل العدو التنصل من التزاماته المتعلقة بإدخال المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية والوقود، مبينا أن الاتفاق ينص على إدخال 600 شاحنة يوميا بينها 50 شاحنة وقود، إلا أن العدو لم يلتزم بذلك بل يقدم أرقاما مضللة لبعض الوسطاء ويرفض الخضوع لرقابة دولية مستقلة للتحقق من حجم الشاحنات والكميات التي تدخل فعليا إلى قطاع غزة. وشدد المكتب الإعلامي الفلسطيني على أن استمرار هذا الواقع يعني تعميق الكارثة الإنسانية، ويؤكد استخدام العدو سياسة التجويع والحصار والتقييد الجماعي بحق المدنيين في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات ذات الصلة.

مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام متابعتنا الإخبارية لظهيرة اليوم. هذه أجمل ورقة تحية منا جميعا، هي لكم من الزملاء بالإدارة العامة للأخبار بسام النجار وطه السلامة، وهي من الزميل يحيى مهدي من الرقابة الرئيسة للبث المباشر. إلى اللقاء.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: تحسين وتهيئة البيئة اليمنية لتكون مناسبة وجاذبة للاستثمار أولويات قصوى لدى القيادة في هذه المرحلة. معا نحو تشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
4: نص المادة 32 من قانون الزكاة، الفقرة باء: على كل مكلف أن يقدم إلى الهيئة إقرارا بمقدار الزكاة الواجبة عليه في وقت وجوبها، وفي حال عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد فيتم تقدير الزكاة الواجبة المستحقة عليه من قبل الهيئة من واقع ما يتوفر لديها من بيانات أو معلومات عن نشاط المكلف وإخطاره بذلك، وله التظلم فيما تم التقدير عليه. الهيئة العامة للزكاة.
5: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالاً زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: بسم الله
2: يا الله
1: توكلنا على الله،
2: يا بسم الله توكلنا على الله.

0: في طريقهم إلى بيت الله الحرام خرجوا آمنين يلبون نداء الله، لا يحملون في صدورهم إلا الإيمان.
1: يا شيخ خالد،
2: الله أكبر.
1: يا شيخ، يا شيخ خالد،
2: اقتلوهم.
1: والخادقه خطه المباركه يا شيخ خالد،
2: اقتلوهم، اقتلوا المشركين الزيوت.
1: والخطه المباركه مباركه، اقتلوهم، اقتلوهم يا رجال النشاط، اقتلوا اليمن، اقتلوا الحجاج.
0: وفي تنومه تحول الامان الى غدر، رصاص ينهال عليهم، ثم سيوف وسكاكين تقطع رؤوسهم، ليسقط 3000 شهيد، وليدخل الألم إلى كل بيت في اليمن. ثم لم تتوقف الجريمة عند ذلك، بل تنصل من المسؤولية وطمس للحقيقة، فكان قتل حجاجنا مرة أخرى بالنسيان وبالتواطؤ وبالإهمال. وحتى لا ننسى، فمن الضروري أن نفهم ما الذي حدث ولماذا حدث وما الذي ترتب عليه. تنومة، ذاكرة الدم التي يجب أن تبقى حية في الوعي المجتمعي، وعي يجب أن يستعاد حتى يعرف هذا الشعب عدوه الذي قتل حجاجه بالأمس وذبح أطفاله اليوم.
1: اليوم الأسود من عتيبه، حفظ الله يا سلطاننا العظيم يا ابن عبد العزيز ابن سعود.
0: تنومه، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم لأنها

ما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة

سلام الله عليكم مستمعينا الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم إلى 60 دقيقة، والتي نصحبكم فيها بكل مستجد في فقراتها المتنوعة والمتعددة. معكم فيها من الإعداد عبد الله محمد شرغة. ومن التقديم أحمد علي السياني. ومن الإخراج عبد الله حسين الوشالي.

البداية استعراض لعناوين حلقة اليوم. موضوع الساعة: تفكيك أدوات الهيمنة، اليمن يرفض أن يكون ملفا مدارا من الخارج. فيما وراء الأحداث العقلية الصهيونية ومصيدة مجلس السلام لشيطنة المقاومة. وفترة حول العالم: خطوط بكين الحمراء، حصار تايوان يرسم ملامح المواجهة بعد قمة ترامب.

تفكيك أدوات الهيمنة، اليمن يرفض أن يكون ملفا مدارا من الخارج. يشكل الخطاب الأخير للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي محطة هامة في تأكيد رفض اليمن الحاسم للوصاية الأجنبية، محذرا من محاولات تحويل اليمن إلى ملف يدار عبر اللجنة الخاصة السعودية أو تحت إشراف اللجنة الرباعية أمريكا بريطانيا السعودية والإمارات، والتي تتقاطع مصالحها مع الكيان الإسرائيلي، وهو ما يعيد الضوء إلى آليات التدخل التي استهدفت سيادة البلاد وعقودا من حريتها.

فبالعودة التاريخية أسست الرياض اللجنة السعودية الخاصة عقب ثورة 26 من سبتمبر 1962، وتربطها تنظيما بالأمانة العامة لمجلس الوزراء السعودي كأداة لإدارة نفوذها السياسي والأمني. وركزت استراتيجيتها طويلا على بناء شبكات موازية للدولة عبر تمويلات مالية مباشرة لشراء ولاءات قيادات قبلية وسياسية وعسكرية ودينية. هذا الاختراق صادر القرار اليمني المستقل وتغلغل اجتماعيا وفي المناطق الحدودية، حتى أنهت ثورة 21 من سبتمبر 2014 هذا النفوذ في صنعاء، رغما من استمراره في المحافظات الجنوبية والشرقية كحضرموت لضبط موازين القوى بين فصائل التحالف.

ومع عدوان 2015 تشكلت في يونيو 2016 اللجنة الرباعية الدولية كغطاء دبلوماسي لتكريس التدخل وتدويل الأزمة، وعملت سياسيا على تعميق الانقسامات وتفريخ كيانات منفصلة لتقاسم النفوذ بالمناطق الحيوية، بينما فرضت اقتصاديا وصاية مباشرة على الثروات السيادية والسياسية المالية للبنك المركزي في عدن، متخذة من الملف المعيشي وسيلة لابتزاز القرار السياسي.

بالمجمل تلتقي تطلعات اللجنة الخاصة وأهداف الرباعية الدولية عند قاسم مشترك، وهو تأمين المصالح الغربية والإقليمية والسيطرة على ممرات البحر الأحمر وباب المندب الملاحية، دون أي اعتبار للمعاناة الإنسانية لليمنيين أو تطلعاتهم لبناء دولتهم المستقلة.

0: إذن للنقاش نستضيف عبر الخط الهاتفي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عبد الله الحنبصي. سلام الله عليكم أستاذ الكريم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدي العزيز، وأهلا بكم والمستمعين الكرام.
0: أستاذ عبد الله، بداية، كيف استطاعت ثورة 21 من سبتمبر تقويض عقود من النفوذ التاريخي للجنة الخاصة السعودية في صنعاء، وكيف يقطع خطاب السيد القائد الأخير الطريق أمام محاولات إبقاء اليمن ملفا يدار بالحسابات الخارجية؟
1: نعم، بالتأكيد سيد العزيز، بالنظر إلى ما حدث اليمن خلال حقبات من الزمن وعقود من الزمن وقرن كامل من السيطرة والتحكم، ونستطيع أن نقول عدم وجود سيادة حقيقية في اليمن. كانت القرارات تتخذ يا سيد العزيز على المستوى، يعني على مستوى حتى تعيين الوزراء، على مستوى تعيين حتى مدراء عموم من قبل السفارة الأمريكية والسفارة السعودية في صنعاء. اليمن يا سيد العزيز عاشت كحديقة خلفية فترة طويلة جدا ما قبل ثورة 21 من سبتمبر. عاشت اليمن يا سيد العزيز حتى مطلوبة في ثرواتها، مطلوبة في خيراتها، مطلوبة في إرادتها وفي قراراتها. لم يكن هناك حتى قرار صادق من قبل الأنظمة السابقة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أو ما يتعلق حتى بالمستجدات والمتغيرات التي تحصل على الساعة. كانت اليمن فعلا تبعيتها المطلقة للسعودية يعني وللولايات المتحدة الأمريكية واضحة جدا، ما شهدنا حتى ما قبل يعني خلال الإرهاصات التي حصلت قبيل ثورة 21 سبتمبر عام 2014. كانت يعني لو رأينا بس أو وجدنا كيف كانت تحركات السفير الأمريكي، وكانت اجتماعاته مع قيادات سياسية، مع قيادات حزبية، مع قيادات مجتمع مدني وغيرها، يعني كان لقاءاته أكثر من كان من اللقاءات التي كان يجريها الدنبوع هادي أو عفش في الفترات الماضية. بمعنى بأنه اليمن بالفعل كانت مسلوبة الإرادة والقرار السياسي، وهذا ما تغير بعد ثورة 21 من سبتمبر. خطاب قائد الثورة والتأكيد على ما ذهب إليه بالأمس، ويأتي التأكيد على أن اليمن حاضرة وأن اليمن اليوم أصبحت تمتلك قرارها وتمتلك سياستها وسيادتها الكاملة، وبأن المشروع الأمريكي والمشروع الصهيوني المتمثل سواء بمنطقة الشرق الأوسط أو ما يسمى بإسرائيل الكبرى، لأن اليمن لن تكون جزء من هذا المشروع، وبأن اليمن ستكون ضد هذا المشروع، ويعني بأن أي خطوات يتم إجراءها في هذا الإطار أن اليمن سيكون لها موقف مشرف في هذا الاتجاه. نعم.
0: نعم سيدي العزيز، بينما تشكلت الرباعية الدولية، أمريكا، بريطانيا، السعودية والإمارات، يعني في عام 2016 بدافع تدويل الأزمة، كيف وظفت هذه اللجنة خلافات فصائلها في الجنوب وفي الشرق، مثلا كحضرموت لتقاسم النفوذ وتعميق التشظي الجغرافي؟
1: صحيح. نعم سيدي، ما يحصل في المحافظات المحتلة خلال الفترة الماضية أو حتى خلال عقد من الزمن ومن العدوان على اليمن، يجد بأن هناك أمور يعني أمور لا يمكن أن نجهلها أو أن نغفلها في أولا طبيعة الأهداف أو في حتى طبيعة المهام التي تخوضها كل فصيل من الفصائل. على سبيل المثال الفصائل المحسوبة على الإمارة، طارق عفاش والانتقالي وغيره، بينما هناك فصائل محسوبة على السعودية في مقدمتها على سبيل المثال حزب الإصلاح والقاعدة. سيد العزيز، هذه أصبحت لها يعني حتى من خلال تحركاتها، حتى من خلال كما ذكرت لك طبيعة النشاط الذي تقوم به، نجد بأنه ينبئ أو يعبر عن الطبيعة الاستعمارية التي جاءت من خلالها أو التي جاءت على ضوها السعودية والإمارات في احتلال اليمن، وكذلك حقيقة الأطماع التي تخطط لها في هذا الاتجاه. الرباعية سيد العزيز عندما تشكلت في يونيو من العام 2009، هي جاءت في 2016 عفوا، هي جاءت مكملة للمشروع السعودي الذي كان متمثلا كما ذكرتم وكما ذكرتم حتى في حديثكم سيد العزيز، اللجنة السعودية الخاصة التي تشكلت منذ بعد ثورة الواحد وثورة 26 من سبتمبر، يعني قبل قرن كامل من الزمن، وبعد أن جاءت ثورة 21 من سبتمبر وقطعت يد السعودية، حاولت الدول الاستعمارية في أن توجد البديل أو أن تخلق البديل لهذه اللجنة السعودية، فجاءت اللجنة الرباعية على أساس أنها تكون هي المسيطرة وهي المتحكمة باليمن، وما يحصل اليمن وما حصل في المحافظات المحتلة من خلافات يعني وتقاطع مصالح وتبادل مصالح ينبئ تماما بأن هناك بالفعل طبيعة أو يؤكد لنا أو يشير إلى طبيعة الأهداف ونوعية أو النفسية التي يتمتع بها المحتل وما هي الأهداف التي يمشي على ضوئها في اليمن. نعم
0: نعم، فرضت الرباعية على ما ذكرت وصاية على الثروات، وفرضت أيضا على البنك المركزي في عدن الابتزاز الموقف السياسي بمعيشة المواطن اليمني. برأيكم سيدي العزيز، كيف يرتبط هذا الحصار الاقتصادي بأطماع السيطرة على باب المندب والبحر الأحمر؟ وهل تمتلك هذه القوى القدرة على فرض معادلتها القديمة اليوم؟
1: على العكس تماما، يعني ما حصل في البحر الأحمر من هزيمة مطلقة على أيدي أبطال القوات المسلحة اليمنية للقوات البحرية الأمريكية، وكذلك حتى التحالفات التي حاوروا ما يسمى بتحالف الإجدار على سبيل المثال، هي أظهرت بأن اليمن بات ذات قوة كبيرة وبأن هناك معادلة تغيرت على الساحة، لكن هذه المعادلة لم تفرضها أو يفرضها العدو الأمريكي والعدو الصهيوني كما كنا نشهد في العقود الماضية أو من خلال الأنظمة السابقة، لكن تغيرت لصالح اليمن في ظل ما تفرضه اليوم من معادلة أو ما يفرضه محور المقاومة وفي مقدمتها اليمن من معادلات جديدة على الساحة. اليوم سيد العزيز من خلال ما ظهر على سبيل المثال في مضيق هرمز ومن قبلها مضيق باب المندب في البحر الأحمر، أظهر لنا أن اليمن بالفعل يعني شيء غريب بأن اليمن لم نكن نتوقع بأن تكون ذات أهمية استراتيجية من ناحية الموقع مثلما وجدناها خلال الفترات الماضية أو خلال الأشهر الماضية. اليمن بالفعل تحتل موقع استراتيجي مهم ويعني مهم وكبير جدا، ويجعله في مقدمة الدول التي خاضعة أو جاء يعني نستطيع أن نقول أنها قابلة لمحاولة أو يعني عفوا بمعنى بأنه هناك أطماع كبيرة يتم النظر إليها نتيجة الموقع الجغرافي الذي تتمتع به اليمن. لذلك الأعداء ومن خلال محاولة السيطرة على باب المندب خلال العقود الماضية، ولكن أنا في اعتقادي ما جاء بعد ثورة 21 سبتمبر بأنها تعتبر انتهت أو نهاية السيطرة الخارجية، وبأن اليمن اليوم أصبحت تمتلك قرارها بنفسها، واليوم ما يحصل حتى على المستوى ما حصل في حضرموت، ما حصل في سيئون، ما حصل في محافظة في محافظة عدن، هو يؤكد لنا بما لا يدع مجالا للشك بأن هناك بالفعل يعني ليس هناك محاولة أو لتوحيد الجهود أو لتوحيد وحدة اليمن، وإنما هناك محاولة في أقلمة اليمن في انفصالها أو في تشطيها لأكثر من مشروع، وهذا المشاريع تقودها السعودية والإمارات ومن خلفهم الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني وبريطانيا. نعم
0: نعم، بالعودة إلى خطاب السيد القائد، فقد أشار إلى وجود لجنة رباعية تعمل تحت إشراف أمريكي وبريطاني وإسرائيلي وسعودي، كيف تقرؤون دخول الكيان الإسرائيلي علنا في هذه المعادلة، وما هي خطورة هذا التحالف على حاضر ومستقبل الأمن القومي اليمني؟
1: نعم، يمكن استشراف هذه المسألة سيد العزيز من خلال ليس فقط ما ذهب إليه قائد الثورة، وإنما من خلال حتى ما يصدر من العدو نفسه من تصريحات ومن بيانات ومن تأكيدات على ضرورة أن يكون هناك اهتمام بالشأن اليمني، وبأن هناك ضروري أن يكون هناك حتى على مستوى يعني تخيل بأن هناك تكرير صدر من الشباك الصهيوني يؤكد فيه بأنه يجب الاهتمام بكل ما يصدر من اليمن حتى على مستوى ما ينشر من تعليقات أو ما ينشر من منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني تخيل بأن تصل الاهتمام الصهيوني في اليمن بهذه الدرجة، لأنهم يدركون تماما كما ذكرت لك سيد العزيز الأهمية الاستراتيجية التي تقع فيها منطقة اليمن أو التي تقع فيها اليمن، إضافة إلى النفسية التي يحملها المقاتل اليمني. اليمن يا سيد العزيز خلال 10 سنوات هزم السعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وغيرها من هذه الدول الغنية بأموالها، الغنية بإمكانياتها وبقدراتها العسكرية والذكاء الصناعي والاصطناعي والأسلحة المتطورة والأسلحة الدقيقة. كل هذه الأشياء سيد العزيز استطاع اليمني المقاتل اليمني الذي كان يعني بدأ من الصفر أن يهزم هذا العدو، أن يهزم السعودية والإمارات ومن خلفهم دول العدوان ودول الاستكبار. هذا جعل من العدو الصهيوني يشعر بالخطر فعلا من اليمن، لذلك هو يركز على هذه اليمن. ما وجدنا خلال الفترة الماضية من محاولة لتأسيس قواعد عسكرية في جزيرة ميون، في جزيرة سقطرى، في محاولة استحلال أو أخذ أجزاء كذلك من جزيرة حنيش وغيرها من هذه الأشياء، هي بالفعل تؤكد لنا بأن العدو الصهيوني يخطط لأن تكون اليمن محطة جديدة له، يعني على ضوئها يمكن من خلاله أن يمارس ضغوط كبيرة على حكومة صنعاء. لكن أنا في اعتقادي سيد العزيز التحركات التي يقوم بها الأعداء اليمن أو صنعاء على وجه التحديد هي ترصد كل هذه التحركات ولديها القدرة على التعامل معها في الوقت والزمان المناسب.
0: نعم سيد الكريم، اللجنة الرباعية الخاصة السعودية ركزت تاريخيا على اختراق البنية الاجتماعية، على اختراق البنية الاجتماعية القبلية بالذات، خاصة في المناطق الحدودية التي هي محادة لها. برأيكم كيف أثر هذا الشراء المنظم، شراء ولاءات، على التماسك النسيج الاجتماعي اليمني طوال العقود الماضية بعد ثورة 26 من سبتمبر؟
1: نعم سيد العزيز، بصراحة ما يتعلق حتى باللجنة العسكرية وعفوا باللجنة السعودية وما قامت به خلال الفترات الماضية وما كانت تقوم به السفارة السعودية في اليمن، يا سيد العزيز والله لو أنه فتحت ملفات حول ما قامت به أو حول فقط طبيعة المهام وطبيعة الأنشطة التي كانت تقوم بها اللجنة السعودية لا وجدنا بأن هناك كوارث حصلت. أنا أؤكد لك على سبيل المثال فيما يتعلق كما ذكرتم أو كما أشرت إليه أستاذ العزيز فيما يتعلق مثلا بالمناطق الحقوقية الحدودية وكيفية الاستئثار بها وكيفية خلق، حتى كان هناك مساعي سعودية في عملية خلق نفور قبلي أو إذكاء النعرة المناطقية بين القبائل بكل شيء. يعني لو وجدنا بأن السعودية تقف خلف هذه الأشياء يا سيد العزيز، لو رأينا حتى على ما يتعلق مثلا من كان يدعم مثلا في فترة من الفترات من كان يدعم مسألة الاعتداءات على النبيذ النفط، جميع الشخصيات وجميع المتهمين فيها كانوا من ضمن قائمة الأسماء التي يتم تتلقى الدعم من قبل اللجنة العسكرية. من كان يعتقل أو كان يختطف السياح قبل العدوان وقبل يعني قبل أو قبل فترة قبل عقد من الزمن، كان هناك ظهرت ظواهر الاعتداء على السياح أو ظواهر ضرب المنشآت النفطية وأنابيب النفط، ومن بعدها ظهرت مسألة قطع خطوط إمداد الكهرباء. جميع يعني العامل المشترك ما بين هذه الظواهر التي تحولت بالفعل إلى ظواهر، يعني بعد أن فشل الأنظمة السابقة في مقاومتها أو في مكافحتها أو في إنهائها، يعني بالفعل أظهرت التحقيقات وأظهرت المجريات التي جرت في تلك الفترة بأن جميع المتورطين في هذه الظواهر أو الأعمال المخلة والأعمال المشينة بما فيها سيد العزيز عملية الاغتيالات، عملية التصفيات التي كانت تتم، إضافة إلى الأهم والأسوأ من ذلك ما يتعلق بالتنظيمات التكفيلية. تجد بأن اللجنة السعودية ما حصل للقنصل السعودي عندما تم اختطافه في محافظة عدن والتفاوض حوله كانت لعبة، لعبة بكل ما تعنيها الكلمة، أدارتها اللجنة السعودية بتمويل من السعودية، ومربوطة هذه اللجنة السعودية هي مرتبطة تماما برئيس الحكومة. وعلى ذكر هذا الحديث، هناك يا سيد العزيز كان يعني على مستوى كان الملف اليمني دائما ما كان يقوده محمد بن يعني محمد بن ناهد، ثم انتقل الملف إلى محمد بن سلمان، ثم يعني عفوا إلى سلمان بن عبد العزيز. يعني كان هناك اهتمام بما يحصل في اليمن أو بما يحدث في اليمن، وكان هناك تورط سعودي كبير جدا في كل الأمور. وكما ذكرت لك في البداية، لو فتحنا أو كانت هناك تسليط أكثر حول الضوء لوجدنا بأن هناك أشياء خطيرة جدا كان يتم ارتكابها بحق الشعب اليمني وبحق سيادة اليمن وبحق المنهجية أو بحق السيادة اليمنية. نعم
0: نعم سيدي الكريم، أخيرا ونحن نبحث ونتأمل المشهد من جميع الجوانب، رأينا أن ثورة 21 من سبتمبر أغاظت السعودية والسيادة السعودية من أمريكا وإسرائيل، لأنها ثورة قطعت هذا النفوذ وقطعت اليد التي تمتد إلى اليمن بعد ثورة 21 من سبتمبر التي قطعت هذه اليد في صنعاء. كيف ترون وعي المجتمع اليوم بقبيلته اليمنية في مواجهة الإغراءات والمحاولات المستمرة للاختراق للقبيلة اليمنية الأصيلة؟
1: وأنا أشكرك على هذا الطرح أستاذ العزيز، لأنه بالفعل كان هناك خطوات كبيرة هي تأتي حتى في إطار ما كانت تقوم به سواء اللجنة السعودية أو ما كانت تقوم به السفارة الأمريكية في المنطقة. لو تذكرنا في فترة من الفترات بأنه كان هناك حملة لشراء الأسلحة حتى من القبائل، وصلت أن الولايات المتحدة الأمريكية تنفق مبالغ كبيرة في هذا الإطار، ليس الغرض من أنه كما يحددون بأنه منع انتشار السلاح. أو يا سيد العزيز، هي كانت بداية أو كانت مرحلة لما نعيشه اليوم، كانت الخطوة أولى إلى أن يكون هناك إضعاف، استطاعوا أن يضعفوا القوات المسلحة اليمنية من خلال الاستهداف على سبيل المثال الدفاعات الجوية واستهداف الطائرات اليمنية التي كانت تسقط بين الحين والآخر. يعني هناك طرق اتبعوها أو حتى من خلال استهداف القيادة العسكرية من قبل التنظيمات التكفيرية انتقلوا قبل هذه كانت هناك تعمد إلى أن تكون هناك خلخلة داخل القبيلة اليمنية، أن يكون هناك إضعاف، وأن وصل الحال إلى تشويه القبيلة اليمنية بالفعل. يعني كان هناك من يسخر من القبيلة اليمنية ويعتبرها بأنها سبب تأخير اليمن، لكن ما حصل بعد ثورة 21 من سبتمبر، اتضح سيد العزيز بأن القبيلة اليمنية تحمل على عاتقها والله أنها تحمل مسؤولية، يعني أظهرت أنها عند مستوى المسؤولية بالفعل، وأظهرت بأن لديها ارتباط وطني أكثر من الارتباط الوطني الذي كان يظهره دكاترة أو أكاديميين حزب الإصلاح الذين أظهروا مدى سفالتهم ومدى انحطاطهم. أظهرت القبيلة اليمنية بأنها وطنية وبأن تمسكها بالأرض وبالعرض وبالكرامة اليمنية أكثر من تمسك الاشتراكيين في فترة من الفترات بالقوانين وبالأنظمة وبغيرها. أظهرت القبيلة اليمنية سيدي العزيز بأنها عند مستوى المسؤولية في الدفاع عن شرف وعرض وكرامة هذه الأمة في الوقت الذي نجد فيه أنصار عفاش أو نجد فيه الاستثمارات الإصلاحية في تركيا وفي قطر وفي غيرها، بينما القبيلة اليمني وبينما القبيلة اليمنية أظهرت بأنها بالفعل أظهرت بأن ارتباطها الوثيق باليمن وبأن التفافها كذلك حول القيادة الثورية وحول القيادة السياسية وحول أبطال القوات المسلحة اليمنية، بل وشكلوا رافد كبير في هذا الاتجاه، وهذا ما جعل العدو الأمريكي والعدو الصهيوني وكذلك السعودي والإماراتي يروا بأنهم فشلوا في اليمن بشكل كبير جدا. فشلوا لأنهم يعني فشلوا حتى ليس فقط على المستوى العسكري، وإنما فشلوا حتى في مسألة تفكيك اليمن من الداخل، ومسألة يعني هناك قبيلة يعني أخذت على عاتقها مسؤولية ما يحصل وأدركت فعلا خطورة المخطط الأمريكي والصهيوني في المنطقة بشكل كبير.
0: إذن الأستاذ العزيز والكاتب والصحفي والمحلل السياسي عبد الله الحنبصي، كنت معنا من إذاعة صنعاء البرنامج العام على الهواء مباشرة. شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا جزيلا لكم.
0: في أمان الله.

في قراءة لواقع التحركات السياسية والمبادرات التي تطرحها الكيانات الدولية والإقليمية تحت مسميات مجلس السلام أو مشاريع التسوية، يتجلى بوضوح كيف تتحول هذه الخطط في العمق إلى أدوات لتأطير التوسع الاستعماري وإعطائه غطاء شرعيا بدلا من تحقيق استقرار حقيقي. فالعقلية الصهيونية الحاكمة والمحركة للأحداث في المنطقة لا تنطلق من أدبيات التنازل أو التعايش، بل تتغذى على إيديولوجية توسعية تقوم على قضم الأراضي وفرض سياسة الأمر الواقع. وما الحديث عن السلام في هذا السياق إلا مناورة دبلوماسية لربح الوقت واستكمال البنى التحتية للمشروع الاستيطاني، حيث يراد من هذه الخطط تفريغ القضية من محتواها الحقيقي وتحويلها إلى قضايا إجرائية وأمنية تخدم أمن الاحتلال وحده.

وتأتي الوقائع الميدانية اليوم في الضفة الغربية ولبنان وسوريا لتؤكد هذا التوجه بشكل لا يدع مجالا للشك أو التخمين. ففي الضفة الغربية يسير قطار الاستيطان ومصادرة الأراضي وتقطيع أوصال المدن وتجريف الهوية بوتيرة متصاعدة غير آبها بكل الاتفاقيات والمواثيق السابقة. وفي ذات الوقت يمتد هذا الطموح التوسعي ليشمل الجبهتين اللبنانية والسورية عبر الاعتداءات العسكرية المتكررة واختراق السيادة ومحاولات فرض ترتيبات أمنية وجغرافية جديدة على الأرض، مما يعكس بوضوح أن الأطماع الإسرائيلية لا تقف عند حدود معينة، بل تسعى دوما لهدم أي عناصر قوة تملكها دول الجوار وإبقاء المنطقة في حالة ضعف وتفكك تضمن تفوق الاحتلال المطلق.

في المقابل تبرز محاولات ممنهجة ومكثفة من قبل الآلة الإعلامية والسياسية الغربية والصهيونية لتحميل قوى المقاومة مسؤولية هذا الدمار وهذا الانسداد السياسي. إن وضع اللوم على المقاومة يمثل قلبا صريحا للحقائق، حيث يتم تصوير رد الفعل الطبيعي والمشروع على الاحتلال والعدوان وكأنه هو السبب في غياب السلام والاستقرار، متجاهلين تماما أن وجود الاحتلال وسياساته التوسعية المصحوبة بالتنكيل اليومي هو المنبع الأساسي لكل أشكال الصراع في المنطقة.

0: الكاتب والمحلل السياسي محمد القيق، كيف تهدف خطط مجلس السلام المزعومة لشيطنة أي خيار يرفض الاستسلام لشروط الاحتلال ومحاولة عزل قوى المقاومة شعبيا ودوليا لإجبار المنطقة على القبول بالسلام التوسعي المذل؟
1: يعني في الحقيقة الخطة تشمل تشكيل خطة، وتشمل لجنة لتشكيل لجنة ثم تشكيل لجنة، وتشمل نزع ثم نزع ثم نزع، ولا تشمل أي بند من بنود الحرية للفلسطينيين أو إعطائهم حقوقهم. هذا الأسلوب ليس جديدا، هذا ينصدم منه من اقتنع أصلا بفكرة مجلس السلام، ينصدم منه من اقتنع أصلا بالوعود الأمريكية الإسرائيلية. إسرائيل حينما هاجمت سوريا بعد سقوط بشار الأسد دمرت كل الجيش السوري، وقالت آنذاك أننا نريد نزع السلاح، نزعوا السلاح. هل انسحبوا؟ على العكس، توسعوا أكثر، وكل يوم يتوسعوا أكثر، وهذا نموذج قريب جدا لكل الناس، حتى ما يتم خداع الناس في فكرة نزع سلاح حماس. بالضفة الغربية فتح لا يوجد لديها سلاح، وهي تخدم كشؤون مدنية في الضفة الغربية فقط، بلديات ومؤسسات، ومع ذلك يمنع عليها السيادة، يمنع عليها أن تسيطر على متر واحد من الأرض. كل شيء يدار من إسرائيل، اقتحامات، مستوطنين، اعتقالات، مشروع إيوان، ضم القدس، ضم الضفة الغربية. لا يمكن لنا أن نسلم لخطة إسرائيلية أمريكية بهذه الصيغة. اليوم يريدون أن يضعوا كل اللوم على المقاومة، قالوا سلموا الأسرى الإسرائيليين ومن ثم سيتوقف شلال الدم. لم يتوقف شلال الدم، قالوا لننزع سلاح المقاومة ومن ثم نذهب لإعادة الإعمار، مع أنه في تقاريرهم الداخلية والأمنية والداخلية الإسرائيلية يقولون أنه لا إعمار في قطاع غزة، نحن نريد غزة للاستيطان. هذه التناقضات الواضحة ما بين الرؤية للتسويق الدولي عبر خطة مجلس السلام وما بين النظرية الإسرائيلية في العلاقة مع غزة تضعنا أمام تساؤل كبير. مجلس السلام هذا حينما يذهب إلى نقطة نزع السلاح ولم يمكن أصلاً اللجنة الوطنية، بل ولم يمنع الرصاص الإسرائيلي والقنابل والقذائف من الاستمرار، ما الذي يريده من هكذا خطة الآن لتشويش كل المشهد ولإبعاد الساحة الدولية عن العلاقة الفلسطينية؟ وكان الموضوع خلص، فقط المشكلة الآن المعضلة بعد كل هذه الإبادة والدمار، وأن تسلم حماس سلاحها، وأن يسلم حزب الله سلاحه، وأن يسلم الجيش السوري الجديد سلاحه. طيب ما هي الفكرة بعد ذلك؟ لا يوجد. جربت في فلسطين، جرب نزع الكفاح المسلح من ميثاق منظمة التحرير 1998، وهذا حدث في قطاع غزة بالمناسبة أمام الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، ولم تعطى للفلسطينيين حقوق. إذن الفكرة ليست في 7 أكتوبر، ليست الفكرة في سلاح حماس، ليست الفكرة في براغماتية فتح ولا بتشدد حماس، الفكرة في عقلية الإسرائيلي. هذا الإسرائيلي، وهو وانظر إلى المفارقة هنا، الإسرائيلي الذي يقال أنه لا يمثل إسرائيل، بن غفير، يعتدي ويهين ويتحرش بالنشطاء من عدة جنسيات، أي هذه الجنسيات من الدول التي تدعم إسرائيل. هذا نفسه بن غفير أعطى ومرر قانون في الكنيست، الكنيست البرلمان الإسرائيلي الذي يمثل إسرائيل، أصدر قانونين في أقل من سنة بمنع إقامة دولة فلسطينية، هذا الذي يمثل إسرائيل، وبإعدام الفلسطينيين، هذا الذي يمثل إسرائيل. الجيش الإسرائيلي ذهب إلى لبنان وحطم رموز دينية مسيحية وإسلامية. إذا مشكلتك مش مع حزب الله، مشكلتك مش مع المسيحية، مشكلتك مش مع الإسلام، مشكلتك مش مع حماس، في مشكلة عندك في عقليتك، في النظر للآخرين الدونية. الإسرائيلي يتصرف كأنه زعيم المنطقة وكأنه في مهمة لحماية أوروبا وأمريكا، وهذا كرره نتنياهو عدة مرات، ولذلك لا تستغربوا من أن يوظفوا مجلس السلام ويوظفوا ميلادينيوف ويوظفوا كل هذه الشخصيات لخدمة أمن إسرائيل وليس لجلب الاستقرار للمنطقة. هذا هو التخدير الاستراتيجي الذي تمارسه أمريكا في المنطقة. وقلنا سابقا، سأل إسحاق رابين شمعون بيرس، قال له لماذا جلبتني إلى أوسلو؟ قال له لنوقع اتفاقية. قال له ومن قال لك؟ طبعا في البعض الأغلب يفكر أن رابين هو حمامة السلام، على العكس تماما، رابين كان الحاقد الأول، وهو صاحب تكسير العظام للفلسطينيين، على كل الأحوال، وهذا من مستشارين في كتب عدة أصدروها من مقربين منهم، كيف كان ينظر لعملية السلام. فسأل شمعون بيرس، قال له لماذا أتيت به هنا؟ قال لوقع اتفاقية السلام. قال له ومن قال لك أنني سأتنازل عن إسرائيل وأرض إسرائيل؟ قال له وعدني صديقي الأمريكي أن المفاوضات من أجل المفاوضات، وأننا سنبقيهم في متاهة وفي حلقة مفرغة. من؟ الفلسطيني. هذه هي سياسة إسرائيل وأمريكا. انظر إلى وقف إطلاق النار الهش، كيف يتم فقط أخذ ما لديهم من الفلسطينيين وإبقاء سلطتهم وعربدتهم في لبنان في فلسطين، حتى يحاولون ذلك مع إيران بالمناسبة، حتى يحاولون ابتزاز سوريا. لذلك إذا ذهبنا إلى الصورة بطريقة أوسع وأشمل، علينا ألا نفكر فيما يريده الإسرائيلي والأمريكي من خلال إعلامهم الممنهج عبر الخارجية الأمريكية للإعلام العربي، أنه فقط المشكلة في حماس أو المشكلة في حزب الله أو المشكلة في السني وفي الشيعي أو المشكلة في الأردني في مصر. لا لا لا، ثبت بممارسة إسرائيل مع النشطاء، مع الشارع الغربي، مع الشارع الأمريكي، مع الفلسطينيين، مع اللبنانيين، مع أهل مصر، مع القطري. لك أن تتخيل قتلت القطري في منزله في الدوحة بصاروخ أمريكي عبر طائرة إسرائيلية، وهذا هو وسيط وليس لا مقاوم ولا شيء. هذا يؤكد لك العقلية الإسرائيلية في النظر للعالم بأنه يجب على الجميع أن يخدمني وأن يحترمني، وأن يكون أنا رقم واحد، وهو مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي يحاول الإسرائيلي ترسيخه. الموضوع مش نتنياهو، الموضوع مش بن غفير، الموضوع مش الجندي اللي حطم الرموز الدينية في لبنان، ولا اللي حرق المسجد في حوارة، ولا اللي حرق الأطفال في دوما في نابلس، ولا اللي قصف وسوى الإبادة في غزة. المشكلة في عقلية الحركة الماسونية والصهيونية العالمية التي تعطي الأوامر ليس فقط لحماية إسرائيل، بل لمعاقبة قضاة المحكمة الدولية، محكمة الجنايات، سفراء، توبيخ سفراء فقط لأنهم ضد إسرائيل. هذه الحكومات الآن باتت منعزلة نفسيا عن شعوبها، الذين من بينهم من تعرض للإهانة عبر فيديو أطلقه بن غفير للسوشال ميديا.

خطوط بكين الحمراء، حصار تايوان يرسم ملامح المواجهة بعد قمة ترامب. في قراءة للمشهد الجيوسياسي المتفجر في مضيق تايوان، لم تعد التحركات العسكرية الصينية مجرد مناورات روتينية، بل تحولت إلى استعراض قوة حاسم ورسالة استراتيجية بالغة الصرامة، صيغت تفاصيلها الميدانية بالتزامن مع كواليس القمة التاريخية التي جمعت الرئيس الصيني بنظيره الأمريكي في بكين الأسبوع الماضي.

لقد حملت المناورات طابعا هجوميا غير مسبوق، تمثل في محاكاة لفرض حصار كامل وشل خطوط الإمداد الحيوية عبر مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي. هذه التحركات الميدانية المكثفة والتي شملت اختراقات واسعة النطاق لخط الوسط ومنطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية بطائرات مقاتلة وقاذفات استراتيجية، إلى جانب نشر قطع بحرية متطورة وحاملات طائرات، لم تكن مجرد تدريب عسكري بل كانت ترجمة بصرية للخطوط الحمراء التي رسمتها القيادة الصينية أمام سيد البيت الأبيض خلال زيارته الأخيرة.

الرسالة التي خرجت من بكين كانت حازمة ولا تقبل التأويل، حيث وضع الرئيس الصيني أمام ترامب معادلة صفرية واضحة مفادها أن ملف تايوان يمثل الخط الأحمر الأول الذي لا يمكن تجاوزه في العلاقات الثنائية، وأن أي مساع لتعزيز نزعات الانفصال في تايبي أو مواصلة صفقات التسليح الضخمة سيقود القوتين العظمتين حتما إلى مواجهة مباشرة وعنيفة.

0: إذن حول هذا نستمع إلى الدكتور طلعت سلامة الخبير في الشؤون الأسيوية.
1: ما تقوم به الصين اليوم وما أعلمت عنه تايوان ليس مناورة عسكرية تقليدية، وخاصة بعد زيارة الرئيس الأمريكي الفاشلة للصين، وبالتالي كان هناك خطوط حمراء وضعتها الصين أمام الرئيس الأمريكي، وأن تايوان هي خط أحمر للصين، وبالتالي لا يمكن المساس بالأمن القومي وتعتبرها أمن قومي بالنسبة لها، وبالتالي لا يمكن المساس بهذا البعد وهذا الأمن القومي للصين. وبالتأكيد المناورات التي تستهدف تايوان في هذا اليوم الذي تم الإعلان عنها من خلال تايوان وأنها رصدت ذلك، فهي تحمل في ضمنها العديد من الرسائل السياسية والاستراتيجية للصين التي تؤكد سيادتها الكاملة أمام الولايات المتحدة الأمريكية على تايوان وأمام اليابان وأمام حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة الآسيوية، وأيضا تؤكد للاتحاد الأوروبي مدى سيادتها أيضا على تايوان، وتؤكد من خلال هذه من خلال الحصار الذي تقوم به الصين مرة تلو المرة للتأكيد على هذا الحق بالنسبة للصين، والتي غيرت في الدستور ومادة في البرلمان تسمح لها بضم تايوان سواء بالقوة العسكرية أو بالقوة الناعمة. أيضا لديها الآن جميع الحقوق التي تستخدمها لضم تايوان، وقد حرت الولايات المتحدة الأمريكية من ذلك، حتى أن تسليح الولايات المتحدة الأمريكية لتايوان تحدثت في الصين في زيارة الرئيس الأمريكي للصين بأن هناك خطوط حمراء ولا يجب على الولايات المتحدة الأمريكية تأجيج المنطقة بتزويد تايوان بالعديد من الأسلحة. وبالتالي ما نشاهده اليوم، فقد تم تقدير أن الصين قد تستولي على تايوان في غضون 2027، وهذا التاريخ المتوقع للصين لضم تايوان لها. الصين لديها العديد من الأسباب التي تجعلها لن تعلن الحرب صراحة، وخاصة أنها لو أعلنت الحرب الآن ستسمح الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المنطقة بالدخول معها في حرب موسعة أو حرب مفتوحة، وبالتالي الصين تستطيع ضم تايوان دون إراقة نقطة دماء واحدة، وخاصة من خلال الحصار الاقتصادي الذي قد تمارسه الصين على تايوان، وخاصة أنها تحيط بالجزيرة من كل جانب. أما إعلان الحرب رسميا لن تقوم به الصين في الوقت الحالي، ربما تستطيع ضمها من خلال الحصار الاقتصادي الموسع والذي يسمح لها بإقامة دوريات عسكرية أو بحرية في بحر الصين أو في المحيط أو في بحر أو في جزر تايوان أو في البحر الأصفر، وبالتالي لدى الصين كامل الحقوق كترسانة بحرية أو سلاح بحري أنها تستطيع إقامة المناورات في هذه المناطق التي تعتبر مناطق لوجستية ومناطق نفوذ للصين في هذه المنطقة، وبالتالي لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الدخول معها في حرب مفتوحة إذا ما أعلنت الحصار الاقتصادي. بكل تأكيد هي رسالة نفوذ للتأكيد على حق الصين في ضم تايوان، وخاصة أنهم القوميون إبان الحرب الأهلية التي قامت بين الشيوعيين وبين القوميين داخل الصين، كانت الحرب الأهلية وانقسم حينما انهزم القوميون فانسحبوا إلى جزيرة تايوان وأقاموا ما يشبه دولتهم والتي لا تعترف بها حتى الآن الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من دول العالم لا يعترف بها. لكن هناك عدة أسباب للصين لإقامة هذه المناورات العسكرية، منها الاستعداد والجاهزية التامة على ضم تايوان بأي شكل وبالقوة الصينية التي تستطيع بها ممارسات حقها في ضم تايوان. أيضا هناك رسائل سياسية موجهة للاتحاد الأوروبي للتأكيد على حق الصين الأصيل في هذه الجزيرة، وأيضا للتأكيد لدول الاتحاد الأوروبي التي بدأت الإقلال من سلاسل التوريدات الصينية والاستغناء عن الصين تدريجيا، وبالتالي الصين الآن تعلن مدى الجاهزية ومدى النفوذ الصيني في منطقة وجزر تايوان. لا أعتقد أن واشنطن سوف تتحرك في هذه المرحلة، لأن واشنطن بالتالي بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخرج منها صفر اليدين لم يخرج بشيء ولم يخرج باتفاق موسع مع الصين، ولكنها مجرد دعاية لزيارته، فبالتالي لن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بشق عصا الغبار أو التحرك نحو الصين أو التهديد، وخاصة أن الصين تقوم بالعديد من المناورات العسكرية في هذه المنطقة بشكل دائم، والتحرش ببعض القطع البحرية لتايوان في المنطقة وخاصة قوارب الصين، فلن تتحرك الولايات المتحدة الأمريكية في عمل تجاه الصين في الوقت الحالي. أيضا حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية من اليابان ومن الدول الآسيوية أيضا لن يتحركوا، سوى مزيد من القلق لدى هذه الدول والتي يستطيعون من إيصال هذا القلق إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لن يتم فعل شيء في هذه المرحلة وفي هذا التوقيت، لأن الولايات المتحدة الأمريكية مشغولة الآن حاليا بالمفاوضات مع إيران وإدارة الصراع مع إيران في هذه المرحلة.

0: وصلنا إلى ختام الستين الدقيقة مستمعينا الأكارم، لكم تحياتنا من الإعداد عبد الله محمد شرغان. ومني تقديما أحمد علي السياني. حسين الوشلي، إلى اللقاء.
1: ستون دقيقة
0: في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: ستون دقيقة.

أهمية المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية الإسرائيلية، أولا بحساب المعيار الديني والإيماني. المسألة يترتب عليها مسؤولية كبيرة في دين الله سبحانه وتعالى، لأن الدعم لليهود وللنصارى في حربهم ضد الإسلام والمسلمين وفي ما يقومون به من إفساد في الأرض وإضلال للناس وإجرام وظلم وطغيان يمثل وزرا كبيرا وعظيما، وقد يكون مثل هذا الوزر هو الذنب الكبير جدا للكثير من الناس، وقد يتفاجؤون يوم القيامة حينما يأتون وهم مشتركون في جرائم اليهود، وهي جرائم رهيبة للغاية. عندما نشاهد مثلا ما يعملونه من إجرام رهيب في الظلم للشعب الفلسطيني، في الظلم لشعوب أمتنا، كل أشكال الظلم، القتل الأطفال للنساء، لما يأتي الإنسان يوم القيامة يجد نفسه شريكا معهم في تلك الجرائم الرهيبة الفظيعة جدا في الإبادة الجماعية، جرائم الإبادة الجماعية، جرائم التجويع حتى للأطفال والنساء والكبار والصغار، جرائم الإضلال والإفساد في الأرض، جرائم من أبشع وأفظع وأبشع.

محدودة وحسابات محدودة جدا وفق ما يعرفونه في نطاق معرفة ضعيفة جدا. ليس هناك مثلا استيعاب للقرآن الكريم لهدى الله لتعليمات الله سبحانه وتعالى، مع أن الله حذر بشدة من التعاون على الإثم والعدوان، وكذلك من تقديم ما فيه خدمة للأعداء. حتى في هذه الآية المباركة حينما قال واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، وفي الآية المباركة ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله، أمر بالتقوى وتحذير من المخالفة في ذلك، وآيات كثيرة في كل ما يمثل خدمة لأولئك الأعداء من يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

0: نتواصل معكم مستمعينا الكرام من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، ونتابع وإياكم وثائقي عن نهب الثروة النفطية وهدرها من قبل السلطة والأطماع السعودية تجاه هذا المورد الحيوي في وثائقي الملف الأسود.
1: هذا المورد الحيوي ظل محور صراع سيطرة محمول، دائما ما حسم على طاولة مساومات لا مكان فيها للمصلحة الوطنية، ومع تعقيدات وتشعبات وتداخلات عدة يقدم هذا البحث شواهد محددة تكشف وتبين لأول مرة بالأدلة المادية الحصرية كيف وقع ذهب اليمن الأسود بين مصائد الشركات الأجنبية وأطماع الجوار وفساد فرقاء الحكم.

0: يوليو 1984، شركة هانت الأمريكية تعلن عن أول اكتشاف للنفط في منطقة صافر بمحافظة مارب، ولم يكن ذلك حدثا عاديا بالنسبة إلى اليمن، لكن الشركة وهي تواصل أنشطتها كانت تسير بعيدا عن اتفاقية المشاركة في إنتاج النفط.
1: في الباب الخامس من الاتفاقية أقول التخليات الإلزامية، يجب على الشركة أن تتخلى عن 25% من مساحة القطاع بعد السنتين الأولى من الاستكشاف، وتتخلى أيضا عن 25% عن السنتين الثانية من مرحلة الاستكشاف، يعني تتخلى عن 50% من مساحة القطاع. لم تم تجاوز هذا. بعد المسوحات، بعد ما عملت شركة هند مسوحات سيزمية، أظهرت هذه المسوحات وجود تراكيب نفطية، يعني تراكيب واعدة تحتوي على تراكمات هيدروكربونية اقتصادية، قامت بتعديل الاتفاقية للمرة الأولى والمرة الثانية
2: في مرحلة مع بداية الانتاج، لأنه

0: كانت اتفاقية بدائية، يعني كون اليمن ما قد عندهاش خبرة في مجال مشاركة في الإنتاج ومشاركة العائدات وتوزيع الحصص وكلفة التشغيل.
1: كانت صفقة غير عادية للهند. أيضا تحويل النسب، الدولة 40 والشركة 60%، هذه كانت ضربة كبيرة في حق اليمن، مغامرة كبيرة في أعطاهم هذا الاتفاق.
2: مع معرفة هانت أن مكاسب هذه الصفقة ستمتد لعشرين عاما، دفعت نحو تعديل ثالث للاتفاقية، وسع مساحة الامتياز إلى نحو 17,000 كيلومتر مربع، أي ما يزيد بكثير عن دولة قطر ثالث أكبر منتج للغاز عالميا، أو ما يقارب الكويت أحد أكبر منتجي النفط في العالم.
3: الشيء المميز فيه التعديل الثالث أنه عدل مساحة القطاعات، مساحة القطاع الأصلي، مساحة القطاع الأصلية بعد أن كانت في حدود 12,000 وكم مئات، ارتفعت بنسبة 30% وصارت في حدود 16,000 وبعض مئات. طبعا المتعارف عليه في الصناعة البترولية إن مساحة القطاعات بعد تحقيق اكتشاف تجاري تبدأ في التناقص بحسب اتفاقية البيئة، لكن ما حدث هو كان تجاوز للمتعارف عليه عالميا في الصناعة البترولية العالمية.
1: شركة هانت حسبت أنه لو حصل اكتشاف في المنطقة هي بتكون مسيطرة على المنطقة، هي ما بتدخل الشركاء، اليمن أصبح خارج الحسبة. حصولها على المساحة هذا يعطيها المساحة في التفاوض وإدخال شركات وعقد صفقات مع شركات أخرى.
3: بالطبع هو أكيد بيكون في له علاقة بالاحتياطيات، لأنه لما تزيد مساحة القطاع معناته تزيد مساحة الاستثمار بشكل دوري بشكل تالي. أنا بحسب ما لاحظت من خلال مساحة التعديل، المساحة الإضافية تم إضافتها في الشريط الشمالي والشريط الجنوبي من القطاع، وتلا ذلك طبعا عمليات استكشافية متواصلة في القطاع. طبعا حققت شركة هانت عدد كبير من الاكتشافات، عدد لا بأس من الاكتشافات في أنحاء الألف، وتواصلت العملية الاستكشافية إلى أن دخلت بعدها مرحلة التطوير.
2: واصلت الشركة الأمريكية أنشطتها، وفي غضون عام ونصف من تاريخ اكتشاف أول بئر نفطي في صافر وصلت هند إلى عتبة الإنتاج التجاري، ومع إيقاعها ذهب اليمن الأسود في شراك استغلالها كانت سلطة العقيد سعيدة جدا، ولم يخلو المشهد من المنزعجين.
0: وكان في نوع من الضغط والوصاية على اليمن من قبل دولة مجاورة، كانوا يضغطوا على أعلى مستوى، فالمحاولة عرقلت هذا اللي هو العمل والاتجاه اليمن إلى أنها تكون دولة بترولية، هذا موجود وأصبح لا شك فيه.
2: تمثلت الضغوط السعودية كما وثقت ذلك وثائق يمنية وسعودية وأمريكية بدعاوى الحق التاريخي في مساحة الامتياز الممنوحة لشركة هانت في عمق الأرض اليمنية منذ الأزل. تكشف وثيقة تنشر لأول مرة صادرة عن هانت مطلع نوفمبر 1984 الميلادي عن تلقيها مذكرة من وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية باللغتين العربية والإنجليزية، تنطوي على مواضيع ذات حساسية سيادية. تركت شركة هانت تفاصيل الدعاوى الحدودية في المذكرة السعودية للنسخة العربية منها، وقد جاء فيها التأكيد على علم السعودية بنشاط يمتد إلى جوار منطقة مأرب، مع لفت الانتباه إلى ما تدعي أنه يشكل جزءا من إقليم المملكة. وفي التفاصيل لإحداثيات ذلك يرد في المذكرة ما يتجاوز مناطق أنشطة هانت في محافظة الجوف إلى مأرب. أمام هذه المعطيات كان لابد من تفسير للسلوك السعودي المتنمر والانتهاكاتها الحادة لسيادة الجوار، وقد اخترنا لذلك مهتمين بتاريخ العلاقة بين البلدين.
4: السعوديين شعروا أن اليمن تريد أن تخرج من الوصاية، اليمن تريد أن يكون لها قرار اقتصادي مستقل، اليمن تريد أن يكون لها ثروة نفطية. السعودية عندها مشكلة، مشكلة قوتها الاقتصادية واستقرارها السياسي.
3: تعطيل الاقتصادي اليمني من التطور، فعملية انها تقدم وثائق ان المنطقة تبع السعودية هي منطقة في معرف معروف منذ الازل تاريخيا وسياسيا وحتى شعبيا انها منطقة يمنية، هي مجرد وسائل ابتزاز وظهور وتحقيق مصالح خاصة بالسعودية.
2: إزاء الضغوط السعودية، بعثت السلطة مذكرة احتجاج للرياض وانتظرت بعدها أن تتم معالجة الخلاف بالطرق الودية، لكنها صدمت برد سعودي صارم ذكرها بقدم الدعوة المرتبطة بملكية جزء من منطقة الامتياز الممنوحة لشركة هند، وسجل الرد السعودي من جديد دعوى أخرى تجاه توسيعها. كما تكشف وثيقة صادرة عن الخارجية السعودية في 14 صفر 1405 هجري، كان ذلك تعبيرا سعوديا سافرا عن سياسة الحدود المتحركة.
4: الدولة السعودية أو النظام، الدولة السعودية هي دولة ناشئة، يعني ما بيش لها حدود، مش دولة تاريخية، تمام؟ وبالتالي هذا الدولة الناشئة مع الدعم الأمريكي مع المال تريد أن تتوسع، طبيعة توسعية.
2: لم تتوقف أطماع السعودية، ولم تكن هند في وارد أن تترك غنيمتها، ولأن الشركة لم تكن تملك الموارد الرأسمالية اللازمة لتطوير حقول مأرب، بدأت المتاجرة بها أو ما وصفتها بالأفيال. اشترى اتحاد كوري جنوبي 24% من اتفاقية تقاسم الإنتاج مع هند بمبلغ غطى نصف تكاليف الاستكشاف، واشترت شركة إكسون الأمريكية 49% من حصة هند بمليار دولار، نصفها نقدا لشركة هند كنتاج أولي للصفقة الفاسدة مع السلطة.
0: كان في شركة في اليمن تشتغل اسمها يوكونج الكورية، والشركة الكورية عندها أيضا شركاء آخرين في كوريا، 3 أو 4 شركات، طلبت منهم أنهم يشاركوا، فباعت لهم حصة كبيرة من ما تملكه في القطاع حسب اتفاقية المشاركة في الإنتاج، لكي تستطيع بناء منشآت، ولكي يعني منشأة كانت تحتاج منشأة كبيرة كون النفط المكتشف والغاز كبير نوعا ما، فكانت تحتاج منشأة بسعة 400,000 برميل في اليوم، وربط الحقول والآبار بالمنشأة هذه، إضافة إلى أنها كانت تحتاج إلى خط أنابيب ضخم يربطها في البحر، تقول 450 كيلو تقريبا أو أقل شوية طول خط الأنبوب، لكن سعته 300,000 برميل، يعني ممكن يضخ في اليوم 300,000 برميل في اليوم، لكن وحدة المنشأة الإنتاجية 400,000 برميل في اليوم معالجة.
2: بدت هند بنظر الصحافة الأمريكية لاعب بوكر لا يتعامل مع أوراق خاسرة، لكن فوز الشركة يتأرجح بين أن يكون العقيد حصل على جزرة صغيرة ثمنا للموافقة على صفقاتها، وبين توظيف الشركة ورقة الضغوط السعودية لمحاصرة تطلع امتلاك اليمني ثروته.
1: لكن حصولها على النسبة الأكبر، حصولها على المساحة كلها، أعطى لها فرصة أنها تتفاوض وتعقد صفقات كبيرة جدا، ذلك أدخلت شركة الكورية، شركة الكورية مجمع شركات الكورية، كذلك شركة إكسون، شركة إكسون من أكبر الشركات في العالم، وأيضا حضرت إكسون وأخذت قطاع 21 في اليمن. الاكتشاف هذا جذب شركات كثير لليمن، لكن كان المستفيد هند أكثر من الدولة.
2: سبتمبر 1986 جرى تدشين مصفاة مأرب في حفلة تصدرها نائب الرئيس الأمريكي حينها جورج بوش، ولم يكن ذلك محض صدفة، لقد قيل من هنا إن العالم الصناعي وجد بديلا عن نفط منطقة الخليج المضطربة.
5: وكما نشاهد اليوم هنا، فإن التعاون بين القطاع الخاص الأمريكي وحكومة الجمهورية العربية اليمنية قد أدى إلى إنتاج هذا المصدر الجديد للنفط والمنتجات النفطية، وإلى مصدر جديد لا يمر عبر منطقة الخليج المضطربة.
1: أنا أشبه زيارة جورج بوش في تدشين أول جهلة زيارة ترامب للسعودية، خرج من السعودية بأكثر من 400 مليار، هذول الناس لا يزوروا دولة يباركوا الدولة أنها فازت أو أنها حصلت على ديار الدولة هي وجه المصلحة نهب الدول. أمريكا عاشت على نهب الدول الكبيرة.
4: الأمريكيين حبذوا فكرة استخراج النفط لأنهم يريدوا أن يقووا النظام الشمالي ويرتبوا الموضع على الوحدة بحيث يقضوا على النظام الجنوبي الموالي للاتحاد السوفيتي. يعني كان هم الأمريكي كيف ننتزع المنطقة الجنوبية من سيطرة الشرق الاتحاد السوفيتي، لأنه هذه المنطقة منطقة مهمة جدا جدا للعالم.
2: في تلك المرحلة جرى اكتشاف النفط بكميات تجارية في 3 حقول ضمن قطاع 4 شمال مدينة عتق بمحافظة شبوة من قبل شركة تكنو السوفيتية، وما لبثت أن بدأت الإنتاج البدائي منه. كان ذلك إعلانا آخر عن صراع المعسكرين الغربي والشرقي.
3: حققت 3 اكتشافات نفطية بدأت بحقل صغير اسمه حقل أمل وحقل شرق عياد وحقل غرب عياد. حقل غرب عياد هو يعتبر المنتج الرئيسي للنفط في قطاع 4، واستمرت في الإنتاج حتى العام 1990 أو في العام 1991، ثم انسحبت من القطاع بعد تحقيق الوحدة المباركة وتقريبا برضو أيضا انهيار الاتحاد السوفيتي.
2: يناير 1990 علي عبد الله صالح في أمريكا. لم تقتصر الزيارة على المسؤولين في دالاس، كانت هان تنتظره بحفل كبير لم يخلو من الفضيحة. رئيس الجمهورية العربية يطلب المعلومات عن إمكانات البلاد النفطية من الشركة الأمريكية.
6: كان لديكم معلومات عن اكتشافات جديدة وهم ماشي معلومة
7: مهتمس يا خريج
8: المعلومات. أولا أنا أستنى معلومات ثم بعدين
6: he wants first to know from you and then he will give you what he needs.
2: حينذاك كانت شركة هانت تواصل يوميا حرق 50 مليون قدم مكعب من الغاز المصاحب للنفط في مارب، وكان من المتوقع أن يبحث صالح مع مسؤولي الشركة عملية إعادة حقن الغاز بدلا من حرقه، لكن الحفاظ على الثروة غاب عن أجندات الزيارة ومخرجاتها.
0: لم يكونوا الناس أو المختصين في اليمن حريصين أشد الحرص على أنها تكون اتفاقية نموذجية في صالح اليمن بنسبة 100%، فلهذا كان فيها نوع من الغبر زي ما قلت بصراحة في مجال التشغيل، نسبة التشغيل أكثر شيء، والشيء الثاني نسبة التشغيل عالية وعدم استغلال الغاز. يعني لم يشيروا إلى الغاز في الاتفاقية واستخدامه للاستخدام الأمثل، فلهذا السبب فعلا كان فيها جوانب من الغبر. يعني
3: كان مفترض أنها يتم استغلال الغاز وبناء منشآت خاصة بفصل الغاز ومعالجته، ولكنها تماطلت إلى أن فرضت عليها من قبل الدولة، ولكن ظل الموضوع حرق الغاز مستمر بسبب أنها لم تقم بتطوير حقول الغاز، لأنه منطقة مارب الجوف تتميز بأنها منطقة نفطية غازية، نسبة الغاز المصاحب تكون مرتفعة فتضطر أنها تحرقها الكميات الكبيرة من الغاز. هذه أبرز المخالفات اللي سببت أضرار للاقتصاد اليمني أو للمخزون الغازي.
2: استمر هدر الغاز المصاحب للنفط لنحو عقد، وحين بدأت عملية إعادة الحقن كانت الاختلالات كبيرة ودائمة في ظل سعي هانت للاستحواذ عليه وتأخير عملية استثماره. وقد تبين لنا أن الشركة أثناء زيارة صالح سعت لاستطلاع نتائج الشركات المنافسة لها.
3: طبعا القطاعات البحرية ركزت الشركات في السبعينات والثمانينات على قطاعات البحر الأحمر، دخلت كبريات الشركات، يعني دخلت شركة شيل ودخلت شركة بي بي في الثمانينات، بالإضافة إلى أنه شركة بي بي بعد انسحابها في الثمانينات عادت مرة أخرى في التسعينات في العام 90 إلى استمرت إلى العام 92. في منطقة جزيرة سقطرة اشتغلت أو دخلت شركة بريتش جاز، أيضا شركة بريطانية بريتش جاز يسمها جاز شركة الغاز البريطانية، حفرت بئرين ظهرت في بعضهم شواهد غازية. بالإضافة إلى ذلك شركة أجيب أيضا في الثمانينات عملت في منطقة منطقة المنطقة البحرية من المطلة على المطلة ومنطقة خليج القمر، وحفرت عدة آبار استكشافية ظهرت فيها مؤشرات مشجعة أن النظام البترولي نشط وفعال.
2: مع ذلك جمدت هذه الشركات أنشطتها في كل من شمال الوطن وجنوبه، وحين عاد بعضها مع شركات أخرى بعد إعادة تحقيق الوحدة لم تستمر أنشطتها. وجد هذا البحث أن 9 من الشركات العالمية حصلت على حق الامتياز في 9 قطاعات، تبدأ في جنوب ساو بالمهرة وحواريم وهود والفرط والمسيلة بحضرموت وعساكر والبرقاء والعقلة بشبوة، وتنتهي بجزيرة أنتوفاش في البحر الأحمر، لكن قطاعا واحدا منها تحول إلى الإنتاج فقط وتعثر بقيتها.
3: طبعا الشركة لما تحقق اكتشاف نفطي حتى وإن كان صغير أكيد تعرضت للضغوط والانسحاب، وأعتقد أنه على رأس هذه الضغوط طبعا جارتنا السعودية.
2: في سياق البحث عن إجابات حاسمة لفك الغموض حول الأنشطة البترولية في اليمن وعن تعثرها في البر والبحر، حصلنا على محضر اجتماع لمجلس الرئاسة والمجلس الاستشاري ومجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني، عقد مطلع شوال 1412 الموافق أبريل 1992. 59 شخصية بدأت بعلي صالح وانتهت بالعطار، جميعهم تحلقوا حول مذكرة موجهة من السعودية للشركات النفطية العاملة في اليمن. جاء في مذكرة الخارجية السعودية كما ينقل المحضر: توفرت معلومات لحكومة المملكة أن بعض شركات البترول العالمية التي منحتها حكومة جمهورية اليمن حق الامتياز للبحث والتنقيب عن البترول تجاوزت في بحثها وتنقيبها إلى مناطق لم يتم الاتفاق على خط الحدود فيها بين البلدين، وتعتبرها حكومة المملكة داخلة في إقليمها، ولن تعترف بأي أثر قانوني لهذه التجاوزات، ولن تتسامح تجاه ما سمته أي انتهاك لحرمة حدودها. ويكشف محضر الاجتماع أن المملكة وزعت للشركات النفطية المستهدفة خريطة معدلة تظهر أن جزءا من مناطق الامتياز الممنوحة لها من اليمن تقع ضمن الجغرافيا السعودية، كما لم تتردد الرياض عن تهديد الشركات بما سمته صراحة بالقوة القاهرة للحفاظ على حقوقها المزعومة.
4: مع قيام الوحدة بدأت السعودية تشعر بأنه اليمن خرجت من الهيمنة، أصبحت على تواصل مع الأمريكيين مباشر، أصبح عندها الآن نفط، تمام، أصبحت دولة تمثل كثافة سكانية كبيرة، أصبحت مساحتها أكثر من 500,000 كيلومتر، أصبحت لها حدود يعني لها شواطئ أكثر من 2000 كيلومتر، وتظل على عدة بحر، البحر العربي والبحر الأحمر، وتظل على المحيط الهندي، وهذا كلها مقومة دولة كبيرة وعظمى في المنطقة. إذا معنى هذا أنه سندخل في صراع مع هذا النظام القوي.
2: في الأثناء استحوذت شركة نمر بتروليوم السعودية مع 3 شركات أخرى هي شيفرون وفيليبس الأمريكيتان وكريسنت الإماراتية على امتياز منطقة عياد قطاع 4 في شبوة، مع تولي الشركة السعودية مسؤولية التشغيل، وقد لوحظ تدني إنتاج هذا القطاع بشكل دائم.
9: كان الإنتاج لا يتجاوز ما بين عام 1994 إلى عام 2001 ما يتجاوز 200 إلى 150 برميل متوسط يوميا.
2: حجم التراجع المهول في إنتاج هذا القطاع من 10,000 إلى 200 برميل يوميا صنعته عوامل متداخلة لم يستبعد معها المختصون أن تكون السعودية دفعت بشركة النمر في سياق أنشطتها العدائية لإحباط انتفاع اليمن من ثروته البترولية.
0: قطاع 4 كان مكتشف في المحافظات الجنوبية، وكان إنتاجه جيد على يد الشركة الروسية، يعني وصل إلى 10,000 برميل في اليوم.
9: كانت ظروف سياسية معينة وتدخلات إقليمية وتدخلات مصالح أشخاص هي اللي كانت تعيق كل التنمية في النفط ومجالات غير النفط.
2: جزء من هذه الضغوط تتابع تصويبها بشكل خاص على أهم القطاعات النفطية، كما تكشف وثيقة صادرة عن السفارة السعودية بأمريكا مطلع 1992 وتنشر لأول مرة. بندر ابن سلطان ابن عبد العزيز يقلق إدارة شركة هند بشأن شرعية امتياز مساحة تقدر بثمانية آلاف وأربعمائة وخمسة وأربعين كيلو متر مربع في منطقة مأرب الجوف، لناحية أن الامتياز يقع في جغرافيا لم يتم بعد ترسيم حدود البلدين فيها بصورة صحيحة، وهي منطقة تعتبرها المملكة جزءا من أراضيها، وستقوم بالقضاء على أي أنشطة غير شرعية، وستكون شركة هند محاسبة على تمسكها غير الشرعي.
10: في المنطقة الشمالية بيننا وبيننا معاهدة الطائف، هذا المعاهدة الطائف في يعني هي المعاهدة التي يجب أن يعود الناس إليها، أهم معاهدة تحكم العلاقة بيننا وبين السعودية معاهدة الطائف. كل ما صنعته السعودي من سنة 70 إلى اليوم كلها ينقض هذا المعاهدة، ويتيح لليمن يعني أن توقف التعامل معها.
2: عند مقارنة دعاوى السعودية في هذه الوثيقة مع أول دعاواها، وجدنا اقتصار معارضة أنشطة الشركة في نصف مساحة الامتياز الممنوح لها، ما يظهر كما لو أن السعودية قررت إثبات دعاوى الملكية عن طريق لعب ورقة تخلي الشركة عن الجزء الممتد من مساحة الامتياز في الجوف وفرض محاصرة الإفادة من مخزون هذه الآبار الاستكشافية.
3: 1984 إلى 87 حفرت ثمانية آبار استكشافية في المنطقة الممتدة داخل الجوف، واللي أصبحت حاليا في ضمن القطاع 19. طبعا هي حفرته أيام ما كان ضمن القطاع 18 بالحسب الاتفاقية الأصلية، زي ما قلنا حققت ما نسميها اكتشافات إنها مؤشرات إيجابية جيدة جدا غازية. بعدها تخلت عن الجزء الغربي من القطاع على مرحلتين، المرحلة الأولى كانت في نهاية المرحلة الاستكشافية الأولى، وثم أثناء الدخول إلى مرحلة التطوير.
10: السعودية كانت تتصور أنه هذا الشركات عد رضخ لتهديدات واحد، الشيء الثاني تمهد للمستقبل القريب أن تسيطر على هذه المناطق. يعني أنا عندما أجي أفعل لك رسالة لهذه الشركات أنا وأنت تسكت والشركات تخضع، أنا بينمهد للنظرية السعودية التي تقول الأرض التي وصلت إليها لا يمكن التفاوض حولها.
2: مع مضي رحلة بحث خفايا الملف الأسود، خلصنا إلى أن السلطة صادقت على عدد من اتفاقيات المشاركة في الإنتاج بعد عام 1992، ومنحت شركات عالمية حق امتياز 17 قطاعا تبدأ على ساحل الحديدة وتنتهي في المهرة، إحدى أهم بقع الذهب الأسود في اليمن.
3: القطاعات اللي باللون البني هي طبعا قطاعات إنتاجية، لكن القطاعات اللي باللون الأصفر هي القطاعات اللي تم توقيعها في الفترة ما بعد الوحدة مباشرة خلال فترة 90 و 92. هي هذه القطاع 12 29 30 16 1 2 3 7 8 6 33، بالإضافة إلى قطاع البحر الأحمر 22.
2: تعثرت الأنشطة البترولية المختلفة في أغلب هذه القطاعات في وقت كان من المعول أن ترفع بعضها إنتاج اليمن من النفط إلى 800 ألف برميل يوميا، ذلك أن كل الدراسات المتخصصة صنفت اليمن بين أفضل الاحتمالات في اقتصاديات الاستكشاف عالميا.
11: حوض تهامة في البحر الأحمر دخلت أكثر من يعني دخلت شركات كبيرة جدا، حتى أنه في أحد القطاعات تخدم أقرب حوالي 7 شركات، فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على شيء كبير جدا وواعد بإذن الله. طبعا هو حوض يعتبر هو حوض رسوبي، وأي حوض رسوبي إذا هو واعد وحاضن للنفط إذا يتم دراسة البتروليوم سيستم، النظام البترولي متوفر فيه بشكل كبير جدا 100%، ولكن يريد لبعض الدراسات والاستكشافات وشركات صادقة يعني ليس لديها أي مصالح مع السعودية، لأن أكثر من منع الاستكشاف في حوض تهامة هي السعودية.
2: مضى عقد التسعينيات دون ارتفاع عدد قطاعات الإنتاج قبيل أن يتغير الحال بعد مطلع الألفية الثالثة، أو بعد ما يعرف بمعاهدة جدة، وقد روج أن الممانعة السعودية إنما كانت ورقة ضغط لإعادة ترسيم الحدود بين البلدين، وهو ما فرض علينا السؤال عن مدى واقعية ذلك.
10: هذا كان أكبر خطأ كان به النظام السابق، وكان يتصور أنه يعني سيحصل على منحة مالية كبيرة، على دعم، وعلى تطبيق اتفاقية الطائف التي تنص على الدخول والخروج، تنص على قواسم مشتركة، يعني جوانب اقتصادية، على جوانب أنه لا يمكن أي دولة تتآمر، لا يمكن دولة تسمح لأي طرف آخر أنه يكون منطلق منها، لا تشن حرب، تصبح علاقتها ومصالحها أفضل من أي دولة طرف ثالث.
1: آخر شركة حصلت على الامتياز في الجوف على ثلاثة قطاعات، 57 58 19، شركة هندية. تخيل أن الشركة لم تستطع زيارة الحق الموقع في هذه الحين، وبعد فترة من المحاولة هذا انسحبت الشركة. كان الجوف خط أحمر من حد يدخله، وكان في تعهد تقريبا من السعودية الهند أنها لن تدخلها أي شيء.
2: ظلت شهية هند مفتوحة لنهب ثروة اليمنيين، وقد كادت أن تدفع السلطة لتمديد اتفاقية المشاركة في الإنتاج لخمس سنوات بعد 20 عاما من الاستحواذ على قطاع 18، وحين أخفقت لم تتردد عن استهداف بيئة الاستثمار في اليمن عبر مقاضاة الحكومة.
0: كانت قد اتفقت مع بعض الجهات في الحكومة أنهم يعطوها تمديد، ولكن استكمال الإجراءات القانونية لم يتم، فبالتالي الحكومة اليمنية وقتها في 2005 اعتمدت على أن الإجراءات القانونية لم تتم، فما فيش تمديد، ألغي التمديد واستلمت القطاع. يعني إحنا في الهيئة أو في الوزارة استلمنا القطاع في 2005 بعد انتهاء الاتفاقية بدقيقة واحدة. فيما يخص نتائج التحكيم الدولي، خسرت شركة هند.
2: كانت شركة هند تضغط نحو تمديد فترة استحواذها على قطاع 18 فيما سبق، وزعمت أن احتياطياته المتبقية تبلغ 341 مليون برميل فقط، وستنضب نهاية 2005 الميلادي. لكن إنتاج القطاع استمر بعد ذلك، وتجاوز الرقم المقدم من هند في ظرف عقد وعام من الزمن.
12: كنا نتابع وإياكم سمعين الكرام وثائقي الملف الأسود، وموعدنا الآن مع موجز لأهم الأنباء. نستهله بسم الله الرحمن الرحيم. نظم ملتقى الطالب الجامعي بالجامعات اليمنية ندوة طلابية وشبابية دولية عبر الإنترنت تحت شعار الحج كفيل بمواجهة مشاريع الهيمنة والاستباحة الصهيونية. شارك في الندوة ممثلون عن منظمات وحركات ومكونات طلابية وشبابية من فلسطين ولبنان ومصر والعراق وإيران وباكستان وأستراليا، وناقشت أبعاد فريضة الحج ودورها في ترسيخ قيم الوحدة والوعي والتحرر من الهيمنة والاستكبار، وأهمية استلهام معاني الحج الإبراهيمي في مواجهة المشاريع الصهيونية والأمريكية التي تستهدف الأمة الإسلامية ومقدساتها. بدأ حجاج بيت الله الحرام منذ صباح اليوم الثامن من ذي الحجة التوافد على مشعر منى لقضاء يوم التروية ضمن مناسك الحج لهذا العام، ويقيم الجميع في منى حتى طلوع شمس يوم غد الثلاثاء 9 من شهر ذي الحجة، ليتوجهوا بعدها إلى عرفات لأداء الوقفة الكبرى، ثم يعودون إلى منى بعد النفرة من عرفة والمبيت بمزدلفة لقضاء أيام التشريق ورمي الجمرات الثلاث. استشهد شاب فلسطيني متأثرا بجراحه، وأصيب آخر اليوم في قصف للعدو الإسرائيلي على مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، وأصيب مواطن في قصف للعدو استهدف منزلا بمخيم المغازي وسط القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة اعتقلت قوات العدو خلال حملات مداهمة في مناطق متفرقة عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن 3 غارات شنتها مسيرات العدو الإسرائيلي اليوم، مستهدفة سيارتين ودراجة نارية على عدد من الطرق جنوب لبنان، أسفرت عن استشهاد 3 مواطنين. وأضافت أن الطيران الحربي المعادي استهدف منزلين في بلدات أرزون قضاء سور أدى إلى تدميرهما. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أنها استهدفت خلال أوقات متفرقة من اليوم دبابتي مركافة وبربض مدفعية وتجمعا لجنود جيش العدو الإسرائيلي في جنوب البلاد المحتل. الخبر الأخير في هذا الموجز. أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي توجها اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة. وذكرت الوكالة أن هذه الزيارة تأتي في إطار استمرار المسار الذي بدأ خلال الأسابيع القليلة الماضية بوساطة باكستانية بهدف إنهاء الحرب العدوانية الأمريكية الصهيونية على إيران وتحقيق الأمن في المنطقة. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم سمعنا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
13: وقفة أعلانية. مواليد اليوم صداع المستقبل.
14: في المستشفى العربي الدولي
13: نولي الطفل والأم رعاية خاصة.
14: مركز الأمومة والطفولة،
13: أطباء أطفال على مدار الساعة،
14: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة
13: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية.
14: قسم خاص بالنساء فقط.
13: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة.
14: الدكتورة إيمان جار الله
13: استشاري نساء وتوليد، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى. الدكتورة سامية الشطبي
14: استشاريات النساء والولادة.
13: المستشفى العربية الدولية
14: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق جولة عمران.
13: تليفون 01-595959. المستشفى العربية الدولية، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
15: نص المادة 41 من قانون الزكاة: تتولى الهيئة الإشراف على شؤون الزكاة والقيام بتحصيلها وصرفها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية في مصارفها الثمانية، وكذا تلقي الهبات والتبرعات والصدقات لدعم موارد الزكاة، ويكون لها مكاتب في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية ومديرياتها. الهيئة العامة للزكاة.
16: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
17: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات، ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
18: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
19: عيلطف الله، ما نفعل لها.
18: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
19: نسينا،
18: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجة.
19: وهذا ما يقع به؟
18: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
19: خلاص، جل من لا يسهو.
18: السلامة تشتي الحرص.
19: وما نفعل؟
18: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
19: إن شاء الله.
18: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
19: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
20: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
21: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
7: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.

0: إذاعة صنعاء تقدم تنومة، الحقد الدفي. مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية.
1: باقي شوية ونوصل ريدة
2: إن شاء الله.
1: إن شاء الله. سبح
3: رجال اليمن أقوى منها وأشد، ما يقبلوا أبدا أي محتل أجنبي في أرضه. أنقاتل على أرضنا يا محمد حتى نحرر كل شبر من أرض اليمن.
4: وأنا معك
5: يا جد. الله يستغفر، والله عندك جزء مني ما أقدر أطرحه.
6: يا
7: حركوا يا رجال، حركوا يا رجال.
8: توكلنا على الله.
7: توكلنا
9: على الله.
10: يا الله استرك.
11: لا علي أنا.
10: أنا عكسر يا يحيى.
11: شعلش يا فاضلة.
10: طرح البندق من يدك.
11: أنا أقول لك شعلش.
0: تنومة، الحقد الدفين. إخراج محمد شرف. الحلقة 7.

0: يا الله رمضان، شوعي طرحت البضاعة في الخيمة.
1: أيوة يا عم حمادي، وزي قلبك في الخيمة. يا الله سكين الغايف،
2: يا حنان يا منان يا قديم الإحسان.
0: نراعي شوية يكمل المطر وبعدين نتحرك، أو ما قلت يا شيخ؟
2: ما قلت يا شوعي، خبرك
1: إلا الطريق مقطوع من السيء، ما بل الصبر.
3: خيرة الله يا حمادي.
2: أحسن كل خيرة، قر يا حمادي قر، العجل من الشيطان.
0: حلو الصدق، ما تأخر في هالخير. أقل شيء نتأكد إن الطريق آمن وما عد بش خوف أو من يا يحيى.
3: بدوديك هالخبر، بدوديك الخبر يتحاكمنا في صنعاء.
0: أقل شيء كان عد قل لصاحبك، كان عد نبيني أخوك أخوك يا يحيى.
2: صلوات على رسول الله وآله.
4: احنا متوجهين الى بيت الله الحرام، وخرجنا من بيوتنا ودارين ان اي واحد مننا يمكن يعود ويرجع، ويمكن يختارها الله الشهيد، مرض او قطع طريق او اي حاجة.
1: صدقت هذا،
3: صدقت يا شيخ.
4: علينا نحسن النية بس ونعقد العزم ونتوكل على الله.
0: صح يا شيخ حسين، صح، بس ما قال لي الا زيد زيد زيد وصاحبي ساكت.
3: عاد احنا فيها يا حمادي، ارجع صنعاء.
0: ما هو ارجع صنعاء.
3: ايه ارجع صنعاء.
0: والله ما افلتك لو يقطعوا راس.
3: كان مالك انت والمجابر هذا اللي ما حد يتحاكى بها.
0: المسامحة خبالي اشتي احلقها علي، ولا ابري ذمتي.
3: ذمتك برية وحلقها على راحتك.
2: اهدؤوا يا جماعة الخير، ما بالله لينوا طباعكم شوية، السفر قطعا من جهنم.
0: كلام يا شيخ حسين كلام، وما بدا علينا نبدي عليه. أو كيف يقولوا يا يحيى؟
3: كيف يقولوا ما بدا بدينا عليه؟
0: دا الحين من هو الذي برع على الثاني؟
2: نشتي الصدق يا يحيى، أنا قدريت للمح حمادي ضابح منك.
3: خير يا أخا، أوقد حمادي برا على ذمته. وحقدت وشرب الملائكة ور.
2: سبحان الله العظيم، سبحان الله، يا الله يا كريم.
0: والله ما قد اتحاقيت.
2: حمادي اشتي يقول لك لو انت وحدك ان انتو جمعة طول اليوم، او ميا حمادي.
0: ايوه يا شيخ حسين، كلام في محله، والله انك بريت على ذمتك.
3: ما شاء الله
2: بهذا الغيث يحيى الله الارض بعد موتها، وبحياه الارض يحيى الانسان والقرش.
3: سبحان الله العظيم، سبحان الله. والمستفيد حمادي يشتري برخيص ويبيع بغالي.
0: ما هو يا يحيى الجالس بعدي ما رضيت الرحلات.
2: استمدروا قلنا كروا الله، يخف المطر، كل واحد يقوم يرقد يلف روحه، سبحوا واستغفروا الله.
1: صدقت يا شيخ حسين ان الذكر في هذا الوقت مستحب امانه.
2: تسبيحوا صلوات، سبحوا واستغفروا.
3: والله
1: يا حمادي.

0: السلام عليكم يا جد.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: جيت أجلس عندكم.
1: حيا بمحمد، حيا بالبزي، حيا بمحمد، حيا حيا بالبزي. أو أكون أقول لك الحج محمد؟
0: على ما تشتو يا جد؟
1: أيامه مالك ما ترقد؟
0: قد رقدت بعد العصر، وذا حين جيت أحرس معاكم.
1: رجل يا محمد رجل، ما شاء الله عليك
0: يا جد.
1: ما قد معانا.
0: سيروا ارقدوا انتو، وانتو حقكم البندق عندي، وانا احرس للصبح.
1: واذا جاء عرج يا محمد ما عاد تسوي؟
0: ارمي بالبندق.
1: اول اعلمك كيف ترمي بالبندق، وبعدين تجابر او ما.
0: ايوه يا جد، هتعلموني ذا الحين.
1: ذا الحين الناس راقدين.
0: كان يا حي
1: ترجع اقول لك يا حي.
0: خلاص يا جد، كان حازوني.
1: ما تشتي حازك يا محمد؟
0: حازوني حق الحنش والجوهرة.
1: جالس هالجوهرة في ذهنك؟
0: أيوة يا جد، أشتي واحدة.
1: ما تفعل بها يا محمد؟
0: اديها لابي. هو صدق يا جد إن الجوهرة لو واحد طرح حجم بريال يقع ريالي.
1: من قال لك هذا الخبر يا محمد؟
0: قالت لي أمي.
1: ها الحين دريت ما تشتي من الجوهرة.
0: كيف يجي الحنش الذي معاه الجوهرة يا جد؟ كبير قوي ولا شوية؟
1: يجي كبير ومعه كروم،
0: والجوهرة عنيد رحة
1: تجي وسط راسه.
0: وهو صدق يا جد إن الجوهرة تسرج في العشي؟
1: أيوة يا محمد، قالوا والله أعلم.
0: أنتو قد لقيتوا جوهرة يا جد ولا قد بصرتوا واحدة؟
1: ماشي، ما قد لقيت، لكن زمان كنا في العشي وإحنا في الجبال، كنا نفسر حاجب بتسرج، مش إحنا دارين ما هي.
0: يعني النبي الجوهر الصدق يا جد؟
1: يعلم الله يا ابني، العلم عند الله. عجائب الأرض كثيرة، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
0: هنا بحرش أبو جوهر يا جد.
1: العلم عند الله يا محمد. بعدها ما بتعال بقصي هذا الذي في يدك، ما ردتها؟
0: إذا لقيت حنش أضرب في راسه وأشل الجوهرة.
1: إليك ليك، أقول لك بحاجة أحسن من الجوهرة.
0: أيوة يا جد، أيوة، ما هي؟ قولوا لي.
1: العلم يا محمد ضروري تقوى علامه وقاضي، لأنك ولد ذكي.
0: إن شاء الله يا جد. خاطركم يا جد، أسير أرقد لي شوية.
1: أيوه يا ابني، قوم ارقد ولف روحك شوية، تصبح على خير.
0: وانتو من أهل الخير يا جد، مع السلامة.
1: مع السلامة يا محمد. جالي الحنش أبو جوهرة.

0: هذا من هو الجاي؟ محمد؟
1: ايوه يا بانا.
0: مالك ما ترقد يا ابني؟ عن سافرة الصبح تعب عليك السهر.
1: كنت بنحرس مع جدي.
0: قول صرت تشغل جدك ها وصاحبه؟
1: جدي كانوا موحدهم، ما بحد صاحبهم عندهم، صرت احرس معاهم.
2: ما شاء الله على الرجال حقي، الله يحفظك من كل عين.
0: هي جي يا ابني جي، ارقد بقعدي وانا اسير احرس مع جدك.
1: حاضر يا با.
0: خاطرش يا مري.
2: قل لخالي يرقدوا شوية، تعب عليهم قدم كبيرين.
0: قال لك كبيرين عاد وأحسن مني يا فاطمة.
2: الله يدي لكم العافية جميعا.
0: كان خاطرش محمد.
1: هاي يابا.
0: لا تفلت أمك وحدها، أنا عاد أسير عند جدك. خاطركم
2: وداعك.
1: مع السلامة يابا.

0: مساء الخير يا أخا.
1: مساء النور والعافية يا نسر. ارحب يا يحيى.
0: المعذر منك يا شيخ حسين، زاد علينا النوم، اتأخرنا عليك شوية.
1: ما عليك ما عليك، ما بشكلك. وبعدها محمد ابنك كان عندي، الله يحفظه لك يا يحيى.
0: الله يحفظه ويحفظنا جميع. انجا صاحبك يا أخا،
1: سبق مع أصحابه حق شعوب.
0: الله يفتح عليه، ما ناش داري والله. بين أقول إنه بيوانسك أنا أخا.
1: قد قم محمد بالواجب.
0: شغلك يا أخا وما؟
1: ولا شغلني ولا حاجة، بالعكس سامرني وجابرني ما شاء الله عليه. ولد ذكي وعاقل،
0: الله يصلحه ويهدي. هي ما رأيك يا خال حسين لو تقوم ترقد لك شوية وأنا أستلم بدلك؟ أنا
1: أرقد مية يحيى، حرام ما تصه. شمتت لي هنا جنبك لا هو عينه
0: ما بشبك. شمتت لك هنا خال حسين.
1: تصبح على خير يا نسب.
0: وأنت من أهل الخير يا خال.

Thank you.

0: عبدك الله.
1: سلامك يا زي، مالك بتسأل هكذا؟ يا لطيف
0: من أمس العجيب تعب، يمكن شوي برد.
1: يا الله يا شوعي شوعي تيجي هاتجي.
0: أيوة ما هو
1: ما زي تعب، طلع فوق الجمل خلي يرقد شوي ويبسل لنا شوي سعتر، نفعل قهوة سعتر على عسل للساعة لحق.
0: الله الله ما أضحك من آدم، هذا أمس بخير سعر. يا قرب يا زيد قرب، سكا أوه الرجل حامي ساعة النار يا عم حمادي.
1: اقدب يا جوعي اقدب يا جوعي يا من على تفلتي.
0: حاضر من عيني يا عم حمادي، ولا تقلق علي
2: يا رب.
3: محمد ابني، محمد بسرته؟
1: ها محمد ابنك؟
3: ايه
1: ماشي، ما قد بسرتش عينه.
3: ما قد بسرته وزيد عينه، لا يجيهم صاروا يحطبوه وياه ولا يعلفوا.
1: ماشي ماشي، زيد مسكين مريض من امس، برد وحماه وذاك بارك. ها
3: عين عيسر هذا الجني، والله لو تدرم يا حمادي لا تجنن، ندوره يا رب استر يا الله. عن ندوري يا حمادي، عن مثل نبتله.
1: اهدى يا اخي يحيى اهدى، وانا عاد اجي ادور معك. اهدى يا شوعي شوعي شوعي، راعي هانئ لو ما نرجع. تمام
0: هنتأخر يا عم حمادي، هنتأخر يا عم يحيى، اخطب علينا ما بلا نخضى دلحي
1: فنا يجلوهم الجن.
3: يا حمادي اختانت النبتل اول دينو.
1: يا الله يا الله استر.
4: تتابعون في الحلقة المقبلة.
5: ولا كلام، قوم ارقد.
3: لكن يا خال
5: إنا من بنحاقي، قوم ارقد.
6: أنا السبب كنت كنت قاعدة أجلس في بيتي أضم رأسي أنا وابني. وأنا السبب
5: بس يا بلدي.
1: هل تعرف الطريق لمكة؟ قصدي كيفي آمنة.
0: أول قل لي مالك قلق يا حمادي، أو قلق على حقك البضاعة.
1: قل لي يا شوعي

حمود الأهنومي جسد شخصيات المسلسل: سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة الشطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزان، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام: إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج: شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة، الحقد الدفين. للمخرج: محمد شرف.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وعلى الأنبياء والمرسلين أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وتوفيقه من قوله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات السادسة إلى الخامسة عشر من سورة الإنشقاق، وهي سورة مكية. وهذه الآيات تأتي بعد افتتاح السورة التي يبين لنا الله فيها مظاهر الاستسلام والطاعة من تلك الكائنات الضخمة العملاقة السماء والأرض، ويبين كيف أنها ترضخ للحق الذي قدره الله عليها، وترضى بهذا المصير الذي قدره الله لها، مطمئنة خاشعة مستسلمة متواضعة، وكيف لا وهي أمام الله الذي خلقها وفي يد الله الذي أمره لا يرد. وإذن فأنت يا أيها الإنسان بين هذا الكون المستسلم المذعن وبين هذه الكائنات التي هي أشد خلقا منك، أنت أيها الإنسان ما بالك لا تذعن للحق ولا تستسلم لربك، مع أنك ذو عقل وإدراك وذو تكريم وفضل من الله على كثير ممن خلق، فكان من الأحرى بك أن تكون أكثر طوعا لربك وأكثر معرفة بالحق وأشد ابتهاجا بلقاء ربك وأيسر إذعانا للأمر منه ولقدرته، ولكنك تأبى إلا أن تتجاهل وتتغافل، ولكن هذا التجاهل لا يغنيك عن الحقيقة والواقع، وهي أنك سائر إلى ربك شئت أم أبيت، منته في رحلتك إلى لقائه سواء آمنت بهذا اللقاء أو جحدت، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. والله يصف رحلة الإنسان على هذه الأرض بأنها رحلة كدح وعناء وكد وشقاء، فالإنسان عليها حتى في راحته ومتعته كادح لاهث، وحتى في مكاسبه ومغانمه مكدود تاعب، وحتى في قوته وجبروته محتاج ضعيف، وحتى في انتصاره وغروره مترقب متخوف، وحتى في فراره من الله ونسيان ذكره آت إليه لا محالة. كل دقيقة خطوة إلى الله، وكل ساعة وكل ليلة تدني إلى هذا اللقاء. إن النسيان والغفلة ما هو إلا نوم ثقيل ومتاع قليل لا يفوق منه إلا أمام ربه الجليل. إذن فما بالك أيها الإنسان تنسى لقاء ربك وتتغافل عن موعدك معه ولقائك مع حسابه، ما بالك تفعل ذلك وأنت في واقع الأمر كادح إلى ربك كدحا. إن الأجدر بالإنسان الذي ميزه الله بالسمع والبصر واللسان وعلمه البيان وأنشأه خلقا آخر، إن الأجدر بهذا الإنسان أن يعرف ربه الأكرم وعلى سواه من المخلوقات يتقدم، وأن يستعد للقاء ربه الذي علمه ما لم يعلم. ولكن الدنيا وزينتها رانت على قلبه وغطت على عقله، فإذا هو في غفلة عن لقاء ربه يؤله الهوى ويتبع الغوى ويتخذ سبيل الغي سبيلا ويكدح لاقتناص الدنيا كدحا طويلا ويركب طريقا وبيلا ويجعل الشيطان له قائدا ودليلا، ظنا منه أن ما يكسبه هو الأمان من الخوف المفزع، والراحة من الكدح الموجع، والفلاح الذي لا ينقطع، ولكنه في الواقع يمضي لاهثا مشغول البال، لا يكف عن الحاجة والسؤال، ولا يتوقف عن الترحال في كل اتجاه ومجال، فزعا مترقبا، مهموما متحسبا في كل حين للنكال. وفي نهاية المطاف ينطفئ كالذبال ويستسلم لله ذي الجلال. فإذا هو بعد الكدح الذي أضناه وظن أن فيه حماه، يأتي ربه ويلقاه، وما له من قوة ولا ناصر إلا ما قدمه في طريق كدحه من خير وصلاح، فبهذا وحده ينال الفلاح. أما لو جاء خاوي الوفاض فارغ الميزان، فإن له الذل والهوان، ويدخل في كدح جديد طويل رفيقه فيه العذاب الوبيل. لهذا أيها الإنسان، فإن الله رحمة بك يوضح لك المصير عندما تؤول إليه، فإما أن تكون شقيا وإما أن تكون سعيدا، فأيهما تختار أيها الإنسان؟ أيهما تختار يا ذا اللب والعقل والسمع واللسان؟ ولكي تختار، ها هو الله يوضح لك فيقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ومن المعروف أن من يؤتى كتابه بيمينه هو ذلك الذي كان كدحه لله لا للدنيا، وكان عمله ابتغاء وجه الله لا ابتغاء طاعة لأحد من الناس، وكان عبدا لله لا عبدا لهواه. هذا النوع من الناس هو الذي يحاسب حسابا يسيرا، أي لا يناقش حسابه ولا يفتش كتابه، بل ينظر الله إليه نظرة واحدة فيتجاوز له عنه، ويطلق سراحه من ساحة الحساب، فينقلب إلى أهله مسرورا. والمراد بأهله يريدون ولا يغنون، لكل واحد يفر من الآخر، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إنما المراد بالأهل هنا أمثاله من المؤمنين العابدين لله الكادحين لوجه الله. هذه هي الصفة التي توحد بين الناس على طريق الهدى، وتجعلهم أهلا وأسرة واحدة على اختلاف الأجناس، وأمة واحدة على اختلاف الأزمان، وربهم واحد لا سوى هو الحي القيوم. فيا لهم من أهل كرام، ويا له من منقلب سعيد يحفه السرور والاطمئنان والحب والسلام في مقام رفيع ورضوان من الله أكبر. ذلك هو حال ومقام من أوتي كتابه بيمينه. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. والذي يؤتى كتابه من وراء ظهره هو ذلك الذي جعل كتاب الله وراء ظهره، وأقبل على معاصيه بوجهه، ونسي وجه الله، ورضي بالحياة الدنيا واطمأن بها، واشتراها بالآخرة، واستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. لقد كدح في الدنيا كدحا طويلا، لكنه كدح في طريق والعدوان، طريق اتبع فيه خطى الشيطان. ولقد كان في الدنيا عبدا فعلا، ولكن عبدا لغير الله، عبدا للمال والشهوات وللمستكبرين الطغاة. ولقد كان له أولياء يستعين بهم ويتبعهم في طريق كدحه المقيت، ولكن أولياءه هم الطاغوت الذين أخرجوه من النور إلى الظلمات، وعلى هذا ترك دنياه ومات، وجاء إلى لقاء ربه حاملا أوزار كدحه وكسبه، فكان جزاؤه هولا مهيلا. وحين يرى ذلك الهول فسوف يدعو ثبورا، يدعو على نفسه بالهلاك، ولكن أن ينال ذلك، بل ويصلى سعيرا، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وهذا هو الجزاء المناسب لمن كان مثل هذا الكادح لغير الله في رحلة، رضي بالحياة الدنيا واطمأن بها، واشتراها بالآخرة، واستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. لقد كدح في الدنيا كدحا طويلا، لكنه كدح في طريق غير طريق الله، وفي طريق الظلم والطغيان والبغي والعدوان، طريق اتبع فيه خطى الشيطان، ولقد كان في الدنيا عبدا فعلا، ولكن عبدا لغير الله، عبدا للمال والشهوات وللمستكبرين الطغاة. ولقد كان له أولياء يستعين بهم ويتبعهم في طريق كدحه المقيت، ولكن أولياءه هم الطاغوت الذين أخرجوه من النور إلى الظلمات، وعلى هذا ترك دنياه ومات. وجاء إلى لقاء ربه حاملا أوزار كدحه وكسبه، فكان جزاؤه هولا مهيلا. وحين يرى ذلك الهول فسوف يدعو ثبورا، يدعو على نفسه بالهلاك، ولكن أن ينال ذلك، بل ويصلى سعيرا، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وهذا هو الجزاء المناسب لمن كان مثل هذا الكادح لغير الله في رحلة دنياه. إنه كان في أهله مسرورا، نعم لقد كان مع أمثاله من المجرمين المترفين المسرفين، مسرورين بما يظلمون ومنشرحين بما ينهبون، وكانوا أهلا متعاونين ويدا جبارة على سلب الحقوق وبخس الناس أشياءهم. لقد كان مسرورا بكل بغي يقترفه وبكل شر يجره، يفتخر بذلك ويفرح، وهو في الواقع من الأخسرين أعماله الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومع كل هذا الظلم وهذا الغي، فإنه كان في أعماله يؤكد حقيقة أخرى، وهي إنه ظن أن لن يحور. نعم لقد ظن أن الحياة خالدة، وأن حياته دائمة، وأن مكاسبه الحرام تحميه من الموت، وأن أمواله تغني عن الله، ولكن كلا، فإن ذلك لا يغني عنه شيئا، بلى إن ربه كان به بصيرا، يحصي أعماله ويعد له عدا، ليجزي كل نفس بما تسعى، ولا يظلم ربك أحدا. إنه بصير بأعمالنا، عليم بذات الصدور، بل هو معنا أينما كنا. فلنتق الله ولنكن له عابدين، ولا نتخذ من دونه وليا، ولا نشرك به أحدا من أصنام الطغاة وأرباب المال والجاه، ولا نعدل به شيئا من متاع الدنيا وزينتها. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللهم اجعلنا من الصالحين، والسلام عليكم.

شأنه فطفتم به سابعا كما شرع الله وقبلتم الركن الكريم تبركا وكم قبلاته للخلائق أفواه وصلى

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في هذه الأيام المباركة يجب أن نستفيد من فريضة الحج ومما ذكره الله سبحانه وتعالى عن هذه الفريضة العظيمة، والعلاقة القوية ما بين ثلاثي الإيمان، البيت الحرام وفريضة الحج وإبراهيم عليه السلام، لأن هناك علاقة قوية بين إبراهيم والبيت الحرام وهذه الفريضة المقدسة. إبراهيم هو من جعله الله ينادي في الناس بالحج، وهو من بنى هو وإسماعيل قواعد هذا البيت، وهو من كانت له المواقف العظيمة في محاربة الطواغيت والمجرمين وفي هداية الناس. ولذا نجد الحديث الكثير والكبير في آيات القرآن التي تتحدث عن الحج تتحدث عن إبراهيم عليه السلام. يقول المولى سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. إبراهيم كما تحدثنا في حلقة ماضية هو من أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون خادما للحرم، بمعنى أنه يجب أن يكون من يخدم الحرم بنفس المواصفات الإيمانية والتقوى والإخلاص والشجاعة التي يحملها إبراهيم عليه السلام وكل القيم الإيمانية وليس غيرها، لأن من يدير الحرم ولا يحمل صفات إبراهيم وإيمان إبراهيم سيجعل الحرم حربا على الدين وخدمة لأعداء هذا الدين، وهذا ما هو حاصل اليوم من قبل آل سعود، لأنهم لا يحملون شيء من إيمان إبراهيم ولا من ثقة إبراهيم ولا من عزة إبراهيم ولا من مواقف إبراهيم في مواجهة الطاغوت وأولياء الطاغوت. الله سبحانه وتعالى يتحدث عن إبراهيم أنه يطلب من الله أن يجعل هذا المكان آمنا، لأنه يعلم أن الناس لا يمكن أن يؤدوا هذه الفريضة والشعائر العبادية إلا إذا أمنوا. الأمان مهم جدا لعبادة الناس، لحياة الناس الاقتصادية، استقرارهم الاجتماعي، استقرارهم المعيشي، استقرار كل جوانب حياتهم. فإبراهيم يطلب من الله ويدعو الله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، لأنه يعني يعرف أن هذا المكان هو مثابة الناس، مرجع الناس، يأوي إليه الناس، وأن الجانب الأمني مهم جدا أن يأمن الناس، سواء من الجهة التي تعتبر نفسها قائمة على البيت أو أيضا فيما بين الناس أنفسهم، يجب أن يأمنوا في البيت الحرام حتى لو لقيت من اعتدى عليك لا يصلح أن تنتقم منه أبدا، لأنك في مكان أمنه الله وأراد الله أن يكون آمنا. ولكن كما قلنا لا يأمن الإنسان في هذا الزمن أن يعادي أمريكا، الفلسطينيون الذين ليس لديهم أي عداوة للسعودية ولآل سعود وللنظام السعودي، إنما لديهم عداوة لإسرائيل، لليهود الذين احتلوا أرضهم واحتلوا مقدسات الأمة كلها واعتدوا على الأمة كلها وليس على الفلسطينيين فقط. الفلسطينيون هؤلاء يقبعون في سجون آل سعود، لماذا؟ ماذا فعلوا في آل سعود؟ لم يفعلوا شيء، إنما يحملون عداوة لإسرائيل. هؤلاء الذين يتولون على الحرم هم أولياء إسرائيل وليسوا أولياء الله، ليسوا خدام للحرمين إنما خدام لليهود والنصارى، وهم مستغلين لهذه الأماكن المقدسة. إبراهيم عليه السلام أيضا طلب من الله سبحانه وتعالى أن يرزق ذلك أو أهل ذلك البيت من الخيرات والبركات: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. كأنه يقول فقط لا ترزق الكافرين، ارزق من آمن بالله واليوم الآخر، لأن الأنبياء هكذا يكونون في قمة الاهتمام بمعالم الدين، وأيضا اهتمام بما يتعلق بالناس وبالذات الناس القريبين من هذا البيت. يدعو الله إبراهيم، يدعو الله أن يرزق من يسكن جوار الحرم إلى يوم القيامة، لكي لا يصبحوا أناس يستغلون الوافدين إليه، أن يعطيهم الله خيرات وبركات حتى لا يستغلون الناس. ليست القضية أنه لأنه هكذا قال إبراهيم من آمن منهم، يعني كأنه يقول لا ترزق الكافرين إذا سيطروا عليه. الله قال ومن كفر فأمتعه قليلا، يعني حتى له كافر حتى له مجرم سأرزقه، ليس من أجله ولسواد عيونه، إنما لكي يأمن الناس حتى لا يستغل الناس، يجيه مكفي من الله سبحانه وتعالى، يوفر الله لهؤلاء أرزاقهم حتى يأمن من يفد إلى البيت من الصدو، لا يسطو من هو حول البيت على ممتلكات الحجاج، ويأمن على نفسه وعلى ممتلكاته وعلى قوته. كان الإنسان حتى في الجاهلية يحج إلى البيت الحرام وفق ما بين إبراهيم عليه السلام، ويأمن على نفسه من كفار قريش، لكنه في هذا الزمن لا يأمن على نفسه من استحواذ آل سعود، حتى لو أمن على نفسه من الصدق، لكن هو أصلا لم يأمن على استغلالهم له منذ أن تحرك ليتجه إلى البيت الحرام، يستغلونه في رسوم كبيرة جدا ومبالغ كبيرة جدا يدفعها، رغم أن الله يرزق ولديهم ثروات نفطية هائلة جدا يستطيعون من خلالها أن يقدموا أعظم الخدمات مجانية لحجاج بيت الله الحرام، لكنهم يخدعون الأمة اليوم ويسمون أنفسهم خدام ضيوف الرحمن. ما هي الخدمة التي يقدمونها للحجاج مجانا؟ الإنسان عندما يذهب ليحج يدفع حتى إيجار الزفلت، الطريقة التي يمشي فيها من مكة إلى المدينة، ومن المدينة ومن مكة إلى منى إلى عرفات إلى الأماكن المقدسة، يدفع ضرائب حتى على مستوى استغلال له في المسكن. كما تقول الأبحاث أنك في مكة تستطيع أن تستأجر شقة مثلا مفروشة لليلة واحدة في غير أيام الحج ب150 ريال سعودي، لكن في أيام الحج تصل هذه الشقة إلى 2000 ريال في الليلة الواحدة. هل هذه خدمة ضيوف الرحمن أم استخدام واستغلال لضيوف الرحمن؟ أجور النقل التي ينتقل عبرها الحجاج تتضاعف أضعاف مضاعفة عندما يركبون وسائل النقل، إيجارات ملأوا مكة بالفنادق والعمارات التي يؤجرونها لحجاج بيت الله الحرام. إذن هؤلاء ليسوا خدام ضيوف الرحمن، هؤلاء مستخدمين لضيوف الرحمن، يستغلونهم فقط ويجمعون تلك الثروات ثم يعطونها لعيون ترامب، يقدمونها للأمريكيين ولأعداء الله وأعداء هذه الأمة. أكثر من 15 مليار دولار أرباح النظام السعودي من الحج، ثم يقول خدام، أي خدمة قد يحتاج الإنسان عندما يسافر إلى بلد بعيد من اليمن مثلا إلى الصين، قد يحتاج إلى 5000-6000 ريال سعودي، لكن عندما يسافر إلى البيت الحرام على الأقل يحتاج إلى 12000 ريال سعودي. أكبر سفر يكلف الإنسان هو السفر ليؤدي فريضة الحج، لأن هناك من يتولى على البيت الحرام لا يحملون مشاعر إبراهيم ولا يحملون القيم التي أرادها الله سبحانه وتعالى في من يتولى إدارة البيت الحرام. هذا هو صد عن بيت الله، لكن بطرق مختلفة، بل يصل الحال إلى أن يمنع الناس من أن يحجوا إلى بيت الله الحرام عندما يكون هناك مشكلة سياسية بين أي نظام عربي والنظام السعودي، يمنعونهم وكأن البيت ملك لهم. منعوا الحجاج السوريين، ومنعوا الفلسطينيين، ومنعوا اليمنيين، ومنعوا العراقيين، وفي فترات كثيرة جدا يمنعون المسلمين وكأنه بيتهم وليس بيت الله سبحانه وتعالى، ويمنعون الناس من عن طريق هذه التكاليف المادية الكبيرة جدا. ولذلك قال المولى تعالى وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. ليسوا هؤلاء من أولياء الله وليسوا من أولياء هذا البيت، أولياء هذا البيت هم المتقون، هم من يحملون مشاعر وإيمان وعزة وثبات وإخلاص وصدق ومواقف إبراهيم عليه السلام. فالله حينما يأتي بالخيرات والبركات لمن هم في تلك الأماكن ليس دليل على أنهم مؤمنون، إنما ليأمن من يقصد ذلك البيت. الله سبحانه وتعالى رزق كفار قريش وجعل لهم رحلة الشتاء والصيف وقال سبحانه وتعالى الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لكي يأمن حجاج بيت الله. فبالتالي تلك الخيرات والبركات ليست دليل على الحق، إنما لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. لأن البعض من الناس يقول ما دام الباري أعطاهم وأعطاهم وأعطاهم إذن هم على حق، وما دام الله جعلهم أولياء على البيت إذن هم على حق. كان أبو جهل أيضا يقدم خدمات لمن يحج إلى بيت الله أكثر مما يقدم هؤلاء، هؤلاء يربحون من الحجاج ولا يقدمون خدمات مجانية بتاتا. ويتأمل الإنسان أين تذهب أيضا تلك الأرباح التي يجنونها من هذا البيت، تذهب إلى أعداء الله لتدمير هذا الدين وقتل هذه الأمة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أستغفر الله من أكاف لا مست بها محارم الله في الأستار والكلالي أستغفر

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: العلي العظيم.
1: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، ينادى الآن لأذان صلاة المغرب من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطيه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، واسقنا اللهم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آيات الله البينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنتم إلى الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟

شددت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم

فهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين.

إن تصبك حسنة تسؤهم

قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص

الله ليعذبهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وتزهق

الرقاب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم

0: السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها السادة والسيدات، إليكم أنباءنا المحلية نستهلها. بسم الله الرحمن الرحيم. عقد اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة نائب وزير الإعلام دكتور عمر البخيتي، ضم وكيل وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية أحمد الهيج، وأمين عام الاتحاد التعاون الزراعي المهندس محمد القحوم، وممثل مؤسسة بنيان التنموية المهندس عبد الله الزاع. كرس الاجتماع لمناقشة موجهات القيادة الثورية الخاصة بالرسالة الإعلامية ودورها في مساندة المبادرة المجتمعية وتحفيز الإنتاج المحلي وتوطين الصناعات ودفع عجلة التنمية الزراعية وسبل تعزيز ودعم المؤسسات الإعلامية للعمل التعاوني في المجالين الزراعي والتنموي. وتناول المجتمعون منطلقات العمل الإعلامي في مسار التنمية الزراعية ودورها في رفع مستوى الوعي المجتمعي وتحفيز المواطنين والمزارعين على المساهمة الفاعلة في تعزيز المبادرات الذاتية للتوسع في الإنتاج المحلي وإبراز تجارب النجاح التعاونية وتوجيه الرأي العام نحو ثقافة الاكتفاء الذاتي ومقاطعة السلع المستوردة. واستعرض الاجتماع التحديات التي تواجه العمل الإعلامي في ظل المرحلة الراهنة وما يتطلب ذلك من تكامل الجهود للارتقاء بالرسالة الإعلامية ومواكبة الانتصارات والنجاحات التي حققها اليمن تلبية لتطلعات الجبهة التنموية. وفي الاجتماع أكد نائب وزير الإعلام الحرص على تعزيز الدور الإعلامي لإحداث تحول تنموي يواكب موجهة القيادة الثورية الرامية توطين الصناعات الوطنية والنهوض بالقطاع الزراعي. ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة القائم بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية عمار الكريم سير العمل في الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية ومستوى أداء فروعها بالمحافظات وإبراز ما أنجزته خلال الفترة الماضية في تنفيذ المهام المنوطة بها. وتطرق الاجتماع الذي ضم وكيل قطاع استصلاح الأراضي والموارد المائية بالوزارة علي هزاع ورئيس الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية المهندس هادي قريعة إلى جهود الهيئة ودورها المحوري في الحفاظ على مصادر المياه وتنميتها وضبط أعمال الحفر العشوائي للآبار والحفارات المخالفة. وفي الاجتماع أشار القائم بأعمال وزير الزراعة إلى أن قطاع استصلاح الأراضي والموارد المائية مرتبط بصورة مباشرة بالثروة المائية، ما يتطلب أن تكون الخطط المستقبلية ملبية لمتطلبات التنمية الزراعية المستدامة والتوسع في استصلاح الأراضي ومتكاملة مع جهود الحفاظ على الأحواض المائية. نظمت بمحافظة ذمار اليوم فعالية مركزية تحضيرية بذكرى يوم الولاية للعام 47 للهجرة. وخلال الفعالية التي حضرها محافظ ذمار محمد البخيتي، أشار عضو رابطة علماء اليمن العلامة صالح الخولاني إلى مبدأ الولاية ومكانة وشأن الإمام علي رضي الله عنه، لافتا إلى أهمية تولي آل البيت بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للحفاظ على الأمة وتصحيح مسارها. وتطرق إلى دلالات توجيه النبي الأكرم للمسلمين في خم بخطبة الوداع من موالاة الإمام علي في تجسيد المعنى الحقيقي للدين الإسلامي وكمال الإيمان وتحقيق العزة والكرامة، مؤكدا حاجة الأمة اليوم للتمسك بمبدأ الولاية كي تنتصر على أعدائها. من جانبه استعرض مدير مكتب الهيئة العامة للأوقاف بالمحافظة فيصل الهطفي مضامين خطبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ودلالات إحياء الذكرى في التعبير عن مدى الحب والارتباط والولاء لله ولرسوله والإمام علي. كرم محافظ ذمار محمد البخيتي ورئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء حسين عزيز اليوم 63 كادرا من المبرزين في فرع المصلحة بالمحافظة. وخلال التكريم ثمن المحافظ البخيتي هذه الخطوة الهادفة إلى تشجيع التنافس الخلاق بين الكوادر على التميز والكفاءة وتسهيل الإجراءات وتقديم صورة مشرفة في التعامل مع فئات المجتمع. وأكد حرص السلطة المحلية على تعزيز سلسلة الإجراءات وتسهيل المعاملات والحد من عمليات الابتزاز والروتين الممل، مباركا النجاحات التي حققها فرع مصلحة الأحوال المدنية في الآونة الأخيرة من إنجاز معاملات المواطنين أولا بأول. ولفت إلى أهمية أن يكون هذا التكريم حافزا للجميع لتقديم المزيد من التميز والكفاءة وخدمة المجتمع. من جانبه أكد رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني أن هذه الخطوة تأتي ترجمة لتوجيهات المصلحة وتوجيهها في تكريم الكوادر التي تتصف بالكفاءة والإنجاز وحسن التعامل مع المجتمع. ناقش اجتماع موسع للسلطة المحلية والمكاتب التنفيذية في أمانة العاصمة برئاسة رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية حمود النقيب اليوم الخطط الخدمية ورفع مستوى الأداء خلال أجازة عيد الأضحى المبارك للعام 47 للهجرة. وأقر الاجتماع بحضور رئيسي لجنتي التخطيط شرف الهادي والخدمات عادل العقاري وعدد من وكلاء الأمانة والوكلاء المساعدين ومديري المكاتب والمديريات ونائب مدير الأمن بالأمانة تنفيذ حملة نظافة شاملة ورفع البساطات من الأسواق والشوارع وتسهيل حركة المرور التي ستنطلق ليلة العيد بكافة المديريات بمشاركة فرق ومعدات النظافة والتوعية والأشغال والمرور والأمن بإشراف قيادة ووكلاء الأمانة ومديري المديريات. واستعرض مدراء مشروع النظافة إبراهيم الصرابي والمسالخ أحمد إدريس والحدائق رامي الجندي ونائب مسؤول الأشغال المهندس عبد الحبيب شمسان ونائب مدير المرور بالأمانة العقيد يحيى المنحي ومدير مركز التوعية البيئية شرف الحمزي وعدد من المكاتب التنفيذية الخطط والآليات لتعزيز العمل الميداني وتحسين خدمة النظافة والحدائق وتنظيم حركة السير والحد من الازدحام خلال أيام العيد. وتناولت الخطط والاستعدادات والتجهيزات بمكتب المسالخ لاستقبال وذبح أضاحي العيد للمواطنين والجمعيات والمنظمات وكذا التوعية بعدم ذبح وبيع الأضاحي في الشوارع والأحياء والاستفادة من المسالخ الموزعة على مختلف المديريات. نظم ملتقى الطالب الجامعي في الجامعات اليمنية ندوة طلابية وشبابية دولية عبر الإنترنت تحت شعار الحج كفيل بمواجهة مشاريع الهيمنة والاستباحة الصهيونية. شارك في الندوة ممثلون عن منظمات وحركات ومكونات طلابية وشبابية من فلسطين ولبنان ومصر والعراق وإيران وباكستان وأستراليا، وناقشت أبعاد فريضة الحج ودورها في ترسيخ قيم الوحدة والوعي والتحرر من الهيمنة والاستكبار وأهمية استلهام معاني الحج الإبراهيمي في مواجهة المشاريع الصهيونية والأمريكية التي تستهدف الأمة الإسلامية ومقدساتها. وتطرقت الندوة إلى أهمية دور الشباب والطلاب في رفع مستوى الوعي بالقضية الفلسطينية ومواجهة حملات التضليل وتطبيع وتعزيز وحدة الأمة الإسلامية في مواجهة مشاريع الهيمنة والاستباحة التي تستهدف مقدساتها وهويتها وقضاياها المركزية. شيع بمحافظة حج اليوم جثمان الشهيد الرائد علي عبد الله الحالمي والمجاهد عبد الرحمن أحمد الأحوس. وخلال مراسم التشيع شهد مسؤول التعبئة في المحافظة حمود المغربي ومدير فرع هيئة رعاية أسر الشهداء مطهر صفي الدين بتضحية الشهيدين في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره. وعبر المشيعون عن الفخر والاعتزاز بتضحيات الشهداء وبطولاتهم في مواجهة الطغيان وقوى الاستكبار العالمي وجلاوزة العصر، مؤكدين السير على نهج الشهداء والحفاظ على المكتسبات التي حققوها حتى تحقيق النصر المؤزر على أعداء الإسلام. وقد وري جثمان الشهيد الحالمي إلى روضة الشهداء في بني هلان في مديرية المفتاح والمجاهد الأحوس في روضة الشهداء في بني قيس بعد الصلاة عليهما في جامع حورة بمركز المحافظة. توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة في الغزارة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال 24 ساعة مقبلة. ونبه المركز المواطنين في المناطق الجبلية المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعب والوديان والتواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، كما نبه ربابنة السفن والصيادين من سوء الأحوال الجوية في أرخبيل سقطرى وخليج عدن. جنبنا الله وإياكم كل سوء ومكروه. هكذا وصلنا بحضراتكم إلى ختام أنبائنا المحلية، شاكرين لكم طيب المتابعة وحسن الإصغاء. إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: نص المادة 41 من قانون الزكاة الفقرة جيم: لا يجوز لأي شخص أو جهة غير الهيئة جمع وتحصيل وتوزيع وصرف الزكاة في الجمهورية. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضرورياً، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية اليمن متصل.
6: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
7: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.

0: هي
1: وهو
0: هم
1: وأنتم
0: نواة المجتمع وأساسه
1: بناة الجيل ورعاته
0: وكل شؤون الأسرة
1: في دائرة اهتمامنا
0: فعونكم في محط عنايتنا
1: عبر مساحة أسبوعية
0: ستكون لكم مخصوصة لأنكم
1: في القلب أنتم
0: في القلب أنتم
2: في القلب أنتم برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح من إخراج أسمهان يحيى
3: السلام الله عليكم سامعين الأحبة وأهلا ومرحبا بكم العفو عن الناس العفو عند المقدرة الصفح والتسامح لا تجد به إلا النفوس النقية الصافية في مجتمعنا اليمني نجد الكثير من الوقائع التي يصفح ويسمح فيها أولياء المقتول عن قاتله عند طلب العفو والسماح نعم هذه هي أخلاق المسلمين المسلمين لله سبحانه وتعالى فإذا كان يعفى عن القاتل فكيف لا يعفى ولا يكون السماح عمن يرتكب خطأ في حقنا وقد جاء معتذرا واعترف بما بدر منه والله سبحانه وتعالى يقول والصلح خير فالتسامح يعد الجوهر في تعزيز ترابط المجتمع في بناء أسس الأمن والاستقرار يرسي دعائم التعاون والتكاتف يزيل شوائب النفوس من الغل والحقد يشيع ثقافة تحمل المسؤولية دون قلق أو خوف من أخطاء تافهة قد تحدث دون تعمد أو تثبيت فالتسامح على نطاق الأسرة يمثل حجر الزاوية لبناء أسرة مستقرة لما له من تثبيت في الثقة وتولدها في النفوس خاصة بين الأزواج طبعا من كلمة قد تكون مؤثرة في الطرف الآخر هنا يبرز التسامح كصفة تفصح عن النفس الكريمة المقدرة والمرعية أن الكمال لله سبحانه وتعالى وحده فجميع البشر لهم الأخطاء وإذا لم تتأتى ثقافة التسامح لما توفرت السعادة والاستقرار بين الناس يقول سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين إذن التسامح والعفو من الإحسان ومن الصفات المحببة والمحببة لله سبحانه وتعالى ولخلقه يقول الإمام علي عليه السلام إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه فلنتسامح أيها الأحبة فالتسامح من شيم الكرام ويجلب المحبة

0: في القلب أنتم. أيها الأحباء، من منا لا يرغب بالراحة النفسية؟ الجميع يعمل على السلام الداخلي مع ذاته ليشعر بالرضا عن حياته ويحصل على الهدوء والسكينة، أيضا للتخلص من صراع الأفكار والمشاعر السلبية. هذا من الناحية الذاتية للشخص. فإذا وصل كل شخص إلى السلام الداخلي الذاتي مع نفسه، لن نجد الصراعات مع الآخرين ولا الخلافات في إطار الأسرة. من الرسائل التي وصلت إلى البرنامج رسالة أم فاطمة تقول: حدث لها توتر نتيجة موقف معين ينعكس على سلوكها مع زوجها فتحدث الخلافات. كيف يمكنها التحكم بنفسها؟ لأنها بعد ذلك تلوم نفسها كثيرا وترغب أيضا بمعاقبة نفسها. رسالة سامة: كيف له أن يسيطر على نفسه ولا يستفز من قبل الآخرين؟ فهو يشعر أن الغضب يتملكه لأبسط المواقف. رسائل أخرى نجملها بفقدان الإطمئنان والسلام مع النفس، السلام الداخلي للأشخاص. يسرنا أيها الكرام أن نستضيف معنا في هذه الفقرة الأستاذة أماني يحيى، الأخصائية الإكلينيكية. مرحبا بك معنا أستاذة أماني.
1: أهلا بكم أستاذة أماني، ولي الشرف التواجد معكم.
0: حياك الله. طبعا نتعرف منكم أولا عن السلام والسلم مع النفس. فقدانه يسبب العديد من المشاعر السلبية المضطربة للشخص، ينعكس على الآخرين كحال الرسائل التي وصلتنا.
1: بداية، السلام الداخلي يقصد به، يعني كتعريف مصطلح السلام الداخلي، هو ليس حالة من السعادة الدائمة أو غياب المشاكل، بل هو حالة من التصالح مع النفس والواقع اللي هو عايش فيها الإنسان. يعني إن هالمشكلات هي بتحصل، يعني الحياة بشكل عام مليئة بالمشاكل، سواء كان مشاكل أسرية، مشاكل اجتماعية، مشاكل في العمل. المشاكل هي متلازمة مع الإنسان. لكن الفرق بين إنه الشخص بيكون عنده سلام داخلي إنه هو متقبل إن هذه المشاكل بتحصل، ما ينكرهاش، وكمان إنه بيكون متوافق مع نفسه ومع مشاعره وأفكاره وسلوكه. أي إنه أفكاره ما هيش مخالفة لسلوكه، يعني دائما أفكاره بتكون متوازية مع السلوك اللي بيصدر منه. وكمان إنه يتقبل إنه في أشياء هو يقدر يغيرها، سواء في الحياة الأسرية أو في الحياة العملية، وفي أشياء ما يقدر شي يغيرها، يعني ما
0: يتقبلها،
1: يعني هو عليه إنه يتقبلها. يعني في أشياء كثيرة في حياة الإنسان ما يقدر شي يغيرها تغيير جذري. يعني الحل إنه يتقبلها عشان هو يوصل لمرحلة رضا وسلام داخلي مع نفسه ومع اللي حوله.
0: يمكن للشخص الحصول على هذا السلم من خلال الكتاب المقدس القرآن الكريم الذي يريح النفس. يقول سبحانه وتعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى، يا ترى ما الذي يجب على الشخص أن يقوم به ليطمئن ويستقر نفسيا؟
1: بداية، يعني تطرقت لموضوع مهم جدا، وهو كتاب القرآن الذي هو مصدر لنا جميعا، وكمان في ما ذكر قوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أي مهما الإنسان يعني اتجه نحو أشياء كثيرة عشان هو يرتاح، المصدر الأول هو لنا هو الرجوع إلى الله. يعني مهما كان الإنسان يعني حتى يوصل إلى مرحلة النفس المطمئنة، فهو ما يقدرش يوصلها إلا إذا كان المصدر الأول هو الله سبحانه وتعالى، مثل الرضا بالقدر. يعني في أشياء ضروري الإنسان إنه يرضى بها، وما أصابك لم يكن ليخطئك. كمان إنه الذكر، يعني إنه يذكر الله بلسانه ويستحضر عظمة الله في جميع مواقف الحياة اللي تحصل حوله. كمان السعي لتزكية النفس والقلب السليم والابتعاد عن الغيبة والنميمة. إحنا هنا يعني حتى الغيبة والنميمة مش قصة من ناحية ذنوب، من ناحية إنها بتأثر عليه كذنوب وكذا، بس من ناحية الجانب النفسي. يعني لما الإنسان دائما يكثر الشك والغيبة والنميمة على اللي حوله أو على المحيط أو حتى على الوضع العام في البلاد، هو بيأثر على نفسه قبل ما يأثر على غيره. فأول حاجة يبدأ يكون واعي بنفسه، يعني إنه هو واعي بتصرفاته، بأفكاره، بمشاعره، ويحاول بدرسنا إنه يتذكر إنه في أشياء بتكون خارجة عن سيطرته. مثلاً لو هو في بيت الأب عصبي، يعني هو مش هو حل إنه هو دائماً يكون في مشاحنات مع أبوه، وعارف إن أبوه مثلاً عصبي، يتقبل إنه أبوه عصبي فعلاً، بس في طرق معينة. إنه يعني مثلاً لو في أشياء واضحة أبوه ينزعج منها، يحاول يقلل منها. كمان أشياء ثانية، انه دائما يخلي له استراحات، يعني مثلا لو هو بيشتغل او ام مثلا في البيت تشتغل طوال النهار، تحاول انها تعطيه نفسها استراحه معينه بحيث انه ما يكونش ضغط ضغط، لانه الاغلب الناس اللي يوصلوا الى مرحله الانهاك النفسي الذي هو بدل السلام النفسي في مرحله انهم دائما في ضغط مع انفسهم، ما بيعطوش نفسهم مساحه، لانه مهما كان احنا بشريين يعني في الاول والاخير، حتى الاجهزه مثلا اضرب مثال على جهاز التليفون بين فتره وفتره احنا نحتاجه مشحنه عشان نرجع نستخدمه مره ثانيه، فهكذا الانسان ما هو بحاجه لاستراحه معينه في يومه حتى 5 دقائق حتى.
0: اذا نستطيع القول نحتاج لصلابة النفسية بحيث يكون هناك تجاهل ذكي لبعض الامور التافهه مثلا.
1: نعم المرونه النفسيه والصلابة النفسيه هي مهمه جدا، وكما ذكرتي ان نتجاهل بعض الاحداث وبعض المواقف، لانه احنا كبشر لو نعطي تركيزنا على كل الاحداث اللي بتمر في حياتنا اليوميه ما نقدرش نتكيف مع الوضع، لانه كثير في احداث بتحصل احنا ضروري نتجاهل علشان نركز على الاشياء المهمه اللي في حياتنا، يعني سواء كنا بنشتغل او حتى كنا في الاسره او كنا مربيين اجيال، يعني في الاول والاخير المرونه النفسيه احنا بحاجه لها وبشده عشان نتغاضى عن الاشياء اللي هي خارج عن سيطرتنا، لانه السيطره ما نقدرش نسيطر على كل شيء حولنا، سواء حتى لو كانت الام في الاسره ما نقدر نسيطر على كل اللي بيحصل في البيت، حتى الاب كذلك، حتى العمل، يعني بعض الموظفين يكون فعلا ملتزم مجتهد بيأدي عمله باخلاص بس ما هوش قادر يتحكم بالنتيجه وبالموقف اللي هو يسطرها المدير، يعني بيكون خارج عن سيطرته الانسان كل ما
0: إذا نقول عدم القلق من المستقبل وعيش اللحظة التي يتواجد الإنسان فيها.
1: أيوة، لأنه التفكير في المستقبل بشكل مستمر صح أن الإنسان يضع له خطة واضحة وأهداف وأشياء علشان هو يشتغل،
0: ولكن ليس لدرجة القلق والهوس.
1: أيوة، بس ما توصلش لمرحلة أنه حتى أنه في مقولة أن أغلب الناس يعيشوا في الماضي ويعيشوا في المستقبل، بس الحاضر نادر منه ليش
0: مغيب،
1: يعني شوفي انه اغلب الناس يفكروا في الماضي، لو عملت لو سويت لو فعلت لو خطأت هذا الطريق لو دخلت لو دخلت هذا التخصص، والاغلب يفكر في المستقبل كيف يكون كيف ايش اصل له
0: صحيح. بالنهايه يصبح هو التائه بين الماضي والمستقبل. اذا استاذ اماني، ما مدى الانعكاس الذاتي على المحيطين خاصه في نطاق الاسره، كحال رساله ام فاطمه لشعورها بالتوتر الذي ينعكس بعلاقاتها بزوجها؟
1: طبعا كما وردت في رساله فاطمه انها التوتر والموقف اللي حصل لها مع زوجها هو نتيجة إسقاط، يعني قد يكون حصلت لها مواقف معينة سواء كان في الأسرة أو في العمل أو ما إلى ذلك، مواقف نوعا ما حصل منها ضيق، يعني فهي عندنا إحنا في عندنا يسموه مهارة التعبير اللي هو التعبير عن المشاعر أو التنبيق عن المشاعر، لأنه الإنسان نتيجة المواقف اللي بتحصل له هو يفضل إنه يصبي هذه المشاعر سواء كان بطريقة يكتب أو بطريقة يتحدث مع شخص قريب يفتني أو يهدأ أو يسمع قرآن، أهم شيء أن هذا المشاعر اللي داخله يحاول يخرجها، لأنه مرحلة الكبت بتضر الإنسان أولا، كمان أنه بتعمل إسقاط للآخرين، لأنه الآن هي حصل معها موقف حصل بس طريقة الإسقاط على زوجها أنه يعني قد يكون إسقاط بالكلام أو بالحركة أو بأي شيء، فهو حصل خلاف، فالإنسان كل ما بدأ يوعى على تصرفه، لأني مهما كان الصعوبات كما ذكرت طبقا والمشكلات والأشياء الصعبة هي تحصل في حياة البشر جميعا، بس أي شيء يختلف بدأت الفعل، يعني مثلا الفعل بيختلف من شخص لآخر.
0: صحيح. إذا نفهم من حديثكم أستاذ أماني أن الشخص إذا نعم بالسلام الداخلي وأيضا السلم في ذاته تتحول حياته مع نفسه أولا ومع أسرته ثانيا وثالثا مع المحيطين به بشكل جيد.
1: نعم، ومن ضمنها أنه مثلا مع نفسه أولا يجيب ثقته بنفسه، ومهما كانت ثقة بالنفس هي تأثر على تصرفات الشخص وكمان تعامله مع الآخرين، كمان تتحسن صحته الجسدية ونومه، يعني يكون نوم تمام، أكله يكون أكل تمام، لأنه مهما كان الجانب النفسي أو العامل النفسي يلعب بشكل كبير على الجانب الجسدي وكمان على جودة علاقة الشخص بالآخرين حوله.
0: نعم، إذن أدركنا الوقت، لكن في ثواني ما هي النصيحة؟
1: النصيحة اللي أختم بها، السلام الداخلي هو مسؤولية الإنسان يعني مسؤوليته كشخص، ويتذكروا دائما أن العالم الخارجي مليء بالمشكلات مليء بالصعوبات، لكن دائما يحاولوا يبنوا لهم محراب خاص بهم في هدوء.
0: وأيضا عملية التفريغ أولا بأول،
1: نعم يتعلم التفريغ وكمال الامتنان والتوكل الصادق على الله والرفق بأنفسهم قبل الآخرين.
0: نعم لا داعي للوم وجلد الذات. إذا وصلنا للختام معكم سيدة أماني يحيى الأخصائية الإكلينيكية، شكرا كثيرا لكم، يعطيك ألف عافية.
1: والشكر لكم أستاذة أماني.

الأعزاء والعزيزات، أبناؤنا الأطفال في مراحل نموهم يحتاجون لنظام غذائي متوازن بالعناصر الغذائية الداعمة لنمو المناعة والذكاء لديهم. من هذه الأطعمة البروتينات تتوفر في البيض واللحوم، الأسماك والألبان بمشتقاتها، إلى جانب الخبز بالحبوب الكاملة والخضروات والفواكه، فيتامين د والكالسيوم لبناء العظام. دائما ما نركز على التعرض للشمس خاصة للأطفال للحصول على فيتامين د وامتصاص الكالسيوم، إلى جانب أن البروكلي والملفوف والسبانخ تحتوي على الكالسيوم بنسبة كبيرة. ولك عزيزتنا الأم، فهناك أغلب الأطفال يرفضون تناول بعض هذه الأصناف من الأطعمة، ولكن يمكنك أن تزينها بطريقة ترغب الطفل بها.

0: خلق الله الإنسان في أحسن تقويم، كرمه عن سائر خلقه بالعديد من الصفات ومنها جمال الشكل، إلا أن البعض من الناس لا ينظر لنفسه تلك النظرة الجميلة، يتأفف من شكله من منظر بعض أعضائه، يعمل جاهدا في السعي الحثيث وأيضا يثابر لتغيير بعض هذه الأشكال بكل السبل وبالمتاهات حتى وإن كانت ضارة وتسبب له العديد من الاعتلالات الصحية. من هذه الأساليب والطرق مسمى الخلطات، أكانت لعملية التسمين للجسم أو حتى للتبييض وغيرها. ما انتشر كثيرا هو خلطات التبييض والتسمين. أيها الأحبة، كما تعودنا نعرج على ما وصل إلينا من رسائلكم. هذه رسالة سعاد، تعاني من سوائل في الجسم، بعد الفحص أصيبت بصدمة، فهي لم تكن تعاني من احتباس السوائل، لكنها بعد تناولها لخلطة تسمين أصبحت تعاني، رغم أنها فعلا تلاحظ شكلها لم يعد بتلك النحافة التي كانت تعانيها. سؤال: كيف تتصرف؟ تخاف على صحتها وكذلك لا تريد العودة إلى نحافتها السابقة. وميار تشرح في رسالتها تستخدم خلطة التبييض، فعلا تغير لون بشرتها من الإسمرار الحاد إلى البياض نوعا ما، لكنها تريد البياض الناصع، لذلك مستمرة بهذه الخلطات، إلا أن المشكلة في الحبوب الكبيرة التي برزت على الوجه إلى جانب الالتهاب الذي أصاب بشرتها. أيضا رسالة رندا في رسالتها تقول: إذا لم تستطع شراء خلطة التبييض التي أدمنت عليها، تعود بشرتها كما كانت بعد فترة من الزمن. تتساءل هل هناك خلطات أو أدوية وصفات يمكنها أن تستخدمها لمرة واحدة وتحصل على النتيجة التي ترغب بها؟ إذن أيها الأحبة، هذه الرسائل تحمل بعض الأضرار التي تسببها الخلطات، والتي للأسف يتم الاستغلال من قبل الصناع والمروجين لها لبعض الناس من خلال نفسية البعض ممن لم يقتنعوا بما خلقهم الله سبحانه وتعالى عليه. عوضا عن الخلطات، هناك طرق آمنة: استشارة أطباء، فحص إن كان هناك خلل صحي عضوي نفسي، وكل شيء وارد حول هذا الموضوع. أيها الأحبة، يسرنا أن نستضيف معنا عبر الخط الهاتفي دكتور أصيل العريقي، طب عام وجراحة. مرحبا بكم معنا دكتور أصيل.
1: يا هلا وسهلا،
0: حياكم الله. طبعا دكتور، من خلال قراءتنا لهذه الرسائل نتساءل، يا ترى ما الذي يحدث بالنسبة لهؤلاء الناس خاصة فئة الشباب؟
1: طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية نشكركم في إذاعة صنعاء على هذه النفس الطيبة،
0: حياكم الله،
1: ونذكر حصتكم المستمر على توعية المجتمع وطرح مثل هذه المواضيع الصحية التي تهم الناس بشكل مباشر. حقيقة خلال الفترة الأخيرة أصبحنا نشاهد انتشارا واسعا لما يسمى بخلطات تسمين وخلطات تبييض وما إلى ذلك، وكثير من الناس يراجعون في العيادات بسبب

0: مشاكل ومضاعفات كثيرة ناتجة عن استخدام هذه المنتجات بشكل عشوائي، خاصة المنتجات مدروسة المصدر والمنتجات التي تستخدم بدون اشتراك طبي. كثير من المتاجر أو الذين يقومون بعمل هذه الخلطات يستغلوا جهل الناس ومشاكلهم من هذه الناحية، فيروجوا لمنتجات معينة بهدف تحقيق ربح مالي من خلال استغلال الناس.
1: طبعا دكتور يتم الترويج أن هذه الخلطات عبارة عن أعشاب، فهل فعلا هي عشبية؟
0: أنا أريد أن أنوه بنقطة معينة، نقطة مهمة، لأن مش معنى أي منتج طبيعي أو عشبي هو منتج آمن. هذه نقطة مهمة. أي منتج طبيعي أو عشبي هو ليس منتج آمن أبدا إطلاقا، فمهما كانت المنتجات سواء كانت كيميائية أو عشبية أو وما إلى ذلك، المفروض أنها تؤخذ بكميات معينة وبجرعة محددة يحددها الاختصاصيين، وليس باستخدام العشوائي التي يستخدمها الناس بطريقة عشوائية بسبب الترويج لها.
1: طب دكتور بالنسبة لخلطات التسمين، يقال تحتوي على الكورتيزون وقد تكون نعم. بكمية كبيرة.
0: نعم طبعا، خلطات التسمين هذه تحتوي على دواء يسمى الكورتيزون، وهو من عائلة الاسترويدات المعروفة. احنا نستخدمها طبيا بجرعة معينة لمعالجة بعض الأمراض المعروفة، الأمراض المناعية وما إلى ذلك.
1: نعم، ولكن بنسب بسيطة.
0: بنسب بسيطة ومدروس معينة طبعا.
1: نعم.
0: وما زاد عن حده انقلب ضده، في مثل يقول هكذا، ما زاد عن حده انقلب ضده. الخلطات هذه خلطة التسمين تحتوي على جرعات كمية وكثيرة من الكورتيزول، والكورتيزول هذا يؤدي إلى احتباس سوائل. نعم. احتباس سوائل هذه المشاكل السائعة جدا مع خلطات التسمين ومواد تسمين. ومن المهم أن يعرف السائل أن الزيادة التي تحدث ليست زيادة صحية حقيقية مثلا في الوزن، وإنما بسبب تجمع السوائل بشكل مؤقت. لذلك نحن لا ننصح أبدا بالاستمرار في استخدام الخلطات بدون تقييم طبي، لأن احتباس السوائل هذا يؤدي إلى مضاعفات مثل ارتفاع الضغط وإرهاق الكلى ومشاكل في القلب وما إلى ذلك. وفي نفس الوقت توقف المفاجئ عن هذه الخلطات خاصة التي تحتوي على الكورتيزون كما قلنا، تسبب مشاكل صحية أيضا. ذلك الأفضل مراجعة طبيب لتقييم الحالة، معرفة مكونات الخلطة وطريقة إيقافها بشكل آمن. والأهم أن نحافظ على زيادة الوزن بشكل صحي عن طريق التغذية السليمة، عن طريق معرفة سبب النحافة إن وجدت، وليس عن طريق الخلطات المجهولة التي قد تضر أكثر مما تنفع.
1: صحيح. ماذا أيضا عن خلطة التبيض؟ بالنسبة للمواد يقال الأغلب فيها الهيدروكنون إلى جانب الزئبق، وهذه الزئبق مادة سامة.
0: طبعا طبعا، للأسف هذه مشاكل التي نشاهدها كثيرا مع بعض خلطات ما تسمى خلطات التبيض.
1: نعم.
0: يسموها خلطات الصومالية وخلطات هذه الأشياء، خاصة الخلطات التي تحتوي على الكورتيزون وتحتوي أيضا على مادة الزئبق، والتي تستخدم في الخلطات هذه بطريقة عشوائية. ظهور الحبوب الكبيرة طبعا والالتهابات والتحسس يعتبر علامة أن الجلد بدأ يتضرر ويتفاعل بشكل سلبي مع الخلطة.
1: صحيح.
0: والاستمرار عليها قد يؤدي إلى مضاعفات أكبر مثل ترقق الجلد، تصبغات دائمة، التهابات مزمنة، أحيانا آثار وندبات يصعب فيما بعد علاجها. لذلك نحن ننصح بالاستمرار في استخدام خلطات تسبب هذه الأعراض حتى لو كانت تعطي تفتيحا مبهرا. التفتيح المبهر هذا تفتيح مؤقت، تفتيح كاذب، لأن صحة الجلد أهم من نتيجة سريعة، والأفضل التوقف التدريجي إذا كانت الخلطة تحتوي على الكورتيزول، تحتوي على الزئبق وما إلى ذلك المواد الأخرى، مع مراجعة طبيب جلدية لتقييم الحالة وصف العلاج المناسب الذي يعيد توازن البشرة بشكل آمن. وأحب أوضح نقطة مهمة، أن التبييض الصحي والطبي مش معناته تغيير لون البشرة الطبيعي بشكل سريع وبشكل مبهر، وإنما علاج تصبغات، علاج مشاكل جلدية والتصفيح بطريقة آمنة وتحت إشراف مختص.
1: نعم. طبعا الدكتور، بعض البلدان عملت على حظر استخدام هذه المادة الهيدروكنون التي تعمل على التبييض وبشكل سريع نتيجة مخاطرها على مدى الزمن.
0: أكيد طبعا المكونات هذه الموجودة في الخلطة مثل ما قلنا بعضها عبارة عن مكونات نحن نستخدمه بطرق معينة وبطرق مدروسة.
1: نعم، بكميات محددة كما ذكرتم. إذن ذكرنا بعض المواد الداخلة في تركيبة الخلطات، فهل نستطيع القول أن هناك خلطات آمنة لا تحتوي على هذه المواد السامة؟ ممكن نلجأ مثلا طبيا فحوصات كشف حتى نعرف الخلل مثلا في عملية النحافة، في عملية الإسمرار الزائد؟
0: نعم ممكن أولا في عملية النحافة هناك مجال لمعرفة حساب النحافة. أولا نفحص الجهاز الهضمي اللي هو الجهاز الذي المختص بتكسير وامتصاص الطعام، فإحنا غالباً بسبب النحافة هو يكون بسبب الديدان وبسبب الأميبيا والجاكتيريا هذه المنتشرة. أحيانا تكون هنالك أسباب نفسية تؤدي إلى فقد الصحية، وعندنا في اليمن غالباً السبب يكون وقات قد يكون له سبب كبير.
1: وسوء التغذية أيضا يا دكتور. إذا نصيحة بثواني دكتور، ماذا نقول للجميع الذين يعملون في استمرار أو تناول هذه الخلطات؟
0: أنا أقول هنالك أن أجسامنا هي أمانة في عناتنا، فأجسامنا هي أمانة في عناتنا، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة، فأنصحهم بأن هنالك بدائل صحية وآمنة يجب عليهم استخدامها بعد استشارة طبيب. لأن البديل الصحي لا هو طبعا لا يعطي نتائج سريعة مبالغ فيها من بعض الخلطات الضارة، وإنما يعطي نتائج تدريجية وآمنة ويحافظ على صحة الجسم والجلد. مثلا في موضوع التسميم، الحل الصحيح يكون عن طريق تقييم سبب النحافة أولا مثل ما قلنا عبر الطبيب باطنة، تنظيم التغذية، زيادة سعرات الحرارة، زيادة سعرات بشكل صحي، وعلاج أي نقص أو مشاكل صحية.
1: نعم، إذا فمن حديثكم أن تكون بشكل صحي وأمن في عملية استشارة الطبيب، خاصة أن هذه الخلطات لا يعلم أحد ما هي المكونات الداخلة فيها. التحية والتقدير لكم دكتور أصيل العريقي، طب عام وجراحة، شكرا كثيرا لكم.
0: شكرا جزيلا.

0: في القلب أنتم. الأصدقاء والصديقات، للدنيا قانون يسمى الدوران، وسيعود إليك صديقنا المستمع إن كان خيرا أو شرا، فاحسن صنع ما تود أن يعود إليك. أن تبتسم دائما لا يعني أنك لا تحمل الهموم والمشاكل، لكنك قررت تخطيها بقوة إرادتك. أيها الأحبة، حلقة الأسبوع القادم نلقاكم فيها على ألف خير، فإلى اللقاء.
1: في القلب أنتم،
0: في القلب أنتم.
1: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى.

0: كن يقظاً. أي تواصل مشبوه أو طلب لمعلومات حساسة تحت مسميات وظائف، استبيانات، مساعدات، هو تهديد محتمل. بادر بالإبلاغ فوراً، فبلاغك اليوم يحمي وطنك غدا. لا تقع في الفخ.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من صدرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: يا أبطال المعركة، إن دماءكم وقود النصر وإصراركم عنوان العزة، فاصمدوا فالفجر قريب والعدو بإذن الله إلى زوال.
1: إضاءة ثورية.
2: لا يأل العدو جهدا في أن يعزز حالة الفرقة والخلاف بين أبناء شعبنا، وأن يعمل على أن يكون هناك عداوات شديدة بين أبناء شعبنا العزيز.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة الباسلة، أيها المجاهدون الأحرار، رجال الرجال، يا من جعلتم العزة عنوانا والبطولة دربا والشهادة غاية تتمنونها، يا من حطمتم أصنام الخوف في صدوركم ورفعتم راية الحق عالية تخفق فوق ربوع الوطن، أنتم الذين ارتديتم ثوب العزة فما نزعتموه، وتحليتم بالإيمان فما وهنتم، وسقيتم الأرض بدمائكم الزكية فأنبتتم كرامة لا تذبل على مر الأيام. أيها المجاهدون الأخيار، يا من تقفون في الميدان كالجبال الشماء، لا تزعزعكم قذائف ولا ترهبكم جحافل، أنتم أسود الوغى الذين أفزعتم العدو ببأسكم قبل سلاحكم، وأرهبتم قلوبهم بصلابتكم قبل مدافعكم. كل صباح تشرقون فيه على مهمة مقدسة، تؤدون واجبكم العظيم بعزم لا يعرف الكلل وصبر على المحن يذيب الصخر، في الحر تقفون وفي البرد تصمدون، بالليل تحرسون وبالنهار تنفذون، لا تأخذكم في الله لومة لائم ولا تثنيكم عن الحق تهديدات الجبناء. أيها المجاهدون الشرفاء، إن أوهام العدو التي يبنيها على سراب الغرور ستدفن تحت أقدامكم المجاهدة، وستصطدم بأحلامه الزائفة بصخر صبركم فتتحطم، ألا وإن نهايته قريبة لا محالة، مهما طغى وتجبر ومهما أظهر من قوة وبأس، لأن الحق ينتصر دائما والباطل إلى زوال، وهذا وعد الله الذي لا يخلف. اثبتوا أيها الأبطال إن دماء الشرفاء ليست رخيصة، وأن الوطن لا يحميه إلا رجال أمثالكم. اثبتوا للعالم أجمع أن هذه الأمة لا تموت، وأن فيها رجالا يصنعون المستحيل بأيديهم وإيمانهم. تذكروا أيها الأبطال دائما أن نهج قيادتنا الحكيمة هو الطريق الذي يوصل إلى النصر، وهو المنهاج الذي فيه بركتكم ونجاتكم، فتمسكوا به واسلكوا دربه. يا رجال الله الأبرار، يا من تسطرون أروع ملاحم البطولة، اعلموا أن قلوب الملايين تنبض مع كل نبضة في صدوركم، وأعين الأمة كلها تتطلع إليكم فخرا واعتزازا، لا تلتفتوا إلى ورائكم ولا يصرفكم عن هدفكم أحد، فالجنة تحت ظلال السيوف والنصر حليف الصابرين، والله معكم ولن يضيع أعمالكم. دمتم عزا للأمة ونصرا للحق وزلزالا للباطل، كل الفخر لكم وكل الثناء لصمودكم، وكل عام وأنتم بألف خير.

0: عين على الأحداث.
1: أبطال قواتنا المسلحة أيها الإخوة المجاهدون، منذ أن أشرعت الجغرافية اليمنية أبوابها لطوفان الأقصى، تحولت صنعاء من مجرد عاصمة محاصرة إلى مركز ثقل استراتيجي يعيد رسم الخرائط الإقليمية والدولية. وفي هذا التوقيت البالغ الحساسية، لا تأتي محاضرات السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله كخطابات تعبوية عابرة، بل نص قوي وحاد في مجال سياسي وأمني متكامل يفكفك بنية الصراع ويرسي قواعد اشتباك جديدة تجاوزت الميدان العسكري لتغوص في عمق حرب الوعي والمعركة الأمنية الشاملة. وإن المقاربة التي يطرحها القائد في قراءاته للصراع مع الحركة الصهيونية وحلفائها الغربيين لا تنطلق من حسابات الربح والخسارة الآنية بقدر ما تتجدر في رؤية قرآنية وتاريخية ترى في الوعي الاستباقي خط الدفاع الأول عن كرامة الأمة وعزتها وهويتها. أيها الشجعان يا أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، حين يتحدث السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله تبدو الصورة واضحة، وكأن القارئ يرقب مسرح الأحداث من شرفة التاريخ. أمة تملك كل عناصر القوة المادية والجغرافية والمعنوية، لكنها ظلت لعقود طويلة تراوح في مربع الانتظار القاتل والتفريط، تاركة للعدو الصهيوني ترف بناء قوته وتوسيع نفوذه خطوة بخطوة. وهنا يضع السيد يده على الجرح النازف للجغرافية السياسية والاقتصادية وقوة النفوذ العربي، فالتفريط والتخاذل التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني منذ البدايات لم يكن مجرد نكبة سياسية بقدر ما كان نتاج غياب تربية قرآنية تحذر من نوايا العدو. وهذا الغياب هو ما سمح لبريطانيا ومن بعدها أمريكا والمنظومة الغربية بصناعة التفوق العسكري لكيان الاحتلال، تمهيدا لمشروع ما يسمى الشرق الأوسط الجديد القائم على ابتلاع الهوية وإذلال الشعوب العربية والإسلامية.

معا في دعم القوة الصاروخية لكافة أبناء الشعب اليمني للمساهمة في دعم القوة الصاروخية. تم فتح الحسابات التالية عبر البنك المركزي اليمني: حساب رقم 1126-10262 بالريال اليمني، او حساب رقم 01-10118-10262 بالدولار، او على الحساب رقم 1126 بجميع مكاتب البريد في الجمهورية. صرخة الشعب. رجال الله في الميدان تدك قوة العدوان بلا كل ولا وهن، وتفدي الأرض والإنسان، تعادي من يعاديها ولو كان من الجيران، تضحي بالدم الغالي لتحيا يمن الإيمان على الأرض مكرمة كما كانت مدى الأزمان. فكم دكت وكم هزمت من الأحباش والرومان، فمن جاء ليغزوها من الأعراب والسفهان سيلقى حتفه كرها بضربات من البركان، بأيد من حديد لم تعد الخلف مهما كان. ألا يا شعبنا حي رجال الله والقرآن، فهم في الحرب والسلم أسود في الوغى شجعان، فكم صرخوا وكم هتفوا ألا حان القتال.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.
2: الثامنة مساء في استوديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء، البرنامج العام. الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

التحية لكم سامعين الأفاضل، وهذه نشرة الأخبار الرابعة نستهلها بأبرز عناوينها. رئيس مجلس النواب يمنح الشهداء القادة الرهوي وأعضاء الحكومة والغماري درع المجلس. تسير قوافي العيدية دعم للمرابطين في جبهات العزة والكرامة بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك. المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعات لآلية وجنود جيش كيان العدو الصهيوني وأيضا عدد من دباباته. رئيس مجلس الشورى الإيراني ووزير الخارجية يتوجهان إلى الدوحة لبحث إنهاء الحرب العدوانية. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، منح رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الرعي اليوم درع المجلس للشهداء القادة إلى رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد غالب الرهوي وأعضاء الحكومة الشهداء الذين عملوا في ظروف استثنائية لمواجهة آثار وتداعيات العدوان والحصار والسلف الصهيوني الأمريكي الإجرامي على بلادنا. كما منح درع المجلس للقائم بعمل رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح وإلى نواب رئيس الوزراء والوزراء الناجين من الاستهداف الصهيوني الأمريكي الغادر والجبان. ومنح الأخ يحيى الراعي درع المجلس للشهيد الفريق الركن محمد الغماري رئيس هيئة الأركان العامة وإلى رفاقه. جاء التكريم تقديرا للجهود الوطنية وللمواقف البطولية التي سطروها في أداء واجباتهم والمهام المناطة بهم في الدفاع عن الوطن والأمة وقضاياها العادلة. وسلم رئيس مجلس النواب درع المجلس لأسر وأقرباء الشهداء القادة بحضور نائبي رئيس المجلس عبد السلام هشول، عبد الرحمن الجماعي وعدد من أعضاء المجلس، وأيضا بحضور الأمين العام المساعد عبد الرحمن المنصور. وخلال التكريم تم قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء القادة وكل شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الله ونصرة قضايا الوطن والأمة. وأكد الأخ الرعي أن التكريم يجسد اهتمام قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والقيادة السياسية بالشهداء وبأسر الشهداء والعرفان بتضحية الشهداء القادة وتقدير لجهودهم التي بذلوها أثناء أداء المهام المنوطة بهم في حكومة التغيير والبناء المشكلة في ظروف استثنائية تمر بها البلاد. وكان لها الدور المشرف في إدارة شؤون الدولة في هذا المنعطف الاستثنائي. وقد حث الجميع على التحلي باليقظة ومضاعفة الجهود والجهوزية الكاملة للدفاع عن الوطن وسيادته واستشعار المسؤولية الدينية والأخلاقية في الحفاظ على السيادة الوطنية والتصدي لكافة المؤامرات التي تحاك ضد اليمن ومقدراته. بدوره ثمن نائب رئيس مجلس النواب هشول اهتمام قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وفخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى بالشهداء ورعاية أسر الشهداء. إلى جانب الحث على إقامة الفعاليات الخاصة بالتكريم للشهداء وأسرهم. فيما أكد القائم بعمل رئيس الوزراء أن التاريخ سيخلد الشهداء الذين استشهدوا وهم يؤدون واجباتهم بالتزامن مع إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم في أنصع صفحاته. بعث رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الرعي برقية تهنئة إلى رئيس مجلس النواب في جمهورية الأرجنتين مارتين منعم بمناسبة احتفالات بلاده بالعيد الوطني. سيرت في عدد من المحافظات قوافل عيدية دعما للمرابطين في جبهات العزة والكرامة بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك وعيد الغدير. وخلال تسيير القوافل أكد المشاركون أن تسيير قوافل الدعم والإسناد للمرابطين في مواقع العزة والكرامة أقل واجب تجاه من يقدمون التضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن. وأشاروا إلى أن هذه القوافل تجسد قيم البذل والعطاء وتعد امتدادا للتضحيات التي قدمها اليمنيون في مواجهة العدوان وتعبيرا عن حرصهم في مشاركة المرابطين لأجواء العيد.
هذه الأنباء تصلكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر في قصف لكيان العدو الصهيوني على مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أصيب مواطن في قصف لكيان العدو الصهيوني استهدف منزلا في مخيم المغازي، وأطلقت آليات كيان العدو الصهيوني النار شرقي مدينة غزة بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المنطقة، فيما أطلقت زوارق حربية لكيان العدو الصهيوني النار باتجاه ساحل مدينة غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة اعتقلت قوات كيان العدو الصهيوني 11 مواطنا فلسطيني خلال حملات مداهمة في مناطق متفرقة عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. أما في لبنان فقد استشهد 7 من المدنيين وأصيب آخرون جراء غارات شنها طيران كيان العدو الصهيوني على عدد من البلدات في جنوب البلاد. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أنها استهدفت 5 تجمعات لآليات وجنود جيش كيان العدو الصهيوني في بلدتي القوزح رشف وفي موقع بلاط المستحدث بصالية صاروخية، إلى جانب تجمعات لجنود جيش كيان العدو الصهيوني في الموقع المستحدث في جل الحمار جنوبي بلدة العديسة بسرب من المسيرات الانقضاضية وحققت إصابات مؤكدة. كما استهدفت دبابة إميركافا في بلدة دبل بمحلقات أبابيل الانقضاضية ما أدى إلى إعطابها. وقد دمرت المقاومة مربض المدفعية التابع لكيان جيش العدو الصهيوني في بلدة العديسة بمحلقة أبابيل الانقضاضية. حذر خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري من تصاعد الأخطار التي تهدد المسجد، داعيا العرب والمسلمين إلى تحرك عاجل لحماية المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة وللتصدي لمحاولات الكيان الصهيوني بفرض واقع جديد داخل المسجد. وقال صبري في تصريحات صحفية إن المسجد الأقصى يواجه تهديدات متزايدة وخطيرة نتيجة الانتهاكات المستمرة من قبل قوات جيش كيان العدو الصهيوني والمستوطنين. وأدان الاقتحام الذي نفذه مستوطنون للمسجد الأقصى يوم الجمعة الماضي واصفا ما جرى بالخطير وغير المسبوق، خاصة بعد قيام المستوطنين بأداء طقوس دينية داخل باحات المسجد وهم يحملون قرابين خاصة بما يسمى بعيد الأسابيع. بدأ حجاج بيت الله الحرام منذ صباح اليوم 8 من ذي الحجة التوافد إلى مشعر ميناء لقضاء يوم التروية ضمن مناسك الحج لهذا العام، ويقيم الجميع في ميناء حتى طلوع الشمس يوم غد الثلاثاء 9 من ذي الحجة، ليتوجهوا بعدها إلى عرفات لأداء الوقفة الكبرى، ثم يعودون إلى ميناء بعد النفرة من عرفة والمبيت بمزدلفة لقضاء أيام التشريق ورمي الجمرات الثلاث. أفادت وكالة التسنيم الإيرانية أن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عرقجي توجه اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة. وذكرت الوكالة أن هذه الزيارة تأتي في إطار استمرار المسار الذي بدأ خلال الأسابيع القليلة الماضية بوساطة باكستانية بهدف إنهاء الحرب العدوانية الأمريكية الصهيونية على إيران ولتحقيق الأمن في المنطقة. وفي ذات الموضوع الإيراني أعلنت القوات البحرية للحرس الثوري عن حصول 32 من السفن على تصريح عبور مضيق هرمز من إيران، وقالت إن بعض هذه السفن عبرت بالفعل، فيما ستعبر سفن أخرى خلال الساعات القادمة. أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ستوجه ضربات ممنهجة لمراكز القرار وللبنية العسكرية في كييف. وأكدت الخارجية الروسية في بيان لها أن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على سكن طلابي في سربسك كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، وحذرت الخارجية الروسية
المواطنين الأجانب بمن فيهم موظف البعثات الدبلوماسية من مغادرة كييف في أسرع وقت ممكن. كما حذرت سكان المدينة من الاقتراب من البنية التحتية العسكرية والإدارية. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز ما ورد فيها من عناوين. رئيس مجلس النواب يمنح الشهداء القادة الرهوي وأعضاء الحكومة والغماري درع المجلس. تسير قوافل عيدية دعما للمرابطين في جبهات العزة والكرامة بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك. المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعات لآليات وجنود جيش كيان العدو الصهيوني وعدد من الدبابات. رئيس مجلس الشورى الإيراني ووزير الخارجية يتوجهان إلى الدوحة لبحث إنهاء الحرب العدوانية. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا نشرة الأخبار الرابعة. لحظات ونوافيكم بالمتابعات الإخبارية.

أهلا ومرحبا بكم سمعنا الكرام إلى متابعتنا الإخبارية والتي سنتناول فيها الحج من المنظور القرآني براءة من الأعداء والمعركة الاقتصادية سلاحها المقاطعة ودعم المنتج المحلي. فأهلاً.

يعد الحج مناسبة دينية عظيمة ومهمة، ولها الأثر العظيم على المستوى الروحي والتربوي، وفرصة ثمينة للبراءة من المشركين وأعداء الله يوم اجتماع المسلمين إلى بيت الله الحرام. ويعد أيضا محطة إيمانية وتربوية تحمل أبعادا تتجاوز الجانب التعبدي إلى صناعة الوعي وبناء موقف الأمة من قضاياها المصيرية. وهو موسم للوحدة، موسم للوحدة الإسلامية وإعلان البراءة من أعداء الله ومواجهة بشري على الهيمنة الأمريكية والصهيونية الإرهابية. ويؤكد شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه في هذا الخصوص أن أول عمل لتحويل هذه الفريضة إلى حج إسلامي تصدر ببراءة قرأها الإمام علي عليه السلام، وهي العشر الآيات الأولى من سورة براءة، مشيرا إلى أن الحج عبادة مهمة لها علاقتها الكبيرة بوحدة الأمة، ولها علاقتها الكبيرة بتأهيل الأمة لمواجهة أعدائها من اليهود والنصارى، إلا أن آل سعود عطلوها هذه الفريضة، عطلوها وعطلها اليهود والنصارى ولم يكتفوا بما يعمله آل سعود، فالقضية عندهم خطيرة جدا. وقد قدم شهيد القرآن والسيد القائد رؤية قرآنية متكاملة لمفهوم الحج تقوم على استعادة الدور الحقيقي لهذه الفريضة في توحيد الأمة وإحياء روح المسؤولية تجاه قضاياها المصيرية، في مقدمتها القضية الفلسطينية ومواجهة الهيمنة الأمريكية والصهيونية. ومن خلال ملازمة بل ملازمه ومحاضراته القرآنية، ركز الشهيد القائد على أن الحج ليس مجرد شعائر تؤدى بصورة فردية، وإنما فريضة تحمل أهدافا كبرى أراد الله سبحانه وتعالى أن تنهض بالأمة وتوحد صفوفها. أيضا مؤكدا أن إعلان البراءة من أعداء الله في موسم الحج فريضة قرآنية واضحة وليس أمرا سياسيا مستحدثا كما يحاول البعض أن يصور بدوره، يبين السيد القائد أن الله سبحانه وتعالى أراد الحج أن يكون موسما عظيما لوحدة المسلمين ومناسبة عظيمة يتذكر فيها المسلمون مسؤولياتهم تجاه أمتهم وقضاياهم الكبرى، منوها إلى أن الحج مدرسة إيمانية وتربوية وأخلاقية يربي الأمة على التقوى والطاعة لله وعلى التحرر من الطاغوت ومن الهيمنة الأمريكية والصهيونية. وفي حديثه عن البراءة من المشركين يقول السيد القائد: البراءة من أعداء الله مبدأ قرآني ثابت، ومن المؤسف أن يعمل البعض على تغييب هذا المبدأ خدمة لأعداء الأمة، مؤكدا أن الأمة بحاجة إلى استعادة المفهوم الحقيقي للحج، وأنه حينما يعود الحج إلى موقعه الصحيح في وعي الأمة فإنه سيكون عاملا مهما في نهضتها وتحررها واستعادة كرامتها، مشيرا إلى أنه من المهم أن تكون القضية الفلسطينية حاضرة في وجدان المسلمين خلال موسم الحج، وأن يستحضروا في الحج معاناة الشعب الفلسطيني والجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني بدعم أمريكي، كما أنه من الواجب أن يكون الحج موسما لإعلان الموقف الواضح من أعداء الأمة ومن الجرائم التي ترتكب بحق شعوبها ومقدساتها، موضحا أن الأمة الإسلامية تمتلك من عوامل القوة ما يمكنها من النهوض إذا عادت إلى القرآن الكريم وتحركت على أساس الوعي والبصيرة ووحدة الموقف. وفي ظل ما تشهد الأمة الإسلامية من تحديات ومؤامرات، يحضر الحج في المشروع القرآني بوصفه محطة سنوية لإعادة بناء وعي الأمة وربطها بالقرآن الكريم وترسيخ قيم العزة والكرامة والجهاد في سبيل الله واستنهاض موقف إسلامي موحد في مواجهة قوى الطغيان والاستكبار العالمي.

كثيرة هي الأساليب والوسائل التي يتحرك بها الأعداء، أعداء البشرية عامة والإسلام والمسلمين خاصة، للحصول على مطامعهم الجيوسياسية، لدعم كيان العدو الصهيوني المجرم وتمويل حروبه، تلمودية رامية إلى استيطان البلدان العربية والسيطرة على اقتصاديات العالم ضمن مشروعهم الصهيوني الصليب الإرهابي المتمثل بمشروع ما يسمى الشرق الأوسط الجديد، الذي يسعى إلى تحقيق وهم ما يدعى بإسرائيل الكبرى. ومن تلك الأساليب الخطيرة التي دأب عليها اليهود قديما وحديثا أسلوب الحرب الاقتصادية، حيث نجد أن يهود ومشركي مكة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحبه الطيبين الطاهرين منذ بداية دعوته، وقاموا بمحاصرة الرسول الأعظم وعشيرته وعشيرته ومن معه من المسلمين في شعب بني هاشم دون طعام أو شراب انتقاما منهم ورفضا للدعوة الإسلامية المحمدية، ليستمر أهل الكتاب من اليهود والنصارى في استخدام هذه الورقة في كل عصر وحين. فاليوم نجد أن الشيطان الأكبر أمريكا وربيبته إسرائيل في إطار الحركة الصهيونية العالمية تنتهج في حروبها الظالمة هذا الأسلوب الخطير والخبيث، وذلك لإدراكهم بأهميته في حياة الشعوب ومن أجل إحكام سيطرتهم على الأمة العربية والإسلامية وإخضاع شعوبها. عمل العدو الصهيوني الأمريكي على اغتيال اقتصاديات الدول وتدمير مقدراتهم ونهب ثرواتهم بعد أن سيطروا عليها من خلال العملاء والجواسيس التي اعتلت هرم الأنظمة الحاكمة في تلك الدول وزرعت لها معاول هدم في كل القطاعات والمجالات الاقتصادية الحيوية، وعملت أيضا على فرض حصار اقتصادي مميت على كل دولة من الدول العربية والإسلامية يطمع العدو الأمريكي والإسرائيلي فيها قبل أن يقرر غزوها أو يفشل فيها عسكريا، كما حدث في العراق، سوريا، لبنان وفلسطين وغيرها من الدول العربية والإسلامية. من هنا نجد أن العدو الصهيوني الأمريكي اليهودي المجرم يستخدم الورقة الاقتصادية كورقة ضغط قوية لمحاولة إخضاع الشعوب والتحكم بسيادة دولها، حيث جعل من الشعوب العربية والإسلامية سوقا استهلاكية عاجزة عن توفير أدنى احتياجاتها الأساسية من الطعام أو الملبس أو سلع تجارية أخرى، على الرغم من أن تلك الدول هي نفسها المصدر الأول والرئيس للمواد الخام الصناعية التي توفر المادة الخام لمصانع العدو المختلفة. وهذا ما أشار إليه سيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي خلال محاضراته الماضية تحت عنوان إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، مبينا العجز الكبير الذي وصلت إليه الأمة العربية والإسلامية نتيجة لتهونها وتخاذلها واتكالها على استيراد أبسط السلع الاستهلاكية من دول العدو. وأمام هذا العجز الفظيع وأمام الجرائم المهولة التي ارتكبها الكيان في فلسطين المحتلة وغيرها من الدول العربية والإسلامية بدعم من العدو الأمريكي والغرب الكافر، وخذلان أنظمة الأعمال والتطبيع وصمت المنظمات الأممية والدولية، كان لابد من إجراءات عملية يقوم بها الأحرار لكي تتمكن الأمة من إيقاف جرائم العدو الصهيوني البشع والإرهابية والتي ما زال مستمر في ارتكابها ليلا ونهارا بحق أبناء غزة والضفة ولبنان واليمن والسودان والصومال وغيرها. يبرز سلاح المقاطعة الاقتصادية كسلاح مهم ورادع لكيان العدو، لا سيما أن هذا السلاح قد أثبت فاعلية كبيرة ومؤثرة على الكيان، حيث أكدت تقارير صحفية في تقارير مالية أن شركة ماكدونالدز العالمية أعلنت عن أول تراجع في مبيعاتها منذ 4 سنوات بانخفاض بلغ 0.1% عام 2024 ومستمر في الانخفاض خلال 2025، مقرة بأن الحرب على غزة أثرت بشكل كبير على أدائها، بينما سجل ستاربكس 3 أرباع متتالية من التراجع مع انهيار في المبيعات بلغ 36% في ماليزيا وحدها، واضطرت لإغلاق العشرات من المتاجر. أما دومينوز بيتزا الأسترالية فقد سجلت خسارة سنوية هي الأولى منذ عقود بقيمة 3.7 مليون دولار أسترالي، مقارنة بأرباح كانت تصل إلى 96 مليون في العام السابق. لكن ربما القصة الأكثر تعبيرا عن قوة المقاطعة هي إفلاس سلسلة مطاعم تشوك اليهودية النباتية في واشنطن العاصمة، فبعد عقد من النجاح اضطر المالكان إلى تصفية الأعمال وتسريح 30 موظف بعد حملة مقاطعة شعبية اتهمتهما باستيلاء الثقافة والتواطؤ في الفصل العنصري. هذه نماذج بسيطة من تأثير سلاح المقاطعة كقوة مؤثرة بدرجة كبيرة على الأعداء.
لذا من الواجب على كل مسلم ومسلمة في هذا العالم المتوحش الذي تحكمه العصابات الأبستينية والعنجهية الترامبية الخاضعة للإجرام الصهيوني الإسرائيلي الإرهابي أن تتخذ من المقاطعة الاقتصادية سلاحا مهما لإيقاف الدموية الصهيونية الأمريكية الإجرامية واعتبارها جزءا لا يتجزأ من الجهاد الأخلاقي والديني الرادع والمتصدي للهجمة الصهيونية الأمريكية الشرسة على الإسلام والمسلمين. ناهيكم عن أهمية التوجه إلى الاكتفاء الذاتي في كل المجالات والقطاعات الأساسية والحيوية ودعم المنتجات محلية الصنع كواجب ديني وأخلاقي ووطني. والله على نصرنا وعوننا لقدير.

هكذا أيها الإخوة والأخوات وصلنا بحضراتكم إلى ختام متابعتنا الإخبارية المسائية والتي أعدها لكم بسام النجار، طبعاً طه سلامة، نفذها محمد الشيعاني. لكم التحية مني سمح لكم، دمتم في أمان الله.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: مواليد اليوم صداع المستقبل.
4: في المستشفى العربي الدولي
3: نولي الطفل والأم رعاية خاصة.
4: مركز الأمومة والطفولة،
3: أطباء أطفال على مدار الساعة،
4: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة،
3: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية،
4: قسم خاص بالنساء فقط،
3: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة.
4: الدكتورة إيمان جار الله،
3: استشاري نساء وتوليد، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى. الدكتورة سامية الشطبي،
4: استشاريات النساء والولادة.
3: المستشفى العربية الدولية،
4: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق جولة عمران.
3: تليفون 01-595959. المستشفى العربية الدولية، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
5: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
6: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
7: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.

ولكن إذا لم أقول الآن الوقت لأمريكا وهو الشيء الذي أستطيعه وأنا تستطيعه وأنا أؤكد لك أنه شيء أثره في مثابة ضرب مصاصعا

0: نحن الأمة التي عنوان دينها وعنوان هويتها وعنوان دينها وشرعها لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاد.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. كل مطلع على الأحداث المتوالية والتطورات والمجريات منذ عقود طويلة ومنذ ما يناهز القرن يدرك تماما كيف عملت السعودية وعلى الدوام بسياساتها وذراعها الديني الوهابي على الحيلولة دون أي صيغة عملية فاعلة للوحدة بين المسلمين في مواجهة أعدائهم، وعلى رأسهم الصهيوني والأمريكي، وهذا ضمن مهام وظيفية عديدة لصالح أولئك الأعداء الذين أنشأوا مملكة السعودية الوراثية الأسرية المطلقة المستبدة وكيانها الوظيفي المحكم الإعداد والتدبير غربيا وصهيونيا لتنفيذ تلك المهام بتزامن غير عفوي مع إنشاء الكيان الصهيوني الخبيث على أرض فلسطين. ومن أهم وأخطر تلك المهام المناطة بنظام بني سعود تأمين ذلك الكيان الصهيوني اللقيط المصطنع غير الشرعي والمزروع عنوة في أرض أولى القبلتين، والقضاء على أي مصدر للخطر على ذلك الكيان الغدي اللقيط، والذي يعد في حقيقته وواقعه التوأم السيامي بالنسبة للكيان السعودي المصطنع أيضا، على حساب حقائق الجغرافيا والتاريخ والحضارة والثقافة بالنسبة لهذه الأمة في أبعادها الأصيلة، نعم بكل الأبعاد والمعاني السياسية والاستراتيجية. هذا التطابق والتوائم بين الكيانين يصل إلى درجة أن أعداء هذا الكيان هم أعداء ذاك، والعكس صحيح. ومن بين تلك الأخطار المهددة لكيان العدو الصهيوني، كما لمحها وشخصها منشئه وحاضنه البريطاني الغربي الاستعماري، الحج الذي يجتمع فيه سنويا كما يفترض ملايين المسلمين في أهيب وأجل وأخطر بوتقة موحدة لمشاعر وضمائر أبناء هذه الأمة الكبيرة المستهدفة بكل أشكال التربص والعدوان وأفظع صنوف الجرائم والإبادات التي لا تبقي شيئا ولا تذر، كشأن ما جرى ويجري في غزة منذ أكثر من عامين، منذ زهاء 31 شهرا. من هنا يدرك على سبيل المثال أن حسابات ومخاوف العدو الصهيوني الأمنية من كثرة أعداد المصلين المسلمين الفلسطينيين في المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، التي قد تصل إلى مئات الآلاف في بعض الجمع وفي بعض المناسبات الدينية الخاصة، وأيضا رعبه من ذلك الذي يدفعه إلى إجراءات متعسفة لتقليص تلك الأعداد وحصرها في أدنى مستوى ممكن، وكذلك قصر المسموح لهم بالصلاة على فئات عمرية معينة، هي المخاوف والدوافع نفسها إلى نفس الإجراءات بخصوص الحجاج وأعدادهم في مكة والمدينة بالنسبة إلى النظام السعودي. والحسابات الأمنية هي ذاتها ولتأمين العدو ذاته، لكنها تنفذ هناك على يد العدو الصهيوني اليهودي الظاهر وأجهزة قمعه، بينما في أرض الحرمين يقوم بها النظام السعودي الذي يعرفه بعض المحللين المتعمقين بأنه قبة إسرائيل الحديدية الحقيقية الخفية. ولا شيء غير هذا الواقع المتستر عليه يفسر التقليص التدريجي لأعداد الحجاج عبر الإجراءات والاشتراطات التعسفية والمعسرة للحج، حتى وصلت اليوم وبعد التوسعات العديدة المزعومة للحرمين إلى أقل من نصف أعدادهم قبل عدة عقود، وقبل التوسعات التي يتباهى بها النظام السعودي. فكيف ولماذا جرت المعادلة عكسياً؟ توسعات للحرمين يقابلها تقليص لأعداد الحجيج وتصعيب لشروط الحج، مما جعل الركن الخامس أبعد عن نائلة معظم المسلمين في هذا العالم. وما الذي يدفع النظام السعودي إلى هذا التقليص التدريجي للحجاج عبر الإجراءات والاشتراطات والتعقيدات غير الشرعية وغير المبررة والذرائع الغامضة وغير المفهومة، رغم أن هذا النظام الكهنوتي المتصهين المارق لم يعد يعتبر الحج سوى موسم مهم للدر المالي الوفير الذي يذهب في النهاية إلى جيوب ترامب وصهاينة العالم قتلة المسلمين وأطفالهم وشعوبهم؟ إن دافع النظام السعودي نحو كل ذلك، وحسب ما توضحه القرائن والدلائل المشار إليها، هو مهمته ووظيفته السرية الموكلة إليه غربيا وأمريكيا، والتي تتلخص في إحكام القبضة على الحج ونزع المضمون الإيماني التوحيدي البرائي الإيقاظي لوعي المسلمين وحماسهم وغيرتهم تجاه مظلومياتهم وقضاياهم عن تجمعهم الأكبر في الحج، والقضاء على بعده أو مضمونه الجهادي الذي فيه جوهر مهم يتمثل في البراءة من أعداء الله وأعدائهم. هذا الذي يرى فيه أولئك الأعداء خطرا حقيقيا لو بقي وأتيح له أن يفعل فعله في وعي وفكر وضمير ملايين المسلمين المجتمعين على ذلك الصعيد المهيب الموحد الطاهر. فكان لابد من فعل شيء ما يؤمنهم وهم يمارسون أبشع أشكال عدوانهم بحق هذه الأمة من تلك المحاذير الكامنة في ركن الحج. وكان أفضل من يطلع بهذه المهمة الخطيرة والماكرة هو نظام بني سعود من خلال تلك الإجراءات والتدابير المسطحة بل الماسخة للحج والمؤدية إلى تقليل أعداد الحجاج في الوقت ذاته وضبطها في المستوى الذي يتيح السيطرة على أي حراك يقومون به في سياق البراءة من الصهاينة ومن وراءهم.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنبا لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، اليمن متصل.
5: نص المادة العاشرة من قانون الزكاة: تجب الزكاة في الأراضي والعقارات المعدة للبيع أو التجارة كل حول، سواء كانت معروضة للتجارة كل وقت أو محتكرة ينتظر فيها المالك ارتفاع الأسعار في المستقبل، وذلك بحسب قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
1: كان الشعر وما زال لسان حال يرسم الموقف بالكلمات، فترى المشاهد تتحرك بين السطور. منذ مئات السنين رسم الشعراء مواقفهم شعرا، وما زلنا نتناقلها إلى اليوم، وما زلنا أيضا نجهل كثيرا من المواقف رغم أهميتها. مواقف أدبية. مواقف أدبية. مواقف أدبية يعرض عليكم مشهدا مصورا في قصيدة عبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
6: مواقف أدبية.
7: مواقف أدبية.
6: مواقف أدبية. مواقف أدبية من إعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأدبي مواقف أدبية. طبعا مستمعينا الأعزاء، في الحلقة الماضية كنا قد بدأنا الحديث عن إحدى القصائد الفصحى التي وثقت مجزرة تنومة في هذه الفترة وفي هذا العصر، بعد أن تم توثيقها أدبيا كتابيا من خلال دراسات ومن خلال متابعة الدكتور حمود الأهنومي. كان الشاعر الأخ الشاعر والأديب جميل الكامل قد كتب قصيدة بالفصحى، كنا قد بدأنا جزءا منها في الحلقة الماضية. اليوم نواصل استعراض بقية أبيات هذه الحلقة، وبالتأكيد هذا الاستعراض هو بصحبة الأديب والشاعر والناقد هائل عزيزي الذي هو معنا الآن على الهواء عبر الهاتف من مدينة الحديدة. مرحبا بكم أخي هائل.
9: أهلا وسهلا
8: أخي الكريم. كنا قد توقفنا عند الأبيات التي يبدأ الحديث فيها عن تفاصيل الجريمة. كان الأخ الشاعر جميل الكامل قد بدأ استعراض جرم آل سعود بشكل عام وإجرامهم بشكل عام، ثم بدأ بتفصيل الجريمة قتل حجاج تنومة، وتوقفنا عند قوله: بقتلهم الحجاج في درب حجهم 3000 أبيدوا وأعدموا. ونريد فقط تذكير سريع بالأبيات السابقة ثم ندخل في استعراض ما بقي من الأبيات. تفضل أخي هايل.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا أنا أود أن أشير الأخوة المستمعين لأن هذه القصيدة هي من أروع ما كتب في هذه الفترة بالذات عن مجزرة تنومة. طبعا هناك الكثير من القصائد الفصحى التي قيلت في مجزرة تنومة في هذه الواقعة المأساوية. في قصيدة جميلة جدا للسيد العلامة الحسن بن عبد الله طحياني الذي توفي سنة 1352 هجرية، وهو عالم وفقيه وشاعر وأديب. ولد في ضحيان صعدة، ثم استوطن روحان من بني حبش ومات بها سنة 1352. يقول في طبعا هو يقول في مطلعها: قبيثات مكروهين نجمنا بوقتنا، يسيرنا طعم الشهد في نفسه مرها، وكيف يطيب العيش والحال ما ترى لمن يعقل المكروه والنفع والضر. وسيار بيت الله فرك شملهم وحرمته مهتوكة جلدها يفرى، قال ينام بين المجد الأثيل ومثلكم إذا جد يشفي غيظ من كان مغبرة، فكيف وهذا طعنة في أدينكم ونازلة عظمى تعمكم طرة. وهي القصيدة أبياتها ليست كثيرة، تمام؟ غدا وافد البيت العتيق مجندلا، يواصل فيها قتيلا بأرض ما حفرتم له قبرا، يعني أكيلة لأصناف السباع وغيرها على غرة كرت عليه إذا كر. يعني في كثير من الشعراء الذي تحدثوا، أيضا قصيدة للسيد العلامة يحيى بن علي الذاري الذي توفي سنة 1364، ألا من لطرف فاض بالهملان بدمع على الخدين أحمر قان، ومن لحشاشات تلظى سعيرها، ومن لفؤاد جاش بالغليان، لخطب تخر الشامخات لهوله، أناخ بطاس في البلاد وداني، بما كان في وادي تنومة ضحوة، وما حل بالحجاج في سدواني، من الماركين الناكتين عن الهدى وعن سنة معصورة وقرآن، أقصد قرآن،
8: نعم،
9: من ابن سعود والخوارج قومه، على غير ما جرم جنته يداني، عن البيت ذي الأسطار صدوا وفوده وباتوا بطرق الغي في جولاني، ولم يرقبوا إلا ولا ذمة لهم ولا واجبا من حرمة وأمان، أحلوهم قتلا وسلبا وغادروا جسومهم صرعى ترى بعياني، فنشوم وحش الفلات وطيرها، لعمرك لم تسمع بذا أذناني.
8: لم تسمع بذا أذناني. أنا كنت أشتي أسألك السؤال المهم، يعني لماذا غيبت هذه المجزرة إعلاميا وأدبيا وثقافيا، بالرغم أنه موجود التوثيق الشعري والأدبي والتوثيق السردي، لماذا غيبت هذه المجزرة هنا في الشارع اليمني؟
9: تغيب هذه المجزرة عن المناهج حتى، وكان هناك صمت مطبق سواء في الكتب والمدونات أو في المناهج الدراسية، عاشت هذه المجزرة في بطون الكتب المخطوطة، لم تكن بذلك الشكل الكبير الذي طبعا لو تحدثنا عنه، بأنه نريد أن نوضح نقطة، هي أن الذين نجوا من هذه المجزرة هم أوصلوا نقلوا هذه المجزرة المروعة على ألسنتهم للناس،
8: نعم.
9: ومن ثم الأدباء تفاعلوا ورسموها بطريقة الشعر في بوتقة شعرية،
8: صحيح.
9: نعم، وأصبحت رواية شعبية التي تم تناقلها على ألسنة الحجاج الذين نجوا ووصلوا، والأدباء ترجموها بطريقتهم. دائما الأدب هو ما يؤرخ وما يترجم. طبعا عاشت هذه المجزرة أيضا في بطون الكتب، في من تحدث عنها في الكتب، تمام،
8: نعم.
9: وأيضا الصدور المكلومة لكنها أقصيت عمدا من المتن كما نقول،
8: صحيح.
9: للمناهج والكتب المدرسية خلال حقب سياسية مضت، يعني هذه العقود التي مضت. لماذا التغييب لم يكن نسيانا، بل كان محوا
8: متعمدا،
9: منهجي متعمد، نعم، وممنهج. ما هو السبب هذا المحو المتعمد المنهجي الممنهج؟ فرضته موازنات السياسة طبعا، ودهاليز الدبلوماسية التي أثرت، التي جعلت الصمت هنا يخيم مكان الحقيقة. ثم الأجيال من قراءة تاريخها بإنصاف، يعني هي حرمت هذه الأجيال من قراءة تاريخها بإنصاف،
8: صحيح.
9: ولكن في هذه الفترة وفي ظل وجود المسيرة القرآنية وقيادة آل البيت عليهم صلوات الله وسلامه، هم من عادوا وفتحوا أذهان الناس إلى هذه الأشياء التي يجب أن لا تنسى. وبما أننا في الحلقة الثانية فنحن لقصيدة الأستاذ الأديب جميل الكامل، نحن نوجه للأستاذ الجميل الكامل شاعر حب وأديبها التحية، وأيضا نحن هنا في هذا الحلقة إن شاء الله سنتحول، يعني سنقرأ ما تحدثنا عنه بإيجاز،
8: نعم.
9: ثم سننتقل إلى الشاعر، ينقلنا من السرد إلى المشهدية. في هذه الحلقة سوف ننتقل إلى المشهد وإلى الدراما.
8: صحيح.
9: يعني أنه كان الآن يعني يجب أن نربطها بالأبيات السابقة حينما قال: تمر علينا اليوم ذكرى أليمة لها تطرق الدنيا وتبكي وتألم، تمر علينا اليوم ذكرى تنومة على رأس قرن مر من يوم أقدم، على فعل ما يدمي صخور الدنا أسل، على فعل جرم ليس يرضاه مجرم، بقتلهم الحجاج في درب حجهم 3000 أبيدوا وأعدموا، 3000 مساكين كلهم إلى الله شدوا العزم لبوا وأحرموا. يعني نحن وصلنا إلى البيت السابق.
8: نعم.
9: وكان لابد أنه هنا الآن هو الأستاذ الشاعر جميل الكامل حينما تحدث هنا بقتلهم الحجاج في درب حجهم 3000 أبيدوا وأعدموا، ثم قال 3000 مساكين كلهم إلى الله شدوا العزم لبوا وأحرموا. هنا الشاعر الأستاذ جميل الكامل ركز على أن هؤلاء الحجاج يعني يوضح لنا ويشرح لنا كما تحدثنا في السابقة الحلقة السابقة عن هذا البيت أنه هنا يوضح نية الحجاج، نية الحجاج السليمة الطاهرة التي توجهت إلى الله سبحانه وتعالى. وحين أعجبني هنا حينما قال شدوا العزمة، يعني كانوا يمتطون العزم،
8: الله.
9: جعلوا العزم من من من فكرة إلى مركوب مادي، يعني كان يعني
8: أنهم
9: سيأتي في بيت لاحظ في النص موضوع يعني مغاير لهذا الموضوع تماما سنتحدث عنه عندما نصل إليه.
8: نعم.
9: ثم هنا يواصل بالتفاصيل هذا البيت الثاني، يواصل بالتفاصيل: رجالا
8: حفاة
9: عزلا في طريقهم إلى الحج سعفا وي كأني أراهم.
8: الله.
9: يعني طبعاً هذا البيت هنا هذه الصورة الشعرية الدرامية يبلغ الشاعر فيها قمة التأثر.
8: نعم. عفوا أخي هايل.
9: نعم.
8: هنا جزئية مهمة، وأنت حتى وأنت تقرأ قرأتها بالتقطيع: رجالا حفاة. نعم. عزلا، هذا التقطيع المتعمد حتى أنه عامل بينها فواصل، هذا. نعم. البرواز المتعمد لكل كلمة، ماذا أراد بها الشاعر؟ ربما يؤكد
9: هذا أراد أن ينقلنا إلى المشهد أمامنا، يعيد لنا أن يكسر حاجز جدار المسافة الزمنية والتاريخية لينقلنا إلى أرض المعركة، إلى أرض الحجاج، وكأننا نسير معهم. يعني قبل. نعم. أن قال رجالا حفاة عزلا في طريقهم إلى الحج شعثا وي كأني أراهم.
8: نعم.
9: نعم.
8: وهم محرمين.
9: نعم. بعدين رجالا هنا يقصد بالرجال الرجال، يعني الرجال الرجال الذين هم رجال بالمعنى أنهم رجال، هذا رجل وهذا رجل، ورجال بمعنى أن هذا راجل وهذا راجل، يعني يمشون
8: بأرجلهم.
9: نعم.
8: رجالا وركبانا يقول الله سبحانه وتعالى.
9: نعم.
8: نعم.
9: أيوة. رجالا حفاة. الآن يشهد لك هؤلاء الحجاج وهم يسيرون إلى الحج شعثا، يعني قال وي كأني أراهم. وهنا أراد أن يكسر جدار المسافة التاريخية والزمنية.
8: نعم.
9: تمام.
8: نعم.
9: وبلغ أيضا كما قلنا ذروة التأثر هنا، وهو يعني يشرح حالتهم كيف كانوا رجال حفاة عزل شعث. تمام. وهم. نعم. ذاهبون إلى الله سبحانه وتعالى، وهم في أقصى حالات الضعف الإنساني والانكسار والخضوع أمام الله سبحانه وتعالى.
8: نعم.
9: طبعا هنا ينتقل في هذا البيت الشاعر من السرد السابق في الأبيات السابقة إلى المشهد الحي، إلى المشهد الحي. يعني شوف لما يقول وي كأني أراهم، يعني هذه نادرة، يعني هذه أداها، وكلمة وي هذه أداة بلاغية نادرة، وهي أداة جميلة جدا ذكرت أيضا في القرآن.
8: الذهول الكريم. الذهول. نعم. ذكرت في القرآن على لسان آل موسى عندما رأوا خسف الله به بقارون فخسفنا. نعم. به، قالوا وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء، حالة الذهول هنا.
9: نعم.
8: صحيح.
9: وبهذه الأداة البلاغية استطاع الشاعر أن ينقلنا من مقام الشعر الذي نحن نقرأ شعر أو نسمع شعر الأستاذ جميل الكامل إلى مقام الشهادة. يريدنا الشاعر, يريدنا الشاعر هنا أن نصبح معه شهود,
8: الله
9: شهود عيان
8: الله
9: على هذا المشهد,
8: تمام, صحيح,
9: وعلى هذا المشهد المباشر, وهو أعاد لنا هذه التفاصيل في نفس اللحظة وفي نفس الوقت. يعني الانفعال الذاتي, هذا الانفعال الذاتي كأني أراهم فيما بعد, هو الذي كما قلنا يكسر جدار المسافة التاريخية, يحول الذكرى إلى إلى إلى يعني شيء مباشر, إلى شيء حي.
8: صحيح,
9: يعني هو استحضر هنا الحجاج أمامنا في هذا المشهد في هذه الصورة. يعني هذا البيت الجميل الرائع الذي ظاهره وصف دقيق, هو باطنه إجبار المستمع أو إجبار القارئ أو المستمع على رؤية المشهد كما يراه الشاعر.
8: صحيح.
9: يعني نقل لنا الألم وجعله معايشا لا مرويا.
8: الله.
9: لا مرويا, معايشا لا مرويا,
8: الألم مستمر.
9: نعم.
8: على بعد
9: وهنا استدرجنا استدراجا عاطفيا لنكون شهودا. نعم,
8: جميل, الصورة هذه رائعة جدا, وكأني أراهم يعني حتى بعد 100 سنة وأكثر من 100 سنة ما زال الألم موجودا وما زال الجرح غائرا.
9: نعم.
8: هو يريد أن يحيي الجرح فينا ويعني يحيي.
9: نعم.
8: يحيي الظلم والجور الذي حصل عليه هؤلاء الحجاج من هؤلاء الظلمة ولم ينصفوا إلى اليوم, فهو.
9: نعم.
8: كأنه يريد طبعا يواصل الاستعراض إلى الله يحدوهم من الشوق ما حدا الحجيجة وكم شوقا تغنوا ترنموا إذا هجروا أرخوا من الشوق غيمة وإن ضموا سقاهم وإن ضمئوا.
9: نعم.
8: وإن ضمئوا أسقاهم الشوق الشوق زمزموا.
9: الشوق زمزموا.
8: يا سلام. يعني الرغبة كأنه دخل إلى قلوبهم ودخل إلى عاطفتهم.
9: وكأنه يعيش معهم.
8: بعد أن قال وكأني أراهم الآن يعيش حتى مشاعرهم ربما.
9: يتضح أستاذ مطيع أن هذه الأبيات الجميلة الموسيقى الروحية الموجودة داخل الأبيات هذا البيت العاشر والبيت الحادي عشر يتضح صوفية الشاعر إلى الله يحدوهم من الشوق ما حدا الحقيقة وكم شوقا تغنوا ترنموا إذا هجروا أرقوا من الشوق غيمة وإن ضمئوا أسقاهم الشوق زمزموا.
8: الله.
9: يعني التكرار لهذه المفردات
8: الشوق.
9: يعني تكرر أربع مرات داخل البيتين.
8: صحيح.
9: في هذين البيتين تكررت مفردة الشوق 4 مرات.
8: صحيح.
9: طبعا هذه الموسيقى الروحية من البيت هذا الذي البيت السابق الله يحدوهم هو صوت يعني الله يحدوهم من الشوق ما حدا الحقيقة وكم شوقا تغنوا وترنموا. يعني
8: وكأنه لا أنا أقول لك
9: نقول يحدو حينما يحدو مثلا الراعي بإبله.
8: أيوة.
9: في الطريق الجاف الموحش, يعني بما أنهم تغنوا وترنموا كان صوتهم كان تغنيهم الروحي هو زادهم.
8: صحيح. وكأنه أنا أيضا أتخيل الصورة وهم يمشون يلبون, ربما وهم ماشين لبوا وقتلوا وهم يلبون.
9: نعم.
8: يعني زي المهاجل
9: يعني
8: والمهايد والأشياء اللي بيعملوها يعني المزارعين في المزارع هي نفس الطريقة ولكن بذكر الله وبالشوق إلى مكة وبالتلبية, هكذا هو هي الصورة التي أنا أراها من الأبيات.
9: أيضا على لو تأملنا في هذا البيت نجد الشاعر أيضا يستحضر ثقافة قوافل الحجيج وأهازيجهم.
8: أيوة
9: وأهازيجهم الروحانية. نعم,
8: صحيح, هذه هي الفكرة التي أرادت إيصالها.
9: نعم.
8: تفضل.
9: تمام. يعني كيف عظم الشاعر الشوق هنا.
8: صحيح.
9: تمام.
8: صحيح.
9: لكن هم كانوا في حالة من السعادة الروحية.
8: أيوة.
9: تمام.
8: صحيح.
9: والوقت العالي حتى لحظة قتلهم واستشهادهم.
8: نعم.
9: يعني الشاعر يريد أن يقول لنا أنهم كانوا في حالة من السعادة يعني مشتاقون, كانوا مشتاقين إلى الله سبحانه وتعالى وإلى نبيه صلى الله عليه وآله.
8: اللهم
9: صل وسلم. حتى لحظة قتلهم مما يضاعف من صورة الجريمة هذه، من فداحة الجريمة.
8: نعم.
9: هذا البيت يوضح لنا، إذا تحملنا في عمقه فهو يوضح لنا فداحة هذه الجريمة. الشعر أراد أن يوضح لنا، يضاعف فداحة الجريمة. نعم
8: صحيح. أيضا في البيت التالي هنا صورة جميلة، وفي باطنها أيضا حتى توضح فداحة الجريمة. مقابل ماذا؟ يقول الشاعر: وإن طال درب السير أدناهم هوى، أدناهم هوى محمد كم صلوا عليه وسلموا. أيش الجمال يعني. يقول
9: نعم.
8: أيوة. إذا المسافة طويلة نعم. تفضل تفضل.
9: طبعا هنا وصل الشاعر أنا أعتقد إلى قمة الروحانية، إلى قمة يعني هنا الوصول، يعني وصول هؤلاء الحجاج. وإن طال درب السير أدناهم هوى محمد كم صلوا عليه وسلموا، يعني إذا طال الطريق لم يبعدهم بل أدناهم. تمام
8: صحيح.
9: ومصدر هذا الإبناء هو محمد صلى الله عليه وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله
8: صلى الله عليه وبارك،
9: أي حبهم للنبي.
8: صحيح.
9: هم حجاج، هم ذاهبون إلى بيت الله سبحانه وتعالى ولا زيارة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله.
8: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
9: وسيلتهم وزادهم هي الصلاة على الحبيب محمد صلى الله
8: صحيح.
9: عليه وعلى آله.
8: اللهم صل وسلم
9: كما أراد أن يقول لنا الشاعر.
8: أنا أشكرك كثيرا الشاعر والأديب والناقد هائل العزيزي، وقد استعرضت معنا خلال هذه الحلقات هذه القصيدة الرائعة مجزرة تنومة للشاعر جميل الكامل. شكرا جزيلا لك أخي هائل.
9: شكرا جزيلا.
8: كما نشكركم مستمعينا الأعزاء على حسن الإصغاء والمتابعة. عيدكم مبارك، كل عام أنتم بخير.

0: مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية.
2: مواقف أدبية من إعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
3: وقفة إعلانية.
4: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: لأجلهم إلى الفقراء، إلى المساكين، إلى الغارمين، إلى ابن السبيل، إلى كل المستحقين، نحث الخطى إليكم بأمر الله الذي جعل في الزكاة نجاتكم، إغاثتكم، مواساتكم وحياتكم. الهيئة العامة للزكاة.
4: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: إذاعة صنعاء
6: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
7: جزيرة الأحلام.
8: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
9: انتم نفسك يا عنتر ومستعد للحرب والقتال.
10: ما الخطو يا شيبوب؟
11: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
10: ما بال حذيفة يا شيبوب؟
11: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
12: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
13: كمن تعجبك الفشر قوي قوي
14: ألا يا سيلاه،
0: وتقدم لكم
1: باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
2: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
13: أنديت المرء والحباب.
14: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
1: من الإرشيف،
15: توقفوا معنا لنسمع ضربات هذه الأجراس.
1: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
16: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
17: ولمدة نصف ساعة.
1: من الإرشيف،
18: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
1: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
19: فالحين ما قال مجلس الأمن.
20: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
19: وأمريكا
20: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: ليلى.
1: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
2: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
1: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء.
7: إذاعة صنعاء مسيرة حافلة بالعطاء والإبداع منذ انطلاقتها وعلى مدار تاريخها، وهي عنوان للحرية والسلام والمحبة. ولا شك أن أثير إذاعة صنعاء لا يزال على الوعد نفسه، يتقاسم مع مستمعيه أجمل اللحظات وأدق التفاصيل.

0: قدم للحج، فكان يخرج إلى الطواف وفي آخر الليل مستقرئاً ومتلمساً، فيطوف ويصلي ويدعو:
1: لبيك اللهم لبيك.
0: وحدث أن خرج ذات ليلة فسمع رجلا يقول:
2: اللهم إني أشكو إليك ظهور البغي والفساد في الأرض وما يحول بين الحق وأهله من الطمع.
0: اقتصد المنصور في سعيه حتى ملأ مسامعه من قولة الرجل، ثم خرج من الطواف وأرسل إليه وهناك:
3: ما هذا الذي سمعتك تذكر من ظهور البغي والفساد في الأرض؟ فوالله لقد حشوت مسامعي ما أرمضني وآلمني.
2: يا أمير المؤمنين، إن أمنتني على نفسي آتيك بالأمور من أصولها.
3: أنت آمن على نفسك؟
2: إن الله استرعاك أمور المسلمين وأموالهم، فأغفلت أمورهم واهتممت بجمع أموالهم، وجعلت بينك وبينهم حجابا ورجالا في أيديهم السلاح، ثم سجنت نفسك في قصرك وبعثرت عمالك في جباية الأموال وجمعها، وهؤلاء آثروا على ألا يصل إليك من علم خبر الناس إلا ما أحبوا، وألا تطلع من أمورهم إلا على ما أرادوا، وألا يخرج إليك عامل فيخالف أمورهم ويطرح رأيهم إلا عابوه وشتموه عندك واغتابوه حتى تسقط منزلته ويصغر قدره.
3: ويلي ويلي، ليتني لم أخلق في الدنيا. اسمع، كيف أحتال لنفسي؟ أرجوك انصحني.
2: يا أمير المؤمنين، افتح الأبواب، سهل الحجاب، انتصر للمظلوم واقمع الظالم، وخذ الفيء والصدقات مما حل وطاب وقسمه بالعدل والحق، وأنا الضامن على الذين هربوا منك أن يأتوك ويتابعوك على إصلاح أمورهم وأمورك.
0: أترون أن ذلك جميل؟ إنني أراه الأجمل. صدق النصيحة خير من السكوت على الأذى، إسهاما في درء الأعمال القبيحة، وكلمة الحق في مكانها وأمام أي كان هي الأجمل في كل مقام ومقال.

0: من الأرشيف.
1: هنا صنعاء طاقات متجددة ومحطات شاهدة على تاريخ عريق من العطاء والإبداع، ومكانة مرموقة ما تزال تحتلها إذاعة صنعاء في وجدان المستمعين. ومن إرشيف إذاعة صنعاء اخترنا لكم في هذه المساحة برنامج
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك.
1: حجا مبرورا،
2: لا إله إلا الله،
3: لا إله إلا الله
2: وحده لا شريك له،
3: وحده لا شريك له،
2: له الملك
3: له
2: وله الحمد.
1: إعداد يحيى ناصر الدرّة.

0: تقديم فاتن محمد اليوسفي. أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج حج مبرور. وقد آن لنا الآن، وبعد أن تحدثنا عن المقدمات وما ينبغي أن يكون عليه الحاج من استعداد ونفقة حلال وتبرئة للذمة ونحو ذلك، كما أسلفنا في الحلقات السابقة، آن لنا الآن أن نتحدث عن المناسك العشرة التي ينبغي للحاج والحاجة أن يكون على معرفة تامة بها، لئلا يكون هناك خطأ قد يسبب إلى وجوب أن يفدي الحاج أو الحاجة بدم، وهو كبش أو شاة. وأول المناسك ومن أهمها الإحرام، الذي لو لم يعمله الحاج فاته الحج، لأنه ركن من أركان الحج. والأركان الهامة التي يفوت الحج بفواتها بالإجماع من المناسك العشرة هي الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة الذي يسمى طواف الحج ويسمى طواف الإفاضة. فالأولان الإحرام والوقوف إذا فات فات الحج، والثالث الطواف الذي يأتي بعد المبيت بمزدلفة وهو طواف الحج، يجب العودة له ولإبعاضه ولو ترك ربع شوط. وهذه الثلاثة المناسك أركان لا يجبرها دم، وزاد بعضهم السعي بين الصفا والمروة. وفي هذه الحلقة نتكلم أولا عن الإحرام. إحرام الرجل أن يتجرد من جميع الملابس المخيطة ويبقى بإزار ورداء لا غير يغطي بهما جسمه ما عدا الرأس، فإنه لا يغطيه أبدا ما دام محرما إلا بشيء غير مباشر مثل المظلة تقي من الشمس وتقي من المطر. ويتوخى أن يحرم عقب صلاة فرض ندبا، فإن لم يكن وقت صلاة مفروضة فليركع ركعتين. وندب أن يغتسل قبل الإحرام ويتطيب في جسمه لا في ثوبي الإحرام، ويأخذ من شعره ويقلم أظافره. هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فإنها نفس الشيء، تحرم عقب فرض أو ركعتين، وإذا كانت حائضا أو نفساء فتغتسل وتحرم. وليس على المرأة جناح في أن تلبس المخيط، لأن إحرامها في وجهها، وكنا يغطين وجوههن إذا أردنا بثوب غير مباشر للوجه. وبعد التنظيف والغسل ينوي الحاج والحاجة بالإحرام للحج أو للعمرة متمتعا بهما إلى الحج أو بهما معا، ويشرع بالتلفظ بالنية. فإن كان العمرة قال لبيك عمرة، وإن كان حجا قال لبيك حجا. اللهم أحرم لك شعري وبشري ولحمي وعظمي، اللهم فتقبله مني يا أرحم الراحمين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا ويشترط أن يكون الإحرام من الميقات، ولا يجوز تجاوزها إلا وقد أحرم الحاج أو الحاجة، إلا في حالة أن الحاج أو الحاجة سيقدم زيارة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسيكون المرور من جدة ثم المدينة المنورة. فمثل هذا لا يحرم إلا بعد توجهه من المدينة إلى مكة، فيحرم من ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة، وتسمى الآن أبيار علي. أما ميقاتنا نحن اليمنيين فهو يلملم، وذلك لمن يأتي عن طريق البحر أو على متن الطائرة أو طريق الساحل، ولمن يأتي عن طريق البر. يحرم اليمانيون من واد اسمه واد المحرم. وعلى كل، ففي الطائرة يعلنون، وكذلك في الباخرة، وكذلك في الباصات، يعلن الجميع أن الميقات نمر منه بعد قليل. وبعد أن تحدثنا عن النسك الأول من مناسك الحج، ننتقل إلى النسك الثاني وهو طواف القدوم، الذي يأتي بعد الإحرام وبعد وصول الحاج مكة مباشرة، يتجه إلى الحرم فيدخله ويمشي إلى الكعبة المشرفة داعيا الله سبحانه وتعالى، خاشعا خاضعا لله، ثم يقصد الحاج الحجر الأسود فيستلمه إن أمكن مباشرة بتقبيل أو لمس، وإن لم يمكن فتكفي الإشارة ولا لزوم للدخول في الزحام إذا كان هناك زحام، فقد يحصل محذور يجعل الحاج آثما، وبعد ذلك يشرع في الشوط الأول من الطواف الذي هو طواف القدوم. والطواف سبعة أشواط، تسرع في الثلاثة الأشواط الأول لا غير، ويدعو الله سبحانه وتعالى خلالها ويذكره بما أمكن، ويتجنب الحديث مع الطائفين خصوصا إذا كان من أمور الدنيا، مع أنه لا يفسد الطواف، لكن الأولى تجنبه لأن الحاج في تلك الحال في عبادة. وبعد السبعة الأشواط يركع ركعتي الطواف في مقام إبراهيم إن أمكن، وإلا ففي أي مكان من الحرم. ويأتي بعد ذلك النسك الثالث، وهو السعي بين الصفا والمروة، يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة، وهذا يحسب شوط، ثم من المروة إلى الصفا وهذا يحسب شوطا ثانيا، لا كما يخطئ الكثيرون فيحسبون ذلك شوطا واحدا. وتنتهي الأشواط السبعة عند المروة، ويذكر الله ويدعوه طيلة السعي، ويرمل أن يحمل الرجل بين الميلين الأخضرين، ولا مانع للتاعب أن يستأجر عربة يركب خلال السعي عليها. ويغلط كثير من الحجاج عندما ينتهون من السعي وقد وصلوا المروة، وخصوصا من يحج لأول مرة، فيرون المعتمرين يقصرون شعرهم فيعملون مثلهم، وذلك خطأ كبير، لأن الحاج المفرد لا يحل ويقصر إلا يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة. وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك لا شريك لك لبيك. حجا مبرورا. من الإرشيف. هنا صنعاء، صوت سيبقى عنوانا للريادة والتميز والإبداع. إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
2: من الإرشيف. من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.

0: معليش يا ممشي.
1: أذنى يا
2: ما إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله.
3: ضرب يعني بلا هواده، ضرب بلا هواده، بلا عساكر، ما فيش حتى مظاهر مسلحه.
0: ايش انتظرون؟ ايش انتظرون على الشعب كله ان يتحرك بعد هذا وبعد الذي يحصل في هذا، في الصالات، في الافراح، في الاطفال، في النساء؟
4: ورب الكعبه ما راحت له سلمان، هو سياده.
5: والله إن قد شكلنا عدة بجامع ومنطلقين الآن من هنا لأخذ الثاني من العدو السعودي الصهيوني الأمريكي.
6: ونحن جاهزين بالمجاهدين بكل ما نملك، بالعتاد، بسلاحنا، بكل ما نملك إلى الجبهة.
0: ماضون بأنفسنا وأموالنا وأولادنا، وسنبذل الغالي رخيص، وإننا لن نتراجع ولن نركع إلا لله الواحد القهار، وهي هذا منة الله.
7: العدوان وحدنا.
8: ما رميت من رميت ولكن الله رمى.
9: أهلا يا ولي الله، حي الله من جاء وهلا وسهلا. ولي الله
10: يا الله منك.
9: الحمد لله الذي شرفنا بالشهادة. الحمد لله الذي شرفنا بالشهادة. الحمد لله الذي شرفنا. الحمد لله الذي أخذ ولدي الطاهر. لك الحمد يا رب ولك الشكر.
11: عند رعاة العدو السعودي. أعمل أمريكا إسرائيل.
0: عمل مهرب ولا
11: عمل. يطلع رعاة العدو السعودي نحرقها بجنازة. معك الطيفوري. هات تاس تاس. وخسارة فيها جنازة. القنابل فيها خسارة.
12: اتصل لي الداعشي.
13: نعم.
12: قال لي قال ولدش ذبحناه بقرية بالهاملي. إذا جت هتي بالهاملي قلت ما نفعل بها، ما ذحين يا ولدي كلها. كلها احنا أدينا ووهبنا في سبيل الله وسبيل الوطن. ما ذاك معي 10 أخوة. شيء إن شاء الله يستنقوا لهم لبن كل جبهة. ما ترحم إلا أنت، هذه بعت نفسك بالريال السعودي. بثمن بخس، محنا دافع عن شرفه وعن عرضه وعن أرضه وعن وطنه. إنه رفع رأسي ورفع رأس كل اليمنيين.
14: نحن لم نضحي بأنفسنا وأموالنا وبيوتنا وممتلكاتنا ومقدراتنا ثم نعلن استسلامنا. نحن لم يعد لدينا في هذا الشعب ما نخسره، ولم يبقى لنا سوى عزتنا وكرامتنا، وهي التي لا يمكن أن نساوم عليها وأن نستسلم في آخر المطاف.
7: العدوان وحدنا.
15: وين اقول لك سلم؟
11: سلم نفسك يا سعودي. سلم نفسك يا سعودي، عند محاصر.
16: وانصار الله واللجان الشعبية حمدك العدو الى وكره وفي اراضيه وحرق دباباته بعون الله وبفضل الله. ونقول لليمني الحر الذي قال من عيوني يا سعودية، نحن اليوم قلعنا عين من عيون السعودية وماضي لقلع العين الثانية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان عبر الجبهة الإذاعية الأثيرية الموحدة. العدوان وحدنا هذا البرنامج الذي يأتيكم كل اثنين مباشرة وعلى الهواء من إذاعة الجمهورية اليمنية إذاعة صنعاء الإذاعة الأم وأكثر من 30 إذاعة محلية ووطنية وخاصة تنقل هذا البرنامج من الآن وحتى تمام 12 كل اثنين. نلتقيكم في هذا اليوم حيث ستفصلنا إجازة العيد، بعدها نلتقي بكم عبر هذا البرنامج. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد والحمد

العدوان وحدنا. تستمعون لنا عبر أثير إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، وأكثر من 30 إذاعة محلية ووطنية تنقل هذا البرنامج الأثير الموحد المواكب للوعي واستشعار المسؤولية. تستمعون للعدوان وحدنا عبر أثير إذاعة صنعاء على تردداتها 89.9، 92.5، 103.3، 99.7، 91.3، 104.9، 93.1، وعبر الإذاعات المحلية عبر أثير إذاعة الحديدة 107.1 أو 90.5.

تستمعون للعدوان وحدنا عبر أثير إذاعة حجة على 93.3 وعبر إذاعة إب على 89.5 أو 96.3.

العدوان وحدنا تستمعون له عبر أثير إذاعة صوت الشعب في أمانة العاصمة وصنعاء وذمار على 97.1، في عمران والجوف على 107.1، في صعدة وعسير على 97.1، في جيزان وميدي على 93.5، في حجة على 98.1، في الساحل الغربي على 91.1، في إب وعدن وتعز والضالع ولحج على 98.1، في البيضاء على 97.1. العدوان وحدنا تستمعون له عبر إذاعة برق اف ام على 96.9، عبر إذاعة آفاق على ترددها 98.7 أو 98.5، عبر إذاعة ألوان على 88.7، عبر إذاعة هوى اليمن على 88.3، عبر إذاعة بانوراما اف ام على 91.5.

العدوان وحدنا تسمعون له عبر إذاعة هوا اليمن على 88.3، عبر إذاعة بانوراما اف ام على 91.5، عبر إذاعة سام اف ام على تردداتها في صنعاء وعمران ومأرب والجوف وذمار على 99.1، في الساحل الغربي ومحافظة الحديدة على 96.1، في المناطق الوسطى والجنوبية على 99.3، في الساحل الغربي ومحافظة المحويت على 93.5. العدوان وحدنا تستمعون لا عبر إذاعة يمن تايمز على 91.9، عبر إذاعة وطن على 95.5، عبر إذاعة إيرام اف ام على 94.9. العدوان وحدنا تستمعون لا عبر إذاعة الاقتصادية اف ام على 93.3، وعبر إذاعة صعدة على 96.5. العدوان وحدنا تستمعون لا عبر أثير إذاعة يمن اف ام على 99.9، عبر إذاعة دلتا اف ام على 101.7، عبر إذاعة طيرمان اف ام على تردد 101.1، عبر إذاعة الأولى على تردد 102.3، عبر إذاعة أصالة اف ام على 87.9، عبر إذاعة يمن ميوزك على 90.9. العدوان وحدنا تستمعون لا عبر إذاعة جراند اف ام على 93.9، عبر إذاعة صوت العزة على 94.1، عبر إذاعة تعز على 88.1 أو 88.7. العدوان وحدنا تستمعون لا عبر أثير إذاعة سمارة اف ام على 100.3. العدوان وحدنا تستمعون لا عبر راديو المواطن على 94.5، وعبر إذاعة المودة اف ام على 92.9، وعبر إذاعة الجوف على 88.1. العدوان وحدنا تستمعون له عبر إذاعة 21 من سبتمبر على تردد 90.5. حل لنا من بهيمة الأنعام.

ومن دعاء يوم عرفة: الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام، رب الأرباب وإله كل مألوه وخالق كل مخلوق ووارث كل شيء ليس كمثله شيء ولا يعزب عنه علم شيء، وهو بكل شيء محيط وهو على كل شيء رقيب. أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد المتوحد الفرد المتفرد، وأنت الله لا إله إلا أنت، الكريم المتكرم العظيم المتعظم الكبير المتكبر، وأنت الله لا إله إلا أنت، العلي المتعال الشديد المحال، وأنت الله لا إله إلا أنت، الرحمن الرحيم العليم الحكيم، وأنت الله لا إله إلا أنت، السميع البصير القديم الخبير، وأنت الله لا إله إلا أنت، الكريم الأكرم الدائم الأدوم، وأنت الله لا إله إلا أنت، الأول قبل كل أحد والآخر بعد كل عدد، وأنت الله لا إله إلا أنت، الداني في علوه والعالي في دنوه، وأنت الله لا إله إلا أنت، ذو البهاء والمجد والكبرياء والحمد، وأنت الله لا إله إلا أنت، الذي أنشأت الأشياء وصورت ما صورت من غير مثال، وابتدعت المبتدعات بلا احتذاء، أنت الذي قدرت كل شيء تقديرا ويسرت كل شيء تيسيرا ودبرت ما دونك تدبيرا، أنت الذي لم يعنك على خلقك شريك ولم يوازرك في أمرك وزير ولم يكن لك مشاهد ولا نظير، أنت الذي أردت فكان حتما ما أردت وقضيت فكان عدلا ما قضيت وحكمت فكان نصفا ما حكمت، أنت الذي لا يحويك مكان ولم يقم لسلطانك سلطان ولم يعيك برهان ولا بيان، أنت الذي أحصيت كل شيء عددا وجعلت لكل شيء أمدا وقدرت كل شيء تقديرا، أنت الذي قصرت الأوهام عن ذاتيتك وعجزت الأفهام عن كيفيتك ولم تدرك الأبصار موضع أينيتك، أنت الذي لا تحد فتكون محدودا ولم تمثل فتكون موجودا ولم تلد فتكون مولودا، حمدا يتضاعف على كرور الأزمنة ويتزايد أضعافا مترادفة، حمدا يعجز عن إحصائه الحفظة

رب صلي على محمد وآل محمد. المنتجب المصطفى المكرم المقرب، أفضل صلواتك وبارك عليه أتم بركاتك، وترحم عليه أمتع رحماتك. رب صلي على محمد وآله صلاة زاكية، لا تكون صلاة أزكى منها، وصلي عليه صلاة نامية، لا تكون صلاة أنمى منها، وصلي عليه صلاة راضية، لا تكون صلاة فوقها. رب صلي على محمد وآله صلاة ترضيه وتزيد على رضاه، وصلي عليه صلاة ترضيك وتزيد على رضاك له، وصلي عليه صلاة لا ترضى له إلا بها، ولا ترى غيره لها أهلاً.

كبروا ليبلغ تكبيركم عنان السماء. كبروا في هذا اليوم ويوم عرفة، كبروا ليبلغ تكبيركم عنان السماء. كبروا فلنا رب يستحق الثناء. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر.

ومن أعمال يوم عرفة أنه يندب يوم عرفة الغسل من الفجر إلى الغروب، وقيل من بعد زوال الشمس، لما روي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالغسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم العيد. قال: وليس ذلك بواجب. ومثله عن زادان قال: سألت أمير المؤمنين علي رضي الله عنه عن الغسل، قال: اغتسل كل يوم إن شئت. فقال: لا الغسل الذي هو الغسل، قال: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر.

0: كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: شرفته وكرمته وعظمته، نشرت فيه رحمتك ومننت فيه بعفوك، وأجزلت فيه عطيتك، وتفضلت به على عبادك. اللهم وأنا عبدك الذي أنعمت عليه قبل خلقك له وبعد خلقك إياه، فجعلته ممن هديته لدينك، ووفقته لحقك، وعصمته بحبلك، وأدخلته في حزبك، وأرشدته لموالاة أوليائك ومعاداة أعدائك، ثم أمرته فلم يأتمر، وزجرته فلم ينزجر، ونهيته عن معصيتك فخاف.

الأوقات، وقد قدمت توحيدك ونفي الأضداد والأنداد والأشباه عنك، وأتيتك من الأبواب التي أمرت أن تؤتى منها، وتقربت إليك بما لا يقرب أحد منك إلا بالتقرب به، ثم أتبعت ذلك بالعنابة إليك والتذلل والاستكانة لك وحسن الظن بك والثقة بما عندك، وشفعت برجائك الذي قل ما يخيب عليه راجيك، وسألتك

منك، أنا الذي لم يرهب سطوتك ولم يخف بأسك، أنا الجاني على نفسه، أنا المرتهن ببليته، أنا القليل الحياء، أنا الطويل العناء، بحق من انتجبت من خلقك وبمن اصطفيته لنفسك، بحق من اخترت من بريتك ومن اجتبيت لشأنك، بحق من وصلت طاعته بطاعتك ومن جعلت معصيته كمعصيتك،

أولئك الاستدراج من منعني خير ما عنده ولم يشرك في حلول نعمته بي ونبهني من رقدة الغافلين وسنة المسرفين ونعسة المخ

0: عنك ويحول بيني وبين حظي منك ويصدني عما أحاول لديك. وسهل لي مسلك الخيرات إليك والمسابقة إليها من حيث أمرت والمشاحة فيها على ما أردت. ولا تمحقني في من تمحق من المستخفين بما أوعدت ولا تهلكني مع من.
1: ومن التهليل المروي في كل يوم من عشر ذي الحجة 10 مرات: لا إله إلا الله عدد الليالي والدهور، لا إله إلا الله عدد أمواج البحور، لا إله إلا الله ورحمته خير مما يجمعون، لا إله إلا الله عدد الشوك والشجر، لا إله إلا الله عدد الشعر والوبر، لا إله إلا الله عدد الحجر والمدر، لا إله إلا الله عدد لمح العيون، لا إله إلا الله في الليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، لا إله إلا الله عدد الرياح في البراري والصخور، لا إله إلا الله من اليوم إلى يوم ينفخ في الصور.

عند كل عيد أضحى مبارك ندرك مدى حرص الإسلام على بناء مجتمع قوي قادر على مواجهة التحديات والأزمات المختلفة، مجتمع حضاري راق يرحم القوي فيه الضعيف، ويعطف الغني على الفقير، ويعطي القادر ذا الحاجة، كما حرص على بناء مجتمع أخلاقي متقارب ومتحاب ومتعاون على الخير وفعل المعروف. ومن ثم جاء بمنهج رائع في بناء المجتمع البشري كله، وجعل كل فرد فيه متعاونا مع غيره على الخير العام، مغيثا له حال الحاجة والاضطرار. إن قيمة التكافل بين الناس وخلق إغاثة الملهوف من الأمور التي لا يقوم المجتمع المسلم إلا بها، قيمة إنسانية اجتماعية راقية. وقد سبق الإسلام في تطبيقها على أرض الواقع سبقا بعيدا، وسلك التشريع الإسلامي لتشجيع المسلمين على التمسك بذلك الخلق طرقا متنوعة، واتخذ وسائل متعددة، ذلك لأنه دين عملي يربط الفكرة بالعمل، كما يربط أيضا النظرية بالتطبيق، وليس مجرد خيال يداعب أحلام المصلحين. ومن ثم كانت هذه الوسائل التي اعتمدها الإسلام في ترسيخ هذا المعنى ابتداء في أذهان المسلمين، ولذلك أيضا جاءت النصوص متوافرة تؤكد هذا المعنى، كما كانت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تطبيقا عمليا للعمل التكافلي والإغاثي. ومن هذه الوسائل دعوة الإسلام المنتمين إليه إلى الصدقة والإنفاق في سبيل الله بصورة عامة غير مختصة بزمن ولا وقت، ليبقى ذلك شعارا للمسلم وصورة حية للاهتمام بإخوانه من المحتاجين والفقراء والمعوزين. ورتب على ذلك الأجور العظيمة والهبات الجليلة، فضلا عن ضمان ما ينفقه المؤمن وطمأنته من خوف الفقر، فما نقص مال من صدقة. وقال تعالى وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، صدق الله العظيم. كما ربط الإسلام الصدقة والإنفاق بمناسبات وظروف معينة لأهميتها ودورها في تزكية النفس والشعور بالمسؤولية تجاه من حولنا، ومنها شهر رمضان وما ورد في فضل الصدقة والنفقة فيه، وزكاة الفطر ودورها وخصوصيتها بحديث أغنوهم في هذا اليوم، ليتشارك الجميع الفرحة ويتشارك الجميع المسرة. وهذا من تجليات قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، فيأتي الحط على الإنفاق في هذه الأعياد كنوع من الشكر على أداء هذه العبادات العظيمة، وخاصة أن نفوس المسلمين تكون قد هذبت في هذه الأيام الفاضلة، فيسهل عليها الإنفاق والعطاء. وفي عيد الأضحى المبارك فإنه يسن للمسلمين سنة الأضحية، وتعد الأضاحي أحد موارد التكافل الاجتماعي، حيث يتم التوزيع منها على الفقراء والمساكين والتوسع عليهم وإدخال السرور على قلوبهم بإطعامهم من لحومها في يوم العيد. قال تعالى فصل لربك وانحر،
وحث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديثه على الأضحية، فبين فضلها وثوابها العظيم عند الله. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك قوله: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وأن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا.

0: وقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القدوة والمثل للمسلمين، وضحى بكبشين أملحين أقرنين، واحدا عن نفسه والآخر عن أمته. فعن أنس بن مالك قال: ضحى رسول الله بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما.
1: إنما مثل صفاتك للناس.
0: وورد في روايات عدة أنه صلى الله عليه وآله ذبح الأول عنه وعن أهل بيته، وذبح الثاني عن فقراء أمته، في دلالة واضحة على حق الفقراء والمساكين وضرورة استشعار واجبنا تجاههم.
1: لآدم الأسماء.
0: ومن عظمة هذه الشريعة أنها حثت على الأضحية في هذا اليوم، فهذا يوم عيد لدى المسلمين، ولا يجب أن يشعر الفقير فيه بالحاجة والعوز، لذلك كان توزيعها يحمل في جوهره تكافلا تستفيد منه الجماعة ماديا وخلقيا. فعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله قال في الأضحية: ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السوال أو السؤول بثلث.

وذلك ليتحرى المسلم في احتفاله بالعيد عن ذوي الحاجة والبائسين من أقاربه أو مواطنيه، فينضح عليهم من معين بره ويخفف عنهم ألم حرمانهم، ويشركهم في فرحة العيد ومناسبته السعيدة. وبذلك أيضا يشعر الفقراء أنهم من الجماعة، لهم عليها أن تتذكرهم وترعاهم، فيجدد الفقراء حبهم للأغنياء وثقتهم بهم والتفافهم حولهم، كما يجدد الأغنياء وفاءهم وودادهم لأحبائهم وأقاربهم المحتاجين. والأضحية بهذا تمثل رافدا قويا من روافد التكافل الاجتماعي، وتزيد من أواصر التقارب والتآلف بين أفراد المجتمع المسلم. وهكذا ربط الإسلام أعياد المسلمين بتقوية العلاقة بين أفراد الأمة وإبراز روح التكافل والتعاون، وما أسعد مجتمعا عاش بهذه القيم، وما أعظم جزاءه عند الله عز وجل. ولذلك ومن الوفاء لمن ضحوا عنا بأنفسهم ومن بذلوا في سبيل الله عزتنا مهجهم، حري بنا أن نبادلهم الوفاء وأن نقابل الإحسان بالإحسان، فننظر لأسر الشهداء والمجاهدين ونشاركهم الفرحة التي لولا تضحيات آبائهم وأبنائهم وأزواجهم لما كنا في هذه العزة والمنعة والأمن والأمان، ونجعل رعايتهم وإسعادهم وإدخال الفرحة عليهم من همومنا ومشاغلنا وعظيم مسؤولياتنا، تحقيقا لإيماننا الذي لن يتحقق ولن يكتمل إلا بذلك، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، واستجابة لخالقنا الذي دعانا وحثنا للتصدق والنفقة والبذل والعطاء، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، واقتداء بنبينا صلوات الله عليه وعلى آله الذي دلنا من خلال أقواله وأفعاله على ما ينبغي أن نكون عليه، ودلالة على إنسانيتنا التي من لوازمها مشاركة المؤمنين معاناتهم والاهتمام برعايتهم والسعي في سبيل قضاء حوائجهم وترسيخ الوفاء والمروءة والإحسان كقيمة إنسانية أخلاقية بيننا.

0: العدوان وحدنا. تمام الحادي عشرة في استديوهات إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، وعبر الإذاعات المرتبطة معنا، نوافي حضراتكم بحصاد الهدود إلى آخر الأخبار. بسم الله الرحمن الرحيم. والأبرز: رئيس مجلس النواب يكرم الشهداء القادة ويشدد على ضرورة رفع الجهوزية لإحباط مخططات الأعداء. اكتمال توافد حجاج بيت الله إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية. شهداء وجرحى في فلسطين ولبنان جراء الاعتداءات الصهيونية المستمرة وتوغلات عسكرية في سوريا. الرئيس الإيراني يؤكد أن بلاده لن تخضع للضغوط، والعدو اتجه للحرب الاقتصادية بعد فشله ميدانيا. إلى التفاصيل. منح رئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي درع المجلس للشهداء القادة رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد غالب الرهوي وأعضاء الحكومة الشهداء الذين عملوا في ظروف استثنائية لمواجهة آثار وتداعيات العدوان والحصار والصلف الإسرائيلي الأمريكي الإجرامي على اليمن. كما منح درع المجلس للقائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح ونواب رئيس الوزراء والوزراء الناجين من الاستهداف الصهيوني الأمريكي الغادر والجبان. ومنح درع المجلس للشهيد الفريق الركن محمد الغماري رئيس هيئة الأركان العامة ورفاقه. وجاء التكريم تقديرا للجهود الوطنية والمواقف البطولية التي سطروها في أداء واجباتهم والمهام المنوطة بهم في الدفاع عن الوطن والأمة وقضاياها العادلة. وخلال التكريم شدد رئيس مجلس النواب على ضرورة رفع أعلى درجات الجهوزية لإحباط أي تحركات مشبوهة تستهدف الوطن وأمنه واستقراره، وإسقاط كافة الرهانات الخاسرة، وإعادة الاعتبار للأمة ومقدساتها. فيما أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء أن التاريخ سيخلد الشهداء الذين استشهدوا وهم يؤدون واجباتهم بالتزامن مع إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم في أنصع صفحاته. اكتمل توافد حجاج بيت الله الحرام اليوم إلى مشعر منى لتأدية أولى محطات رحلة الحج في يوم التروية، لتبدأ أعظم رحلة إيمانية لدى المسلمين حول العالم، والتي تخوضها حشود من ضيوف الرحمن. ويقيم الجميع في منى حتى طلوع الشمس يوم غد الثلاثاء 9 من ذي الحجة، ليتوجهوا بعدها إلى عرفات لأداء الوقفة الكبرى، ثم يعودون إلى منى بعد النفر من عرفة والمبيت بمزدلفة لقضاء أيام التشريق ورمي الجمرات الثلاث.
1: لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك.
0: وفي حصادنا الأخباري، استشهدت طفلة وسيدة فلسطينية، وأصيب 17 آخرون جراء قصف نفذته طائرات مروحية للعدو الصهيوني من طراز أباتشي على محيط شارع 5 غربي مدينة خان يونس في قطاع غزة. كما استشهد مواطنان متأثران بإصابتهم بمنطقة التوام ومنطقة مواصي خان يونس. في الضفة الغربية اعتقلت قوات العدو 11 مواطنا فلسطينيا خلال حملات مداهمة في مناطق متفرقة عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. فيما حذر خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري من تصاعد الأخطار التي تهدد المسجد داعيا العرب والمسلمين إلى تحرك عاجل لحماية المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة والتصدي لمحاولات العدو الإسرائيلي فرض واقع جديد داخل المسجد. أما في لبنان فقد استشهد 7 مدنيين وأصيب آخرون جراء غارات شنها طيران العدو على عدد من البلدات جنوب لبنان، هذا وارتفعت الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان إلى 3185 شهيدا و9633 جريحا منذ بداية التصعيد الصهيوني الأخير في 2 مارس الماضي.

وردا على الاعتداءات الصهيونية المستمرة، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان تجمعات لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في بلدتي القوزح ورشاف وفي موقع بلاط المستحدث بصليات صاروخية، وكذا تجمعات لجنود جيش العدو في مغتصبة مسغاف عام والموقع المستحدث جنوب بلدة العديسة بسرب من المسيرات الانقضاضية. كما استهدفت دبابتي مركافة في بلدة دبل بمسيرات أبابيل الانقضاضية ما أدى إلى إعطابهما. ودمرت المقاومة مربض المدفعية التابع لجيش العدو في بلدة العديسة بمسيرة أبابيل الانقضاضية. بالمقابل أعلنت وسائل إعلام تابعة للعدو عن إصابة 6 جنود، منهم 2 بجروح خطيرة بانفجار مسيرة مفخخة لحزب الله جنوب لبنان اليوم. سياسيا، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن لبنان يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ 3 سنوات، ومنذ فبراير الماضي وحتى اليوم بات يأخذ شكل حرب الإبادة والتدمير لكل مناحي الحياة في جنوب لبنان والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت. ودعا في بيان بمناسبة ذكرى 25 لتحرير الأرض اللبنانيين للتكامل في الأدوار وتحمل المسؤوليات لتحصين السلم الأهلي ونبذ الطائفية والمذهبية وحماية لبنان الوطن النهائي لجميع أبنائه من براثن الفتن ووأد مشاريع التقسيم والتجزئة والتوطين. فيما أكد الناطق العسكري باسم ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة في فلسطين أبو عطايا أن عيد المقاومة والتحرير في لبنان يخلد للنصر الإلهي العظيم الذي لم يكن ليتحقق إلا نتيجة لصمود المجاهدين واللبنانيين المؤمنين بخيار المقاومة. إلى ذلك جدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم موقف بلاده الداعم لسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه ومقاومته المشروعة للاحتلال والعدوان الصهيوني، وذلك في رسالتين منفصلتين بعثهما إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وأمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم بمناسبة ذكرى عيد المقاومة والتحرير. وفي ذات السياق شدد وزير الخارجية الكوبي برونو على ضرورة أن يوقف الكيان الصهيوني عدوانه على لبنان والذي أدى لاستشهاد أكثر من 3000 مدني. وفي ظل غياب تام لأي رد فعل من قبل السلطات السورية الحالية، توغلت قوة عسكرية صهيونية مؤلفة من دبابتين مركافة وأليتين عسكريتين باتجاه منطقة وادي الرقات في ريف درعا واستهدفت بالرشاشات الثقيلة الأراضي الزراعية. كما توغلت واستجوبت قوة العدو رعاة أغنام في أطراف بلدة أرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي السوري، فيما دهمت منزل مواطن وفتشته في قرية العشة بذات الريف.

أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان اليوم أن العدو بعد فشل في الميدان العسكري حول تركيزه نحو الحرب الاقتصادية، مشددا على أن مسار المفاوضات والتفاعلات الخارجية للبلاد مصمم لضمان الاحترام الكامل لحقوق الشعب الإيراني. هذا وتوجه رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي إلى العاصمة القطرية الدوحة، وفي أول رسالة يوجهها إلى الشعب الإيراني منذ تعيينه خلفا للشهيد علي لاريجاني، أكد أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر أنه لن يكون هناك أي تراجع في مواقف طهران، وهو ما أثبتته للعدو في الساحتين العسكرية والدبلوماسية. وأشار إلى أن الوحدة والانسجام بين مكونات الشعب الإيراني تصيب الأمريكيين والصهاينة بالخيبة.

وفي آخر الأخبار، وكالة فارس صدور حكم بالإعدام بحق مسؤول العمليات التابع للموساد الإسرائيلي خارج البلاد، والذي كان يتولى قيادة شبكة تخريب داخل إيران. في آخر الأخبار أيضا، وكالة فارس تم استدراج العميل ونقله إلى داخل البلاد بعملية استخباراتية معقدة، والقبض عليه واعتقال بقية أفراد الشبكة في عدة محافظات. وفي آخر الأخبار، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي يصرح بالقول: حتى لو تم التوصل إلى اتفاق فهذا لا يعني نهاية المواجهة مع أمريكا، لا معنى للتفاوض ما لم تنفذ الإجراءات الأمريكية الخمسة لبناء الثقة، ما لم تنفذ الإجراءات الأمريكية الخمسة لبناء الثقة. عزيزي: يجب أن تثبت أمريكا إنهاء الحرب على جميع الجبهات وتقديم ضمانات بعدم تكرارها. في آخر الأخبار، مصادر فلسطينية: طيران العدو يدمر منزلا ويحدث أضرارا بالغة بالمنازل المجاورة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. ومن فلسطين أيضا: جرحى نتيجة قصف طيران العدو الإسرائيلي منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع. في آخر الأخبار، مصادر لبنانية: 3 جرحى في غارة لطيران العدو الإسرائيلي استهدفت بلدة كوثرية الرز جنوب لبنان.

0: في آخر الأخبار، في هذا الحصاد وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يجيز استخدام القوات المسلحة لحماية المواطنين الروس الموقوفين بموجب قرارات محاكم أجنبية لا علاقة لروسيا بها أو محاكم لا تستند ولايتها القضائية إلى معاهدة دولية تكون روسيا طرفا فيها أو قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي. من جانب آخر، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ستوجه ضربات ممنهجة لمراكز القرار والبنية العسكرية في كييف، وحذرت المواطنين الأجانب بمن فيهم موظفو البعثات الدبلوماسية من مغادرة كييف في أسرع وقت ممكن، كما حذرت سكان المدينة من الاقتراب من البنية التحتية العسكرية والإدارية. هكذا مستمعينا متابعي العدوان، وحدنا من إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، وفينا حضراتكم بحصاد الهدهد مستوفى بآخر الأخبار. أما الآن فنذهب إلى الزملاء في إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية وفقرة في خدمة الشعب.
1: في خدمة الشعب. أجهزة أمنية شعارها اليقظة والحرص واستشعار المسؤولية، بذلت كل الجهود لفرض الأمن والاستقرار والتصدي لأي أعمال تستهدف السكينة العامة. وفي خدمة الشعب نعرج على أبرز إنجازات رجال الأمن في أسبوع مضى والتي كانت على النحو التالي. تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية قفلة عذر بمحافظة عمران من إلقاء القبض على المتهمين بقتل أحد رجال أمن المديرية. وفي محافظة تعز تمكن أمن المحافظة من ضبط متهمين بارتكاب جريمتي قتل منفصلتين في مديريتي ماوية وشرع بالسلام وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية. فيما تمكنت قوة النجدة بمديرية حبيش في محافظة إب من إلقاء القبض على متهم بارتكاب جريمة قتل شخصين. وفي محافظة البيضاء ألقت شرطة المحافظة القبض على متهم بارتكاب جريمة قتل بحق أحد المواطنين في مديرية الرياشية إثر خلاف على أرض. تمكن رجال الأمن في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات من استعادة سيارتين ودراجتين ناريتين مسروقة وضبط عدد من المتهمين بارتكاب جرائم سرقة في إطار الجهود الأمنية المستمرة لملاحقة الجريمة وتعزيز الأمن والاستقرار. ضبطت قوات النجدة بمحافظة صنعاء كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية المهربة ومبيدات زراعية محظورة ومنتهية الصلاحية. بدورها ضبطت وحدة مكافحة التهريب بمحافظة مارب كميات متنوعة من الأدوية وقطع الغيار والسلع المهربة التي كانت في طريقها إلى المحافظة بطرق غير قانونية. في محافظة تعز ضبطت وحدة مكافحة التهريب خلال عمليات مختلفة كميات من الأدوية المخدرة والمراقبة والممنوعة ومنتهية الصلاحية. نجحت فرق البحث والإنقاذ بمصلحة الدفاع المدني في تنفيذ مهمة إنقاذ نوعية وصفت بالغة الصعوبة والخطورة، حيث تمكنت خلالها من إنقاذ مواطن إثر علوقه في منحدر صخري شديد الوعورة بمديرية الحيمة الداخلية في محافظة صنعاء. أخمدت فرق الأطفاء بمصلحة الدفاع المدني وفرعها بأمانة العاصمة حريقا اندلع في منزل بمديرية شعوب أمام المستشفى العسكري دون تسجيل أي إصابات بشرية. فيما سيطرت فرق الإطفاء بفرع مصلحة الدفاع المدني في محافظة الضالع على حريق اندلع في حوش مخصص لتجارة المواشي بمديرية دمت دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية أو في المواشي. أعلنت مصلحة خفر السواحل رفع مستوى الجاهزية القصوى لفرقها الميدانية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك مع تكثيف انتشار فرق الاستجابة السريعة والغواصين إلى جانب الدوريات الراجلة والبحرية على امتداد السواحل، بما يضمن سرعة التعامل مع البلاغات والحفاظ على سلامة المواطنين. وأوضحت أن إجراءاتها الميدانية تتضمن الاستجابة الفورية لأي بلاغات عبر الرقم المجاني 196، وتوجيه مرتدي الشواطئ بعيدا عن المناطق الخطرة، إضافة إلى تأمين حركة القوارب السياحية والتأكيد على التزامها بالحمولات القانونية واشتراطات السلامة، وفي مقدمتها توفير سترات النجاة. بهكذا تنتهي فقرة في خدمة الشعب لهذا الأسبوع. لكم التحية من كل رجال الأمن في ربوع الوطن. نترككم في حفظ الرحمن ورعايته. دمتم والوطن في أمن وأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية للزملاء في إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية الذين كنا معهم في فقرة في خدمة الشعب. العدوان وحدنا كل اثنين من العاشرة وحتى تمام الثاني عشرة من إذاعة صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية وأكثر من 30 إذاعة محلية ووطنية وخاصة.

هبوا إلى هذا اليوم العظيم، في يوم عرفة الذي جعله الله تعالى يوما للتشريف والتعظيم. إنه اليوم الذي يباهي الله فيه بأهل عرفة أهل السماء، فيرفعهم إلى مقام عال من الرحمة والمغفرة.

في هذا اليوم تفتح أبواب السماء وتنزل الرحمة الإلهية على الأرض كالغيث يروي الأرض الجزعة، فكونوا من الذين يستغلون هذه الفرصة العظيمة ويجعلون من يوم عرفة يوما للطاعة والعمل الصالح.

يوم عرفة، هذا اليوم هو يوم العتق من النيران، يوم الطاعة والعمل الصالح، كالنور يخرج من الظلمات، كالنور يخرج من الظلام. فلا تدعوا هذا اليوم يمر هباء، بل استثمروا كل لحظة فيه في الأعمال التي تقربكم إلى الله. إنها فرصة ثمينة، اغتنموها واجتهدوا في العبادة والدعاء والصدقة وقراءة القرآن، فهو كالحصاد الذي يجمع فيه الثمار الناضجة.

في يوم عرفة يرفع الله تعالى أيدي العباد إلى السماء منتظرا منهم الدعاء والاستغفار، فلا تترددوا في رفع أيديكم إلى الله وادعوه بكل ما في قلوبكم.

سبحان من جعل الحج لمن استطاع إليه سبيلا، وإلا لكان التكليف بالتأكيد فوق طاقة أمة المليارين التي سيحتاج أبناؤها لأعمار أطول من عمر نوح لاستكمال الركن الخامس من دينهم بمتوسط 2,000,000 حاج في السنة، وعلى الأخص مع الصد الممنهج عن سبيل الله والبيت الحرام تحكما دون ما مقتضى واستخدامه كأداة من أدوات السياسة، حد أن وقوفك كدولة ضد سياسات البيت الأبيض ينعكس تضييقا على رعاياك الراغبين بالحج إلى بيت الله الحرام. وسبحانه وهو الحكم العدل أن توعد من يصدون عن المسجد الحرام في الوقت ذاته بالعذاب الأنكى، يقول تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون.

الحرمين، بل متسلط على الحرمين بدل التيسير على الزائرين. يقوم النظام السعودي باستغلال الحج سياسيا وماديا، وبدل خدمة الحجاج يقوم بوضع العراقيل أمام المسلمين والتضييق عليهم بشروط وقيود مهينة.

في الجاهلية، وبالرغم من اختلاف أديانهم ومعتقداتهم، فمنهم الوثنيون ومنهم الأحناف، لم تجرؤ أي قبيلة على منع أحد من الحج إلى بيت الله الحرام، بينما النظام السعودي يمنع كثيرا من المسلمين، بل وحتى بعض العلماء، من أداء الحج والعمرة. يتعمد السعود إلى إغلاق المنافذ أمام الحجاج وتقليص عدد الزوار لبيت الله الحرام، بينما يزداد قاصدو الترفيه والمهرجانات. إنه مخطط ممنهج من النظام السعودي لتفريق الدين من محتواه وتدنيس الشعائر والأماكن المقدسة. الشعائر الدينية ليست ملكا للسعودية ولا لغيرها، ويجب أن يحظى كل مسلم بحرية الدخول والخروج من وإلى مكة والمدينة وأداء الشعائر الدينية بكل أمن وطمأنينة. عندما يتعلق الأمر بالحج، النظام السعودي يتعمد تقليل عدد الحجاج بأي طريقة أو ذريعة، وفي المقابل يسعى إلى استقبال أعداد كبيرة من الوافدين لأغراض الترفيه

لك لبيك. الحج لدى النظام السعودي ليس فريضة، إنما تصفية حسابات لأول مرة في العام 2016. منعت السعودية كافة الحجاج الإيرانيين من أداء فريضة الحج فقط لتصفية حساباتها السياسية مع إيران.

تدافع يقتل 118 حاجا في ميناء نتيجة إهمال تنظيم الحجاج. في 9 من أبريل 1998 وقع تدافع بين الحجاج بسبب الازدحام أثناء رمي الجمرات نتيجة إهمال النظام السعودي في تنظيم الحجاج، ما أدى إلى مقتل 118 حاجا وإصابة 180 آخرين.

ارتكب آل سعود مجزرة بحق الحجاج الإيرانيين سنة 1408 هجرية بدون أي مبرر سوى أنهم قاموا بتنظيم مسيرة البراءة من المشركين في الحج. راح ضحيتها ما يقارب 400 حاج، بينهم 275 حاج.

في العام 2018 خرج آلاف المسلمين في الهند بمظاهرات رافعة لافتات تدين آل سعود وتطالبهم بعدم تأسيس الحج بسبب حرمان الكثير منهم من أداء الفريضة بسبب خلافات سياسية لا ذنب لهم فيها. آل سعود حولوا الحج من عبادة إلى أداة لتصفية الحسابات.

منذ تولي آل سعود على شؤون الحرمين بدأ التساهل والإهمال المتعمد لسلامة وأمن الحجيج، وما حدث في العام 1990 للميلاد من تدافع عدد كبير في نفق المعيصم هو خير دليل.

الله سبحانه وتعالى شرف آل إبراهيم بخدمة الحجاج، أما آل سعود فحولوا الحرم إلى فندق 5 نجوم، والحجاج إلى سياح لرفد الخزينة. واتباع بمكاسب سياسية. متى يعود الحج شعيرة حقيقية لا رحلة ترفيهية خالية من الرسالة؟

كماء بحق حجاج بيت الله على يد خونة البيت الحرام بني صعود تتكرر الأحداث التي يذهب ضحيتها الكثير من الحجاج حتى أصبح المسلمون ينتظرونها خلال أداء مناسك الحج. مسلمون إيغور قدموا إلى أرض الحرمين لأداء العمرة فاعتقلهم ابن سلمان وسلمهم إلى الصين. النظام السعودي جعل الحج والعمرة مصيدة للمسلمين لتصفية الحسابات والاعتقالات. النظام السعودي قام سابقا بفرض إجراءات وشروط تعسفية تعيق الحجاج القطريين من الحج خلال الأزمة الخليجية بقرار سياسي للنيل من قطر والقطريين. ما يمارسه السعود هو صد صريح عن المسجد الحرام واستغلال سياسي ومذهبي وطائفي. عالمية الحج قال تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً.

سعى النظام السعودي جاهدا إلى قتل فريضة الحج في نفوس العالم الإسلامي، حيث قام سابقا بتقليص عدد الحجاج متحججا بجائحة كورونا، بينما لم يتم تقليص عدد الراغبين في الذهاب إلى المملكة للترفيه.

من ضمن الخطوات التي ينتهجها السعود لتدنيس المشاعر الإسلامية تعيينهم للمطبع محمد العيسي خطيبا ليوم عرفة في أحد الأعوام، وهو من صلى على ضحايا اليهود ويعتبر من كبار مهندسي الخيانة بالتطبيع مع الصهاينة. تحول الحج إلى صفقة تجارية تحت إدارة النظام السعودي، مكاتب خاصة، رسوم متصاعدة، ضرائب وهمية، واحتكار للخدمات بأسعار خيالية، فريضة فرضها الله على من استطاع إليها سبيلا، لكن السعودية جعلت الاستطاعة مرتبطة بالحساب البنكي. الحج فرصة للتعبير عن وحدة المسلمين وللتذكير بقضايا الأمة الإسلامية كفلسطين والأقصى. أما السعودية فتريد حجا بلا روح، بلا موقف، بلا لا إله إلا الله حقيقية، فقط تريد صمت وإذلال وخنوع.

سوء تنظيم الحج وإهمال حجاج بيت الله الحرام. ففي الأول من فبراير من العام 2004 للميلاد قتل 251 حاجا في منى في أول أيام رمي الجمرات بسبب تدافع نتج عن سوء التنظيم. لتضاف هذه الحادثة إلى سلسلة الحوادث المرتبطة بتنظيم الحج. نتيجة الإهمال للحجاج، مخيم لإسكان الحجاج يتحول إلى محرقة ل343 حاجا في 15 من أبريل من العام 1997 للميلاد. اندلع حريق في مخيم إسكان الحجاج بميناء، وبسبب تأخر النظام السعودي في إخماد الحريق وصل عدد الوفيات إلى 343 حاجا، وأصيب ما يقارب 1500 حاج. السعودية ترفض ما تسميه تسييس الحج، لكنها منعت اليمنيين بسبب أعذار واهية، وسهلت للحاخام دخول الحرم، واستهدفت الحجاج حسب مواقف دولهم. أما تسييس الحج نصرة لفلسطين ورفضا للظلم فهو من صميم رسالته ومقاصده.

اليوم كما نشاهد النظام السعودي الذي يستغل البيت الحرام ويستغل فريضة الحج ويستغل العمرة أيضا في الحصول على أموال هائلة جداً

أعتبارها أصبحت أكبر معلم سياحي ديني في العالم، ولا يماثله معلم آخر ربما في التوافد إليه، في الحرص على الوصول إليه، في زيارته، في الحج إليه. يستفيد منه الأموال الكثيرة، يستفيد منه على مستويات أخرى، يحاول أن يستغل سيطرته وهيمنته عليه حتى على المستوى السياسي وعلى سائر المستويات. مع كل ذلك يتمنى وكأنه هو من له المنة في وجود البيت الحرام في مكة، وكأنه هو الذي يخدم هذا البيت وليس يستغله ويكسب منه، والذي يعطيه لا يساوي شيئا أبدا بقدر ما يكسبه ويأخذه ويستفيده، وهذا معلوم.

شريك لك. ما هي الجرائم التي ارتكبها النظام السعودي بحق حجاج بيت الله الحرام؟ وهل تعمد النظام السعودي افتعالها؟ وإن صح ذلك، ما الذي يجب علينا كمسلمين تجاه هذه الجرائم التي تهدد الحج والحجاج؟ لقد صدق شهيد القرآن رضوان الله عليه السيد حسين بن بدر الدين الحوثي عندما حذر من أن آل سعود يسعون إلى تقليص عدد الحجاج، وأنهم سوف يمنعون الحج بحجة تفشي وباء ما أو أي عذر آخر. وهذا ما شاهدناه بأم أعيننا بدعوى انتشار وباء كورونا، حيث عطل النظام السعودي أحد أركان الإسلام.

0: بتاريخ 11 فبراير 2003، في اليوم الأول من أيام رمي الجمرات، قتل 14 حاجا بينهم 6 نساء نتيجة إهمال وسوء إدارة من قبل النظام السعودي. الإهمال السعودي يرسل رسالة الموت إلى الكثير من الحجاج، وهذه الجريمة تضاف إلى سلسلة جرائمهم الجماعية بحق المؤيدين والمؤدين للفريضة. ففي العام 1994 حدث تدافع كبير خلال رمي الجمرات، ما أدى إلى مقتل 270 حاجا. بسبب الإهمال السعودي وسوء الإدارة، شهدت منى في 24 سبتمبر 2015 واحدة من أسوأ كوارث الحج منذ 25 عاما، بعدما أدى تدافع الحجاج يوم النحر أثناء توجههم إلى رمي الجمرات إلى مقتل 1849 حاجا. سقوط رافعة على رؤوس الحجاج أسقط لقب خادم الحرمين، ففي 11 سبتمبر 2015 للميلاد سقط جزء من إحدى الرافعات على المسعى والطواف في المسجد الحرام نتيجة الوضعية الخاطئة للرافعة ومخالفة لتعليمات التشغيل التصنيعية، ما أدى إلى مقتل 107 حاج. وفي العام 2015 سقطت رافعة في المسجد الحرام نتيجة تقصير وإهمال السعود عن أمن وسلامة الحجيج، وقتل ما يقارب 107 وأصيب 238 آخرون بجروح. فهل هؤلاء يستحقون لقب خادم الحرمين؟ بينما يمنع آل سعود الحجاج من أداء الحج، يفتحون الأبواب للمراقص والمباريات والمهرجانات. هل من يقدس الفنادق واللهو أكثر من الشعائر مؤهل لأن يدير الحج؟ ألم يأن الأوان لتشكيل لجنة إسلامية مستقلة تدير أعظم شعيرة بعيدا عن سطوة آل سعود؟
1: شكل آخر من أشكال الصدق المسجد الحرام هو عندما توضع قيود وإجراءات غير مشروعة ولا سليمة ولا صحيحة ولا لزوم لها، تحول عملية الحج إلى حالة لا يستطيعها الكثير من الناس، مثل ما يعمله النظام السعودي في هذا العصر. يضع قيودا وإجراءات ويحدد التزامات مالية تحول فريضة الحج إلى عملية معقدة جدا لا يستطيعها أكثر الناس، والذي يستطيعها بصعوبة كبيرة وبتكاليف مرهقة وتكاليف زائدة على الاحتياج الحقيقي للإنسان، زيادة على ما تحتاجه أنت في سفرك لغذائك لنفقاتك، زيادة على ذلك إتاوات والتزامات إضافية ترهب وتحول المسألة إلى مسألة معقدة، فيصدون الكثير من الناس ممن لولا تلك الإجراءات لولا تلك البيوت لتمكنوا من الحج ولتمكنوا من أن يعموا بيت الله الحرام وأن يقصدوه. هذا نوع من أنواع الصد عن المسجد الحرام وعن شعائر الحج وعن عمرة.
0: قريش لم تمنع أحد من الحج على مدار تأريخها إلا مرة واحدة، وكانت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما النظام السعودي قام باستغلال المنع من الحج كوسيلة ضغط وعقوبة على الخصوم. أقدم النظام السعودي على رفع تكاليف الحج بصورة انتهازية وابتزازية للحجاج لإعاقتهم، وجعل الأمر بالنسبة لهم مستحيلا، واستغلال عائدات من استطاع ذلك منهم.

حول النظام السعودي الحج من فريضة دينية إلى وسيلة لتحقيق مصالحه السياسية. وثائق مسربة تكشف منحه آلاف تأشيرات الحج للسفراء تحت بند المجاملة لاستخدامها في الإغراء وشراء الولاءات. آل سعود حولوا الحج إلى أداة لتعزيز نفوذهم.

نحن سنواصل في إذاعة الجمهورية اليمنية إذاعة صنعاء في يمن الصمود في هذه الليلة لنكشف الكثير والكثير، كيف تحول الحج بسبب آل سعود والنظام السعودي. إلى وسيلة للمنع والعراقيل والتكاليف الباهظة حتى أوصلونا إلى تعطيل أحد أركان الإسلام. العدوان وحدنا، انتهى بوقته المحدد، ولباقي الإذاعات لمن يريد أن يرتبط مع إذاعة صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية في هذه الليلة وفي هذا المسار بالوعي واستشعار المسؤولية. حتى الفجر بإذن الله.

في عهد بني صعود أصبح الطريق لبيت الله الحرام مليء بالصعوبات والعراقيل والمخاوف، يبدأ بالتكاليف الباهظة وينتهي باعتقال المعارضين.

تقارير غربية فضحت كيف حولت السعودية فريضة الحج إلى وسيلة دعائية لتعظيم صورة الملوك على حساب قدسية المكان. واليوم يستكمل هذا الانحراف بمنع الحجاج اليمنيين من أداء فريضة الحج بذريعة الإجراءات، والهدف الحقيقي سياسي بحت. واليمنيون العاشقون لأداء فريضة الحج وأداء ركن من أركان الإسلام، نالهم نصيب مما يمارسه نظام آل سعود. من وسائل المنع والعراقيل، بل وبوسيلة القتل. ولنا في مجزرة تنومة خير شاهد.

ترجح المصادر في كتب التأريخ ومنها كتاب هجر العلم ومعاقله في اليمن أن جنودا سعوديين ومجاميع تكفيرية مسلحة بقيادة السلطان بجاد العتيبي أقدمت على إطلاق النار على الحجاج اليمنيين في وادي تنومة، رغم معرفتهم أن اليمنيين كغيرهم من الحجاج لا يمتلكون أي سلاح.

مجزرة تنومة التي كانت أول جريمة يرتكبها نظام آل سعود بحق الشعب اليمني لم تحظى بالتغطية الإعلامية الكافية وتسليط الضوء عليها من قبل الرأي العالمي والعربي والدولي، نظرا لإخفاء النظام السعودي آثار جريمته. ورغم ذلك لن ينساها اليمنيون

آل سعود يستبدون بالإدارة والقرار وحتى بالتفسير الديني وللدين الإسلامي الحنيف، ويستبدون بكل ما يجري على هذه الأرض حتى المقدسات التي أصبحت مثل الرهن الموجود تحت السلطة السعودية، ومنها الحج الذي يعملون على استغلاله محاولة منهم لترسيخ وتقوية دعائم السلطة.

أرض الحرمين الشريفين أصبحت مسرحا ومرتعا لليهود، ويمنع المسلمون من الحج والعمرة إليها. الإسرائيلي اليهودي يسمح له بالدخول إلى أرض الحرمين معززا مكرما، بينما يمنع كثير من المسلمين حتى من أداء الحج والعمرة.

تأريخ استغلال الحج منذ بدء الحروب التي مهدت لتأسيس دولة آل سعود. انتبه الملك عبد العزيز وأمير نجد آنذاك إلى أهمية السيطرة على مكة والمدينة لتوسيع النفوذ السياسي الديني لدولته الوليدة، فادعى أن حاكم مكة منع حجاج منطقة نجد وأعلن الحرب ضد الحجاز للسيطرة عليهما.

0: نعمة.
1: الحاخام الصهيوني دخل أرض الحرمين بلباسه الديني الكامل، واستقبل بلا قيد ولا شرط. بينما يمنع آلاف الحجاج من المسلمين بأعذار وهية: يا أمة الإسلام، كعبتكم المشرفة تدار من صهاينة.

0: أهل سعود شيدوا أبراجهم وفنادقهم ليحجبوا الكعبة عن العيون، كما حجبوا الحج عن قلوب المؤمنين، وفرضوا آلاف الريالات. حولوا الحج من شعيرة للعبادة إلى مورد اقتصادي ووسيلة للاستقطاب السياسي. الله تعالى شرف مكة أن يكون فيها بيتا له تتوجه إليه أفئدة الناس، وآل سعود جعلوها منصة لبث دعايتهم وصور ملوكهم وأبراج فنادقهم. أعيد الحرمة للبيت الحرام قبل أن تنزع بركته منكم.
1: ويح قومي.

0: وصلوه وحن جذع إليه وقلوه ووده الغرباء.
1: ندعو إلى إنشاء هيئة إسلامية تنتزع من آل سعود كل السلطات المتعلقة بالحرمين وبفريضة الحج، ولا ينبغي أن يظل أمر الحج منوطا بدولة متسلطة ظالمة تحابي أعداء الإسلام وتخدمهم على حساب الإسلام والمسلمين، بل وعلى حساب كل معتقد ومقدس في قلوب المسلمين.

المتبعين منهجهم، المكتفين آثارهم، المستمسكين بعروتهم، المتمسكين بولايتهم، المؤتمين بإمامتهم، المسلمين لأمرهم.

هذا يوم عرفة، يوم شرفته وكرمته وعظمته، نشرت فيه رحمتك ومننت فيه بعفوك، وأجزلت فيه عطيتك، وتفضلت به على عبادك. اللهم وأنا عبدك الذي أنعمت عليه قبل خلقك له وبعد خلقك إياه، فجعلته ممن هديته لدينك ووفقته لحقك وعصمته بحبلك

قدمت توحيدك ونفي الأضداد والأنداد والأشباه عنك، وأتيتك من الأبواب التي أمرت أن تؤتى منها، وتقربت إليك بما لا يقرب أحد منك إلا بالتقرب به، ثم أتبعت ذلك بالعنابة إليك والتذلل والاستكانة لك وحسن الظن بك والثقة بما عندك، وشفعت برجائك الذي قلما يخيب عليه راجيك، وسألتك

منك، أنا الذي لم يرهب سطوتك ولم يخف بأسك، أنا الجاني على نفسه، أنا المرتهن ببليته، أنا القليل الحياء، أنا الطويل العناء، بحق من انتجبت من خلقك وبمن اصطفيته لنفسك، بحق من اخترت من بريتك ومن اجتبيت لشأنك، بحق من وصلت طاعته بطاعتك ومن جعلت معصيته كمعصيتك،

أولئك الاستدراج من منعني خير ما عنده ولم يشرك في حلول نعمته بي ونبهني من ربدة الغافلين وسنة المسرفين.

القنوط من رحمتك، ولا تمتحني بما لا طاقة لي به، وتبهضني بما تحملني من فضل محبتك، ولا

إني من خشيتك وتقطعني عن ركوب محارمك وتفكني من أسر العظائم وهب لي التطهير من دنس العصيان وأذهب عني درن الخطايا وسربلني بسربال عافيتك وردني رداء معافاتك وجللني سوابغ نعمائك.

اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك الذي اصطفيته برسالتك، وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك وترحم وتحنن وسلم. اللهم إنك تجيب المضطر إذا دعاك وتكشف السوء وتغيث المكروب. اللهم إنك أقرب من دعي وأسرع من أجاب وأكرم من عفا وخير من أعطى. يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، دعوناك فأجبنا، وسألناك فأعطنا، وفزعنا إليك فارحمنا، وأسلمنا إليك نفوسنا فاغفر لنا ولوالدينا وأولادنا وأهلينا وإخواننا وسامعينا. ولكل نسب وسبب لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله. اللهم إنا نسألك بعظيم ما سألك به أحد من خلقك من كريم أسمائك وجميل ثنائك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل عيشتنا هذا أعظم عيشة مرت علينا منذ أنزلتنا إلى الدنيا بركة في عصمة من ديننا وخاصة أنفسنا وقضاء حوائجنا. وإتمام النعمة علينا، وأن تجعلنا ممن نظرت إليهم في هذه العشية برحمتك، إنك جواد كريم. اللهم صل على محمد وآله، ولا تجعل هذه العشية آخر العهد منا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل واعتقاد ونية، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم وما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا، واجعل كل قضاء لنا خيرا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك إخبات المخبتين وإخلاص الموقنين ومرافقة الأبرار واستحقاق حقائق الإيمان. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرّجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا داء إلا شفيته، ولا عدوا إلا كفيته، ولا طفلا إلا ربيته، ولا شابا إلا هديته، ولا كبيرا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ومن الفقر والدين. اللهم أعنا على أداء شكرك وذكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. نور قلوبنا وقبورنا، وأعذنا من الشر كله، واجمع لنا الخير كله، واملأ قلوبنا علما وخوفا من سطوتك، وامدد في طاعتك أعمارنا، وأذقنا عافيتك إلى منتهى آجالنا. اللهم ارزقنا الحب فيك والبغض فيك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على محمد وآل محمد، واسمع دعاءنا، وارحم تضرعنا وتذللنا واستكانتنا بين يديك، وتسليمنا لأمرك. لا نرجو نجاحا ولا معافاة ولا تشريفا إلا بك ومنك، فأعنا على طاعتك وطاعة من أوجبت طاعته. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تحرمنا رحمتك ولا تكلنا إلى غيرك، فإنا بحبلك اعتصمنا وعليك توكلنا. اللهم يا رفيع الدرجات ومنزل البركات وفاطر الأراضين والسماوات، يا من ضجت إليه الأصوات بمختلف اللغات تسأله الحاجات، حاجتنا أن تغفر لنا ولوالدينا، وأن تؤنسنا في دار البلاء، أن تؤنسنا في دار البلاء إذا نسينا أهل الدنيا. لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك.

من أعمال يوم عرفة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من عبد أو أمة دعا بهذا الدعاء ليلة عرفة كذا مرة، يعني عشرا، إلا لم يسأل ربه شيئا إلا أعطاه إياه، إلا قطيعة رحم أو مأثم، وهو: سبحان الذي في السماء عرشه، سبحان الذي في الأرض موطئه، سبحان الذي في البحر سبيله، سبحان الذي في النار سلطانه، سبحان الذي في الجنة رحمته، سبحان الذي في القبور قضاؤه، سبحان الذي في الهواء روحه، سبحان الذي في الهواء روحه، سبحان الذي رفع السماء، سبحان الذي بسط الأرض، سبحان الذي لا منجى منه إلا إليه. من أعمال يوم عرفة. روى الإمام أحمد بن عيسى في أماليه رأب الصدع عن أبي جعفر قال: قلت: أي الدعاء عشية عرفة أعجب إليك في هذا الموقف؟ فقال: أكثر اليوم من قولك: اللهم اعتق رقبتي من النار، وأوسع علي من رزقك الحلال، اللهم ادرأ عني شر فسقة الجن والإنس، اللهم لا تستدرجني ولا تمكر بي ولا تخدعني ولا تخذلني، وفيه أنه قال: حدثنا عباد عن أبي جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنسى أن ألقى جبريل مستلما هذا الحجر ضاحكا في وجهي يقول: يا محمد، قل: يا واحد يا أحد، يا حليم يا جبار، يا قريب يا بعيد، أردد علي نعماءك التي أنعمت بها عليّ.

الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام، رب الأرباب وإله كل مألوه وخالق كل مخلوق ووارث كل وارث، ليس كمثله شيء ولا يعزب عنه علم شيء، وهو بكل شيء محيط وهو على كل شيء قدير. أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد، وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم المتعظم الكبير المتكبر، وأنت الله لا إله إلا أنت العلي المتعال الشديد المحال، وأنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم العليم الحكيم، وأنت الله لا إله إلا أنت السميع البصير القديم الخبير، وأنت الله لا إله إلا أنت الأول قبل كل أحد والآخر بعد كل عدد، وأنت الله لا إله إلا أنت الداني في علوه والعالي في دنوه، وأنت الله لا إله إلا أنت ذو البهاء والمجد والكبرياء والحمد، وأنت الله لا إله إلا أنت الذي أنشأت الأشياء من غير صنف وصورت ما صورت من غير مثال وابتدعت المبتدعات بلا احتداء، أنت الذي قدرت كل شيء تقديرا ويسرت كل شيء تيسيرا ودبرت ما دونك تدبيرا، أنت الذي لم يعنك على خلقك شريك ولم يؤازرك في أمرك وزير ولم يكن لك مشاهد ولا نظير، أنت الذي أردت فكان حسبا ما أردت وقضيت فكان عدلا ما قضيت وحكمت فكان نصفا ما حكمت، أنت الذي لا يحويك مكان ولم يظن لسلطان فسلطان ولم يعيك برهان ولا بيان، أنت الذي أحصيت كل شيء عددا وجعلت لكل شيء أمدا وقدرت كل شيء تقديرا، أنت الذي قصرت الأوهام عن ذاتيتك وعجزت الأفهام عن كيفيتك ورددت الأبصار موضع عينيتك، أنت الذي لا تحد فتكون محدودا ولم تمثل فتكون موجودا ولم تلد فتكون موجودا، أنت الذي لا ضد معك فيعاندك ولا عدل فيكاثرك ولا رد لك فيعارضك، أنت الذي ابتدأ واخترع واستحدث وابتدع وأحسن صنع ما صنع، سبحانك ما أجل شأنك وأثنى في الأماكن مكانك وأفزع بالحج فرجانك، سبحانك من لطيف ما عظفك ورؤوف ما أرأفك وحكيم ما أعرفك، سبحانك من مليك ما أمنعك وجواد ما أوسعك ورفيع ما أرفعك ذو البهاء والمجد والكبرياء والحمد، سبحانك بسطت بالخيرات يدك وعرفت الهداية من عندك فمن التمس لدين أو دنيا وجدك، سبحانك خضع لك من جراف علمك وخشع لعظمتك ما دون عرشك وانجاد للتسليم لك كل قلبك، سبحانك لا تحس ولا تجس ولا تمس ولا تكاد ولا تماط ولا تنازع ولا تجارى ولا تمارى ولا تخادع ولا تماكر، سبحانك سبيلك جدد وأمرك رشد وأنت حي صمد، سبحانك قولك حكم وقضاءك حكم وإرادتك عزم، سبحانك لا راد لمشيئتك ولا مبد لكلماتك، سبحانك باهر الآيات فاطر السماوات بارئ النسمات،

ومن أعمال يوم عرفة يستحب أن يكرر كل دعاء ثلاثا، ويفتتح دعاءه بالتحميد والتمجيد لله تعالى والتسبيح والصلاة والسلام على رسول الله صلاة ربي وسلامه عليه وعلى آله، ويختمه بمثل ذلك. وليكن الواحد متطهرا متباعدا عن الحرام والشبه في طعامه وشرابه ولباسه ومركوبه وغير ذلك مما معه، فإن هذه آداب لجميع الدعوات. وليكثر من التسبيح والتهليل والتكبير ونحوها من الأذكار. وقد روى الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أفضل الدعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ومثله أيضا عن الإمام علي عليه السلام قال: أكثر ما دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم عرفة في الموقف: اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي، ولك ربي تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا ظلمنا نفوسنا ظلما كثيرا كبيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا رحمة نسعد بها في الدارين، وتب علينا توبة نصوحا لا ننكثها، وألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا. اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، واكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، ونور قلوبنا، واغفر لنا وأعذنا من الشر كله، واجمع لنا الخير كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، وارزقنا طاعتك ما أبقيتنا. نستودعك منا ومن أحبائنا والمسلمين أدياننا وأماناتنا وخواتيم أعمالنا وأقوالنا وأبداننا وجميع ما أنعمت به علينا. وفي فضل يوم عرفة، جاء في كتاب شرح الأزهار: ويوم عرفة يستحب صومه للحجيج ولأهل سائر الأمصار، روي عن أبي قتادة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية، يعني من الصغائر، فأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام يوم عرفة مقيما في أهله وليس مسافرا يعدل صيام سنتين قبله وسنة بعدها.

عن الإمام علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أكثر دعاء من كان قبلي من الأنبياء. هو دعائي يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا. اللهم اشرح لي صدري، ويسر لي أمري. اللهم إني أعوذ بك من وسواس الصدر، وشتات الأمر، وشر ما يلج في الليل، وشر ما يلج في النهار، وشر ما تهب به الرياح، وشر بوائق الدهر. ومن دعائه صلى الله عليه وآله وسلم بعرفة: اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخيرا مما نقول. اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي، ولك ربي تراثي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرفة: اللهم إنك تسمع كلامي، وترى مكاني، وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من أمري. أنا البائس الفقير، الخائف المستجير، الوجل المشفق، المعترف بذنبه. أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته، وفاضت لك عبرته، وذل لك خده، ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين، ويا خير المعطين.

وعن الإمام علي عليه السلام قال: لا أدع هذا الموقف ما وجدت إليه سبيلا، وليس يوم أكثر عتقا للرقاب من يوم عرفة، فأكثر فيه أن تقول: اللهم اعتق رقبتي من النار، وأوسع لي من الرزق الحلال، واصرف عني فسقة الجن والإنس.

ومن أذكاري ودعاء يوم عرفة: اللهم إني عبدك فلا تجعلني من أخيب وفدك، وارحم مسيري إليك وحاجتي وبكائي وتوكلي عليك. اللهم رب المشعر الحرام، فك رقبتي من النار، وأدخلني برحمتك الجنة، ووالدي وما ولد، وأوسع علي رزقك، وادرع عني شر فسقة الجن والإنس. اللهم إني أسألك بحولك وقوتك ومجدك وكرمك ومنك وفضلك، يا أسمع السامعين، ويا أنظر الناظرين، ويا أسرع الحاسبين، ويا أرحم الراحمين، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن ترحمني وتغفر لي. وتذكر حوائج الدنيا والآخرة لك ولمن تريد، وتقول: اللهم حاجتي التي إن أعطيتنيها لم يضرني ما منعتني، وإن منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني، هي فكاك رقبتي من النار. اللهم فأجرني من النار ووالدي وما ولد وإخواني المؤمنين والمؤمنات، يا جبار الأراضين والسماوات. اللهم إني عبدك، ناصيتي بيدك، وأجلي بعلمك، أسألك أن توفقني لما يرضيك عني. وأن تسلم مناسكي التي أريت خليلك إبراهيم، وأن تسلم مناسكي التي أريتها خليلك إبراهيم، ودللت عليها صفيك محمدا صلواتك عليهما وعلى آلهما الطاهرين. اللهم اجعلني ممن رضيت عمله، وأطلت في ذلك عمره، وأحييته حياة طيبة.

هنيئا وأهلا ثوبا.

بلغتم إلى البيت المعظم شأنه، بلغتم إلى البيت المعظم شأنه، فطفتم به سبعا كما شرع الله، وقبلتم الركن الكريم تبركا، وكم قبلته للخلائق أفواه، وصليت

اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القسط في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، والشوق إلى لقائك عن غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا لأعدائك. اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا في يوم حرام، في بلد حرام، في شهر حرام، نسألك ألا تجعلنا أشقى خلقك المذنبين عندك، ولا أخيب الراجين لما لديك، ولا أحرم الآملين لرحمتك، الزائرين لبيتك، ولا أخسر المنقلبين من بلادك. اللهم استجب لنا جميع دعائنا، وأشركنا في دعاء عبادك الصالحين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك اتكالنا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وفي الآخرة حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار.

وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ما يستحب يوم العيد من أمور: يؤخر الإفطار في عيد الأضحى حتى يصلي، لما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم النحر حتى يرجع. الإكثار من الذكر والدعاء والتكبير والتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يخرج في العيدين ومعه علي والحسن والحسين والعباس وجعفر والفضل بن العباس وعبد الله بن العباس وأسامة وأيمن بن أم أيمن وزيد بن حارثة، رافعا صلى الله عليه وآله وسلم صوته بالتهليل والتكبير. ويستحب يوم العيد التوسيع على الأهل والأولاد في المأكل والمشرب والملبس، كما ينبغي مواساة الفقراء والمحتاجين وصلة الرحم لتعم الفرحة بالعيد. قال صلى الله عليه وآله وسلم في أيام العيد: إنها أيام أكل وشرب وذكر الله. وروي عن الحسن بن علي عليهما السلام أنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وآله أن نلبس أجود ما نجد، وأن نضحي بأسمن ما نجد، والبقرة عن سبعة، والجزور عن عشرة، وأن نظهر التكبير، وعلينا السكينة.

تكبير أيام التشريق وتعيين وقته. يقول تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، صدق الله العظيم، وهو تكبير أيام التشريق، فيبتدئ به أو يبتدأ به من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، ويكبر دبر كل صلاة فريضة أو نافلة، والمقيم والمسافر والمنفرد ومن يصلي جماعة، والرجال والنساء في ذلك على سواء. يقول تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وقد روي عن الإمام علي عليه السلام أن الأيام المعلومات هي أيام العشر، وأما الأيام المعدودات فقد روي عنه عليه السلام أنها أيامنا، وهي أيام التشريق. وعن علي عليه السلام أنه قال: لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن قال: يا علي، كبر في دبر صلاة الفجر من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق صلاة العصر.

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام. وعن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل على أصحابه فيقول على مكانكم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام لقوله تعالى وليكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم. وقال تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام.

من فقه صلاة العيد في فقه أهل البيت عليهم السلام. صلاة العيد مشروعة للرجال والنساء، وتصح جماعة وفرادى. صفة صلاة العيد ركعتان، يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وسورة، ثم يكبر 7 تكبيرات ويركع بتكبيرة ثامنة، ويفصل بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. صفة صلاة العيد ركعتان، يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وسورة، ثم يكبر 7 تكبيرات ويركع بتكبيرة ثامنة، يفصل بين كل تكبيرتين الله أكبر، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر 7 تكبيرات في الركعة الأولى، يقرأ الفاتحة وسورة ثم يكبر 7 تكبيرات ويركع بتكبيرة ثامنة، يفصل بين كل تكبيرتين الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. في الركعة الثانية يقرأ الفاتحة وسورة ثم يكبر 5 تكبيرات ويركع بتكبيرة سادسة، ويفصل بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وقت صلاة العيد، أول وقت صلاة العيد بعد طلوع الشمس وارتفاعها وانبساط ضوئها على الأرض المستوية والجبال العالية. آخر وقت صلاة العيد قبيل زوال الشمس عند الظهيرة.

في العيد تجاوزوا كل همومكم واملأوا قلوبكم فرحا بالعيد وبالمتاح وبالموجود، وليظهر ذلك على وجوهكم وحديثكم، فإظهار السرور في الأعياد من شعائر الدين. كل عام ونحن هادين مهتدين منصورين بإذن الله.

ليس العيد لبس الجديد، إنما العيد زيارة الأرحام والأقارب. أيها المحرومون في العيد، لن ننساكم، إنما نفرح طاعة لله ولنصنع لكم فرحة ذات يوم. عيدكم وعيدنا جبهتنا.

إن من أفضل الطاعات صلة الأرحام، إن من أفضل الطاعات صلة الأرحام خاصة في أيام العيد، سواء لأهل الزوج أو لأهل الزوجة، وعلى كل منهما أن يعين الآخر على ذلك. مش بالضرورة تكون الزيارة ما بالله إذا معك عصب أو زلط، قالوا البدية تسوى مساوي. فمن أكبر الكبائر قطع الأرحام، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطع

إن الله تعالى يقول في سورة النساء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها. ويقول الله تعالى في سورة محمد: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وقال أيضا لأحد أصحابه: أطعم الطعام وصل الأرحام وصل بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام.

والمراد بالرحم الأقارب كالجدات والأجداد والخالات والعمات وأولادهم والأخوال والأعمام وأولادهم. فأرحام الشخص كل قرابة له من جهة الأب ومن جهة الأم، إن كانت قرابة ترث وإن كانت قرابة لا ترث. ومعنى الصلة زيارتهم لمن استطاع ومراسلتهم لمن لم يستطع، والإحسان إلى المحتاج منهم إن استطاع. فمن علم أن في رحمه من هو فقير محتاج وكان عنده ما يزيد ويفضل عن حاجته ولم يساعد، مع علمه بحال رحمه، فإن هذا قاطع رحم. وقطيعة الرحم من الكبائر بالإجماع، وهي من معاصي البدن، وتحصل بإيحاش قلوب الأرحام وتمثيرها، إما بترك الإحسان بالمال في حال الحاجة النازلة بهم، أو ترك الزيارة بلا عذر. وقاطع الرحم ورد الحديث في حقه أنه لا يدخل الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم.

ثم إن صلة الرحم درجات، منها أن تكون صلتك لرحمك في أوقات متقاربة، ومنها أن تكون في أوقات متباعدة بحيث لا يشعر رحمك بالجفاء لو تباعدت الأوقات. إن كانت صلتك لرحمك في أوقات متباعدة إلى حد لا يشعر رحمك معه بالجفاء فقد حصلت الصلة. أما إذا قطعت مدة تشعر رحمك بأنك جفوت فقد قطعته ولم تصل. عادة الناس في هذه الأيام جرت بالصلة بالزيارة في الأعياد وفي أيام الحزن. الرحم يراعي هذه الأوقات أكثر من غيرها، لأن من ترك الصلة في هذه الأوقات يكون أشعر رحمه بالجفاء. ومما ينبغي للمؤمن أن يحسن إلى رحمه التي أدبرت، لأن الله تعالى يحب للمؤمن أن يعمل المعروف مع الذي لا يعرف أو يعرف له المعروف. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من وصل رحمه إذا قطعت.

ففي هذا الحديث إذان بأن صلة الرجل رحمه التي لا تصله أفضل من صلته رحمه التي تصله، لأن ذلك من حسن الخلق الذي حض الشرع عليه حضا بالغا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، والنسئ وينسأ له في أثره ينسأ له، والنسيئة في الأثر طول العمر. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: صلة الرحم تزيد في العمر، يعني كان في علم الله تعالى أنه لولا هذه الصلة ما كان عمره كذا، ولكن علم الله تعالى بعلمه، علم الله تعالى بعلمه أنه يصل رحمه فيكون عمره أزيد من ذلك بمشيئة الله، فيكون المعلوم المحتوم أنه يصل رحمه ويعيش إلى هذه المدة.

من آداب الأضحية. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل عام يضحي بكبشين أملحين أقرنين، فكان إذا أراد أن يذبحهما أمر بحفيرة تحفر في الأرض لدمائهما، وكان يأمر بالشفرة السكين أن تحد حتى تبلغ من ذلك منتهى الحدة، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يقوم عند الحفيرة فيأخذ الشفرة بيده ويستقبل القبلة، ثم يدعو بأحد الكبشين ويقول: أرفقوا به وقودوه قودا جميلا، ويؤمر بالآخر فيستر من الذي يريد ذبحه كي لا يراه. الكبشين ما يخلوش الكبش الثاني بسر الكبش الأول وهم بيذبحوه. ثم يؤمر فيضجع إلى الأرض إضجاعا لطيفا، ويؤمر بأن تربط ثلاث قوائم من قوائمه، ويترك له قائمة واحدة يركض بها الأضحية الذبيحة، فإذا بلغ ذلك من أمره استقبل القبلة والشفرة في يده، فيقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، ويضع الشفرة بيده اليمنى ويقول: بسم الله والله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم منك وإليك. اللهم، كان النبي هكذا يدعو ويقول: اللهم منك وإليك، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، إنك أنت السميع العليم. ويمر الشفرة إمرارا سريعا، يريد بذلك إراحة أضحيته، فإذا قطع الأوداج كلها أمر بقوائمه فتحل حتى يركض بها، فيكون ذلك أوحى لموته أي أسرع للأضحية للذبيحة، ثم يقوم قائما مستقبل القبلة والشفرة بيده ويقول: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ثم يؤمر بالكبش فينحى عن المذبح، ويدعو بالآخر فيصنع به في الأشياء كلها كما صنع بالأول، غير أنه يقول في الدعاء: اللهم تقبل من محمد وأمته. اللهم تقبل من محمد وأمته من لم يذبح منهم، من شهد لك بالتوحيد ولي بالتبليغ. ثم يأمر بأكبادهما فتشوى فيأكل منها ويطعم أهل بيته، ثم يأمر بكل كبش منهما فيقسم على ثلاثة أثلاث، فيطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث.

قال ابن عباس: وقام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا يوم عرفة، فحمد الله وأثنى عليه وذكر ما شاء الله، ثم قال: اشتروا الأضاحي واستعظموها واستثمنوها.

ولا تماكسوا في أثمانها فإنما تخرجونها لله، ولا يذبحن أضاحيكم إلا طاهر ولا يأكل منها إلا مؤمن، واحضروها إذا ذبحت فإنه يغفر لكم عند أول قطرة من دمها، فإنكم ترون دمها يسيل في الأرض وهو في حرز حتى يوفى صاحبها الأجر يوم القيامة بكل قطرة من دمها وبكل بضعة من لحمها وبكل شعرة من شعرها وبكل صوفة من صوفها، حتى عظامها وقرونها ترونها حسنات يوم القيامة في كتبكم وثقلا في موازينكم. قال ابن عباس رضي الله عنه: فأخبرنا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أتاه جبريل عليه السلام آخر النهار من يوم النحر، قال: فلما فرغ من الوحي سألته فقلت: يا جبريل، هل وافق ذبحنا هذا أمر الله تعالى؟ قال: نعم يا محمد، لقد تباشر بذبحكم أهل السماء.

واعلم أن الجذع من الضأ أفضل من الثن الذكر والأنثى من المعز. ولو علم الله ذبحا أفضل منه لحمله لخليله إبراهيم عليه السلام وفدى به ابنه، وهو ثمرة فؤاده وقرة عينه من الدنيا. والضأ الذبح الذي جاد به في القربان هابيل ابن آدم وظن بمثله أخوه قابيل.

إن الأضحية من شعائر الله تعالى، وهي دليل على التسليم لأمره، وهي شعار على إخلاص العبادة لله وحده والتسليم لأمره. ومن هنا جاءت مشروعية الأضحية في الإسلام، فهي إحدى شعائر الإسلام التي يتقرب بها المسلمون إلى الله بتقديم ما يذبح أو ينحر من النعم تقربا إلى الله تعالى في أيام النحر.

أصلها ودروس تربوية هامة من قصة الذبيح إسماعيل عليه السلام. ورد في القرآن الكريم أصل الأضحية، وهي أن نبي الله إبراهيم عليه السلام رأى في منامه رؤيا بأنه يذبح ابنه إسماعيل، فاستشاره ووافق إسماعيل عليهما السلام، لأن رؤيا الأنبياء عليهم السلام في المنظور الإسلامي حق ويجب تطبيقها.

عن نبي الله إبراهيم عليه السلام. لقد انتهى أمره مع أبيه وقومه، لقد أرادوا به الهلاك في النار التي أسموها الجحيم، وأراد الله أن يكونوا هم الأسفلين ونجاه من كيدهم أجمعين. عندئذ استدبر إبراهيم مرحلة من حياته ليستقبل مرحلة، وطوى صفحة لينشر صفحة، وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. هكذا: إني ذاهب إلى ربي. إنها الهجرة، وهي هجرة نفسية قبل أن تكون هجرة مكانية، هجرة يترك وراءها، هجرة يترك وراءه فيها كل شيء من ماضي حياته، يترك أباه وقومه وأهله وبيته ووطنه وكل ما يربطه بهذه الأرض وبهؤلاء الناس، ويدع وراءه كذلك كل عائق وكل شاغل، ويهاجر إلى ربه متخففا من كل شيء، طارحا وراءه كل شيء، مسلما نفسه لربه لا يستبقي منها شيئا، موقنا أن ربه سيهديه وسيرعى خطاه وينقلها في الطريق المستقيم. إنها الهجرة الكاملة، من حال إلى حال، ومن وضع إلى وضع، ومن أواصر شتى إلى آصرة واحدة لا يزحمها في النفس شيء. إنه التعبير عن التجرد والخلوص والاستسلام والطمأنينة واليقين. وكان إبراهيم حتى هذه اللحظة وحيدا، لا عقب له، يعني لا ولد، وهو يترك وراءه أواصر الأهل والقربى والصحبة والمعرفة وكل مألوف له في ماضي حياته وكل ما يشده إلى الأرض التي نشأ فيها والتي انحسم ما بينه وبين أهلها الذين ألقوه في الجحيم، فاتجه إلى ربه الذي أعلن أنه ذاهب إليه، اتجه إليه يسأله الذرية المؤمنة والخلف الصالح. رب هب لي من الصالحين. واستجاب الله دعاء عبده الصالح المتجرد الذي ترك وراءه كل شيء وجاء إليه بقلب سليم، فبشرناه بغلام حليم، هو إسماعيل. وسنرى آثار حلمه الذي وصفه ربه به وهو غلام، ولنا أن نتصور فرحة إبراهيم الوحيد المفرد المهاجر المقطوع من أهله وقرابته، لنا أن نتصور فرحته بهذا الغلام الذي يصفه ربه بأنه حليم. والآن آن أن نطلع على الموقف العظيم الكريم الفريد في حياة إبراهيم، بل في حياة البشر أجمعين، وآن أن نقف من سياق القصة في القرآن أمام المثل الموحي الذي يعرضه الله للأمة المسلمة من حياة أبيها إبراهيم. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
يا الله، ويا لروعة الإيمان والطاعة والتسليم. هذا إبراهيم الشيخ، لأنه ما جاله سيدنا إسماعيل إلا وقد عمره كبير، قد شيخ. هذا إبراهيم الشيخ المقطوع من الأهل والقرابة، المهاجر من الأرض والوطن، ها هو ذا يرزق في كبره وهرمه بغلام، طالما تطلع إليه. فلما جاء، جاء غلاما ممتازا يشهد له ربه بأنه حليم، فبشرناه بغلام حليم، وها هو ذا ما يكاد يأنس به وصباه يتفتح، صبا إسماعيل، ويبلغ معه السعي ويرافقه في الحياة. ها هو ذا ما يكاد يأنس ويستروح بهذا الغلام الوحيد حتى يرى في منامه أنه يذبحه، ويدرك أنها إشارة من ربه بالتضحية. فماذا؟ إنه لا يتردد سيدنا إبراهيم، ولا يخالجه إلا شعور الطاعة، ولا يخطر له إلا خاطر التسليم. نعم، إنها إشارة، مجرد إشارة، وليست وحيا صريحا ولا أمرا مباشرا، ولكنها إشارة من ربه، وهذا يكفي، هذا يكفي ليلبي ويستجيب ودون أن يعترض، ودون أن يسأل ربه: لماذا يا ربي أذبح ابني الوحيد؟ ولكنه لا يلبي في انزعاج، ولا يستسلم في جزع، ولا يطيع في اضطراب، كلا، إنما هو القبول والرضا والطمأنينة والهدوء. يبدو ذلك في كلماته لابنه، وهو يعرض عليه الأمر الهائل في هدوء وفي اطمئنان عجيب. قال: يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. فهي كلمات المالك لأعصابه، المطمئن للأمر الذي يواجهه، الواثق بأنه يؤدي واجبه، وهي في الوقت ذاته كلمات المؤمن الذي لا يهوله الأمر فيؤديه في اندفاع وعجلة، ليخلص منه وينتهي ويستريح من ثقله على أعصابه. والأمر شاق، ما في ذلك شك، فهو لا يطلب إليه أن يرسل بابنه الوحيد إلى معركة، ولا يطلب إليه أن يكلفه أمرا تنتهي به حياته، إنما يطلب إليه أن يتولى هو بيده. يتولى ماذا؟ يتولى ذبحه، وهو مع هذا يتلقى الأمر هذا التلقي، ويعرض على ابنه هذا العرض، ويطلب إليه أن يتروى في أمره وأن يرى فيه رأيه. إنه لا يأخذ ابنه على غرة لينفذ إشارة ربه وينتهي، إنما يعرض الأمر عليه كالذي يعرض المألوف من الأمر. فالأمر في حسه هكذا: ربه يريد فليكن ما يريد، على العين والرأس. وابنه ينبغي أن يعرف وأن يأخذ الأمر طاعة وإسلاما، لا قهرا واضطرارا، لينال هو الآخر أجر الطاعة.
وليسلم هو الآخر ويتذوق حلاوة التسليم. إنه يحب لابنه أن يتذوق لذة التطوع التي ذاقها، وأن ينال الخير الذي يراه هو أبقى من الحياة وأقنى. فماذا يكون من أمر الغلام الذي يعرض عليه الذبح؟ تصديقا لرؤيا رآها أبوه، إنه يرتقي إلى الأفق الذي ارتقى إليه من قبل أبوه. قال: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. تقول لابنك يسيرن بعقلاني، يقول لك الدكان مغلق، أين أنت؟ من أف لا دبم، والدكان فاتح. هناك فرق كبير.

قال: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، إنه يتلقى الأمر لا في طاعة واستسلام فحسب، ولكن في رضا كذلك وفي يقين. الابن: يا أبتي في مودة وقربة. فشبح الذبح لا يزعجه ولا يفزعه ولا يفقده رشده، بل لا يفقده أدبه ومودته. مطلقا فكم ذل من لسواه التجا. افعل ما تؤمر، فهو يحس ما أحسه من قبل قلب أبيه، يحس أن الرؤيا إشارة، وأن الإشارة أمر، وأنها تكفي لكي يلبي وينفذ بغير لجلجة ولا ارتياب. ثم هو الأدب مع الله ومعرفة حدود قدرته وطاقته في الاحتمال، والاستعانة بربه على ضعفه ونسبه الفضل إليه في إعانته على التضحية ومساعدته على الطاعة. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولم يأخذها بطولة، ولم يأخذها شجاعة، ولم يأخذها اندفاعا إلى الخطر دون مبالاة، ولم يظهر لشخصه ظلا ولا حجما ولا وزنا، إنما أرجع الفضل كله لله إن هو أعانه على ما يطلب إليه وأصبره على ما يراد به. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يا للأدب مع الله، ويا لروعة الإيمان، ويا لنبل الطاعة، ويا لعظمة التسليم. ويخطو المشهد خطوة أخرى وراء الحوار والكلام، يخطو إلى التنفيذ. فلما أسلم وتله للجبين، مرة أخرى يرتفع نبل الطاعة وعظمة الإيمان وطمأنينة الرضا وراء كل ما تعارف عليه بنو الإنسان. إن الرجل يمضي فيكب ابنه على جبينه استعدادا، وإن الغلام يستسلم فلا يتحرك امتناعا، وقد وصل الأمر إلى أن يكون عيانا. لقد أسلم، فهذا هو الإسلام. هذا هو الإسلام في حقيقته: ثقة وطاعة وطمأنينة ورضا وتسليم وتنفيذ، وكلاهما الأب وابنه إبراهيم وإسماعيل، وكلاهما لا يجد في نفسه إلا هذه المشاعر التي لا يصنعها غير الإيمان العظيم. إنها ليست الشجاعة والجرأة، وليس الاندفاع والحماسة. لقد يندفع المجاهد في الميدان، يقتل ويقتل، ولقد يندفع الفدائي وهو يعلم أنه قد لا يعود. ولكن هذا كله شيء، والذي يصنعه إبراهيم وإسماعيل هنا شيئا آخر. ليس هنا دم فائر، ولا حماسة دافعة، ولا اندفاع في عجلة تخفي وراءها الخوف من الضعف والنقص. إنما هو الاستسلام الواعي المتعقل القاصد المريد العارف بما يفعل المطمئن لما يكون. لا، بل هنا الرضا الهادئ المستبشر المتذوق للطاعة وطعمها الجميل. وهنا كان إبراهيم وإسماعيل قد أديا، كانا قد أسلما،
كان قد حقق الأمر والتكليف، ولم يكن باقيا إلا أن يذبح إسماعيل ويسيل دمه وتزهق روحه، وهذا أمر لا يعني شيئا في ميزان الله. بعدما وضع إبراهيم وإسماعيل في هذا الميزان من روحهما وعزمهما ومشاعرهما كل ما أراده منهما ربهما، كان الابتلاء قد تم والامتحان قد وقع ونتائجه قد ظهرت وغاياته قد تحققت، ولم يعد إلا الألم البدني وإلا الدم المسفوح والجسد الذبيح. والله لا يريد أن يعذب عباده بالابتلاء، ولا يريد دماءهم وأجسادهم في شيء، ومتى خلصوا له واستعدوا للأداء بكلياتهم فقد أدوا وقد حققوا التكليف وقد جاوزوا الامتحان بنجاح. وعرف الله من إبراهيم وإسماعيل صدقهما فاعتبرهما قد أديا وحققا وصدقا. قال تعالى: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. صدق الله العظيم.

0: تركت
1: قد صدقت الرؤيا وحققتها فعلا، فالله لا يريد إلا الإسلام والاستسلام، بحيث لا يبقى في النفس ما تكنه عن الله أو تعزه عن أمره أو تحتفظ به دونه. ولو كان هو الإبن فلذة الكبد، ولو كانت هي النفس والحياة، وأنت يا إبراهيم قد فعلت، جدت بكل شيء وبأعز شيء، وجدت به في رضا وفي هدوء وفي طمأنينة وفي يقين، لم يبق إلا اللحم والدم، وهذا ينوب عنه ذبح، أي ذبح من دم ولحم. ويفدي الله هذه النفس التي أسلمت وأدت، يفديها بذبح عظيم، قيل إنه كبش. وجده إبراهيم مهيأ بفعل ربه وإرادته ليذبحه بدلا من إسماعيل، وقيل له إنا كذلك نجزي المحسنين، نجزيهم باختيارهم لمثل هذا البلاء، ونجزيهم بتوجيه قلوبهم ورفعها إلى مستوى الوفاء، ونجزيهم بإقدارهم وإصبارهم على الأداء، ونجزيهم كذلك باستحقاق الجزاء. ومضت بذلك سنة النحر في الأضحى، مضت ذكرى لهذا الحادث العظيم الذي يرتفع منارة لحقيقة الإيمان وجمال الطاعة وعظمة التسليم، والذي ترجع إليه الأمة المسلمة لتعرف فيه حقيقة أبيها إبراهيم الذي تتبع ملته، والذي ترث نسبه وعقيدته، ولتدرك طبيعة العقيدة التي تقوم بها أو تقوم عليها، ولتعرف أنها الاستسلام لقدر الله في طاعة راضية واثقة ملبية لا تسأل ربها لماذا، ولا تتلجلج في تحقيق إرادته عند أول إشارة منه وأول توجيه، ولا تستبقي لنفسها في نفسها شيئا، ولا تختار فيما تقدمه لربها هيئة ولا طريقة لتقديمه إلا كما يطلب هو إليها أن تقدم، ثم لتعرف أن ربها لا يريد أن يعذبها بالابتلاء ولا أن يؤذيها بالبلاء، إنما يريد أن تأتيه طائعة ملبية وافية مؤدية مستسلمة، لا تقدم بين يديه ولا تتآلى عليه، فإذا عرف منها الصدق في هذا أعفاها من التضحيات والآلام، واحتسبها لها وفاء وأداء، وقبل منها وفداها وأكرمها كما أكرم أباها. وتركنا عليه في الآخرين، فهو مذكور على توالي الأجيال والقرون، إبراهيم وهو أمه وهو أبو الأنبياء وهو أبو هذه الأمة المسلمة، وهي وارثة ملته، وقد كتب الله لها وعليها قيادة البشرية على ملة إبراهيم، فجعلها الله له عقبا ونسبا إلى يوم الدين.

0: اللهم صل وسلم عليه، صلى الله وسلم عليه،
1: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وترحم على محمد وآل محمد، وتحنن على محمد وآل محمد، كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ووالله يا سامعين، أسأل من الله أنه يكتب لي ويكتب لكم الأجر، أن ما قدمته لكم خالصا لوجه الله الكريم، سائلا به أتقرب به إلى الله بنية الشفاء، سأغادركم عند تمام الثالثة، وشفى الله أمراضنا وأمراضكم يا الله بجاه محمد وآل محمد. سأغادركم من أجل المصداقية، وهذه أول مرة أسويها بحياتي، سأغادركم عند الساعة الثالثة سحرا، بعدها أدعية وذكر الله وكذا، ولي عذري في ذلك. كنت أتمنى أن أعتذر في الحضور في هذه الليلة، لكني لم أستطع، فجئت إليكم من الساعة 10، مش من 12 بس، العدوان وحدنا، وحتى تمام الثالثة بإذن الله، بعدها أدعية بإذن الله، وهذه لأول مرة أسويها. دعواتكم لنا، لأني لن ألتقيكم إلا يوم العيد الأربعاء بإذن الله، إذا احنا من أهل الدنيا وأهل العيد. نصف ساعة من الأخبار، وأتمنى بل أرجو من الله أن يعينني أن أوافيكم بكل الأخبار. حفظ الزميل المخرج حفظ الله، والمجاهد مع الله، والعبد لله، وأيضا كل الزملاء

نصف ساعة أخبار. تتوالد تسريبات مسودة مذكرة التفاهم الجاري بلورتها بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، وأمريكا تستنفر أذرعها في ترويج سردية تدعي تحقيق ما عجز عنه العدوان بالسياسة، وإن كان شيطان الحروب اليوم قد انتقل من التلميح للتصريح في ضغوطه الباحثة عن ثمن للحرب من شركائه الظاهرين والخفيين فيها. وأمام هذا النوع من الإذلال غابت أي ردود فعل معبرة عن قليل من الكرامة والسيادة، ومن المؤسف أن يتزامن ذلك مع بدء أيام شعيرة إسلامية ترتبط بدرجة رئيسية بالبراءة من الأعداء، لكنها وإن اختفت عن كبرى دول أمتنا تحضر في أخرى، حيث ترمي أبابيل حزب الله الشياطين الصهاينة في تعبير آخر عن معاني الحج. وفي رسائل تؤكد أن الحج قادر على أن يدحض جميع مشاريع الاستكبار والصهيونية الرامية إلى السقوط الأخلاقي للبشرية، وهو رغم تفريغه من محتواه وعمل الكثير من التعقيدات أمام الحج، إلا أن أهميته باقية وتأثيره قائم والاستفادة منه متاحة، ويتطلب من الأمة التفاتة واعية وتوجها صادقا للاستفادة منه. وقد بدأ حجاج بيت الله الحرام مناسكه وهم يبيتون الليلة في منى استعدادا للوقوف غدا بصعيد عرفة. الحج عرفة. ولقد كان من اللافت هذا العام أن التهاليل ترددت والتكبير صدح في غزة منذ أيام، تشكو لله وحده تجاهل أوجاعها من أمتها، وتبرق لهم أن طول

لمن أسرج الدرب للأقصى، ولمن لبى وسار إلى المولى بدمه مقاتلا عصبة شر وقوم غدر وطغيان، يريدون ليطفئوا جذوة الجهاد ونور السلاح وصواريخ حزب الله والقسام والحرس الثوري والحشد الشعبي والأنصار. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والأبرز: مليونا حاج لبيت الله الحرام يتدفقون إلى مشعر منى في مشهد إيماني روحاني مهيب، إذانا بانطلاق مناسك الحج. المجرم الصهيوني الكافر ترامب يعلن عن إلزامه السعودية وقطر وباكستان وتركيا ومصر والأردن على توقيع ما يصفها باتفاقات أبراهام. المغتصبون الصهاينة يعيشون رعبا يوميا تحت مسيرات حزب الله، وجيل الأبناء على عتبة التحرير الثالث للجنوب. خارجية إيران تنفي الاقتراب من اتفاق مع أمريكا ومقر خاتم الأنبياء، يقول سندخل منظومات دفاع جوي جديدة إلى الخدمة. في الأبرز: فضائح لقاح كورونا تتكشف في الأوساط الأمريكية وسط التأكيد أن اللقاح يتسبب في وفيات أكثر من العدوى نفسها. آخر الأخبار: في آخر الأخبار، 3 جرحى في غارة لطيران العدو الإسرائيلي استهدفت بلدة كوثرية الرز جنوب لبنان. شهيدان وجريح في غارة العدو الإسرائيلي جنوب لبنان. وحزب الله أعلن عن استهداف تجمع لآليات وجنود العدو في موقع المطلة بقذائف المدفعية على دفعتين. المكتب السياسي لأنصار الله: نتقدم إلى الشعب اللبناني والمقاومة الإسلامية وإلى الأمين العام لحزب الله بأسماء آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى 26 لعيد المقاومة والتحرير. نجدد تضامننا مع المقاومة الإسلامية التي سطرت أعظم الانتصارات في مواجهة العدوان الصهيوني. المكتب السياسي لأنصار الله: المقاومة الإسلامية في لبنان أثبتت أن خيار الجهاد هو السبيل الكفيل بتحرير الأرض وصيانة السيادة والكرامة. ذكرى تحرير جنوب لبنان تستوجب استحضار دروس التاريخ القريب، وكيف أن لبنان كان ساحة مستباحة للعدو لولا المقاومة الإسلامية وتضحيتها. المكتب السياسي لأنصار الله: مما يؤسف له أن بعض القوى السياسية اللبنانية لا تزال تراهن على التطبيع والسلام مع الكيان الغاصب وتعيش تحت وهم خادع. في هذه المناسبة نستذكر عظمة الشهادة وعطاء الشهداء، ونخص بالذكر شهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. الشهيد السيد نصر الله قاد المقاومة في أحلك الظروف وعبر بها إلى زمن الانتصارات، فكان ولا يزال مدرسة ملهمة في القيادة والجهاد والإيمان والثبات. في آخر الأخبار: وكالة الأنباء اللبنانية: 5 شهداء وعدد من الجرحى جراء غارات العدو الإسرائيلي على بلدة مشغرة في البقاع الغربي. حزب الله يعلن عن استهدافه لمربض المدفعية التابع للجيش العدو الإسرائيلي في بلدة العديسة بسرب من المسيرات الانقضاضية. كما أعلن حزب الله عن استهدافه لموقع مسغاف عام بمسيرتين انقضاضيتين. ومصادر لبنانية: العدو الإسرائيلي شنغارة على بلدة سلعة جنوب لبنان.
حزب الله يعلن استهدفنا ثكنة راميم هنين بمسيرتين انقضاضيتين وثكنة أفيفيم كذلك بمسيرتين انقضاضيتين. حزب الله استهدفنا تجمعا لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في معتقل الخيام بمسيرتين انقضاضيتين. كما أعلن حزب الله استهداف تجمعا لآليات جيش العدو الإسرائيلي للمرة الرابعة في محيط نهر دير سريان بقذائف المدفعية. العدو الإسرائيلي شن غارة على منطقة الريحان جنوب لبنان. حزب الله استهدفنا تجمعا لجنود العدو في ثكنة شوميرة مقر قيادة اللواء 300 التابع لجيش العدو بمحلقة أو محلقة أبابيل الانقضاضية. حزب الله استهدفنا قوة من وحدة الجمع الحربي في ثكنة شوميرة مقر قيادة اللواء 300 التابع لجيش العدو. استهدفنا خيمة يتموضع فيها جنود جيش العدو قرب موقع حدب البستان بمحلقة أبابيل الانقضاضية. كما استهدف حزب الله آلية تابعة لجيش العدو على طريق موقع جل العلام بمحلقة أبابيل الانقضاضية ما أدى إلى احتراقها. واستهدف آلية نوع هامر تابعة لجيش العدو في موقع رأس الناقورة بمحلقة أبابيل الانقضاضية ما أدى إلى احتراقها. في آخر الأخبار، مصادر لبنانية، غارات العدو الإسرائيلي استهدفت بلدتي حداثة وشحور جنوب لبنان. حزب الله أعلن عن تنفيذه 22 عملية عسكرية ضد قوات العدو ردا على الخروقات والجرائم الصهيونية بحق المدنيين. مصادر لبنانية، غارات العدو الإسرائيلي استهدفت بلدة الحوش بقضاء صور جنوب لبنان. في آخر الأخبار، التلفزيون الإيراني، سماع دوي انفجارات في محافظة بندر عباس والوضع الآن هادئ وطبيعي. التلفزيون الإيراني يتم التأكد من مصدر الانفجارات في محافظة بندر عباس.

في الأخبار المتداولة. في الأخبار المتداولة، الإعلام الإيراني يؤكد أن الوضع في بندر عباس هادئ وتحت سيطرة قوات الحرس الثوري البطلة. والعدو الأمريكي يعترف بتبادل الضربات بينه وبين الجمهورية الإسلامية في إيران. في الأخبار المتداولة، مصادر إيرانية أعلنت إسقاط 3 مسيرات من طراز MQ-9 الأمريكية. في الأخبار المتداولة، رشقات صاروخية وأسرى من المسيرات التابعة لحرس الثورة استهدفت البوارج الأمريكية في الخليج. جاء ذلك ردا على عدوان صهيو أمريكي على جزيرة خارك الإيرانية واستهداف زوارق تابعة لحرس الثورة. و مصدر إيراني: ما تم تداوله حول تفعيل الدفاعات الجوية في مدينة قم المقدسة لا صحة له.

الكيان المهزوم، الكيان المؤقت. أعلام العدو: جيش الاحتلال يعلن منطقة الخط الحدودي مع لبنان منطقة عسكرية مغلقة من صباح الثلاثاء حتى مساء الثلاثاء، ويحضر التجمعات سوى لخمسين شخص، يمنع الدراسة إلا في مناطق محمية وصولا حتى ميرون. في الأخبار المتداولة: في الأخبار المتداولة يا سادة يا كرام، أربعون غارة شنتها طائرات الاحتلال على جنوب لبنان خلال ساعتين. قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية عورتا جنوب شرق نابلس فلسطين المحتلة. وفي تقرير من قناة العالم: إيران تحذر الولايات المتحدة من أن أي هجوم إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت قد يعرض محادثات إنهاء الحرب للانهيار التام. في الأخبار المتداولة: في الأخبار المتداولة يا سادة يا كرام، زلزال بقوة 6.9 درجات يهز شمال تشيلي مع استبعاد خطر تسونامي.

0: في الأخبار المتداولة.
1: يعني لا بنأكدها ولا بننفيها.
0: سابر يا جابر. من قناة العالم نقلا عن وسائل إعلام العدو الإسرائيلي، نقل نتنياهو إلى المستشفى في القدس المحتلة.
1: يجي لك وين شرقة، يجي لك وختنق بمئة ريال حديد من هذا القبيل.
0: لا بنأكدها ولا بننفيها، ومن مصادرها

التلفزيون الإيراني: الأوضاع هادئة في مدينة بندر عباس والمحافظة تتحرى أمر أصوات الانفجارات. المتحدث باسم الخارجية القطرية: لا صحة للتقارير عن عرض قطر 12 مليار دولار على إيران للتوصل إلى اتفاق. رويترز: العقود الآجلة للخام الأمريكي تتراجع إلى 91 دولار و15 سنت مع تقييم المتعاملين لاتفاق سلام بين أمريكا وإيران. الكافر ترامب: الخيار المفضل هو تدمير اليورانيوم الإيراني على التخصيب بالتعاون والتنسيق مع طهران. يلتمه ويقوم يصرح. ترامب يزعم سيتم تسليب اليورانيوم المخصب إما فورا إلى الولايات المتحدة لتدميره هنا أو بالتنسيق والتعاون مع إيران، وذلك بحضور لجنة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ما قال السيد القائد: أمريكا تستخدم الإرجاف، التضليل، الزيف وحرب إعلامية حتى على مستوى تصريحات الكافر ترامب. الوعي الوعي. رادار الأخبار.

إعلام العدو الإسرائيلي هارتس: في ظل الوزير المستهتر بن غفير ومفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي، تحولت السجون الإسرائيلية إلى شبكة من معسكرات التعذيب. مقاتلات أمريكية صهيونية هاجمت قوارب إيرانية جنوب جزيرة لارك بمضيق هرمز، وكالة فارس عن التلفزيون الإيراني. وإعلام العدو الأمريكي فوكس نيوز عن متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا هجمات دفاعا عن النفس في جنوب إيران الاثنين. الضربات استهدفت منصات صواريخ وقوارب كانت تحاول زرع ألغام. نواصل الدفاع عن قواتنا مع ضبط النفس خلال وقف إطلاق النار.

مواقع المرتزقة تكشف عن معلومات جديدة وصادمة بقضية اغتصاب الأطفال في عدن المحتلة. إيران تهاجم واشنطن في مجلس الأمن وتقول المجرم يحاول لعب دور القاضي. فضيحة تنظيف مطار بمليوني دولار. فضيحة وقضية تشعل مواقع التواصل وتفضح فساد حكومة المرتزقة في عدن. قال لك نظفوا المطار بمليوني دولار، هذا شكلهم نظفوا مطار عدن بفرشاة الأسنان، من يدري ربما. تقول النظام السعودي بينظف الحرم بهذا المبلغ وهم الذي بيقتلوا حجاج بيت الله الحرام، أعتقد ما يوصل لهذا المبلغ هم. رادار الأخبار. عدن تشهد شللا في حركة النقل وتضاعفا في أسعار السلع جراء أزمة وقود حادة.

إعلام العدو الإسرائيلي يعترف محلقات حزب الله تحولت إلى سلاح استراتيجي وتشل حركة الجيش جيش العدو في الشمال. فضل من الله. مليوني دولار ينظفوا مطار عدن بسرعة فضائح فساد في ولو لحزوب لحاس ما كودهم. يجي لك خبر من هناك.

مليوني دولار قال لك نظفوا مطار عدن دري ما فعلوا كنتوا عسرجوها سرجوها زرجوها مليوني دولار. طرد عضو بالرئاسي حق العليمي من عدن. الانتقال يتوعد بتصفية العليمي إذا ما عاد إلى عدن. يقول لك مع استعدادات قوات باكستانية تتسلم حقول النفط شرقي اليمن. السعودية تغلق 5 مناجم ذهب إماراتي الشرقية اليمن. الإمارات تستأنف تهريب النفط اليمني. والمعارضة الإسرائيلية تحصي هزائم نتنياهو، ونتنياهو يتذرع بخسارة الورقة الأمريكية.

لا تنسوا دعائكم للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. أي تحركات مشبوهة بلغ على 100 أو 199. وأشركونا في دعائكم مع الله يا مؤمنين مع الله. حتى الرابع حتى الفجر مستمرون معكم. لا تنسونا من دعائكم. المخرج حفظ الله والمجاهد مع الله والعبد لله.